وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحاً

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم بصائر. قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، حمدا يفيض على ذاكره مكارم الأخلاق وغاية الرضوان. لك الحمد أن نورت قلوب عبادك بالقرآن وعلمتهم البيان، وصلاة ربي وسلامه الأثمان الأكملان على حبيبه ونبيه المصطفى العدنان وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى على مدى الأزمان. وبعد، فإن شرف الإنسان رهن بما أوتي من علم وأخلاق، وكفى المرء بذلك شرفا. وكلما زاد المؤمن على كتاب ربه علما وعملا وتدبرا وأثرا، فقد ألهم حجته وعذر نفسه مصداقا لقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

0: نرحب بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة دمشق في كل مكان مع حلقة جديدة من حلقات بصائر. نستضيف اليوم صاحب الفضيلة الشيخ أيمن خطاب مدير مؤسسة تدبر للدراسات والاستشارات القرآنية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا دكتور عمر، وشكرا مرة أخرى لهذه الاستضافة الكريمة.
0: بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. كتاب الله بحر زاخر لا ساحل له، كلما غاص الإنسان فيه بقلب

0: تدبر استخرج منه اللآلئ والجواهر. في حلقتنا اليوم نود أن نتوقف مع فضيلتكم مع سورة الشرح، هذه السورة العظيمة التي يحفظها الكثير من الناس، يحفظها الكبير والصغير، الرجل والمرأة، الإنسان العامي، كل إنسان يحفظ سورة الشرح. هذه السورة فضيلة الشيخ تتحدث عن أصول السعادة. طبعا فضيلة الشيخ، هذا العصر الذي يسمى بعصر السرعة، عصر الانترنت، العصر الذي جعل من العالم قرية صغيرة، فتح كل الأبواب للناس، ولكن مع ذلك تجد انتشار الاكتئاب في كثير من البيوت.
1: صحيح.
0: مرض الاكتئاب، الأمراض النفسية، القلق في كل مكان. نجد أكثر الأدوية مبيعا هي أدوية الأمراض النفسية
1: في العالم.
0: في العالم، نعم. أكثر الدول رقيا أكثرها شعب مكتئب. نعم. وأناس مكتئبين،
1: طوابير العيادات النفسية
0: تماما. نعم. فهذه السورة، سورة الشرح، هي دواء وعلاج.
1: أبداً.
0: للاكتئاب.
1: صحيح.
0: دواء وعلاج للأمراض النفسية، علاج وشفاء للعالم.
1: صحيح.
0: فهي سورة الشرح والانشراح.
1: نعم.
0: طبعا لها اسمان، سورة الشرح وسورة الانشراح. فضيلتكم، ممكن أن تتحدثوا لنا بإجمال عن هذه السورة ومعانيها؟
1: بارك فيكم، تحياتي لكم مرة أخرى دكتور عمر. الحقيقة كل القرآن الكريم شفاء كما قال الله عز وجل، وبيّن هذا في العديد من المواضع. مثلا لما قال طه: ما أنزلنا عليك القرآن
0: لتشقى.
1: لتشقى، طيب بمفهوم المخالفة لتسعد.
0: تماما.
1: فهو نزل القرآن الكريم لسعادة الناس.
0: نعم.
1: والله أنا يعني شوف، مرة كنت أخطب الجمعة، صلى الفجر الإمام فقرأ في سورة الإنسان، فلما صارت صلاة الجمعة خطبت عن سورة الإنسان. ماذا فعلت؟ قسمتها فقط إلى أربع أقسام. الشاهد بعد انتهاء الخطبة بدأ الناس يسلم وهو الأخري، جاءني رجل من بعيد في الستينات دموعه على خديه، أنا ظنيت أنه صاحب حاجة، وإذ به يقول لي: أنا الدكتور النفسي فلان الفلاني، أنا من 40 سنة يعني أطبب الناس، لكن أقول هذا هو العلاج.
0: الله.
1: أقول
0: الله
1: هذا
0: الله.
1: هو الشفاء. علما أنا ما فعل شيء، فقط أسمعت الناس القرآن الكريم بطريقة مرتبة ومركزة. هذه الصورة التي بين أيدينا هي تساهم في بيان معالم أصول السعادة. وبالمناسبة المخاطب الأول من؟
0: محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟
1: أي نعم. وبعدين هي مرتبطة بالسورة التي قبلها،
0: والضحى والليل. نعم. إذا سجى ما ودعك ربك.
1: أحسنت. في شو الرابط بيناتهم؟ سورة الضحى هي في سياق النعم المادية التي أنعمها الله على نبينا صلى الله عليه وسلم،
0: الله،
1: بينما سورة ألم نشرح هي في سياق النعم المعنوية.
0: المعنوية.
1: فالإنسان حتى يكون مكتمل السعادة لابد له من نعم مادية، كما قال الله عز وجل مثلا: ألم يجدك يتيما فآوى، هذا إيواء حقيقي.
0: نعم.
1: أواه جده ثم عمه أبو طالب، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى.
0: فإذن
1: هذه نعم مادية.
0: مادية.
1: فناسب أن تأتي بعدها سورة الشرح لتبين النعم المعنوية.
0: المعنوية،
1: وهي في بيان أصول
0: ما شاء الله.
1: السعادة.
0: جميل جدا، جميل جدا. يعني الله عز وجل في هذه السورة يمتن على النبي صلى الله عليه وسلم بأن شرح صدره للإسلام، ووضع عنه وزره الذي أنقض ظهره، ووضع عنه الحمل الثقيل.
1: ولذلك دكتور عمر، نحن إن شاء الله مع المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات سيظهر لنا 10 أصول للسعادة من هذه الصورة. يعني أنا دائما أقول يعني هذه الصور على وجازتها وقصرها، لكن فيها معلومات عميقة ودقيقة. كتاب ربي كتاب أحكمت آياته.
0: نعم.
1: فسيتفاجأ أحيانا بعض المستمعين، أقول لك أنا أردد هذه الصورة من عمري وأنا مردد هذه الصورة، لكن هل تحوي أصول السعادة؟ نعم، بل 10 أصول للسعادة.
0: يعني ممكن سيدي هي صورة الانشراح سورة السعادة.
1: سورة
0: يعني
1: السعادة. أي نعم.
0: فإذا نتحدث الآن فضل الشيخ عن أصول السعادة في سورة الانشراح.
1: أول أصل بتحب ندخل عليه في قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك. فيها أصلا،
0: فيها أصلا،
1: فيها أصلا. الأصل الأول أن السعادة مخلوقة بيد الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: السعادة مو من عند أحد. للأسف بعض الناس يبحثون عن السعادة كالذي يبحث عن اللؤلؤ في الصحراء. ممكن يبحث عن السعادة في المخدرات، ممكن يبحث عن السعادة في المسكرات، ممكن يبحث عن السعادة في الملهيات، لكن السعادة تستمطر وتستمر.

0: أجلب من الله عز وجل. قال سبحانه وأنه هو أضحك
1: وأبكى
0: وأبكى. الذي خلق الدموع في عينيك هو القادر على أن يرسم البسمة على شفتيك
1: سبحانه وتعالى.
0: سبحانه وتعالى. الأصل الثاني لما قال صدرك، السعادة وين؟
1: في القلب. الصدر في القلب.
0: في القلب. بعض الناس يظن أن السعادة في عقله، السعادة في بدنه. لا، إحنا بنفرق ما بين السعادة وما بين اللذة. أنا اليوم أكلت لي لقمة طيبة، هاي لذة. شربت عصير ولا أي شيء، هذه لذة. تزوج الإنسان، هذه لذة. لكن السعادة شيء آخر، وهو شيء قلبي. ولذلك لاحظ إلى هذا الاعتناء، ألم نشرح نون العظمة، يعني لم يقل ألم أشرح.
1: تمام.
0: إنما نحن بعظمتنا القائل من؟
1: الله سبحانه
0: الله
1: وتعالى.
0: شرحنا لك صدرك. أنا بتمنى من المستمع الكريم يستحضر أنه كأن القرآن يخاطبه هو.
1: الله
0: لأنه الحسن البصري يقول القرآن كريم رسائل من الله عز وجل إلينا.
1: نعم.
0: فأنت تخيل الرسالة عم تقول لك ألم نشرح لك. كان ممكن أن يقول البيان القرآني ألم نشرح صدرك، ولغة صحيح، وحضرتك ما شاء الله يعني أستاذ في اللغة العربية. لكن لما يقول لك فيها مزيد من الاعتناء. فالسعادة مخلوقة بيد الله يجعلها في قلب من يشاء من عباده
1: سبحانه وتعالى.
0: أصلين في هذه.
1: إذن سيدي، هي السورة نزلت لسيدنا محمد، ولكن هي خطاب لكل مسلم.
0: صحيح صحيح. لكن
1: وهذه السعادة هي لكل مسلم، وهذه الأصول العشرة هي رسالة لكل مسلم. فإذن أصلين، الأصل الأول أن السعادة من الله عز وجل، لا يمكن أن يكسبها من البشر، وإنما يستمطرها من فضل الله عز وجل. ثانيا، الأصل الثاني
0: أنها في القلب،
1: أن السعادة في القلب. الأصل الثالث سيدي في
0: بعض الناس نقول بالقلب، يعني بعض الناس يظن أنه إذا ما كان عنده مال فإذا ليس سعيدا، إذا لم يكن صاحب منصب لم يكن سعيدا، إذا ما كان عنده سيارة تحته ليس سعيدا، إذا ما كان. لا، هي السعادة في القلب. قد يقذفها الله عز وجل في قلب إنسان متواضع بسيط فقير إلى غير ذلك. وإن كان عنده من هذه الدنيا فهو خير وبركة، يعني كما تكلمنا في اللقاء الماضي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الأصل الثالث لو
1: أصول السعادة،
0: من أصول السعادة التخفف من الذنوب.
1: التخفف من الذنوب.
0: إيه، يعني كل ما كان الإنسان متخفف من الذنوب أكثر، كل ما كان إلى السعادة أقرب. وكل ما كان إلى الذنوب مكثرة،
1: نعم،
0: أو من الذنوب مكثرة، كان إلى الشقاوة أقرب. وهذا
1: نأخذه
0: من قول الله عز وجل، ووضعنا عنك وزرك
1: الذي أنقض ظهرك.
0: الذي أنقض ظهرك، يعني كأن ظهرك يكاد أن يكسر من حمل الذنوب. تخيل أديش الذنوب يعني ثقيلة.
1: نعم.
0: على الإنسان. فالإنسان الطائع تجده سعيد، مرتاح، مشأرئ.
1: نعم.
0: مطمئن. ألا بذكر الله
1: تطمئن
0: القلوب. لكن الإنسان العاصي الذي يتنقل من معصية إلى معصية، شهوة هنا ونزوة هناك، ومعصية هنا، غيبة، نميمة، حسد، أمراض القلوب إلى غير ذلك، تجد مكتئب حزين، تعلو وجهه شيء من هذه الكآبة. لكن الإنسان الطائع إلى الله عز وجل لا شك أنه أسعد. في كلمة لابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
1: الله الله الله الله الله.
0: نعم. هذا هو الأصل الثالث من أصول
1: واسفزجد واقترب.
0: صحيح.
1: نعم.
0: نعم. لذلك احنا عدلنا عبارة من جد وجد، وهي جميلة طبعا لا شك.
1: نعم.
0: بس أحيانا هيك بنحب يعني نحرك هذه الأمور حتى في القرآن، نقول من جد وجد وكذلك من سجد وجد.
1: الله الله الله الله.
0: من سجد وجد.
1: نعم. الله. إذن أصبح لدينا فضيلة الشيخ
0: ثلاثة أصول
1: للسعادة. الأصل الأول أن منبع السعادة
0: من الله،
1: من الله، وأن السعادة تستمطر. والثاني السعادة هي سعادة القلب وليس سعادة المال. الأمر الثالث التخفف من الذنوب. الأصل الرابع مولانا للسعادة
0: الذكر الحسن.
1: الذكر الحسن، الذكر عن السمعة.
0: لما يكون إنسان سمعته حسنة فهذا أصل من أصول السعادة. قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك.
1: سبحان الله.
0: أي نعم. فالإنسان يعني عدم المؤاخذة لما يذكر الدكتور عمر، والله رجل فاضل، رجل مبارك، رجل عليم، هذه عاجل بشرى المؤمن فيكون سعيدا. تخيل لو كان الإنسان يعني سمعته ليست بجيدة، حاشاكم.
1: سبحان الله.
0: فمهما أوتي من كل الدنيا فلن يكون سعيدا. فلاحظ مثلا يوسف عليه السلام وهو في السجن، سمعته دافعت عنه لما قال الملك للنساء: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ ماذا قالوا؟
1: كنا حاشا لله ما علمنا عليه،
0: ما علمنا عليه من سوء، لكن سمعته زي المسك، سمعته طيبة. فهذا ترى حقيقة مصدر من مصادر السعادة. الإنسان لما يكون

0: صيته حسنا. فكيف بنبينا صلى الله عليه وسلم قد رفع الله ذكره حتى المؤذن إذا بيقول أشهد أن لا إله إلا الله يقرنها بأشهد أن محمدا رسول الله,
1: الله عليه
0: فشو
1: وسلم.
0: أحلى من هيك رفع الذكر يعني.
1: اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم.
0: كانوا يقولون يتيم أبو طالب, إنه يعني يتيم أبو أبو طالب, ما يتيم أبو طالب يعني أسعده الله عز وجل بأن رفع له هذا الذكر.
1: مليارات البشر يقولون أشهد أن محمدا رسول
0: الله, وكل واحد من أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيرفع الله عز وجل له ذكره ويكون من السعداء.
1: الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من السعداء.
0: اللهم آمين.
1: إذن أصبح لدينا 4 من أصول السعادة. الأصل الأول أنها من الله, الأصل الثاني في القلب, الأصل الثالث التخفف من الذنوب, والأصل الرابع السمعة الطيبة والذكر الحسن. الأصل الخامس,
0: أيوة الأصل الخامس بقى من نوقف شوي مع قول الله عز وجل إن مع العسر
1: يسرا,
0: يسرا إن مع العسر يسرا, حتى نشوف عدة أصول للسعادة وبقى عد حضرتك الله يبارك لنا فيكم. أول شغلة لازم يعني يعرفها المسلم إنه ما في مشكلة إلا إلى حل, لأن أحيانا بعض الناس بيقع بمشكلة بيقول لك يا أخي أنا مشكلتي ما لها حل, أنت هيك عم تشقي حالك.
1: تماما.
0: مجرد ما تقول أنا مشكلتي إلى حل فخلص يعني حليت كتير من المشاكل. شوف إن مع العسر
1: يسرا,
0: يسرا. كان والدي حفظه الله عز وجل إلي أبني ما في مشكلة إلا إلى حل, إلا الموت يعني واحد مات خلص راح إلى ربه سبحانه وتعالى, ما في مشكلة إلا إلى حل. بعض الناس يقول لك يا أخي اللي صار بسوريا ما صار بالتاريخ وما في إلى حل. نحن كنا في إدلب مضيق علينا محاصرين, في أي لحظة نقصف نضرب, يلا بدهم يقتحموا عليكم بدهم يأخذوكم كذا, وإذ بربي سبحانه وتعالى في 11 يوم أوصلنا إلى دمشق.
1: سبحان الله,
0: أوصلنا إلى دمشق إن مع العسر
1: حتى يسرى. إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم,
0: فما في مشكلة
1: إلا لها حل,
0: إلا إلى حل. أي نعم, هذا أصل مهم جدا. حتى بالمناسبة ابن مسعود قبل ما أخلص من الأصل السابق يقول لو كان العسر في جحر ضب لدخله اليسر معه.
1: الله,
0: هذا بيعطينا أصل جديد, ما هو؟ أنه العسر مخلوط معه خلط اليسر.
1: سبحان الله.
0: أي نعم, هذا أصل مهم جدا. بمعنى أنه أنت مجرد ما نزل فيك البلاء لا سمح الله لازم تعرف أنه فورا نزل معه الحل. لاحظ القرآن الكريم دقيق جدا, لم يقل إن بعد العسر يسرا, إنما ماذا قال؟
1: معه.
0: أيوة معه. فأنت وقع فيك بلاء أول يسر ما هو؟
1: أنه لم يكن أشد من ذلك.
0: هاي واحد, وأيضا أنه رفع في الدرجات وتكفير في السيئات.
1: تماما.
0: بدك أحلى من هيك يسر؟ يعني عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير, إن أصابته ضراء صبر فكان خير له, وإن أصابته سراء
1: شكر
0: فكان خير له. فأنا مجرد ما نزلت فيه البلية فنزل مع اليسر اللي هو رفع في الدرجات تكفير في السيئات, الحمد لله أنه ما هي أشد منها, الحمد لله أنه ما كانت المصيبة في الدين.
1: نعم.
0: فالإنسان يستحضر مثل هذا أصل مهم جدا. في أصل آخر في هذه الآيات أنه كم عسر يا دكتور عمر وكم يسر؟
1: عسر واحد ويسرين.
0: وين؟ مع أنه فيها عسرين ويسرين,
1: لأنه فيها أل التعريف. إنما على العسر العسر فيها أل التعريف.
0: مشان نوضح للسادة المستمعين, إن مع العسر إجت هاي الأل لتفيد أنه عسر واحد.
1: تماما.
0: لكن اليسر جاء نكرة, والنكرة
1: تفيد العموم,
0: لتفيد التنويع,
1: تنويع
0: والتكرار.
1: نعم.
0: فلاحظوا الآية, إن مع العسر يسرى, فإذا عندنا عسر ويسر. إن مع العسر هو نفسه عسر, يسرى فصار عندنا يسر ثاني.
1: تماما.
0: من هون قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين.
1: يسرين.
0: فيا مسلم حتى تكون سعيد لازم تعرف أنه إذا نزل فيك عندك عسر الله عز وجل بعث لك يسرين.
1: الله.
0: ومن يتق الله
1: يجعل له مخرجا
0: ويرزقه
1: من حيث لا يحتسب, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا,
0: ومن يتوكل على الله
1: فهو حسبه,
0: إن الله
1: بالغ أمره,
0: قد جعل الله لكل شيء قدرا. حتى يقول ابن عباس والله لو أطبقت السماء على الأرض لجعل الله للمتقين فتحات يخرجون منها.
1: يا إلهي.
0: فأنت ليش حزين؟ يعني أنا بشوف واحد كئيب خير إن شاء الله حرموك من الجنة دخلوك النار, هاي الدنيا بنزعل عليها.
1: سبحان الله.
0: لذلك في الدعاء لا تجعل الدنيا أكبر همنا, ما يماشي كلها كم يوم وراحلين, هناك السعادة الأبدية. والمناسبة بكل القرآن الكريم يمكن أنا على حسب زعمي ما إجى لفظ السعادة إلا مرة واحدة, وأما الذين سعدوا. ليش؟ لأنه السعادة نادرة ولا تكون إلا مع الله عز وجل, هنا نسبية. هناك سعادة الأبد وراحة الأبد ونعيم الأبد, أما هون الدنيا إن حلت أو حلت, وإن كست
1: أو كست,
0: وإن أينعت نعت, إن سرتك أياما أحزنتك سنينا, لا تصفو لأحد ولو صفت لأحد لصفت لخير خلق الله
1: صلى الله عليه,
0: صلى الله عليه وسلم. فلن يغلب عسر
1: يسرين.
0: كم أصل صار يا دكتور؟
1: لا نعدهم بقى, صار عندنا الأصل الأول أن

0: منبع السعادة من الله والسعادة في القلب,
1: القلب التخفف من الذنوب,
0: التخفف من الذنوب والذكر الحسن,
1: الذكر الحسن ما في مشكلة إلا
0: ما في لا مشكلة لا. وكل حل وليس حلا واحدا وإنما حلين, صار ست أصول.
1: وفي السابع سلمكم الله أنه العسر لما ينزل يخلط مع يكون اليسر مخلوط معه خلطا.
0: العسر دائما معدونا ب
1: أي نعم
0: سبحان الله.
1: قال إن معه العسر,
0: يعني حتى الله عز وجل عندما ينزل بلاء بإنسان فليشكر الله عز وجل على هذا البلاء لأنه لم يكن أشد وكان مثلا في الجسد لم يكن في الدين.
1: أي صحيح صحيح. هذه سبعة,
0: هذه سبعة. كم بقي عندنا؟
1: ثلاثة
0: من أصول السعادة.
1: نعم. في قوله تعالى فإذا فرغت
0: فانصب
1: أصلا
0: أي نعم.
1: الأصل الأول أنه من أصول السعادة أنه يكون وقتك ممتلئ. ترى بعض الناس بيقول لك الفاضي اللي ما عنده لا شغل ولا عمل هو السعيد. لا أصلا, يعني النفس إذا ما شغلتها بتشغلك, وإذا ما ملأت بالحق بتملأك بالباطل.
0: نعم
1: تمام.
0: نعم.
1: فالإنسان الجدي, الإنسان اللي عنده عمل, الإنسان المشغول اللي عم يسعى في خدمة نفسه وخدمة بلده وتربية أولاده بيقول لك بالمثل يعني ما عنده ما نفاضل حك راسه.
0: نعم.
1: هذا بيكون سعيد. وكان في واحد من العلماء الكبار ينام 4 ساعات وعشرين ساعة تلاقي شغال, دروس محاضرة تأليف بحث استقبال ناس رد على الفتاوى. فمرة قالوا له أنه يعني ما بتريح نفسك شوي؟ قال راحتها أريد.
0: الله الله الله الله.
1: أنا هاي هون راحتي, هون سعادتي. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام نعمتان
0: مغبون
1: فيهما كثير من الناس, شو هن؟ الصحة والفراغ.
0: سبحان الله. الإمام الشافعي له أبيات والسهري لتنقيح العلوم
1: ألذ
0: لي من وصل غانية
1: وطيب عناقي,
0: وطيب عناقي, وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرملة عن أوراقي.
1: ما بعرف أظن للزمخشري هذا
0: الزمخشري. وأبيت سهران الدجا وتبيته لعبا وتبغي بعد ذاك لحاقي فالسهر والعلم ومكابدة الليالي في طلب العلم عنده ألذ من ملذات الدنيا كلها.
1: نعم. ولذلك لما كنا صغار يحفظونا من طالب العلا
0: سهر الليالي,
1: سهر الليالي. نعم. وإيش من لم يستطع
0: ومن يتهيب,
1: يتهيب
0: صعود الجبال يعيش أمد الدهر
1: بين الحفر. فشغال الإنسان وقته. نعم. ما في مسلم يقول والله أنا لا شغلة ولا عملة. الإسلام لا يعرف الكسل. الكسل عند غير المسلم الحقيقي تلاقي نشيط. قال الله عز وجل عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا
0: كسالى.
1: المسلم نشيط.
0: نعم.
1: حركة جدي. وعباد الرحمن الذين يمشون في حركة
0: في
1: قضاء أوقات. الأصل الذي بعده في نفس الآية
0: الأصل الثامن
1: فانصب
0: فإذا يعني فرغت فانصب.
1: فأنت الآن انتهيت من عبادي, في عندك عبادة أخرى.
0: تماما.
1: ولذلك لم يقل القرآن فإذا فرغت فلعب. ما خلقنا نحن اللعب. اللعب هو حالة طارئة للترفيه.
0: تماما.
1: إنسان يرفه عن نفسه بيطلع سيران. تمام. لكن مو يقضي حياته كلها سيرانات ومشاوير.
0: نعم.
1: نعم. فلذلك فإذا فرغت فانصب, خلصت عبادة انتقل إلى عبادة أخرى. انصب يعني كأنه يعني أثبت قدميك لعبادة أخرى. طبعا لما نقول عبادة مو بس الناس تفهم الصلاة, لا يعني تربيتك لأولادك عبادة. إكرامك لزوجتك عبادة. تسميع كلمة حلوة وجميلة عبادة. أصلا بالعكس كذلك حسن تبعل المرأة لزوجها
0: عبادة. اللقمة تضعها في فم زوجتك صدقة.
1: الذهاب إلى الجامعة وتدريس الطلاب إذا نويت فيها خدمتهم لله عز وجل تحولت
0: ما نفعله الآن فضلت الشيخ ليس عبادة.
1: صحيح. التدريس
0: نشر العلم ونشر
1: العلم. نعم. عبادة. فإذا العبادة بمفهومها الواسع كما عرفها يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال
0: تعالى
1: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني شمل كل ما
0: يعني ممكن نقول فضيلة الشيخ يعني كل عمل ينوي به الإنسان وجه الله عز وجل فهو عبادة. حتى الأكل. أنا الإمام الغزالي يقول الأكل من الدين. قال كيف يكون الأكل من الدين؟ قال إذا نوى به التقوي على طاعة الله.
1: أحسنت. ولذلك بعض السلف يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب
0: قومتي.
1: يعني أنا بدي نام تقوي على طاعة الله عز وجل ورح صفي على صلاة الفجر ورح أقوم على وظيفتي ورح أقوم على حقلي ورح أقوم على بستاني. فلا بد من أن تكون العبادة بهذا المفهوم الشاسع الواسع. وإن كان أجلها لا شك العبادات المرتبطة بالإنسان كالشعائرية والصلاة والصيام وغير ذلك.
0: إذن أصبحوا 8 أصول
1: للسعادة.
0: تسعة
1: صاروا تسعة.
0: الأصل العاشر
1: الأخير في قوله تعالى

0: وإلى ربك فارغب.
1: وإلى ربك فارغب.
0: اللي هو اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى.
1: اللجوء إلى الله.
0: لا تشتت حالك. يعني وحد المقصد.
1: من جعل الهموم هما واحدا.
0: أبدا. يعني شوف أنت الآن المشركين كان عندهم أصنام. فبيحتاروا وين بيروح. بيروح

0: أول السورة وآخر السورة، وهكذا كل القرآن بالمناسبة، كل سورة القرآن في ارتباط بين فاتحتها وبين خاتمتها. ألم نشرح لك صدرك؟ كيف يكون الانشراح؟ وإلى ربك فارغب.
1: الله باللجوء.
0: فإذا أردت أن ينشرح هذا الصدر فليكون بصدق اللجأ إلى الله جل جلاله.
1: سبحان الله.
0: نعم، تخيل هيك الإنسان، كان هيك واحد من الإخوة صاحب يعني حال وعبادة جميلة، توفي رحمة الله عليه،
1: رحمه الله تعالى،
0: يقول لي يا ابني إذا بدك حاجة عند الله سبحانه وتعالى قوم الساعة 2 وصليك ركعتين مع دعوتين مع دمعتين، بيقول لك تكرم هالعين. يعني هو
1: يكرم العينتين.
0: تكرم العينتين، يعني هو يريد ببساطته
1: نعم.
0: أن يعبر الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم،
1: الله
0: إذا كان
1: وسلم
0: الثلث الأخير من الليل يتنزل الله عز وجل
1: إلى السماء الدنيا
0: نزولا يجيء يليق بجلاله
1: سبحانه وتعالى،
0: فيقول هل من سائل؟ وحضرتك ما أنك سائل
1: يا إلهي،
0: يعني هل من سائل
1: علينا؟
0: وأنا ما أني سائل، شو هذا؟ فيا أخي قم إلى الله سبحانه وتعالى، عندك حاجيات، عندك أمر يقضيها الله القدير. يقول وما تسقط من ورقة
1: إلا يعلمها.
0: معقول ما يعلم حاجاتك
1: يا إلهي،
0: أوجاعك، أمراضك؟ والله أنا يعني عفوا ما بدي أحكي كثير هيك عن عن عن نفسي، لكن لما كنا أحيانا نتمشى في الجبال وأحوال الناس والثورة وكذا، أمر على هذه الآية دائما، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. كنت أقول إذا كان الله عز وجل قادر على نسف الجبال، مو قادر على نسف بشر،
1: الله الله،
0: مو قادر على نسف هذه الطغمة الفاسدة،
1: نعم،
0: فكنت يعني تسكب هذه الآية يقينا وطمأنينة بأننا قادمون بإذن الله سبحانه وتعالى، وسينصر الله عز وجل عباده. تلكم يا دكتور عمر عشرة
1: من
0: كاملة
1: من سورة السعادة،
0: من سورة السعادة التي حضرها الصغير. إيه نعم، يحفظها الصغير،
1: بارك الله فيكم. إذن مولانا نعيد هذه العشرة،
0: يلا
1: أولها
0: أنها من الله،
1: أنها من الله سبحانه
0: وهي
1: وتعالى،
0: وهي في القلب،
1: وهي في القلب،
0: والتخفف من الذنوب،
1: والتخفف من الذنوب،
0: ورفع الذكر والسمع الحسنة،
1: ورفع الذكر نعم
0: الحسنة، وأن لا يوجد مشكلة إلا ولها حل، وهذا الحل هو مخلوط معها خلط
1: تماما،
0: ولن يغلب عسر يسرين،
1: يسرين.
0: ثم ملء الأوقات وملء الفراغ بما ينفع،
1: نعم،
0: والنصب للعبادة، وكذلك توحيد
1: الوجهة
0: والوجهة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ربك فارغب.
1: الله يبارك فيكم فضيلة الشيخ، والله مستمتعون جدا،
0: أنا سعيد باللقاء معك والله، ومعقامة علمية
1: رضي الله عنكم، الله يعني لا يمل حديثكم، حديث رائع جدا، وغوص في أغوار القرآن الكريم، بارك الله فيكم. اللهم اجعل القرآن ربيعا لقلوبنا ونورا لصدورنا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أيمن خطاب على هذا الغوص العميق والبصيرة الناقدة، والشكر لكم أيها المستمعون والمستمعات في إذاعة دمشق. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة مع سورة أخرى من سور القرآن الكريم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ،
0: الله يبارك فيكم.
1: قدمت لكم إذاعة دمشق بصائر قطوف إيمانية من آيات قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور عمر جبهجي. التنفيذ ضحى صالح. بصائر من إخراج ديما بلطه.

0: علت درجاتهم لمكارم أخلاقهم وطيب أصلهم وسعة صدرهم وعمق إيمانهم.
1: إذاعة دمشق بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية تقدم
0: صحابة رسول الله، إعداد وتقديم الدكتورة رابعة دريملي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن صحابي جليل، عن سيف الله لا ينام ولا يترك أحدا ينام، خالد ابن الوليد. خلا يوما إلى نفسه وأدار خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذي تزداد راياته كل يوم تألقا وارتفاعا، وتمنى على الله علام الغيوب أن يمد إليه من الهدى بسبب، والتمعت في فؤاده الذكي بشائر اليقين فقال: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل للرسول، أذهب والله فأسلم. ويقول خالد بن الوليد: وددت لو أجد من أصاحب، فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له الذي أريده فأسرع الإجابة، وخرجنا جميعا فأدلجنا سحرا، فلما كنا بالسهل إذا عمرو بن العاص فقال: مرحبا بالقوم. قلنا: وبك؟ قال: أين مسيركم؟ فأخبرناه، وأخبرنا أيضا أنه يريد النبي ليسلم عليه، فاصطحبنا حتى قدمنا المدينة أول يوم من السفر. فلما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق، فأسلست وشهدت شهادة الحق. فقال الرسول: قد كنت أرى لك عقلا، رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير. بايعت رسول الله وقلت: استغفر لي كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله. فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله. قلت: يا رسول الله، على ذلك؟ فقال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صده عن سبيلك. وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فأسلما وبايعا رسول الله. قال أبو بكر الصديق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. في يوم اليمامة مضى خالد إلى سبيله يتنقل بجيشه من معركة إلى معركة ومن نصر إلى نصر حتى كانت المعركة الفاصلة. أبصر خالد رجحان كفة الأعداء في يوم اليمامة، فاعتلى بجواده ربوة قريبة وألقى على المعركة نظرة سريعة ذكية وعميقة، ومن فوره أدرك نقاط الضعف في جيشه وأحصاها، ورأى الشعور بالمسؤولية قد وهن تحت وقع المفاجأة التي دهمهم بها جيش مسيلمة، فقرر في نفس اللحظة أن يشد في أفئدة المسلمين جميعا زناد المسؤولية إلى أقصاها. فمضى ينادي إليه فيالق جيشه وأجنحته، وعاد تنسيق مواقعه على أرض المعركة، ثم صاح بصوته المنتصر: امتازوا لنرى اليوم بلاء كل حي. وامتازوا جميعا. مضى المهاجرون تحت رايتهم والأنصار تحت رايتهم، وكل بني أب على رايتهم. لقد نقل خالد حماسته كالكهرباء إلى جنوده، وحلت روحه في جيشه جميعا، وتلك كانت إحدى خصال عبقريته الباهرة. وهكذا صارت أخطر معارك الردة وأعنف حروبها، وقتل مسيلمة، وملأت جثث رجاله وجيشه أرض القتال، وطويت تحت التراب إلى الأبد راية الداعية الكذاب. أرسل الخليفة أبو بكر الصديق توجيهاته إلى خالد أن يمضي بجيشه صوب العراق، ويمضي البطل إلى العراق. واستهل عمله في العراق بكتب أرسلها إلى جميع ولاة كسرى ونوابه على ألوية العراق ومدائنه، كان النصر الذي أحرزه الإسلام على الفرس في العراق بشيراً بنصر مثله على الروم في الشام، فجند الصديق أبو بكر جيوشاً عديدة واختار لإمارتها نفراً من القادة المهرة أبو عبيدة بن الجراح وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ثم معاوية بن

أبي سفيان. وعندما نمت أخبار هذه الجيوش إلى إمبراطور الروم، نصح وزراءه وقواده بمصالحة المسلمين وعدم الدخول معهم في حرب خاسرة. بيد أن وزراءه وقواده أصروا على القتال وقالوا: والله لنشغلن أبا بكر على أن يورد خيله إلى أرضنا. وأعدوا للقتال جيشاً بلغ قوامه 200,000 مقاتل وأربعين ألفاً، وأرسل قادة المسلمين إلى الخليفة بالصورة الرهيبة للموقف، فقال أبو بكر: والله لأشفين وساوسهم بخالد. تلقى خالد أمر الخليفة وامتثله بالزحف إلى الشام ليكون أميراً على جيوش الإسلام التي سبقته إليها. فترك على العراق المثنى بن حارثة وسار مع قواته التي اختارها حتى وصل مواقع المسلمين بأرض الشام، وأنجز بعبقريته الباهرة تنظيم الجيش المسلم وتنسيق مواقعه في وقت وجيز. وبين يدي المعركة واللقاء وقف في المقاتلين خطيبا فقال بعد أن حمد ربه وأثنى عليه: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، وتعالوا نتعاور الإمارة أي نتبادلها، فيكون أحدنا اليوم أميرا والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. لقد بكاه عمر يوم مات بكاء كثيرا، وعلم الناس فيما بعد أنه لم يكن يبكي فقده فحسب، بل ويبكي فرصة أضاعها الموت من عمر، إذ كان يعتزم رد الإمارة إلى خالد بعد أن زال افتتان الناس به ومحصت أسباب عزله، لولا أن تداركه الموت وسارع خالد إلى لقاء ربه. سارع البطل العظيم إلى مثواه في الجنة، هو الذي كان يصفه أصحابه وأعداؤه بأنه الرجل الذي لا ينام ولا يترك أحدا ينام. هو الذي غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقهر أصحاب الردة، وسوى بالتراب عرشي فارس والروم، وقطع الأرض وثبا في العراق خطوة خطوة حتى فتحها للإسلام، وفي بلاد الشام خطوة خطوة حتى فتحها كلها للإسلام، يحمل شظف الجندي وتواضعه، وجنديا يحمل مسؤولية الأمير وقدوته. كانت مأساة حياة البطل أن يموت البطل على فراشه، هنالك قال ودموعه تنثال من عينيه: لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. كلمات لا يجيد النطق بها في مثل هذا الموطن إلا مثل هذا الرجل. وحين كان يستقبل لحظات الرحيل شرع يملي وصيته: أتدرون إلى من أوصي؟ إلى عمر بن الخطاب ذاته. أتدرون ماذا كانت تركته؟ فرسه وسلاحه. ثم ماذا؟ لا شيء قط مما يقتني الناس ويمتلكون، ذلك أنه لم يكن يستحوذ عليه وهو حي سوى اقتناء النصر وامتلاك الظفر على أعداء الحق. وأخيراً خرج جثمان البطل من داره محمولاً على أعناق أصحابه، ورمقته أم البطل الراحل بعينين اختلط فيهما بريق العزم بغاشية الحزن. ووقف أصحابه في خشوع والدنيا من حولهم هاجعة خاشعة صامتة لذكراك المجد والعطر والخلد يا خالد. ونردد مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كلماته العذاب الرطاب التي ودع خالدا بها ورثاه: رحم الله أبا سليمان، ما عند الله خير مما كان فيه، ولقد عاش حميدا ومات سعيدا. وغدا نلتقي مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صح.

0: صحابة رسول الله. إلى أن نلتقي، تقبلوا تحيات الهندسة الإذاعية محمد صلاح، ومن الإعداد والتقديم الدكتورة رابعة لدريملي. أستودعكم الله.
1: تمام 5 فجرا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومشاهدينا. بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق مستمر معكم على مدار 24 ساعة. نعود ونلتقي بكم بعد قليل.

هنا دمشق، مرحبا بكم أيها السادة مع مواصلة بثنا وإرسالنا في إذاعة دمشق لهذا اليوم الأحد 28 من شهر ذي الحجة من عام 1447 للهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر حزيران من عام 2026 للميلاد. أيها السادة، خير بداية نستهل بها بثنا لهذا اليوم تلاوة عطرة لآية من سورة النور، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

الحق المبين.

والطيبات للطيبين.

فلا

ليس

هم ذلك أزكى لهم

ويحفظن فروجهن

ولا يضربن بأرجلهن

0: الأرض. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة، استمعنا إلى تلاوة عطرة لآية من سورة النور، تلاها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. يصحبنا الآن الدكتور مزاحم المصطفى في الحديث الديني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لك الحمد حتى ترضى يا ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. وبعد، إن ديننا الحنيف يدعو إلى السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان، والنهي عن التطفيف والغش في الميزان، وأيضا يدعو إلى إنذار الموسر للمعسر والوضع عنه. يقول الله سبحانه وتعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويقول تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه الإمام البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه، فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله فتجاوز عنه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء،

إلا أنه كان يخالط الناس، وكان موسرا، وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أوتي الله تعالى بعبد من عباده، آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا ربي، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أنظر معسرا أي أخر مطالبته إلى أن يتيسر الحال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ييسرون على الناس، ومن الذين ينظرون الناس عند عسرهم، ومن الذين يفرجون الكرب عن الناس. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

عند كل آية نور يفيض على القلوب، وفي ظلالها تتحلى الروح بالسكينة، ويزرع الإيمان في أعماق الوجدان.

ظلال آية. اطلب العوض من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. الله سبحانه وتعالى ضرب لنا في كتابه الكريم في سورة القلم قصة أصحاب الجنة الذين عزموا أن يقطعوا ثمار الجنة وقت الصباح،

0: فأحرق الله حديقتهم. فلما رأوا حديقتهم محترقة قالوا: عسى ربنا أن يعطينا أفضل من حديقتنا بسبب توبتنا واعترافنا بخطيئتنا. فطلبوا العوض من الله سبحانه وتعالى. إن هذه الدنيا دار ابتلاء وكدر لا تصفو لأحد ولا يدوم فيها حال. فكم من فاقد لغال ومبتلى في صحته ومحروم من رزقه ومكلوم في نفسه، ولكن الله عز وجل برحمته ولطفه لم يترك عبده وحيدا، بل جعل له بابا مفتوحا لا يغلق، وملاذا آمنا لا يخيب قاصده، ألا وهو باب العوض من الله. إن الله جل وعلا يعوض عبده الصابر الراضي، يعوضه خيرا مما فقد، يعوضه في دينه وفي دنياه وفي أخراه. والعوض الإلهي قد يأتي بصور مختلفة، فمن أعظم صوره عوض الإيمان والسكينة. فإذا فقدت شيئا أحببته ملأ الله قلبك بالرضا واليقين، وربط على جأشك ببرده وسكينته. ومن ذلك العوض المادي أو البشري، فقد يفقد الإنسان مالا أو عملا أو منصبا فيبدله الله خيرا منه، أو يرزقه ذرية صالحة أو صحبة طيبة يجد فيهم العوض والأنس. ومن العوض العوض الأخروي، وهو العوض الأبقى والأعظم، أن يدخر الله لك الأجر والمثوبة في جنات النعيم حيث لا خوف ولا حزن ولا فقد. إن القاعدة الإلهية العظيمة التي ينبغي أن نستحضرها دائما في مواقف الفقد والابتلاء هي: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فكل ما تتركه من محرم وكل ما تتنازل عنه من حقوق رغبة في مرضات الله، وكل ما تفقده من دنياك وتصبر عليه احتسابا، سيعوضك الله عنه أضعافا مضاعفة وعطاء يليق بكرمه وجلاله. إن المصائب والابتلاءات لا تكسر المؤمن الصابر، بل تزيده قوة وتجعله أقرب من ربه. ومن أعظم علاجات المصائب استشعار الخلف واليقين من الله بأن ما ذهب لم يكن لك، وما هو آت فهو في الطريق إليك. ولكي ننال هذا العوض الرباني علينا بالصبر الجميل والدعاء والالتجاء، فادعوا الله بقلب موقن واطلب منه العوض، ثق بالله وأحسن الظن به، واطلب العوض منه وحده، فهو القائل في محكم التنزيل: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. اللهم عوضنا خيرا عن كل شيء انكسر في أنفسنا وعن كل يأس أصاب قلوبنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: في ظلال آية مع الدكتور عمر جبهجي، وفي الإخراج حمد شويكي.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان التعايش المشترك. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

يمثل التعايش المشترك الركيزة الأساسية لاستمرار الحياة وبناء مجتمعات مزدهرة يسودها الأمان والاستقرار. منذ فجر التاريخ أثبت الإنسان أنه كائن اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش في عزلة عن الآخرين، بل تقتضي فطرته التواصل وتبادل المنافع والخبرات. إن الله عز وجل جعل التنوع البشري واختلاف الثقافات والديانات سنة كونية لنتعارف ونتكامل في عمارة هذا الكون. لقد ضربت البشرية أروع الأمثلة في العيش المشترك عندما تبنت قيم التسامح والقبول بالآخر واحترام الخصوصيات. في رحاب بلادنا التاريخية ومدننا العريقة كانت ولا تزال المساجد والكنائس تتجاور في مشهد يعكس أسمى معاني الإلفة. لم يكن الاختلاف يوماً عائقاً أمام بناء الحضارات، بل كان محركاً للإبداع والتطور من خلال التفاعل الإيجابي بين مختلف الفئات والأطياف. إن ممارسة التعايش السلمي لا تعني أبداً التنازل عن المبادئ أو الذوبان في الآخر، بل تتطلب حكمة ووعيا بحقوق كل فرد داخل المجتمع. يتجلى هذا بوضوح في المبادئ الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة والتعاليم الدينية السامحة التي تؤكد على إرساء قواعد العدل والمساواة وحل النزاعات بالحوار البناء. عندما يدرك الإنسان أن أخيه في الإنسانية هو شريكه في الوطن والمصير، تتلاشى نزعات التعصب وتتحول الطاقات نحو البناء والازدهار. ختاماً، إن التعايش المشترك ليس مجرد شعار يرفع في المناسبات، بل هو سلوك يومي وممارسة حياتية تتطلب إرادة حقيقية من الجميع. بالحب والاحترام المتبادل والتعاون الإنساني نستطيع التغلب على كافة التحديات وصناعة مستقبل مشرق تنعم فيه الأجيال القادمة بالسلام والطمأنينة. خاطرة.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

وعرفت قصده وقلت بده يشتكي، فتشت عا كلمة تقف

إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

الإعداد والتقديم قصي حمود. التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي الفلاح، يعتقد البعض أن استخدام المبيدات الزراعية ضرورة حتمية بعد ارتفاع معدل الإصابة بالآفات، مما زاد باستهلاك المبيدات وأصبح

0: أخي المزارع،
1: تعود زيادة الإصابة بالآفات إلى البحث عن أصناف ذات مردود زراعي مرتفع بغض النظر عن قدرتها على مقاومة الآفات. زيادة استغلال الأرض بالتكثيف الزراعي لوحدة المساحة، مما أدى إلى توفر بيئة ملائمة لنمو وتكاثر الآفات. أدت طريقة التكاثر الخضري في معظم الأشجار المثمرة إلى توحيد التركيب الوراثي للنبات، ونتج عن ذلك تماثل جميع الأشجار في درجة حساسيتها للآفة. أما التكاثر البذري فيعطي نباتات ذات تراكيب وراثية مختلفة.

أخي الفلاح، للمبيدات دور غير مباشر في زيادة معدل الإصابة بالآفات، فهي تساهم في اختلال التوازن البيئي وقتل الأعداء الحيوية للآفات، وبالتالي استبعاد المكافحة الطبيعية. وجود المبيدات في الطبيعة وخاصة مبيدات الأعشاب يؤدي إلى تلوث البيئة، مما ينعكس سلبا على قدرة النبات في تحمله للإصابة بالآفة بسبب ضعف نموه.

أخي المزارع، للمبيدات دور كبير في زيادة كلفة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعارها، كما أنها تساهم في التأثير على صحة الإنسان وحيوانات المزرعة بشكل مباشر نتيجة السمية الحادة، أو على المدى البعيد نتيجة السمية المزمنة.

0: أخي الفلاح، ما هي أهم النصائح الإرشادية الواجب التقيد بها خلال شهر حزيران؟ وكيف نقدم هذه الخدمات والعمليات الزراعية؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية خزنة المحمد، مراسلتنا في محافظة دير الزور.
1: النصائح الإرشادية لشهر حزيران: عدم التأخر بحصاد القمح لتلافي الفقد الحاصل بسبب الجفاف، الرياح والطيور. استمرار عمليات التحري عن الآفات على القطن وخاصة العناكب الحمراء، حيث تكافح عند وصولها إلى أكثر من 3 عناكب على الورقة. استكمال حصاد العدس وتجفيفه تحت أشعة الشمس. إعطاء رية كل 10 أيام لمحصول الفول السوداني. وضع مصائد لحشرة ذبابة ثمار الزيتون في المناطق الساحلية، وبدءا من منتصف حزيران للمناطق الداخلية، مع ضرورة مراقبة حشرة عفة الزيتون للجيل الزهري من خلال المصائد الفرمونية أو الكرتونية. استمرار عمليات قلع البطاطا للعروة الربيعية وتخزينها بطريقة سليمة. زراعة العروة التكثيفية لفول الصويا خلال النصف الثاني من الشهر. أخي مزارع التفاح، ابتعد عن رش المبيدات الزراعية وتعاون مع دوائر الإرشاد والوقاية في منطقتك، وذلك باعتماد مبدأ المكافحة الحيوية، ومنها استخدام حشرة التريكوغراما ومفترس البراكوم في بستانك لمكافحة دودة ثمار التفاح. تعد المصائد من أهم الوسائل المتبعة في مكافحة دودة ثمار التفاح. أخي مزارع الكرمة، تعد ظاهرة الصأصأة في الكرمة أحد الأمراض البيئية والفيزيولوجية، والتي تتمثل في وجود فراغات أو ثمار صغيرة في عقود العنب. ينصح برش شجيرات العنب بالبورون والزنك واختيار أصناف جيدة والتسميد المتوازن والتقليم الجيد. أخي مزارع اللوزيات، إن تصمغ مرض بكتيري يصيب أشجار اللوز والخوخ.

0: المشمش، وقد يؤدي إلى موت الأشجار بالكامل، لذا لا بد من علاج. نشر ثقافة التقييم الوراثي لدى مربي الأبقار والأغنام لمعرفة القيمة الوراثية لحيواناتهم لإبقائها أو استبعادها من القطيع، أمر في غاية الأهمية بالنسبة للإنتاج الحيواني. تقدر مدة الحلابة للأبقار ب 305 أيام وتختلف من مكان إلى آخر. يجب الحفاظ على الغابات والانتباه لمنع حدوث الحرائق وتجنب حرق الأعشاب وعدم رمي السجائر والقمامة وسط الغابة. والاتصال على الرقم المجاني 188 في حال حدوث حريق والمساهمة في إخماده. أخي مربي النحل، الكشف على الطوائف كل 15 إلى 20 يوماً يتم خلالها معالجة النواقص وإضافة الأساسات الشمعية المطلوبة. يعد مستخلص الغدة النخامية لأسماك الكارب CBE ومستخلص الغدة النخامية لأسماك السلمون SPE هما الأكثر استخداماً في عملية التفريخ. إن اختياري أمات الكارب لعملية التفريخ هي أول خطوة في نجاح عملية التفريخ. أخي الفلاح،
1: كنتم مع المهندسة خزنة المحمد، مديرية زراعة دير الزور، دائرة الإرشاد الزراعي، شعبة التخطيط.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السابعة وربع صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: نشرة الأخبار الموجزة من إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة موجزة لأهم وآخر الأخبار. أكد الرئيس أحمد الشرع العمل على إطلاق مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية متخصصة بصناعة الأثاث والموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن منطقة سقبة من المواقع المرشحة

مرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع استثمارية وسياحية أخرى قيد الدراسة. ودعا الرئيس الشرع إلى تكاتف السوريين للمساهمة في إعادة بناء البلاد ومواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. وفي الشأن اللبناني، أوضح الرئيس الشرع أن ملف الحدود السورية اللبنانية ما يزال عالقا منذ عام 1946 ويتضمن قضايا معقدة، مؤكدا أن ترسيم الحدود ليس من الأولويات الحالية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. ونفى صحة الأنباء حول دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، مشددا على دعم استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. التقى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك، وسلم العلبي رسالة خطية من وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، مؤكدا حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين سوريا والأمم المتحدة في القضايا ذات الاهتمام المشترك. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي عن حزمة من الإنجازات المحققة ضمن ملف الزيادة النوعية للأجور والتعويضات للعاملين في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وأكد الحلبي أن الإجراءات المنفذة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين الظروف المعيشية للكوادر الأكاديمية والإدارية والفنية، مشيرا إلى أن هذه الكوادر تشكل الركيزة الأساسية لاستمرار عمل المؤسسات الأكاديمية والصحية وتطوير أدائها. أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة درعا العميد حسام الطحان أن إلقاء القبض على عدد من الأفراد المرتبطين بالنظام السابق يأتي في إطار الإجراءات الأمنية المتواصلة لضبط المطلوبين وملاحقة كل من تورط في أعمال تهدد أمن واستقرار المحافظة. وأوضح الطحان أن هذه العملية تعكس جدية الأجهزة الأمنية في تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في الجرائم أو أي محاولات للمساس بأمن المواطنين، مشيرا إلى أن الموقوفين سيحالون إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وشدد الطحان على أن محافظة درعا لن تكون ملاذا للمجرمين أو مأوى لمرتكبي الانتهاكات خلال فترة النظام السابق، مؤكدا استمرار الأجهزة الأمنية في أداء مهامها لحماية الأهالي وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق المحافظة. خبرنا الأخير، أعادت وزارة الطاقة تشغيل آخر محطتي مياه شرب في ريف الرقة وأربع محطات إضافية في ريف دير الزور الشرقي بعد انخفاض منسوب نهر الفرات وتوفر الظروف الملائمة لإعادة المعدات والتجهيزات إليها، ضمن جهود استعادة جميع المحطات التي خرجت عن الخدمة جراء ارتفاع منسوب النهر خلال الأيام الماضية. وأكدت الوزارة استمرار العمل لضمان استقرار خدمات مياه الشرب وتعزيز جاهزية البنية التحتية المائية في المناطق المتضررة، مشيدة بجهود الكوادر الفنية والهندسية التي ساهمت في إعادة تشغيل المحطات وإعادة الخدمات للمواطنين. نهاية النشرة الموجزة قدمناها لكم من إذاعة دمشق، شكرا لمتابعتكم، بأمان الله.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في جولة جديدة من برنامج حبر سوري، البرنامج الذي يطالع معكم أبرز ما تناولت

نشرته الصحف السورية والمواقع الإخبارية العربية والدولية حول الشأن السوري في ملفات الاقتصاد والخدمات والتنمية والمجتمع والتراث. نستهل جولتنا من قطاع النقل الجوي، حيث تابعت وكالة سانا مستجدات مشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي بعد اجتماع جمع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري مع وفد من مجموعة بن داود السعودية للاستثمار. وبحسب سانا ناقش الجانبان الخطوات التنفيذية المقبلة لمشروع تطوير وتشغيل المطار الحالي إلى جانب إنشاء مطار دولي جديد في مدينة حلب وفق معايير عالمية حديثة. وأكدت الهيئة أن المشروع يمثل استثمارا استراتيجيا يهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة حلب كمركز اقتصادي وتجاري، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران ورفع قدرته على استيعاب النمو المتوقع في حركة النقل الجوي خلال السنوات القادمة.

ومن النقل الجوي إلى قطاع البناء والإعمار، حيث سلطت وكالة سانا الضوء على المشاركة الحكومية الواسعة في معرض بيلدكس 24 المقام على أرض مدينة المعارض الجديدة بدمشق، والذي يشهد مشاركة نحو 710 شركات محلية وعربية ودولية تمثل أكثر من 1400 علامة تجارية من 51 دولة. ووفقا للتصريحات التي نقلتها سانا، أكدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن مشاركتها تأتي في إطار دعم مشاريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار عبر تشجيع الاستثمارات المرتبطة بالخدمات والبنى التحتية. كما أشارت الوزارة إلى توقيع عقود مع عدد من الشركات لتزويد المحافظات بمعدات خاصة بإدارة النفايات وترحيل الأنقاض وتنفيذ أعمال البناء وفق المعايير البيئية. من جانبها، رأت المؤسسة السورية للبناء والتشييد أن المعرض يشكل فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات البناء والعزل الهندسي وتبادل الخبرات مع الشركات المحلية والاستثمارية، فيما أكدت نقابة المهندسين السوريين أن الحدث يفتح آفاقا جديدة للشراكات والاستثمارات في قطاعات البناء والسياحة والخدمات الهندسية.

وفي الشأن الاجتماعي والتراثي، توقفت صحيفة الحرية عند العادات المتوارثة في محافظة درعا لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد عودتهم من الأراضي المقدسة. الصحيفة أوضحت أن هذه المناسبة ما تزال تحتفظ بمكانتها الاجتماعية رغم تغيير بعض تفاصيلها مع مرور الزمن، فالمنازل والشوارع تتزين بالرايات والعبارات الترحيبية وأضواء الزينة، فيما تترافق لحظات وصول الحجاج مع التكبيرات والزغاريد وتجمع الأهل والجيران للمشاركة في استقبالهم. الباحث في شؤون التراث أيمن الموسى أوضح لصحيفة الحرية أن كثيرا من المظاهر التراثية لا تزال حاضرة في الذاكرة الشعبية وإن تطورت أدواتها مع دخول وسائل الزينة الحديثة. أما الاختصاصية الاجتماعية نسرين العساف فرأت أن هذه الطقوس تعكس قيم التكافل والتسامح والتلاحم المجتمعي التي تميز المجتمع السوري وتمنح المناسبة بعدا اجتماعيا يتجاوز حدود التهنئة الفردية.

بهذا نصل إلى ختام جولتنا في حبر سوري، حيث تابعنا معكم أبرز ما تناولته وسائل الإعلام السورية من مشاريع تطوير البنية التحتية في حلب وحراك قطاع البناء والإعمار في معرض بيلدكس، وصولا إلى الموروث الاجتماعي المرتبط باستقبال الحجاج في محافظة درعا. لكم كل التحيات من هديل أحمد بالإعداد.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يوميات من بلدنا.
2: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. النوم في زمن الشاشات.
2: راضي يا راضي، لك هلأ تركتك لسه 5 دقايق لجيب ركوة القهوة من المطبخ، بلاقيك غفلان على القاعد. راضي لك شو قصك يا رجل؟ هاي مو أول مرة بتعملها.
3: قصة شو انت التاني؟ عادي يا زلمة، نعسان وحاسس انه جسمي حاطط من التعب.
2: والله نعسني لك، اي تعب هذا يا زلمة؟ بعلمي انه شغلك كله قاعد أفه المكتب، يعني لا عم تنقل حجار ولا رمل ولا حتى طحين.
3: الله لا يوفقه، ليش في غيره متعبني ومتعب غيري من هالناس وشاغله؟
2: ومنو هذا راضي؟ انا بعرفه شي؟
3: طبعا بتعرفه وكل السامعين بيعرفوه، الموبايل سيد راسي. الله وكيلك ما عم بقدر نام مثل العالم والناس، ولك كل ما بروح على التخت عيوني بتروح على شاشة التليفون.
2: آخ يا أخي، التكنولوجيا صارت جزء من حياتنا، بس للأسف إلها تأثير سلبي وكبير على نومنا. امسك من إيدي فنجان قهوة وحاج تغفال.
3: سلم إيديك يا سيدي، سلم إيديك. شو بدك يعني أعمل؟ التكنولوجيا هي السبب، كل شي حوالي عم شوفه اتنين وجسمي مكسر، لك حتى سقف غرفة نومي عم شوفه أكتر ما غمض عيوني ونام.
2: والله يا راضي، ضو الشاشة القوي عم يخليك تفكر إنه لسه الدنيا نهار وبتضل حاطط عيونك جوا الشاشة.
3: دخيل عينك يا صابر، إذا عندك شي سر، شي طريقة تخليني غير هالعادة اللي أنا فيها، يا ريت تقلي عليها، لأنه أنا بدون التليفون والله العظيم بحس حالي ضايع.
2: والله يا صاحبي، أول شي لازم يكون عندك إرادة وتحدد وقت معين توقف فيه عن استخدام هاي الأجهزة وشو ما كانت، وتعمل روتين جديد يساعدك على الراحة والاسترخاء.
3: يعني برأيك أنت اقرأ كتاب بدل ما أتصفح بالتليفون؟
2: ليش لا؟ قراءة الكتب بتساعد عنه وأحسن من 1000 شاشة وهاتف.
3: بس يا الله، يعني الكتب صارت الورق مدري شلون هيك، يعني ما فيها إشعارات ولا فيها فيسبوك ولا أخبار جديدة.
2: إيه أكيد ما رح يكون فيها، بس وحياتك هي أفضل إلك بكتير، بكفي إنها بتعطيك الصحة والراحة والنوم العميق. وطبعا لا تنسى تقلل من شرب الشاي والقهوة من عند المساء.
3: حلو حلو هذا الكلام، معناتها لازم صير صارم مع حالي حتى أقدر نام براحة ومثل البشر.
2: بالضبط، نومك هو استثمار لصحتك وحياتك.
3: خلص صابر، أنا بدي جرب هاي العادة الجديدة اليوم ورح شوف شو هو الفرق.
2: شو راضي؟ بلاقيك مسكت تليفونك.
3: إيه هلا مو ليل، لا يجي الليل بفرجة الله. لا بس لأنه جاني إشهار خليني شوفه. هاي عن قرعة كأس آسيا، خليني شوف المجموعة تبعنا شو طلعنا.
2: يا حبيبي عوجة.
1: يوميات من بلدنا.
2: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
1: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 صباحاً، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن الأنباء المتداولة حول دخول سوريا إلى لبنان غير صحيحة، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود ليس أولوية حاليا في ظل الأزمات التي يواجهها لبنان. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي يشدد على أن سوريا تحرص على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وزارة الطاقة تعيد تشغيل آخر محطتي مياه شرب في ريف الرقة وأربع محطات إضافية في ريف دير الزور الشرقي بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات عقب انخفاض منسوب نهر الفرات. وزارة الطاقة تعلن بدء تنفيذ مشروع خط كهربائي بطول 14 كيلومتر يربط محطة الشريعة بمحطة ضخ وسد أفاميا بهدف تعزيز استمرارية الخدمات الحيوية وتأهيل البنية التحتية المتضررة. محافظ حلب عزام الغريب يفتتح عددا من المراكز الصحية ومحطة مياه جديدة في ريف حلب الجنوبي. وفي الخبر الأخير، فوكس نيوز تنقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: العصفور سهرنا وطولنا بنومتنا شوف الشفق فرق علينا النور والشمس منشورة عخيمتنا هي هي هي اختي
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: يا صباح الخير من إذاعة دمشق.
1: يا صباح الخير من إذاعة دمشق.
0: يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق في صباح جديد ونهار جديد. يا رب كل الخير والبركات والرزق يكون من حليفكم بهذا اليوم.
1: تفضل يا أحمد الذي لا شوف. هاي جملة طويلة. يلا تفضل أقول لحالي يا صباح الخير عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. غلط ما؟ ما قالت هيك بقى. قالت هيك بس في شيء طويل كمان حكى. صباح الخير لكل الناس اللي انضمت معنا على هوا إذاعة دمشق بيوم جديد وصباح جديد. قديش حلو نمشي ورا ناس بنحبهم وقديش حلو نتأثر بالشيء الحلو. صباحكم حلو 100 عمية. اليوم الأحد عفوا 28/12/1447 أيام قليلة تفصلنا عن سنة هجرية جديدة. يا رب تكون سنة صحيح. خير على الكل
0: يا رب.
1: اليوم انتصف شهر حزيران 14/6/2027. مرقت عليك 26 سنة. وقفت على 27.
0: هي رقم زيادة. قال بصباحنا ومشوارنا الصباحي من صباحكم سوري لهذا اليوم مستمعينا ومتابعينا حيكون معكم بالهندسة الإذاعية ماريا شنيص.
1: بهذا الصباح سيكون معكم في الهندسة الإذاعية ماريا شنيص.
0: وعباس جنيدي في الإعداد والتقديم
1: أحمد الشامي
0: وهبة الرب. وعلى الهواء مباشرة بالإخراج سناء الحمود.

0: اللقاء الصباحي بلش على أثير إذاعة دمشق في هذا اليوم وفي هذا الصباح، نتشارك معكم ونتقاسم ساعته الأولى. طبعا انطلق مونديال 2026، الآن مباراة المنتخب الأسترالي مع المنتخب التركي، وحتى هذه اللحظة النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب الأسترالي بهدف للا شيء. طبعا مبارحة كان في أفضل
1: مش مباراة حماسية
0: صباح اليوم الساعة 1 مباراة المغرب والبرازيل،
1: شو كانت النتيجة؟
0: تعادل.

0: تعادل بس والله هي المنتخب المغربي يستحق الفوز بجدارة. ويعني
1: تعادل سلبي ولا كان
0: إيجابي؟ هدف بس مباراة فعلا أثبت فيها أسود الأطلس أنه من الرقم سهل أبدا بهذا المونديال، وقد يكون لهم كعب عالي جدا في مونديال أمريكا كندا والمكسيك.

0: هو دائما الحديث الشارع العربي والعالمي، ونحن كمان بسوريا عن مونديال 2026، وكنا مبارح بالظهر عم نحكي عن هذا الموضوع، عن الاستنفار اللي عم بيصير كرمال المباريات وخاصة بأوقات متأخرة. فحلوة هاي الحالة، يعني انت لما بيكون في شيء استثنائي وحدث عالمي والكل عم بيتلهف لحتى يحضره، فأحيانا بيكون عندك شغل الصبح وبيكون عندك التزامات صباحية، ومع هيك انت مصر.
1: انا عم بحضر مباراه البرازيل والمغرب، فيعني عيني مفتحه وعيني مغمضه لانه مشان اعمل تناوب العينتين. كان بحضر مباراه فعرفان عندي صباحي، فبحضر 40 وحده تريح العين، عرفتي كيف؟ حتى لا اجد هاي نظريه اعتمدتها امبارحه. المهم حضرنا مباراه نمنا فقنا وبعدين تفاجات بنتيجه مباراه هايتي اللي لعبت مع اسكتلندا. ما
0: اسكتلندا
1: انتهت بفوز المنتخب الاسكتلندي.
0: ومباراه صفر. قطر
1: انتهت بالتعادل ايضا المنتخب القطري والمنتخب السويسري. طبعا كان المنتخب السويسري متقدم على المنتخب العنابي، وطبعا انا عندي ملاحظات على اداء المنتخب القطري، لكن نتمنى فعلا المنتخبات العربيه تقدم
0: اكيد
1: مواجهات
0: اداء يعني مشرف.
1: صحيح. في مواجهات المنتخب المصري عنده مواجهة مع المنتخب البلجيكي، المنتخب السعودي عنده مواجهة مع منتخب الأوروغواي، ولكن برجع بقول إن شاء الله نشوف أداء مثل أداء المنتخب المغربي، وكمان يكون أداءكم أنتم طلابنا مميز مثل أداء المنتخبات العربية بالامتحانات. لحظة أنا بدي أعلق على هذا الموضوع،
0: بس خلينا نروح لها الأغنية.

0: من جديد بنصبح الكل بصباح الخير يا هبة، وصباحك فل وياسمين، ونهارك طيب إن شاء الله.
1: يسعد صباحك وصباح كل المستمعين، وإن شاء الله هيك بهي الدقائق بصباحنا اليوم بصباحنا السوري يكون عنا فقرات تنال رضا المستمعين والمتابعين. أكيد دائما صباحنا السوري بكل أحد عم بيتضمن العديد من الزوايا والفقرات المنوعة.
0: طبعا هذه هي الفترة وهذه الإطلالة الصباحية أنا هبة هي ضمن الفترة الصباحية الممتدة من الآن وحتى الساعة 12 ظهرا، فصباحكم خير وصباحكم سوري. تحية لكل الناس اللي تبعتنا على الواتساب، صباح الخير لرقم نهايته 339.

الرسالة الساعة 5 إلى 3 في معنى تصبيحة أيضا يا هبة من ياسر. صباح الخيرات. تصبيحة الساعة 6 إلى 10 من أحمد جمال من حلب. دعاء اللهم يكون من نصيبنا يا رب. صباح الخير للأصدقاء الملك السعيد وعدنان وقطرة الندى معروف خليفة. أيضا تصبيحة لبراء العباد

دائما في شغلات بالحياة بالفعل بتخلي الواحد شباب، وأحيانا في نمط حياة أو نموذج حياة أو خلينا نقول عادات، خلينا نقول أحيانا أنماط معينة نتبعها بحياتنا بالفعل قادرة تخلينا شباب حتى لو تقدم فينا العمر. العمر الحقيقي أو العمر العددي هو بيبقى عدد، ولكن العمر خلينا نقول لما الواحد بيكون عم بيعيش حياته بسعادة، لما بيكون بيحب غيره مثل ما بيحب حاله، لما بيكون خير وقادر على إسعاد الناس اللي حواليه وقادر على توزيع الخير والبهجة والسعادة للناس اللي حواليه، فتأكدوا هذا البني آدم قد ما طال فيه العمر بيضل شباب من جوا.

0: يا صباح الخير لك المستمعين في كل مكان، ونحن ما زلنا بنصاصي حزيران وأجواءنا الصيفية المميزة بلشت عم نعيشها، رغم انه كان امبارح المساء في نسمات هوا باردة صراحة، وكان
1: حسينا كلنا انه في انخفاض واضح
0: بدرجات الحرارة. هذا الشيء سمعناه بالفترة الصباحية هبة، انه يوم الاحد حيكون في منخفض جوي. هلا كيف حيكون الطقس خلال هالاسبوع؟ هل هناك منخفض؟ حيكون اجواء منعشة ولا نحن مقبلين على ارتفاع؟ التفاصيل نتركها مع زميلنا محمد مطر من الارصاد الجوية. استاذ محمد صباح الخير.
2: صباح نور يا اهلا وسهلا.
1: سعد صباحك استاذ محمد.
2: صباحكم يسعد.
1: يعطيك العافيه.
2: الله يعافيك ان شاء الله.
0: شو الوضع محمد استاذ محمد؟
2: تمام. هلا مثل ما تفضلت، هلا بالنسبه للحاله الجويه المتوقعه لليوم، ممكن في حاله عدم استقرار اليوم نتيجه لتاثر البلاد بامتداد منخفض جوي.
0: نعم.
2: يمتد في طبقات الجو كافه، حيث يطرا انخفاض واضح على درجات الحراره، وفي أغلب المناطق لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية. الجو راح يكون غائم جزئيا بشكل عام، لا غائم في بعض المناطق، مع فرصة لهطل زخات رعدية متفرقة من المطر بالنسبة للمناطق الساحلية والمناطق الشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى وكذلك القلمون، كما تكون أجواء سلبية مغبرة في المناطق الداخلية.

0: خلال فترة مساء راح يكون جو لطيف بشكل عام وماء للبرودة خاصة في المرتفعات الجبلية. كما يحذر من تشكل ضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات مساء.
1: أستاذ محمد، ملاحظ أنه عندي سؤالين للأمانة بالنسبة للمنخفض، هل ستتأثر دمشق بهذا المنخفض؟ والسؤال الثاني، لاحظنا أنه أنا من خلال أسبوعين نفس يعني الجو مسيطر على البلد، يعني ضباب منخفض بالساحل وبالشمال وابتدادا للقلمون، في تعليق حول الموضوع؟
0: تماما. هلا بالنسبه للمنخفض راح تاثر في يعني كافه عموم البلاد بشكل عام كانخفاض على درجات الحراره ونشاط على سرعه الرياح، اما بالنسبه للامطار فممكن تاثر فقط المناطق الساحليه والمناطق الشماليه الغربيه. تماما. هلا البحر راح يكون كمان خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، اعتبار من يوم الغد تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل تدريجي، ممكن يستمر الارتفاع حتى نهاية الأسبوع. تماما. هلأ
2: طيب أستاذ محمد، نحن كتير عم نسمع، هو لسه مبكر الكلام بهذا الموضوع، لكن كتير عم نسمع أنه بالشهر السابع والثامن حيكون درجات الحرارة كتير عالية، هذا الكلام صحيح ولا مجرد يعني صفحات على الفيس عم تتناقل الخبر؟
0: ما في شيء واضح يعني بهالخصوص هذا، يعني تنبؤات طويلة الأمد راح تكون ما راح تكون دقيقة بشكل عام. هلا ممكن بشكل عام شهر أيار يشهد يعني بالأحوال العادية موجات حارة، نتيجة أنه هو يكون درجات الحرارة معدلات حرارة تكون أعلى شيء خلال الشهر السابع من كل سنة. فممكن نتعرض لموجات حارة بشكل يعني شيء طبيعي.
2: وفيما يسمى بظاهرة النينيو، يعني كتير عم نسمع عنها وكتير عم هاي، شو حيكون لها تأثير على منطقتنا العربية بشكل عام وعلى سوريا بشكل خاص؟
0: هلا خلال السنوات الماضية تأثرنا بهاي الظاهرة، يعني أثرت على ممكن بشكل ملحوظ على أغلب المناطق، ولكن ممكن يعني خلال هذا العام يعني ما راح يكون في ارتفاع يعني واضح على درجات الحرارة كما هو في الأعوام السابقة.
2: إن شاء الله. طيب درجات الحرارة المتوقعة أستاذ محمد بكافة المحافظات؟
0: تمام. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بدءا من العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية 30-16، المرتفعات الجبلية 23-8، المنطقة الوسطى 26-17، المنطقة الساحلية 25-22، الشمالية 28-19، الشرقية والجزيرة 34-22، وأخيرا بادية 32-18. إن شاء الله
1: إن شاء الله بنتمنى الخير والأجواء الحلوة بالبلد. محمد مطر من مديرية الأرصاد الجوية، بدي أتمنى لك يوم صيفي حلو منعش وما في منخفضات أبدا والمعنويات عالية. شكرا لك أستاذ محمد.
2: يعطيك العافية أستاذ محمد.

0: كملين معكم في صباحنا، وإن شاء الله يا رب هيك يكمل صباحكم بكل رواق ونهاركم رواق أكثر وأكثر. كنا عم نحكي عن المونديال، كأس العالم والطقس الذي يرافق هاي الفترة اللي رح تمتد على مدار شهر. كثير من التغييرات والتعديلات اللي طرقت على مونديال 26 على غير العادة، من حيث أحيانا خلينا نقول عدد المباريات، عدد المنتخبات المشاركة، في تغييرات كانت واضحة. ولكن ما لفت نظري فعلا وحتى التقنيات اللي دخلت، يعني المستشعر الذكي الموجود بكرة القدم التي تلعب بكأس العالم، وقديش هي قادرة على إرسال يعني كم لقطة بالثانية للفار لحتى أحيانا نشوف إذا في حالات تسلل أو ما شابه ذلك.
1: حتى الكرة ذهبية حساسة أو من الذكاء الاصطناعي، أنه مجرد ما لمست يد اللاعب ممكن تعطي إشارة.
0: تعطي إشارة. واللافت أنه هي 500 مرة بالثانية قادرة لتبعت يعني خلينا نقول لقطات أو ما يشابه يعني شيء اللي له علاقة بالتسلل. فاللافت كان أكثر الحادثة اللي أصابت المنتخب الإنجليزي. سمعت فيها؟
1: لا.
0: المنتخب الإنجليزي اللي انسرق.
1: لا سمعيني شو فيه شو
0: طيب. منتخب الإنجليز تفاجأوا أنه كل شيء له علاقة

0: بما عداتهم بتيابون بقصصهم كلها سرقت، وهلا في مشكله عم تواجه المنتخب كرمال، يعني مثل ما بيقولوا عندهم مباراه قريبا وبدهم يلحقوا يعني متعلقات اللاعبين اغراضهم وقصصهم، يعني هنن هلا بحاجه لحتى يدبروا امورهم مثل ما بيقولوا. ما بعرف هي الشبهات حول مين عم بتدور، ولكن حسب ما قرات شركه النقل اللي نقلت المنتخب الشبهات تدور حولها، فما بنعرف نحن يعني حتى المناظر التي يعني صورت على صفحات الفيسبوك فيما يخص الخزائن كيف كانت بالفعل، فشيء كان ملفت للانتباه فعلا.
1: محظوظين الانجليز بالسرقات، لكن تعالوا اكشف لكم عن خطه المنتخب البلجيكي كيف حيلعب مع منتخب المصري، وخصوصا المنتخب البلجيكي ما انه متعود على الحراره، ففي فكره اجت على خاطر او على بال المدرب كيف حيلعب المنتخب البلجيكي في ظل ارتفاع درجات الحراره. تعالوا نروح للتفاصيل.

0: حبيبنا بمونديال 2022 هبة بتتذكري كان من شروط الفيفا انه كيف حتتغلب قطر على درجات الحرارة المرتفعة، وطبعا هذا صحيح. دفع قطر انه وقت صممت الملاعب المونديالية طبعا وضعت اي سي او مكيفات كبيرة ضخمة حتى تلطف الأجواء.
1: صحيح.
0: وكان حتى يعني توقيت المونديال إجا بشهر كانون أو تشرين عفوا يعني بشتوية حتى يكون الجو معتدل.
1: كانت الأجواء
0: كان في يعني تركيز فوكسين كتير جماعة الفيفا على قطر. الملفت يعني برواد موقع التواصل الاجتماعي عملوا مقارنة يعني عن موضوع الفيفا والازدواجية، انه ايضا حاليا تقام المباريات في دول هي اساسا معروفة بدرجات الحرارة المرتفعة مثل المكسيك والولايات المتحدة الامريكية، وفي منتخبات فعلا يعني صعب انها تتأقلم مع تغيرات المناخية ببطولات المونديال، منها المنتخب البلجيكي اللي المدرب رودي غارسيا مدرب المنتخب البلجيكي حتى يخلونا نقول يتأقلم المنتخب البلجيكي في مع درجات الحرارة، وخصوصا أول مواجهة للبلجيك ستكون مع المنتخب المصري. قرر المنتخب أو مدرب المنتخب البلجيكي ووضع خطة للتأقلم مع درجة الحرارة استعدادا لمواجهة مصر. الفكرة باختصار أنه سيلعب اللاعبين أو سيخضع اللاعبين البلجيكيين للساونا قبل المباراة حتى يتأقلموا مع درجات الحرارة المرتفعة.

0: بتفاصيل الخبر أكثر وأكثر يا هبة. من الإجراءات اللي نفذها الجهاز الفني للمدرب غارسيا هو إدخال الساونا والجاكوزي بعد كل حصة تدريبية. سيخضع اللاعبون البلجيك لجلسة ساونا مدتها تقريبا تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة كل يوم بعد كل حصة تدريبية. شو رأيك بالفكرة؟
1: ما بعرف، أنا ما كتير حسيت، ما بعرف إذا هي بدك تدرسها من الناحية الصحية والجسدية
0: كيف هيدخلوا على الملعب نهنهين
1: تماما يعني. أنا بعرف الساونا والجاكوزي للاسترخاء وللراحة
0: هون حتى يتأقلموا مع درجات الحرارة.
1: ما بعرف إذا هل يا ترى هو إذا كنت عم تتعرض مثلا أو خلينا عم تروح على ساونا والجاكوزي كل فترة فما بتوقع له هذا التأثير، ولكن يا ترى علميا إذا أنت بالفعل تعرضت بشكل متكرر للجاكوزي والساونا يا ترى هذا الشيء بينعكس على درجة التأقلم لجسدك مع الجو
0: يعني
1: الخارجي؟
0: أنا إذا بدي أطلع على القطب الجنوبي مثلا بقعد أنا بمنطقة ببراد مثلا جد قدام الفريزة مثلا
1: حتى أتأقلم
0: ما بعرف. على كل حال خبرنا اللي جاي مستمعينا، غزو فضائي سيهاجم ملاعب كأس العالم في أمريكا.

0: حبيبي.
1: الخبر بيقول مع انطلاق منافسة كأس العالم 2026 بدأ العديد من المشجعين والمحللين بإطلاق توقعاتهم بشأن نتائج المباراة، يعني هي دائما موجودة بكل المونديال،
2: ترند بيمشي مع الترند تماما.
1: والمنتخب اللي راح يتوج باللقب، لكن عرافة برازيلية خرجت عن المألوف بعد ما توقعت أن يحدث اجتياح للملعب خلال مباراة بلدها أمام اسكتلندا من قبل كائنات فضائية.
2: متحمس لمباراة اسكتلندا والبرازيل؟
1: عشو بدنا ننطر؟ ننطر المباراة ولا الكائنات الفضائية؟
2: أنا

0: تذكري قبل امهاتنا وقت بيروحوا مشوار بيمنعونا من نروح معهم بحجه الرحال عند الدكتور؟ اتذكري ولا لا؟
1: انا اللي بتذكر.
0: او ياما بيرشونا، من هون بلش الفساد على فكره، بيرشونا حتى ما نروح او كذا.
1: بيقولوا احيانا ليش ابني هيك؟ ما انتم اللي عودتونا؟
0: علمتونا
1: علمتونا علمتونا على الرشوه.
0: على كل حال، ربطا بالموضوع اللي حكيت فيه قبل شوي هبه، وحاسك هيك متعاطفه مع المنتخب الانجليزي، تم منع طباخ الفريق من دخول القطار.
1: صحيح.
0: ليش يا حزرك؟
1: لانه معه سكاكين.
0: طيب هو طباخ يا جماعه، ليش حتى
1: شو بده يكون معه؟
0: والله ما بعرف.
1: هلا ليك ما بعرف، يعني كمان الطباخ، مو اذا انا طباخ اعطل سكاكيني معي وين ما رحت.
0: ما هو الطباخ يا هبه
1: على عيني وراسي. طب انت رايح لتطبخ بتاخذ غازك وغراضك وتناجرك وسكاكينك.
0: بس سبحان الله الحظ السيء للمنتخب.
1: هلا ليك في شغله كمان والله العظيم بدي اقول لك عليها، في كثير من الاشخاص وخاصه اصحاب المهن مثل الطبخ اللي بدها مخمخه واللي بدها نفس واللي بدها يعني هيك تفرد وتميز، وخاصه الطبخ، في اشخاص بيقولوا لك انا اذا ما اشتغلت بغراضي ما بيزبط
0: صح
1: معي.
0: صح.
1: ففينا نبرر له انه اخذ سكاكينه معه كرمال هذا الموضوع.
0: هبه يمكن لانه يمكن في اجراءات امنيه معينه.
1: طبعاً
0: او في بروتوكولات بتتبع بهيك حدث. مثل ما قلتي هبه، فعلا كان اسبوع، كان هذا الاسبوع كثير سيء على الاسود الثلاثه المنتخب الانجليزي، بعد ما تم سرقه احذيه اللاعبين، معدات التدريب من شاحنات التوصيل يلي تم نقلت هذه المعدات الرياضيه للمنتخب الانجليزي من فلوريدا الى كانساس سيتي. وطبعا تقارير البريطانيه كشفت انه تم منع الطباخ من الصعود الى قطار من ويست بالم بيتش الى اورلاندو قبل المباراه الوديه امام كوستاريكا اللي فاز فيها انجلترا 3-0. وطبعا الطباخ ما كان يعرف انه في جهاز لكشف المعادن بالمحطة، وبيبلغوه انه ممنوع انك تطلع وترافق المنتخب.
1: اكيد سليم.

0: عم نحكي عن قصص وتفاصيل وحالة عامة يعني تتعلق بمونديال كأس العالم 2026، وفي حالة سعادة موجودة عند الجميع بخيانوا هذا الحدث لكل 4 سنوات بيخلق حالة من السعادة،
1: حالة من الجدل أيضا.
0: تماما، فهي السعادة يعني خلينا نقول في مسببات كتير لإلها، يعني حتى أحيانا تفاصيل بسيطة أو أحداث مارقة بيكون إلى خلينا نقول هيك يعني انطباع جميل عنا، وشيء يغمرنا بالسعادة لما بتصير معانا أو لما بنمرق فيها. فمسببات السعادة بشكل عام عديدة، في منها مادية، في منها نفسية. شو اللي بيبسطك أحمد أو شو اللي بيخليك سعيد؟ هاي لابد هاي نجتمع عليها جميعا.
1: حكيت اللي بقلبي يا سنة. لا والله أنا اللي بيبسطني صراحة الشخص اللي بيفهمني تمام، والجو المحيط فيني. لا والله جد سنة، ما والله ما بحكي مثاليات لك، مو صدقتني سنة، والله الشخص اللي بيفهمني والجو المحيط فيني يكون مثل ما أنا بدي بشعر بالسعادة. الله
2: لا عبيهم لعب الأبيض ويلا
1: سمار،
2: لا عبيهم لعب الأبيض ويلا سمار، نصفو لك شامك يا ساهر أحمد.

0: صبر عنتر لعبيهم لعب لعبيهم لعب لعبيهم لعب لبيض ولزمر.
1: وقت تكون متضايق أو مخنوق بيجي حدا من أهلك بيقول لك روح اطلع مع رفقاتك عود مع الناس تنبسط، هي النظرة الشائعة عن مفهوم السعادة وكيف نكون سعداء. أعتقد الدراسة اللي جاي حتغير هذه،
2: حتنصف
1: هذه الطريقة. النظرة
2: أكيد. فدراسة القادمة راح تخبرنا عن 10 أسباب تجعل الأذكياء أكثر سعادة كلما قل اختلاطهم بالآخرين.

0: بالتفاصيل، أشارت دراسة مستمعين ونشرت في الدورية البريطانية لعلم النفس لأن الأشخاص ذوي معدلات الذكاء العالية شكرا يشعرون بسعادة أكبر عندما يقل اختلاطهم بالآخرين، خاصة بسبب تفضيلهم لقضاء وقت بمفردهم وللمحادثات المحفزة. والله أنا بالنسبة للمحادثات ما لي خلق على السوشيال ميديا، يعني على الواتساب عندي علاقة يعني طلاق مع مواقع التواصل،
1: بعرف هذا الشيء
0: عن جد.
1: ايه على فكرة بشكل عام ما بعرف إذا هي الشغلة تندرج تحت مسمى الأشخاص الأذكياء، أنه هنون عن جد في حالة طلاق بينهم وبين السوشيال ميديا،
0: يعني جد هبة عندي إشكال،
1: وخاصة المحادثات، ما عم نحكي عن السوشيال ميديا كتصفح، أنا أتحدث هنا عن المحادثات سواء ماسنجر واتساب انستغرام
0: كل مواقع التواصل. طيب أنا بدي أسألك سؤال هبة، هلا بينا بنحكي على موضوع الاختلاط وموضوع الذكاء وموضوع السعادة وقت ما بتختلطي، هل نعتبر المحادثات شو نسميها هاي عبر مواقع التواصل الاجتماعي نوع من نوع التواصل الاجتماعي؟
1: ابدا
0: ما بتشبه، انا بحكي معك على الواتساب كان قاعد معك يعني.
1: انا اعتقد انه هدول ما بعرف اللي اخترعهم او اللي عملهم لتسهيل التواصل فيما يخص الامور العمليه
0: والعلاقات
1: يعني
0: العائليه،
1: مثلا
0: كمان
1: واتساب او تليجرام، ليش بدي استخدمه غير كرمال الشغل؟
0: احلى شغله سبحان الله، شوفي سيره بتجي بصير نفس الموضوع، انه حدا اول ما بفيق ببلش يبعث فويسات يعني وحديث مطول بدقيقه ودقيقتين
1: يا اخي، الفويسات نص مصيبه، ولكن هي باقات الورود والزهور ومقاطع الفيديو طبعا صباح
0: انا مثبت يا صنع الاكس 2 والله بصراحه بالنسبه للصوتيات، يعني رجل انا هيك
1: عشان تفهم الزبده
0: اخر شيء تجي فهمت بس اوكي تمام حط اوكي

0: خلونا نروح للخطوات معك هبة. الخطوة
1: الخطوة الأولى أو السبب الأول هي القدرة على اتخاذ قرارات أفضل، بينما يستطيع الأشخاص الأذكياء التفكير بشكل تعاوني وأخذ أفكار وآراء الآخرين في الاعتبار، يحتاج الكثير منهم إلى مزيدا من الوقت والمساحة للتفكير بالمواضيع المعقدة قبل التوصل إلى حل. هذول الأشخاص بحاجة إلى مساحة بعيدة عن المشتتات الاجتماعية لاتخاذ قرارات أفضل، فعندما يكونون في مكاتب عمل مزدحمة ذات تصميم مفتوح ومشتتين بكثرة الأحاديث والآراء، فمن الطبيعي أن يقل احتمال توصلهم إلى حل سريع. هدول الأشخاص دائما بحاجة إلى الهدوء والسكينة اللي بيوفرن وقت بمجرد التأمل والتفكر مليا، ولهذا السبب بفضل دائما قضاء المزيد من الوقت بمفردهم.
0: وأنا مع هذا الشيء، لأنه أحيانا قبل اتخاذ قرار بتضيعي هبة على الآراء المختلفة اللي حواليك، في ناس بتشجعك، في ناس بتحذرك، في ناس ممكن تأخذك لمكان آخر. فأنا بصراحة أنا مع أنه نعطي سبيس لأنفسنا أكثر طبعاً. حتى نتخذ القرار. الخطوة الثانية أنا مع كمان هذا الشيء، فعلا أنا دراسة كتير حبيتها، هو صعوبة تفويض المهام للآخرين. يعني أنا اليوم ما فيني كل شيء بأكله لسين من الناس أنه أنت تتخذ القرار عني، أو أنت مثلا
1: حتى بتعرف أحمد مو بس قصة اتخاذ القرارات، الأشخاص الأذكياء صدقا أنا ما بعرف هيك، بحس أنه بيكون في عبء لما في شيء بخصهم حيفوضوا لحدا، بيحبوا إنجاز أعمالهم بإيدهم،
0: ينتخذوا القرار.
1: أنا بتوكل بأعمالي وبإدارة أي شيء.
0: لاحظي معي بهاي الدراسة كتير حكوا على أنه نعطي لأنفسنا الوقت المناسب، يعني كل شيء طبعاً. يعني هون بهاي النقطة الثانية وقت بيقولوا عن صعوبة تفويض المهام للآخرين، أنه يفضل الأذكياء قضاء وقت أقل في الاختلاط الاجتماعي. ليش يا مستمعينا؟ لأنه دايما الشخص الذكي بيحب يضع خطط وبيركز على اهتماماته الخاصة دون الحاجة لتفويض أي عمل. يعني أنا الشيء اللي بحبه بدي ساوي، ومثل ما قالت هبة قديش حلو وقت نعمل شغلة دي بسيطة بس نحن اللي أنجزناها، بتحسي بشعور الإنجاز إني قدرت
1: حتى ولو أي موضوع، يعني أي عمل سواء كان بسيط أو كبير. صدقا الأشخاص الأذكياء أو خلينا نقول اللي بتمتعوا بذكاء اجتماعي، بذكاء عاطفي، بذكاء عام، هنهم بالفعل بيحبوا دائما إنجاز أعمالهم بإيدهم، وبيكرهوا كتير يفوضوا أي أمر ولو كان بسيط لأي شخص لينجزه عنه.
0: والله أنا شخص أعشق التفاصيل وأعشق يعني كتير شغلات بحب سويها بإيدي. بيقولوا دايما لترتاح خود نفس عميق، النفسيين قالوا لا خذ تفكير عميق. التفاصيل معي بها.
1: ليش الذين يتمتعون بالذكاء بيكرهوا بالفعل حدا يتخذ عنهم أي قرار؟ لأنه ضل الأشخاص عندهم قدرة على التفكير العميق، يمتلكون عقول قادرة على معالجة المشكلات المعقدة والانخراط بحوارات مثيرة للاهتمام. مع ذلك في المجتمع المعاصر نادرا ما يجدون هذا النوع من المعنى والعمق في المحادثات العابرة والأحاديث الجانبية، لذا ليس من المستغرب بالفعل أن يقضوا وقتا أطول بمفردهم. لديهم أصدقاء أكيد مقربين أو شريك قادر على استيعاب عمق تفكير وتعقيده، لكن بأغلب الأحيان لا يرقى الآخرون إلى مستوى توقعاتهم. يفضلون قضاء وقت بمفردهم بدلا من الشعور بالضغط لتبسيط المواضيع واللغة لإفساح المجال للآخرين. قديش صحيح هذا الكلام؟
0: ما قلت لك الدراسة كتير حبيتها
1: صدقا.
0: دراستنا حتكون على الجزئين، الجزء الثاني حنكمله مع بعض موجز أخبار 9:15، لأنه الخطوات كتيرة فحتى نعطي كل خطوة حقها. حنكمل معكم بعض الموجز وموضوعنا التالي أو الخطوة الرابعة. عزيزي المستمع لا تستنزف طاقة الآخر، شوي شوي لعندك سنة وحنرجع نكمل الدراسة بعد الموجز.
1: بنكمل معكم صباحنا السوري.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: التاسعة والربع صباحا ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز لأهم وآخر الأخبار. الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن الأنباء المتداولة حول دخول سوريا إلى لبنان غير صحيحة، مشيرا إلى أن ترسيم الحدود ليس أولوية حاليا في ظل الأزمات التي يواجهها لبنان. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي يشدد على أن سوريا تحرص على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وزارة الطاقة تعيد تشغيل آخر محطتي مياه شرب في ريف الرقة وأربع محطات إضافية في ريف دير الزور الشرقي بعد توفر الظروف الملائمة لإعادة التجهيزات عقب انخفاض منسوب نهر الفرات. وزارة الطاقة تعلن بدء تنفيذ مشروع خط كهربائي بطول 14 كيلومتر يربط محطة الشريعة بمحطة ضخ وسد أفاميا بهدف تعزيز استمرارية الخدمات الحيوية وتأهيل البنية التحتية المتضررة. محافظ حلب عزام الغريب يفتتح عددا من المراكز الصحية ومحطة مياه جديدة في ريف حلب الجنوبي. وفي الخبر الأخير، فوكس نيوز تنقل عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم. نهاية الموجز بأمان الله.

عاصمة الياسمين والذكريات. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: أحلى حالة حب هي حالة حب السوريين لبعض. تحياتي لكل سوريا من شمال لجنوب ومن شرق لغرب. تحياتي للجميع. صباح الخير لكل حدا انضم معنا هلأ على الاستماع أو عبر المشاهدة في حلقة جديدة وصباح جديد ويوم جديد. وصباح الخير إليك يا هبة. مرحبا.
1: صباح الخير مرة ثانية أحمد، ويسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا. رجعنا لكم بعد الموجز لنكمل ما تبقى من مشوارنا الصباحي لهذا اليوم بصباحكم سوري.
0: وكيف تكون سعيدة؟

0: الخطوة الرابعة مستمعينا، قبل ما نروح للخطوة الرابعة خلونا نستذكر سوى الخطوات الثلاثة اللي حكينا عنهم قبل الموجز، كيف تكون سعيدا. وهذا طبعا للأذكياء، وأكيد الكل ذكي، وأعتقد هي الكلام موجه للكل. القدرة على اتخاذ قرارات أفضل، خذ نفس عميق، تفكير عميق، ولا تفوض مهامك للآخرين حتى تشعر بمتعة الإنجاز. الخطوة الرابعة يا هبة بتقول عدم استنزاف
1: طاقة الآخر.
0: طاقة الآخر، والله في ناس يعني بتستنزفنا استنزاف، يعني تاخذ كل الطاقة الحلوة اللي فينا،
1: تاخذها وبقوة. مو بس هيك أحمد،
0: بياخذونا بيشلموني على فكرة،
1: مو بس هيك
0: بيستمتعوا وقت
1: بياخذوا. شايف هدول بيستنزفوا طاقتك؟ هدول نفسهم غير الأذكياء، ما رح أقول لك كلمة.
0: نعم، عرفت؟
1: تماما. هدول الأشخاص اللي فضوليين، اللي بيحبوا الخلطة كتير، اللي بيحبوا يتعكزوا على الكل بأي شيء بدون يعملوا بأي حتى شيء بيكون بخصهم، بيحملوا الآخرين مسؤولية وعبء هذا الشيء لازم أنا أعمله. وكتير عندهم قصة التفويض، يعني كتير شغلات، بس في شغلات بقى بيكونوا أنانيين فيها، هاي المصالح الذاتية والشخصية.
0: خليني أقول شغلة يا هبة، هدول الأشخاص العكس الأذكياء، هدول مشاعرهم بتميل للنميمة، بيفكروا كتير بتفاصيل ترهق تفكيرهم،
1: خاصة تفاصيل الآخرين.
0: عن جد تفاصيل الآخرين إذا فكرتوا فيها شوي، هي التفاصيل بتوجع راسكم أبدا، يعني إنه معنو الآخر بيكون مرتاح،
1: هن مرتاحين ومبسوطين. بس هدول الأشخاص اللي بتمتعوا بالذكاء صدقا، يعني في أشخاص مثلا أنا بقابلهم بحياتي اليومية بستغرب في تفاصيل بيركزوا عليها، أنه أنا إذا بعيش 100 سنة مستحيل يخطر ببالي فكر بهذا الشيء.
0: نعم،
1: فرضا
0: صحيح.
1: يعني أمور شخصية لأشخاص حوالينا، فأنا بستغرب أنه عم يدوروا عليها وعم يسألوا عن أمور شخصية. طب أنا شو بينفعني؟ أنا شو حيفيدني؟
0: لكن الفكرة وين أيضا، أنه بالدراسة لفت انتباهي، كان موضوع هاي الدراسة ليش أنا انتبهت عليها، أنه لا هن أعطوكي الليمت اللي ممكن لا سمح الله توصل لمرض نفسي، يعني أنه الدراسة أعطتك مسببات الأمراض النفسية. وهذا اللي عم نحكي عنه بهاي النقطة تحديدا عزيز المستمع، أنه عندما تميل للإفراط بالتفكير والتحليل المفرط للمواقف، يعني هذا ليش عمل هيك وليش قعد وليش سوا وليش كذا، وهذا الشيء كله بيستنزف الطاقة، خصوصا بهاي البيئات الاجتماعية. تشعر بالسعادة عزيزي المستمع عندما لا تختلط بالآخرين، وقت ما بتفكر بالآخر شو أكل شو لبس ليش زعلان ليش هاي الأمور. دايما حاول أنك تكون على الحياد، طبعا هذا لا يمنع أنك تقدم النصيحة، بس يعني
1: طبعا
0: ما منقول بدرجة أوفر شوي أنك تدخل بتفاصيل،
1: اتبنى الموضوع استنزف حالي كرماله. أكيد
0: الخمسة
1: تخصيص وقت للراحة، قديش مهم هذا البند، يعني وفقا للدراسة أن الأشخاص ذوي الذكاء العالي أكثر عرضة للحرمان.

0: النوم من الشخص العادي، لذلك فهم بالطبع بحاجة لمزيد من الوقت والمساحة الشخصية للاسترخاء، خاصة إذا كانوا يميلون إلى الانطواء لتجنب الإرهاق الذهني والتشوش وتشتت الانتباه عند خروجهم إلى العالم الخارجي. إنهم يستطيعون فعلا استعادة نشاطهم والاسترخاء دون الشعور بضغط افساح المجال للآخرين أو الموافقة على خطط لا يرغبون في حضورها. يعني هيك بيريحوا حالهم بحالهم وبيبسطوا حالهم بحالهم.
1: أيضا أنا بصراحة بموضوع التخصيص وقت للراحة، عادة تعرفي نحن دوامنا على مدار الأسبوع، فأنا يوم الخميس تحديدا من أيام المدرسة يوم الخميس إله خصوصيته عندي، يعني فدائما حرفيا يعني فكنت بنطر يوم الخميس من أجمل الأيام على قلبي، يعني فبحس يوم الخميس لإلي، هذا اليوم اللي أنا برمي فيه تعب أسبوع مضى وبستعد لأسبوع قادم وبحط شو في عندي هذا الأسبوع من خطط، فمع أنه أخص

0: تصويت هذا الوقت إلي إلي، يعني أنا بكرة عندي جمعة، فهذا الخميس مثلا بدي أحضر فيلم، أطلع مشوار، بحاول فعلا أبتعد. وأنا موضوع الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي وأساسا عن الموبايل فعلا أنا مريح راسي كتير، ووصلت لمرحلة أنه لم أعد أهتم كثيرا. يعني
1: كتير حلو على فكرة نوصل لهي المرحلة، يعني أنك أنت في عالم عندهم هوس وشغف كبير جدا بتصفح وسائل التواصل الاجتماعي
0: والحصول على لايكات، ويلا نعمل لايك وكذا.
1: هي كلام آخر، هي فتنة بقى بسيرة جديدة، ولكن مجرد في عالم ما بينقامل موبايل من إيدهم كرمال يشوف شو نزل فلان وشو نزل
0: وفلان شو حكى عني
1: وشو وقت التعليق وشو، يعني الله يعطينا فضاوة البال ويخلي همومنا هيك، يعني قديش همهم مثل ما بيقولوا الأشخاص الأذكياء بالفعل، الأمور اللي بيعطوها اهتمامهم وبيركزوا عليها بتكون بالفعل هي حتأثر بشكل أو بآخر على حياتهم، ولكن الأشخاص الآخرين أي شيء بالحياة بيستهويهم وأي شيء بالحياة بيلفت انتباههم ولو تفصيل هنهم بالفعل أنه ما بيهمهم وما بيأثر على حياتهم.
0: أنا دائما بقول مصدر السعادة مفتاح السعادة يا هبة أنك تنبسطي ببسط الأمور حواليك، بولادك، ببيتك، بعملك، ممكن بإكسسوار صغير عندك يا تنبسطي فيه يعطيك شعور السعادة. لا أبني سعادتي على الآخرين، لا ما ببني سعادتي على خلينا نقول أني أسمع فلان شو حكى عني أو أنا الرقم واحد بالمجتمع، هاي كمان كارثة.
1: طبعا
0: تعليق صغير أو للأسف حادثة مأساوية قبل ما أروح للخطوة السادسة للسعادة، يوتيوبر يمني أعتقد اسمه القعقع، أعتقد القعقع هذا الشخص
1: ملقب سبايدر مان
0: تماما، عرفت الحادث اللي تعرض له؟ توفى يمكن
1: مات.
0: ليش؟ كان بيصور فيديو ببركان بطريقة بهلوانية طبعا، والأرض المنطقة هي أساسا منزلقة، فيعني تشتمك.
1: أنا صدقا لما شفت الفيديو هو بلش أنه من رأس فوهة البركان بلش عم ينزل صدقا بلا تشبيه، يعني في كائن اسمه الماعز الجبلي، هذا رب العالمين عطاه قدرة على التأقلم مع المكان اللي بيقعد فيه هو الجبل، فعنده ميزات تساعده على التنقل في المناطق الجبلية. أنت كائن بشري قد ما ملكت من القدرة والحركات البهلوانية ما حتقدر أنت تمشي فوق الصخر والحجر، فهو عم يمشي بطريقة أنا يعني عن جد ذهلت أنه أنت شو عم تعمل.
0: طيب شو الهدف منها؟ سؤالي يطرح نفسه اليوم،
1: أنت مشاهدات
0: تماما، مشاهدات لايكات، وأنا عملت الله يرحمه بكل الأحوال، لكن الفكرة وين؟ حنربط الموضوع بموضوع السعادة، وأتعرف إمكانياتك وقدرتك على التغيير وقدرتك أنه أنت قادر على صنع هذا الشيء حلو، لكن وقت بتعرف أن هذا الشيء خارج إمكانياتك بلاها تماما وقف، وعلى فكرة ترفع لك القبعة وقت بتعترف بالغلط وبتعترف أنه أنا غير قادر، أنا ما بقدر.
1: مثل نحن هلأ مثلا خلينا بمجالنا الإعلامي فرضا، أنا مذيعة، أنا مثلا معدة ومذيعة، حدا يجي قلب بتفهمي بالإخراج؟ لا أنا بفهم بالإخراج، ما لي علاقة. كل واحد يعرف حدوده، يعرف شو خبراته، شو مهاراته بالحياة، ويبدع بالمجال اللي هو يجيده. أما أنا أجي بسكر مال والله شوفوني أنا قادر أني أمشي على الجبل على الصخر،
0: شو النتيجة؟
1: آخر شي مصيرك السقوط بالبركان اللي هو مياه كبريتية، طبعا تم انتشاله بعد 15 ساعة من المياه الكبريتية، فليش لحتى يكون نهاية مصيري هيك؟
0: نعم للأسف، يعني بنرجع نقول والله في قصص حلوة تبني عليها سعادتك. على كل حال خلونا نروح للخطوة السادسة مستمعينا، هو عنوانه العريض: الإبداع دون تشتيت. لا تتشتتوا.

0: ستة مستمعينا حتى نروح للرسائل الواتساب. ستة هو الإبداع دون تشتيت. هلأ أنا ما رح أحكي الدراسة بحذافيرة، بدي أقول ركز على الشيء اللي أنت عم تشتغله حتى تبدأ فيه، لا تتشتت وتوصل لمرحلة بتقول لا بدي أعمل هاي الإضافة. هذا التفكير العميق حلو، ممكن يعمل يعني خلينا نقول إضافة حلوة ولا لا، بس أنت تكون مؤمن بالمشروع. اختلاطك بالآخرين قد يشوه هذا الإبداع. الفكرة وين بتصير؟ وقت بيجي بيقول لك حدا لا غير لون، نقص وزن، طول قصر، نطلع من شيء بنفوت بشيء. فالإبداع بدون تشتيت إنه ما تشتت. بس بدي أقول شغلة هبة، إنه في ناس اللي عم تفهم منا إنه كونوا انطوائيين، إذا أنتوا أذكياء كونوا انطوائيين وبتبعدوا عن المجتمع. أكيد لا، مش هيك،
1: أكيد لا.
0: بس وقت ترهن نفسك وحياتك وسعادتك عند الآخر، هون المشكلة. فلا بالعكس، نحن بنقول أعطي لنفسك فرصة، أعطي لنفسك هيك وقت.
1: وكل شخص حسب الطبع اللي نحن عم نقول، في أشخاص رح تفهم منا نحن عم ندعيكم للعزلة والانطواء، أكيد طبعًا. لا هذا الشيء أنا ما بفهمه عزلة، أنا ما بفهمه انطواء، أنا بفهمه راحة. فالأشخاص اللي حتفهموا راحة هدول الأشخاص اللي عم نحكي عنهم. الأشخاص اللي حتفهمهم انطوائية أو عزلة ما فهموا كلامنا صح، أو ما نون واصلين لهي المرحلة اللي عم نحكي عليها.
0: والله أنا بعرف أشخاص قلبت حياتهم لجحيم بس لأنه كانوا يعطوا إذن للناس حرفيا.
1: طبيعي.
0: فأنا أوكي أنا عندي اختلاط، عندي علاقات، ولكن أنا بنحكي على كينونتي كشخص، كبني آدم بهذه الحياة، شو هدفي. فنحن أبدا ما ندعو لأنه تكون مبتعد عن المجتمع، عن علاقاتك الاجتماعية، لا بالعكس. بس نقول نسمع الآخرين، ولكن هذا السماء أو هذا الشيء ما بيأثر فينا بقراراتنا.
1: طبعا
0: دايما تشتغل على حالك وحاول أنك تتغير من نفسك، ولا تخلي حدا يغيرك. يعني يجي تغيير من برا، لا خلي تغيير من جوا.
1: طبعا طبعا. وأيضا موضوع تقدير الصمت، يعني الأمور كلها بترتبط ببعضها، بينما يمكن أن يهرب البعض من الصمت ويحاولون ملء وقتهم بالمشتتات لتجنب الوحدة. الأذكياء هون يسعون إلى العزلة لأنهم يقدرون الصفات الحميدة للهدوء، يعني إيجابيات الهدوء. هنا كتير بيفهموا شو يعني هدوء، شو يعني حأجني من هذا الهدوء. حتى لو نظر إليهم في كثير من الأحيان على أنهم متغطرسون لفعلهم ذلك. في عالم بتستغرب أنه ليش بيحبوا يقعدوا لحالهم، ليش بيحبوا الهدوء، ليش ما بيحبوا العجقة. كتير في عالم تنبسط بالعجقة، كتير والله العظيم. وفي عالم عدو اللدود، العجقة والجو المعجوء،
0: جو الصاخب، جو الصاخب
1: والأصوات و سبحان الله بقى، كل واحد وطبعه، كل واحد وميول.
0: لا ما كل الحوال يعني، وللناس هي مذاهب. على كل حال ماني مستمعين، أنا كتير بحبك كشخص ومؤمن فيها، هي أنك تميل لشبكة اجتماعية صغيرة. يعني حلو
1: اللي كنا عم نحكي هلا،
0: قديش حب هاي الشغله انه يكون عندك هذا المجتمع الصغير، الناس الشبكه البسيطه اللي حواليك، صداقات اقل، لكن هذه الصداقات اكثر عمقا واكثر معنى، لانه فعلا هذول الاشخاص فعلا قادرين انه يختاروا لك وبيكملوا الصورة الحلوة اللي ببالك وفهمانينك صح، بيعطوك الفرصة للتفكير، بيعطوك هاي المس، بيحترموا مساحتك، بيحترموا صمتك، مثل ما حكينا من شوي تقدير الصمت. فحاول عزيز المستمع انه لا تتباهى كتير بعلاقاتك الكثيرة والمعقدة، حاول يكون عندك هاي الشبكة البسيطة الصغيرة من الأصدقاء يلي بيعطوا معنى للحياة ومعنى للصداقة.

0: البند التاسع بعنوان أهداف شخصية كبيرة الأشخاص الأذكياء من الأسباب اللي بتخليهم أكثر سعادة إنه هنن ما بيهتموا بالملهيات والتأكيد الخارجي. هدول الأشخاص بيستثمروا بأهداف وأحلام وأفكار وغايات أكبر. هم دائما أكثر ميلا لاستثمار وقتهم وطاقتهم في أنفسهم لأن لديهم أهداف كبيرة ومحفزة يسعون دائما لتحقيقها. دائما الشخص الذكي يستثمر في نفسه، دائما رهانه على حاله، ما بينطر
1: وأحلامه ما بتموت،
0: ما بينطر حدا يحقق له شيء، ما بينطر حدا يستثمر. لا، أنا بعرف شو أنا، بعرف شو إمكانياتي، بعرف شو بدي، وبعرف أنا كيف قادر من الإمكانيات اللي عندي والقدرات طالع شيء يعود لإلي بالنفع.
1: وإذا ما قدرت تحقق هذا الحلم فيكفيك شرف
0: أنك
1: امتلكت هذا الحلم. بس بدي أقول على شخص هبة، أنا ممكن تعرف تركت البلد من 10 سنين، فكان عندي بالحارة رجل عمره بس 60. فبالأمس بالصدفة التقيت بابنه، فمن الطبيعي تسألي على والده طمني عم يا محمود شو أخباره.
0: طبعا.
1: فقال لي بخير. قلت له لساته كان عنده حماس رهيب بهذاك العمر، رهيب يعني الشيء اللي بيفكر فيه بده يساوي، وكان يعطي لحاله في هاي المساحة. فقال لي والله هو ولسه عنده طموح رغم الإمكانيات كتير ضعيفة. تتخيلي؟
0: حلو.
1: والله فقال لي لسه عنده طموح، وأنا بعرفه عنده طاقة ما شاء الله كانت رهيبة. كان بيحلم بالسيارة وجاب سيارة، بيحلم يعمل طابق تاني وتالت ومن هنالك. فوات حكى لي ابنه مبارحة أنه لا، هو ولسه عنده أحلام وهو عمر 70. حبيت
0: عمر 70 ولسه قادر اني
1: احلم
0: احط اهداف واشتغل عليها
1: 100%.
0: قديش حلو هذا الاصرار.
1: اخر خطوه لعزيزي المستمع قبل ما ننهي هذا الملف لنروح على التفاعل معكم، هو انه احيانا كل حدا فينا عنده موهبه، عنده شغف بشيء معين. مش بالضروره شغفك بشيء بدك تجبر الاخر انه يكون عنده هذا الشغف.
0: صحيح.
1: مثل نكته، وهي احيانا انا بحس المواقف المحرجه نكته بتضحكني، فبقول لشخص تعال شوف هاي النكته او هذا الفيديو قديش بيضحك. طيب هو ضحكني جزء ما بيضحكه.
0: صح.
1: فهذا الشخص بده يجاملك، بده يبتسم، وهو الموضوع بالنسبه له لا ما بيضحك عادي. فالفكره وين هون بالدراسه بتقول الشيء اللي انت بتحس فيه شغف بتحبه حبه لنفسك. لا تقتنع انه الشيء اللي بيفرحك ممكن يفرح الاخرين.
0: صح.
1: او بيبسطك ممكن يبسط الاخرين. فكل شخص عنده شيء بيحبه له شغف فيه، فأعطي فرصة أيها الذكي لأنه هذا الشيء استمتع فيه لنفسك، أعطي الفرصة واهتم بالشغلات اللي أنت بتحبها ودايما خليك مؤمن فيها.
0: أكيد.

0: نحن مكملين معكم مستمعينا ومتابعينا. بالعادة بكل موعد برنامجنا للعشر والربع على موجز، موعد موجز الأخبار. اليوم استثنائيا حنكمل معكم للإدعش صباحا، فان شاء الله هيك يكون لنا مساحة نحن وياكم مستمعينا لنسمع بعض أكثر، لنقرأ رسائلكم ونستقبل اتصالاتكم على مدار الوقت المتبقي من صباحنا لهذا اليوم. صباحكم سوري.
1: الفسحة الآن ستكون للواتساب بعد حنا زاوية طبية. بعد العشر وربع سنفتح الاتصالات ونطرح موضوعنا للنقاش، بس خلونا هلا نصبح على وفاء من وفاء. أوكي سموني وإكفوري بهدية لرغدة من جبل، تحياتي.

من أزمير أبو عمر تحديدا عم يصبح الكل. الحياة لا تخلو من الخطأ، فلا تجعل الخطأ مصيبة، صححه بعدم الوقوع فيه، فما خلقنا متعلمين ومن لا يخطأ لا يتعلم. حكمة قوية منك يا أبو عمر. صباح الخير.

0: معنا رسالة من رقم نهايته 574 عم بيقول صباح الورد والياسمين عليكم وعلى المستمعين، معكم عبد السلام من تركيا من بورصة. عم بيقول حابب صباح على والدتي واخواتي وممكن أغنية فيروز أمرة يا أمرة. يسعد صباحك يا عبد السلام وإن شاء الله هيك يكون سلامك وصل لوالدتك ولا أخواتك.
1: صباح الفل والياسمين للجميع، احلى اذاعه بحر ومطر من طرطوس.
0: معقوله عم تمطر هلا؟
1: والله هيك فهمت انا الرساله هلا. البحر ومعروف في بحر بس مطر، الله يبعث الخير يا رب. تحياتي لاهلنا بطرطوس. يسعد صباحكم احمد وهبه وسناء المبدعين، كل كادر اذاعه دمشق المبدعين. تحيه لحنان سمر سوسن، كل الاصدقاء صباحكم ورد وفل وياسمين. بدي اغنيه صباح حبيبي صباح الخير لماجد المهندس، بدي اياها للكل. المرسل انتصار.

0: كمان رسالة من فراس من حما عم بيصبح علينا وعلى إذاعة دمشق، يسعد صباحك. ونيس من حلب يسعد صباحك، عم بقول صباح السعادة في لقاء الأحبة. شكرا لإلك، وعم بيسلم على ماريا وعباس، أستاذ عباس طبعا والأستاذة سناء وكل كادر العمل في إذاعة دمشق المحترمين. عم بيقول مبروك للمنتخب المغربي الشقيق مجاراة المنتخب البرازيلي العريق وتعادل إيجابي بهدف لهدف. البرازيل لا تكشف عن خططها في المباراة الأولى ولا
1: يبذل لاعبوها المجهود
0: ولا
1: المنشود
0: وترك المنتخب البرازيلي الفريق المغربي كي يؤدي بكامل طاقته ولياقته وحافظ بقناعة على نتيجة التعادل.
1: هذا الشيء كنا بنحكي فيه من شوي، إذا لاحظت أن المنتخب البرازيلي لا تستهين فيه أبدا.
0: طبعا طبعا.
1: صباح الخير يا وجوه الخير، نبع التفاؤل والطاقة الإيجابية، تحياتي إلى إذاعة دمشق. منير بتحته للمخرج، وبده محمد منير ربك لما يريد المرسل علي من طرطوس. صباح الخير يا علي.
0: يعني لو الواحد ما هي كيف بده يعرف شو بده، عرفت شلون؟
1: صباحه يا علي.
0: كمان رسالة من سنديانة زاما عم بتقول اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله يوما مليان بالراحة والسعادة وارزقنا من خيراته وبركاته. صباح التوكل على الله، يسعد صباحك وإن شاء الله يا رب هيك الدعوة دائما مستجابة.

0: يا صباح الخير لأحمد وهيبة وكل كادر إذاعة دمشق والمستمعين جميعا. السعادة الحقيقية هي حالة داخلية من الرضا، القناعة وراحة البال، طاعة الله، ضمير مرتاح. سعيد اليوم عم بسمعكم وعم شوفكم بهذا الصباح الحلو. وصباح الخير أبو ممدوح من حما، وبعتلنا صورة من نواعيرك يا حما. صباح الفل.
1: صباحك يا أبو ممدوح.

0: كمان رسالة من رقم نهاية 069 عم بيقولنا صباحكم خير. مع سبب التقصير بإصلاح درجة الصوت، مع العلم أنه الشكاوى كتيرة، شكاوى بلا فائدة ولا حياة لمن تنادي. ما بعرف المنطقة وين موجودين هنا.
1: صح.
0: فإذا بتذكر لنا المنطقة كرمال الجهات المسؤولة عنا بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عن هذا الموضوع،
1: خاصة
0: في إذاعة دمشق بتتابع هذا الموضوع، الخلل بدرجة الصوت. صباحكم سوري هبة وأحمد وسناء، تحياتي لشاعرة الزجل المبدعة سليمة. رسالة من علي صالح من دمر عم بيقول أكون سعيدا بزرع السعادة لطفل يتيم ولإنسان فقير وبجبر خاطر إنسان مريض. يسعد صباحك يا رب. دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عم بيقول صباحكم فرح وسعادة، ومن أجمل أسرار السعادة أن نمتلك قلبا ممتنا، فكلما زاد الشكر ازدادت أسباب الفرح بحياتنا، فنشعر بالسعادة عندما نعيش لحظات تمنح قلوبنا الراحة والطمأنينة، وعندما نجد معنى جميل لما نقوم به في حياتنا.

مع رسائل الواتساب. بنكمل مع رسالة من المغرب، تحياتنا للمغرب ومبروك لأشقائنا بالمغرب الأداء الأسطوري لأسود أطلس بالأمس في مواجهة المنتخب السامبا البرازيلية. رسالة من أبو نبيل من المغرب عم وجه تحية لكل السوريين الأحرار. في معي تصبيحة لهبات الرقم نهايته 202، شكرا بالنيابي عن هبة وشكرا لك لكلامك أيضا، تحياتي لحضرتك. نهاية الرقم مثل ما قلت 202. صباحكم في الكادر الإذاعة صباحي موصول لست الكل أم عصام ويسرى إبراهيم بمصطياف. ياريت نسمع أغنية معقولة تشتي بآب لواء الكفوري، وشكرا معكم عصام من بانياس. مرحبا يا عصام.

0: أنس يا هبة بتقول صباحكم سوري بعطر الجوري، تحياتي. حلو بيت هاي التسلية، التصبيحة
1: هاي تصبيحة لخالم أنس دائما بتقولها أكيد. يسعد صباحها لخالم أنس، عم بتقول إيه والله الدنيا حب، وحب لله وللخير وللوطن ولكل شيء جميل، وعم بتقول قلل ناسك بيرتاح راسك.
0: مية مية يا مناس. أنا شغفي كل ما تقدمت بالعمر أكون قادر على الجري مسافات طويلة. عمري 53 سنة، عم بجري 20 كيلومتر بساعتين. تأكيدا لكلامنا دايما، العمر مجرد رقم، أما القلب فلازم يبقى شباب. الحياة مدرسة يا هبة، لا يتوقف فيها التعلم، والعاقل من يتعلم من تجارب غيره قبل أن يضطر لدفع ثمن التجربة بنفسه. صاحب الرسالة 410 حبيت.

0: ميلوا دايما على إذاعة دمشق في الفترة الصباحية بحلقة بداية الأسبوع، دايما هبة وأحمد وسناء من خلف الكنترول. أجمل عادة للصباح حلو أن تكون جميل مع ذاتك وتحب حالك لحتى تنشر الحب والبسمة لمن حولك. والله اللي بيحب حاله بيحب الآخرين، مصيبة اللي ما بيعرف يحب نفسه. هاي المشكلة. شرب متر متر شرب لتر وتشرب لتر ماء فهو دواء جسدي ونفسي. صديقة الإذاعة منى خميس، والخير يا منى خميس بيوم الأحد. يلا تشرب متر، المهم أنك تكون مبسوط ورواء،
1: المهم تشرب،
0: المهم أنك تحبي نفسك.
1: تشرب
0: والله
1: ماء.
0: على فكرة اللي بيحب نفسه بيحب الآخرين، أنا هذا وجهة نظري.
1: طبعا طبعا طبعا هذا الكلام لا غبار عليه. أكيد الشخص بيحب حاله وبيحب حاله بطريقة صح، الحب
0: مو نرجسية. تماما مو بشوف حاله أنه أنا يعني
1: مو بيحب حاله لمرحلة أنه أنا
0: محور الكون يعني.
1: تماما
0: ايه بس بيحب حاله أنه ايه بيحب القعدة الحلوة، بيحب الرواء، وهذا الشيء بيحب يعطيه للآخرين. كلامي واضح شاكف تمام اوكي صدقتك.

0: كملينا معكم بقراءة رسائلكم وتصبيحاتكم على رقمنا رقم إذاعة دمشق. معنا رسالة من رقم نهايته 969 عم بيصبح علينا عم بيقول صباح الخير لكل كادر إذاعة دمشق، صباح الخير لهيبة وأحمد، ما ربحت البرازيل يا أستاذ أحمد، يا ريت تحط لنا أغنية ماجد الرومي كلمات ألف كلمات ألف تحية. هي رسالة من أنس، كلهم متابعين معه
1: أي طبعا البرازيل مباراة قوية
0: طبعا
1: طبعا، مواجهة كانت نارية مبارحة. صباح الخير عليكم يا رب، أحلى مذيعين، بحب الشام كله وخصوصا أهل سوريا، تحية لكم. لا إذا بتحب الشام فبدنا نعرف حضرتك من وين عم تحكينا، أنا أعتقد من مصر ولا ما بعرف، نهاية الرقم 946، يا ريت تقروا البيت ده مصر
0: مصر.

0: مصر
1: رمز الدولة.
0: مصر ويا ريت تقول البيت ده فبالمصري عم بيقولها: فلا ياسمين سوريا يا فلا ياسمين سوريا مات، ولا زيتون فلسطين انحنى.
1: راجعين يا هوا، راجعين يا هوا. هالأغنية قديشها حلوة وقديشها بالفعل تحفر بقلب كل مغترب لما بيسمع على هاي الأغنية. فإن شاء الله يا رب الله يرجع كل الغياب ويلتم الشمل دائما بكل بلد من البلاد العربية. أيضا رسالة من رقم نهايته 03 عم بيقولوا: صباحكم خير وفرح وهنا وسعادة وراحة البال، لو سمحتوا إمتى بيطلع برنامج مرحبا يا صباح؟ ما عم يطلع الساعة 7 الصبح. الله شو بيقولوا، الله يطعمك الحج والناس راجعة. برنامج مرحبا يا صباح تم إيقافه من الدورة البرامجية الجديدة أو الانطلاقة الجديدة لإذاعة دمشق التي كانت في الشهر الثاني، فما عاد في برنامج مرحبا يا صباح.
0: على كل أيضا بما أنه عم نحكي دورة برامجية، إن شاء الله قريبا هناك دورة برامجية جديدة وباقة من البرامج. يا رب تنال إعجابكم على إذاعة دمشق. قبل ما نروح للزاوية الطبية مستمعينا، وستكون معي في الاستوديو علا أحمد، أنا رضوان من الشاغور. سعد صباحك أحمد بيك وصباح هبة خانم. للأسف مستوى منتخب البرازيل خيب أمالي. لا لا لا، أنا ضد أنه نحكم من أول مرة،
1: في خطط عم يمشوا عليها.
0: لا بس أنا بغض النظر ما بحب أني أحكم من أول مرة. بيقول: خيب أمالي بهالمستوى اللي ظهر البارحة أمام منتخب المغرب. أنا برازيلي للعظم، أنا مدرب رياضي ومبدع بعملي، وتخرج من تحت إيدي عشرات الأبطال، وأنا بقمة السعادة وأتكون مجتمع مع أصدقائي الرياضيين القدامى بجلساتنا وإعادة ذكرياتنا. لا نتكلم إلا بالرياضة. تحية للجميع، حنوني أبو موفى وعلي من السلنفة. تحياتي لك كابتن نيسات صباحك. بس أنا ضدك بوجهة النظر طبعا. أنا برأيي أنه المنتخب البرازيلي والمنتخبات
1: هاي أول مباراة بعدها يعني، فكمان شوفي بمخ المدرب، شوفي
0: بشكل
1: خطط،
0: في منتخبات ما تظهر كل وراء. وعندك أنت بتحكي على 48 منتخب، مباريات
1: في 104 مباريات
0: هائلة، فمن الطبيعي ما هنشوف كل شيء دفعة واحدة. هبة بدها تغادرنا مبدئيا وترجع طل
1: معنا
0: طرح موضوع النقاش.
1: تمام، بعد الموجز أنا برجع بنضم لكم. وحاليا حتنضم الزميلة علا أحمد لزميلي العزيز أحمد الشامي بالزاوية الطبية.
0: فاجأتك.

0: إذا حبيتوا تضبطوا الوقت بتوقيت دمشق الثالث 3 دقائق بعد 10 صباحا. يبقى أحمد الشامي بداخل الاستوديو وسناء الحمود في الإخراج. هذا وقد غادرت هبة هذا الاستوديو. ولأن التغيير حلو تدخل الآن علاء أحمد.
1: هلا هو بما أنه أحمد فايب بجو المونديال يعني بلش لاعب بدل لاعب. يسعد صباحك.
0: صباح الخير علاء. لكن عم أقول لك شو الموضوع، تقولي لي مفاجأة، ما راح أقول لك شو الموضوع.

0: لهجة ما راح أقول لك شو الموضوع.
1: هل ما أقول لك شو الموضوع؟ ما مستحيل.
0: مستحيل أبدا. يسعد صباحك سناء، يسعد صباحكم متابعينا ومستمعينا على هواء إذاعة دمشق. كتير من الناس أحمد بيعتبروا ألم الأسنان أو التهاب اللثة مشكلة مزعجة، بس هي بس لكنها بسيطة. وبيأجلوا زيارة طبيب الأسنان لأيام وأسابيع وأحيانا لشهور. بس ممكن أنه يعني بتعرف أنه أحيانا بعض أنواع الالتهابات وخاصة بالتهاب الأسنان النادرة ممكن تتحول لحالة خطيرة جدا بتهدد حياة الإنسان خلال وقت قصير. وموضوعنا اليوم حيكون إنه حالة اسمها خراج لودفيك، اللي هي من أخطر الالتهابات اللي ممكن تصيب منطقة الفم والرقبة، لأنه ممكن تؤدي إلى انسداد بمجرى التنفس إذا ما تم التعامل معها بسرعة. فخلونا نتعرف سوا على هي الحالة، أسبابها، أعراضها، وكيف ممكن نقي أنفسنا منها أحمد. وطبعا خراج لودفيك هو كمان من فترة شاب للأسف دخل على المشفى وأدى هذا الشيء لوفاته لأنه ما تم دراية هذا الموضوع بسرعة. طب شو هو خراج لودفيك؟ أول شيء هو التهاب جرثومي شديد وسريع الانتشار بيصيب الأنسجة الموجودة تحت اللسان وتحت الفك السفلي. ورغم أنه كلمة خراج مستخدمة اللي احنا بشكل شائع دائما بيقول مثلا طلع عنا خراج بالسن، بس هذا نوع تاني. هي بالبداية بتكون يعني غالبا هي التهاب منتشر ضمن الأنسجة الرخوة قبل ما تشكل تجمع
1: ما حس بأعراض. ما حس بأعراض؟
0: لا، الشاب هو لأنه حس بأعراض تأخر، فهو كان متأدي أنه نسد مجرى الهواء، لأنه هو من كتر التضخم بيصير عندك بين الجوفين بيتضخموا واللسان بيصير بيرتفع لفوق، فما عاد قدر ياخذ هواء. يعني دائما بالحالة الإسعافية فيها أنه هنن بيحاولوا يأمنوا له يعني مكان للتنفس، مجرى تنفس آخر. هلأ رحنا مثل ما قلنا المشكلة الأساسية هي مو بالالتهاب نفسه، هي بالمكان اللي بيصير فيه الالتهاب مثل ما ذكرت لك، لأنه التورم بيحدث ضمن مساحة ضيقة داخل الفم والرقبة، فبالتالي ممكن يدفع اللسان للأعلى والخلف وبيسبب تضيق خطير بمجرى الهواء. يعني هي خطورة هذا الخراج. دائما بنعتبره حالة إسعافية حقيقية. هلأ ليش سمي بخراج لودفيك؟ طبعا سميت هاي الحالة نسبة للطبيب الألماني فيلهم فريدريش فون لودريك لودفيك، اللي وصفها لأول مرة بال 1836، ومن هداك الوقت اعتبرت واحدة من أخطر التهابات الرأس والعنق. هلأ كيف يبلش المرض؟ طبعا الغريب أنه معظم الحالات بتبلش هي بمشكلة بسيطة كتير مثل سن مسوس، التهاب بجزر السن، خراج سني مهمل، درس عقل ملتهب، أو إهمال طويل لصحة الفم والأسنان. والإحصائيات الطبية بتشير إلى أنه أغلب الحالات بتنشأ من الأرحاء السفلية الخلفية وخاصة درس العقل أو الأدراس الكبيرة السفلية. ليش؟ لأنه جذور هالأسنان هي قريبة من المساحات العميقة الموجودة تحت الفك، وقت بتنتشر جراثيم من السن لهي المناطق ببلش التورم السريع. فلحنا دائما نحن يعني إذا بتلاحظ أغلب الناس إذا ما وجع سنة كتير وفيقة من النوم ما بتفكر أنه تروح عند دكتور أسنان. فلهيك لحنا حبينا نحكي عن هذا الموضوع أنه ممكن إهمال بسيط يؤدي أنه نفقد حياتنا.
1: تمام.
0: طبعا هلأ في سؤال بدنا مشان نخوف الكل، أنه هل كل ألم أسنان ممكن يتحول لخراج لودفيك؟ طبعا لا، هي الحالة نادرة نسبيا، بس الخطر موجود وقت منهمل نحن الالتهابات الشديدة لفترة طويلة أو عند الأشخاص اللي هن مناعتهم بالأساس ضعيفة. مثل الأشخاص اللي عندهم مرض اللي يعني عندهم سكري غير مضبوط، أمراض اللي عندهم أمراض سرطان، الأشخاص يلي بيتناولوا أدوية مثبطة للمناعة، كمان المدخنين بشدة، الأشخاص يلي بيعانوا من سوء تغذية شديد. فكتير هدول لازم ينتبهوا على أي يعني وجع بسنهم. هلا بشكل عام أي شخص وقت بيتعرض جسمنا لمرض ما فهي إشارة، أو إحنا بنتوجع من بجزء ما من جسمنا هي إشارة من جسمنا أنه في شيء ما نصح، أنه ديروا بالكم. مو نحن بس نقعد ناخد مسكنات ونسكنه، لأنه إحنا بطريقة وقت بناخد المسكن ممكن نحن عم نأجل اكتشاف المرض أو السبب. فلحنا عم نفاقم الحالة. هلأ طب شو الجراثيم أحمد المسؤولة عن هذا الموضوع؟ طبعا بداخل الفم طبيعيا في عنا مئات الأنواع من الجراثيم. وقت بتنتقل هاي الجراثيم للأنسجة العميقة فبتبلش العدوى. غالبا ما في نقول أنه في نوع واحد من الجراثيم، هي مجموعة مختلطة من الجراثيم الهوائية واللا هوائية الموجودة أصلا داخل الفم، بس هي ظهرت وتكونت ببيئة مثلا ما صحية، بشان هيك صار عنا هذا الخراج. هلأ الأعراض، بدك الأعراض ولا العلاج؟
1: الأسبوع الماضي كل شوية بدك الحل، تقولي لي ما في حل.

0: الأعراض.
1: الأعراض.
0: الأعراض الأولى دائما بتبلش بيصير عند المريض ألم بالسن أو الفك، بيصير عندك تورم تحت الفك، بيصير عندك صعوبة بالمضغ، حرارة أو قشعريرة وتعب عام. بس مع وقت بتتقدم الحالة بتبلش علامات الخطر بالظهور. العلامات اللي بس تظهر عنا احنا فورا لازم نروح لأقرب مركز طبي أو للإسعاف فورا. اللي هي تورم سريع بالرقبة أو تحت الفك، صعوبة بالبلع، سيلان اللعاب مع عدم القدرة على بلعه وتغير أو تقل بالصوت، وصعوبة بالكلام وصعوبة بفتح الفم، الإحساس بالاختناق أو ضيق النفس، وبروز اللسان أو ارتفاعه داخل الفم. هاي العلامات بتعني أنه نحن مجرى الهواء ممكن صار يعني خطر. مهدد.
1: نعم.
0: تمام. هلأ مثل ما قلنا أنه ومنرجع من أكد ليش هو خطير، بيعتبر هذا الخراج خطير، قلنا لأنه الشيء الأساسي أنه هو ممكن يسد الطرق اللي بيمر من الهواء للرئتين. فالمريض ممكن ما يموت من الالتهاب نفسه، إنما الاختناق الناتج عن انسداد بمجرى التنفس مثل ما صار مع الشاب الله يرحمه. لهذا السبب بتعامل الأطباء مع تأمين التنفس كأولوية مطلقة قبل كل شيء. يعني ما يعني بيفوت المريض بهي الحالة بس إنه مهم أن يأمنوا له مدخل لأنه يقدر يتنفس المصاب. هلأ كيف يشخص الأطباء الحالة؟ هي دائما هيك التشخيص. أول خطوة هي الفحص السريري. فالطبيب بيلاحظ أنه وقت بيصير عنده في أنه تورم بالرقبة أو ارتفاع باللسان، صعوبة بالكلام والتنفس، هون شو ممكن يطلب؟ صورة طبقي محوري مع مادة ظليلة لمعرفة مدى انتشار الالتهاب، يعني هو وصل لجوه ولا لسه. بعدين إذا كان التنفس مهدد فممكن يترك كل شيء، يعني هدول الإجراءات، ودغري يعمل العلاج المناسب إنه ليقدر يأمم منفذ للهواء. هلأ طب كيف يتم يتعالج هذا الخراج؟ طبعا داخل المشفى وغالبا بشكل إسعافي. من أمم مجرى الهواء منحافظ على التنفس، منعطي مضادات حيوية قوية عن طريق الوريد. كمان بيتم تفريغ جراحي إذا وجد تجمع للقيح أو ضغط شديد. معالجة السبب الأساسي، وغالبا ممكن يكون مثل ما أنه هو السن، فبيتم قلع السن المسبب لهي الحالة بعد طبعا استقرار الحالة. يعني احنا ما منعالج السن قبل ما نعالج حالة الالتهاب. هلأ خامسا منعطي السوائل الوريدية والمسكنات، ودائما الدعم الطبي اللازم.
1: نتمنى السلامة للجميع يا علا. ما شاء الله ما أعطيتيني مجال فوت معك، يعني أنا يعني خدتيني بموضوع
0: جدا فعلا أنه جدا كتير مهم. يعني أنه يعني للأسف أحيانا بيصير عنا أنه ممكن ما يعرف، ممكن حد يكون قريب منا يتعرض لهذا الموقف، إحنا ما نعرف شو نجابه وما نعرف شو نقدر نقدم له. فدائما هيك منحب دائما بهي الزاوية الطبية، هو هذا الهدف منا أنه هيك يكون في وعي تمام، ونقدم هيك إن شاء الله يعني مثل ما قلت ولو معلومة بسيطة ممكن تفيدهم يقدروا يعرفوا شو يتصرفوا خلال هذا الشيء. خلينا نحكي على السريع قبل ما كيف نقي أنفسنا منه. الوقاية كتير بسيطة طبعا مقارنة بخطورة الحالة. يعني أنت إذا بتشوف شو ممكن نعمل، فبتلاقي أنه على هول الحالة كتير أمور بسيطة، هي تنظيف الأسنان مرتين يوميا، نستخدم الخيط السني، منراجع طبيب الأسنان وقت بيكون عنا تسوس أو ألم مستمر، ما نهمل خراجات الأسنان، ونضبط مرض السكري ونمتنع عن التدخين، ونجرأ وهي كتير مهمة إجراء الفحص الدوري للأسنان حتى بغياب الألم.
1: بدي أشكرك كثير علا أحمد زميلتنا العزيزة دائما على هذه الزاوية والنافذة الطبية يلي نستمتع فيها دائما.
0: شكرا.
1: بدي أشكرك أكيد دائما على نرفع شعار درهم وقاية خير
0: من قنطار علاج.
1: علا أحمد دائما حضورك يعطيها الطاقة
0: كتير.
1: وفيتامين الصباح أنا بسميه.
0: شكرا كثير لك أحمد.
1: بدي أتمنى لك يوم حلو
0: وانت كمان إن شاء الله. هيك
1: متابع المونديال ولا لا؟
0: لا ما كتير محب، ما كتير بحب المونديال أنا، بس إنه أحيانا إذا صار في مباراة حماسية و
1: بحضر.
0: تمام بحضر وبشجع الفريق اللي ضد الشخص اللي معي، مثلا مثل زوجي إذا هو مع فريق أنا بشجع الثاني.
1: روح قلبي المجاكرة. أنت مع مين؟ مع البرازيل؟ لكن أنا مع المغرب.
0: تمام
1: حرفيا. ايه
0: خلاص لا ما بصير.
1: أيوة
0: وقت بحس الكفة مالت لإله فبقول كرمالة غيرت.
1: حبيبنا بدي أشكرك كتير علا أحمد، ستغادر الاستوديو وتعود مرة أخرى إلى دكة البدلاء. شكرا لك.
0: شكرا كتير أحمد.
1: ونعود لنرحب بزميلتنا العزيزة هبة طراف بعد موجز أخبار 10:15. ابقوا معنا رجعنا.

0: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. الرئيس أحمد الشرعي ينفي صحة الأنباء المتداولة حول دخول سوريا إلى لبنان، مؤكدا أن ترسيم الحدود ليس له أولوية حاليا.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم من جديد. الرئيس أحمد الشرعي ينفي صحة الأنباء المتداولة حول دخول سوريا إلى لبنان، مؤكدا أن ترسيم الحدود ليس أولوية حاليا. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. مندوب سوريا الدائم لدى سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي يؤكد حرص سوريا على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد. قائد الأمن الداخلي في درعا العميد حسام الطحان يوضح أن إلقاء القبض على أفراد تابعين للنظام البائد في درعا يأتي ضمن الإجراءات الأمنية لضبط المجرمين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل مضيئة في أجواء ريف القنيطرة الجنوبية. وفي خبرنا الأخير، مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز دون رسوم. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: فترتنا حتمتد للساعة 11 إلى 10 تقريبا، بس اليوم استثنائيا
1: لكل قاعدة. شردت شوي. صباح الخير.
0: بس شردت ولا كأنك.
1: هلأ المفروض يكون برنامج المفتاح اليوم، فبتوصل رسائل من مستمعينا. رسائل
0: اليوم ما في المفتاح.
1: على كل حال عم توصل حدا مشاكلهم، أكيد مشاكل الناس هي بقلوبنا، ونحن كوسيلة إعلامية أكيد هي صوت الناس.
0: وأنت كمان أحمد بلا مقاطعة لحديثك، فيك كمان تأخذ هذول القصص ببرنامجك رئيس البلدية.
1: نعم.
0: كمان إذا كنت موجود ببلدية فيها من الشكاوى اللي عم يبعثوها المستمعين، قادر تتوجه للشخصيات اللي عم تستضيفها ببرنامجك.
1: صباح الخير. تسيّى جمعيات مكسور بوري الماء الفيجة من يومين وما حدا صلحه جانب صيدلية نادين، هذا بيروح برسم زملائنا في برنامج المفتاح. صباحكم خير ويسعد وقتكم، أحلى إذاعة دمشق معكم على طول من برلين. مني فؤاد الزين لأبو عبد الله وأم عبد الله، وسلامي لأخواتي بدمشق محمد ناصر وموسى والصديق الأستاذ عبد الكريم الخطيب، وشكرا لأحلى إذاعة. صباح الخير والسعادة ولكم وللإخراج المميز، شكرا لضحكاتكم من القلب، لأن الابتسامة عدوى، من خلال كلماتكم وعباراتكم ومعلوماتكم المفيدة نسر ونسعد. لهيك بطلب غنية شكرا على الكلمة الحلوة لأصالة بهدية لأن كفري أعمل المرسل محمد جمال الحاج. محمد جمال الحاج قريت من شوي عتبك، تحياتي لك، بس انت ما استنيت او ما صبرت على رزقك، لانه انا اول شيء وجهت التحيه الصباحيه بالاسماء وحنقرا المشاركات.
0: كانت على السريع ولكن احنا حريصين دائما
1: حتى نوهبه. قرينا عتبك صراحه. صح. محمد جمال الحاج صباح الخير، تحياتي لسليمة وابو طلال وابو علي وابو الفوز والسلطاني ام علاء وكل الاصدقاء البرنامج. الرساله من مين يا هبه؟ من رقم نهايته
0: 605 اللي عم بيصبح علينا وعلى كادر. صباحكم سوري،
1: حبيت العباره اللي بعتها.
0: استخدم ابتسامتك لتغير الحياه ولا تدع الحياه تغير ابتسامتك. قديش حلو هذا الكلام.
1: يسعد صباحكم أحمد هبة مع حفظ الألقاب، مخرجتنا الرائعة، قمة السعادة معكم على السمع. أبو محمد، أبو محمد صباح الخير، رغم أنك أكل كل الأحرف بس قدرنا يعني نقرأ الرسالة. محمد، أبو محمد مالك فطران الظاهر. يسعد صباحكم من أبو العابد. الحب شعور جميل يشعر الإنسان بالرضا عن الكون، بس سؤال للأستاذ أحمد، ليش كل شوي بتشوقنا بتقول حبيت وما بتقول شو يلي حبيته أنتو يا أبو الوليد؟

0: بس قول شغله هي بقى بالمنطح موضوع الحلقه انا وقت بقول حبيت هي الرساله اللي عم توصل فانا بقى
1: احيانا انت بيكون حدا كاتب عبارة او شيء فانت بتقراه واخر شيء بتقول حبيت فالتعليق حبيت على الشيء المكتوب
0: اني قريت وحبيت
1: تمام
0: فكل الحب والاحترام للجميع
1: بس انت احيانا بتعمل فاصل بيناتهم او شيء بفكروا هنن على شيء ثاني
0: حبيت لا بس حبيت
1: حبيت على الشيء اللي عم تبعتوه اكيد مستمعينا ونحن دائما بنحب مشاركاتكم وبنسمع اصواتكم وخاصه بفقره التواصل اليوم اللي حنطرح فيها سؤال جدلي شوي ويتحمل يعني كتير من وجهات النظر. سؤالنا لكم اليوم مستمعينا: كيف يمكن أن تصلح ما أفسده قرار خاطئ اتخذته أو مبدأ أو قناعة اكتشفت أنها لم تكن صحيحة؟ وهل تملك الجرأة للاعتراف والمصارحة بذلك؟
0: شو هي القناعة أو المبدأ يلي اكتشفت مع الأيام أنه كان خاطئ؟ مشاركاتكم على 225-44-46 225-44-47 228-44-43 ما أخشي 43 حبيت

0: إذا مثل ما حكيت أنا وأحمد اليوم موضوعنا لكم مستمعينا، شو القناعة، شو المبدأ، شو الشيء اللي أنتوا كنتوا ماشيين عليه واكتشفتوا فيما بعد أنه هو شيء خاطئ؟
1: وهل تملك الجرأة أنك تصارح نفسك وتقول أنا أخطأت، أو الشيء اللي أنا كنت شافه صح هو ما كان صح؟ بنطري مشاركاتكم، ولوقت ما توصل الاتصالات خلينا نصبح على الإخوات الثلاثة نور وإيمان ومروة. بتقول موضوعاتكم كتير حلوة وبنحب برنامجكم المميز. صباح الخير والنور والسرور أحمد إلك ولزميلتك المحترمة هبة. بعد إذنك نتمنى من مديرية اتصالات حلب وضع خدمة الأنترنت الحكومي في الأصيلة الذي يتبع للكتلة الأولى في حلب القديمة. أحمد فارس، مع العلم موضوعه من أكثر من 4 سنوات، نرجو منكم المساعدة وشكرا لك من كل قلبي ولكل عاملين في إذاعة دمشق، أيضا برسم زملائنا في البرامج الخدمية. صباح الخير وصباح النور، بس فهمونا الجواب الشافي، إمتى سيرجع برنامج حكم العدالة للعرض؟ سأنقل هذا
0: الاستفسار للإدارة،
1: استفسارات كثيرة طبعا لحكم العدالة نوجهها للإدارة يا هبة.
0: أكيد
1: معنا اتصالات يا سناء.
0: ما معنا

0: صباحكم معطر بالزهور الجميلة ونهاركم سعيد بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا في وصف رقة وجمال المرأة: هي فتاة وجهها جميل كالأماني، رقيق كأوراق الورد، مشرق كالضحى، وأنفاسها كمطر تشتاق الروح. أبو أيهم صباح الخير.
1: كلك نظر، ده حرام أقارنك بالقمر يلي جمالك ما خطر على عيني.
0: مسج من أبو أيهم، تخيل الكلمات، تخيل الكلمات اللي عم بيقولها. رح أقول من قلبي حبيتي أبو أيهم.

0: معنا أول اتصال على الهاتف. يسعد صباحكم.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الخيرات.
1: بدك أحلى هبة بالعالم.
0: يا أهلا ومرحبا بسليمة. هلا يا قلبي.
1: بدي خبرك خبرية.
0: خبريني.
1: أستاذ أحمد كيفك؟
2: منيح.
1: لا مو منيح، قول الحمد لله منيح يا
2: ولدي. ألف الحمد لله يا سليمة.
1: تغيرنا الدنيا.
2: دائما وأبدا.
1: الوقت اللي كان لوحده وأنا خفت عليه قلت هلا قد بده يتلحسم وهيدا، فطلع قد وقدود. اللهم صل على النبي.
2: على شو؟
1: تقولي مثل النسر هيك برد جناحه على هالإجاعة وملحق على الكل.
0: أمتى؟ وقت اللي كنت أنا غايبة؟
1: أيوه.
0: ما شاء الله يعني أحمد.
1: ما شاء الله وشو كان.
0: أنا دائما بقول له لأحمد أنت بتطلع على الهوا بتبلعه الهوا من كتر ما
2: أنا
0: وقوي.
1: حسوا ما بيلازم يكون معه حدا لأنه لوحده هو كمان اللهم صل بيغطي المساحة كلها وبيعطي طاقة حلوة كثير على
0: طبعا أحمد ليكي وين ما تواجدي.
2: الله يسعد صباحك. شكرا.
0: مو لأنك موجود صدقا.
1: لا والله امدحه موجود على فكرة هو
0: سنة. والله العظيم ليكي مو لأنه موجود
2: عجد يا كسوفي
0: تشوفوا تنقيرات سنة بقى وقت اللي بيكون أحمد موجود. سبحان الله المكان اللي بيكون موجود فيه أحمد بيكون في طاقة إيجابية وبيكون في ضحكة دائمة
1: كثير وكمان عنده بحط صوت حلو كثير إذا هو معصبها ومعمل أبو عنتر
0: بحط صوت بالكلام فقط أما بالغناء والله ما حلوة أبدا أبدا
1: كمان بعملكم هيك مواهب لإلكم أنتم بالذات أبو الإذاعة لأنه حاطينكم ما شاء الله يعني إكسترا كثير أصواتكم حلوة ومدروسة كمان
2: شكرا
1: بدنا نعمل هيك مواهب لإلكم مرة واحدة نشوف مين بيفوز أكيد الكل بده يفوز
0: يا حبيبة قلبي يا
2: سليمة
0: شكرا لك ولكلامك الجميل دائما خبرينا سليمة
1: بس بدي خبرك قبل إنه بيقولوا بين كتر

0: ناسه أعلن للرب إفلاسه من كتر ناسه اللي كتر ناسه أعلن للرب إفلاسه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأنا بعد ما درست كل هالدنيا وشفت هالحياة لقيت إنه نحن كثير على أخطاء من حياتنا نحن بتعمل.
1: أعطينا قناعة سليمة.
0: نعم.
1: أول شيء شكرا على كل كلمة حلوة حكيتيها، شكرا على هذا النفس الحلو، بس خلينا نروح لموضوع الحلقة، كثير حابب أسمع قناعة فيك اليوم تمتلكي جرأة على هواء إذاعة دمشق بفترتنا الصباحية بتقولي نعم أنا بيوم الأيام كنت مؤمن بشيء وهلا إيه أعطينا شغلة اكتشفت إنه غلط حتى نستفاد.
0: فكرت إنه كل الدنيا بإيدي أنا فيني حركة مثل ما بدي وعندي ضاء العظمة كان أول شيء، فاكتشفت إني أنا على خطأ إني أنا ما أشرك بالله حدا، فلازم الواحد يفكر دائما إنه ما في يوم ماشي بدون رب العالمين هو اللي بيحرك كل القضايا. وبقول وحده الله اللي عاطينا صحة وقوة أهالينا، نشكرك دوما يا الله رضاك وحده بيكفينا، عطانا تين وزيتون رمان لوز وليمون من الصخر فجر العيون يروي الأرض ويروينا، ما فينا نعد العطايا موجودة بكل الزوايا، اشكره وصفوا لي النوايا تاني عم تدوم ويحمينا وحده الله اللي عاطينا، فما حدا يشوف حاله على حدا، هو رب العالمين إذا بيعطي بيعطي وإذا ما بده ما بيعطي.
2: صحيح هذا
0: الكلام، فنحن ما فينا نحرك ساكن بدون رب العالمين، وهي قناعة لازم تكون لكل الناس.
2: والله هذا المفروض إنه نوكل كل شيء لرب العالمين
0: أبدا حتى نحن نفوز بالجنة ونرضى بالقضاء والقدر. صحيح.
1: شكرا يا سليمة.
2: شكرا اتصالك يا سليمة، يسعد صباحك.
0: والسلام إلى الكل ويا اللي بعث لي سلامات ويا اللي ما بعث لي.
2: يا حبيبة قلبي يا سليمة الله معك.
0: حلوة من عندكم.
2: تكرم عينك، هلا بنسمع احلى اغنيه من عند سناء لسليمان.

0: انا جيت لاتصال افتح الخط وبقول الو.
1: كابتن احمد صباح الخير.
0: جوتش كيفك؟
1: سعدي صباحك يا رب بكل خير، تحياتي مدام هبه يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك يا علي يا صاحب الطاقه الايجابيه دائما.
1: حبيبي يا رب يسعد لي صباحك.
2: يسعد صباحك.
1: المدربي سناء مثل ما وصف مباري الاخراج استاذ احمد بالمدربين.
0: علي كيفك؟
1: خلي لي اياكم يسعد لي صباحكم يا رب.
0: علي حدا قال لك انه عندك بصوتك في ايه. احساس حلو. والله جد
2: في رخامي
0: ونظرته تشبه نظرتي بكتير تفاصيل. علي نورتني
1: من ذوقك ولطفك استاذ احمد. صباح الاجواء الشتويه بعز الصيف حقيقه، صباح الامطار الغزيره الله يبعث الخير.
0: الله يبعث الخير
2: ان شاء الله يا رب.
1: صديقه حنان ما لي غير صلوم في بهالاجواء. بتحب الشتويه وقولا واحدا اجواء يمكن الصيف شوي بالشام بتكون قاسيه. صباح الخير للجميع. ليلي حقيقة بالبداية ملاحظة غيري، ليلي حقيقة مرضية للعرب بما قدموه بكأس العالم. بتعادل أنا بعتبره بطعم الفوز مع البرازيل. نحن ما نهول أوكي إذا تعادلنا، أنا حقيقة أنا مشجعي المنتخب البرازيلي قولا واحدا. بس لكن إذا تعادلت المغرب مع البرازيل أو تعادلت قطر مع سويسرا هذا الشيء يعني خلينا نقول نحن ما نخرق العادة، هذا الشيء لازم المنطق. لأثبتوا كأس العالم لليوم بكل المباريات المنتخبات كلها قدمت مستوى واحد، ما برشح منتخب على منتخب آخر حقيقة لحد الآن طبعا.
0: طيب علي عنا نحن الفترة الرياضية على 11 ونص إن شاء الله ضمن فترتنا الصباحية مع زملائنا بالقسم طبعا. الرياضي بس حتى أخذ رأيك بموضوعنا اليوم، هل تملك الجرأة على الهواء أو هيك بشفافية بتقول نعم أنا كنت مؤمن عندي هاي القناعة كشفت مع الأيام طلعت غلطان؟
1: أستاذ أحمد ما ببني قناعاتي من فضاء قولا واحد. أنا من الأشخاص صدقني وأنا محقق بكامل الصراحة وعلى هواي تعدي بشر. أنا وقت أكون إنه مؤمن بشيء معين وبيطلع هذا الشيء خطأ أنا قولا واحدا مستعد إني أقول أنا أخطأت، بس لكن أنا من الأشخاص مش لا أوقع بهيك أمور صعبة وأمور محرجة. أحيانا بعد أنت ما بتكون محارب العالم كله على قناعتك إنك تطلع بالنهاية أنت غلطان. هذا الشيء حقيقة كثير بيكون محزن وكثير بيكون مؤثر لإلك هذا الشيء. أنا ما ببني قناعاتي من فراغ، وإذا ولو بد أنا ببني قناعاتي وبناء على مبادئ معينة، قناعات شخصية من المحيط. هلا القناعات العامة ممكن تتغير، لكن احنا عم نحكي على القناعات الشخصية. انا بالنسبة لي استاذ احمد
0: انا
1: ممكن في بعض الاشخاص تخذلك، هي انت بتكون انت مقتنع بشخص انه هذا الشخص
0: هذا الشيء مدور عليه بصراحة
2: يعني. هذا اكثر شيء بتوقع انه نقطة مشتركة مع الكل صح.
1: يعني مدام هبة يمكن انت مقتنع انه هذا الشخص هو سندك، ممكن بلحظة انت خلص انت هذا الشيء كان واضح لك انه هذا الشيء قدم كل ما يمكن وكل ما اتي من قوة مشان تكوني سعيدة، لكن بلحظة من اللحظات هذا خذلك هون القلع هون حقيقة الظروف خليتك انك انت تغيري
2: القناعة
1: وليس انت من منطلق ذاتي اني غيرت
2: مو الغلط مني كان لا الغلط مو مني انا كونت القناعة الغلط

0: الشخص اللي خذلني طبعاً. وخلاني غير هالقناعة.
1: صحيح. كل شوي هذا الأمور بتكون أكثر إلاما حقيقة.
0: طبعاً.
1: أنا بنصح ذاتي قبل ما أنصح أي حدا تاني. نحن نبني قناعاتنا على تجارب ومبادئ. مش هلا نوصل لمرحلة نحن نقول هون طب نحن أخطأنا. وقديش بيكون الصعب الخطأ بعد مرور فترة طويلة من هاي القناعة. وأنت ما بس تكوني مقتنعة وأنت آمنتي ويقتنتي وسلمتي إنه هذا الشيء هو صحيح. هذا الشخص هو الشخص المضبوط بحياتك. بالنهاية تطلع أنت هذا الشخص يطلع هو مو هو الشخص لازم يكون موجود بحياتك. لذلك نحن هون لازم نبني حياتنا شوي على تجارب. لازم نبني حياتنا على قناعات. ما نقتنع من أول لحظة. هو هذا أكبر غلط نحن بنوقع فيه أستاذ أحمد، إنه نبني قناعات مطلقة من اللحظة الأولى. هذا الشيء أنا بنصح ذاتي قبل ما أنصح أي حدا، مش لأنه نوقع بالمطبات بالنهاية.
2: شكرا يا علي.
0: شكرا اتصالك يا علي. يسعد صباحك
1: صديقة حنان والصديقة الغالية أم علاء والسيد رضوان وزوجته، وتحياتي لكم جميعا.
2: حياك الله.
0: يسعد صباحك.
2: معنا مشاركة من رقم نهايته 03 بالموضوع، بيقول المبدأ كان عندي إنه بعامل كل الناس بنفس المعاملة المنيحة، بس طلع ما واضح الجملة إكمالتها. كل حدا بنعامله حسب موقعه بالنسبة لنا، مع الاحترام واللباقة بكل الحالات.

0: كمان معنا اتصال هاتفي. يسعد صباحكم.
1: صباح الخير.
0: يا صباح الخيرات.
1: كيفك استاذ هبه؟
0: الحمد لله نشكر رب العالمين. يا هلا
1: استاذ احمد.
2: بخير الحمد لله. مين معك؟
1: ابو محمد من عرطوش.
2: حيا الله ابو محمد.
1: كيفك؟
2: انت اللي بعثت لنا رساله من شويه ابو محمد.
1: ايه ما تاخذني لانه اذا في حرف هيك
2: انا حرف يعني. انا حرفك ابو محمد. انا حرف
1: يعني عم حاول جاريك بالسرعه ماني عم بقدر يا اخي.
2: ابو محمد انت يعني محول ما في حرف يعني كل جمله اكل شيء خمسة حروف.
1: عم اقول لك عم بحاول جاريك بالسرعه ما عم بقدر.
0: هلا احمد سريع بس هو بيقرا حروف.
1: يا ريته سريع وبيك بيطلع عندي من الجديده لهون.
2: الله يسعدك يا رب.
1: انت تشرب قهوة عندي؟
2: شو حتفطرني على كم حرف يعني؟ ليك انا بدي الضاد مشوية والعين تكون مقلية عرفت كيف؟ واذا هيك تبناها بشوية حرف الياء والسين لانه ما شاء الله انت اكل كل الاحرف.
1: حضار بيحضر واجبك.
2: الله يبارك فيك.
1: حياك الله.
2: ابو الحروف عفوا ابو محمد.
0: راحت ابدية ابو محمد على فكرة بقى.
1: على فكرة يعني انتوا دنيتوا ما خلتونا نحكي شو بدنا نحكي اللي كنا بدنا نحكيه حكيتوه ما خلتونا نحكي شيء.
2: ابو محمد عارف
0: طب ما حك من خليك تفضل
2: اعطينا مبدا او قناعه اكتشفت مع الايام ان لم
1: أنا
2: تكن
1: عندي
2: صحيحة.
1: قناعه القراء القناعه كنت لا يبنى القناعه ثم القناعه ثم
2: ما نحكي للقناعه نعم. عن جمال القناعه واهميه القناعه عم نقول قناعه قناعه كنت انت مؤمن فيها اكتشفت انه مثلا واحد كان مقتنع انه الزواج الثاني منيح تمام اكتشف بعد الزواج الثاني انه لا مسؤوليه كبيره ومثلا عم بحكي انا عم بسمعك
1: موضوع موضوع الزواج تكتيكال وموضوع العلاقه الشخصيه بين الناس تكتيكال وموضوع التواصل الاجتماعي تكتيكال يعني هلا موضوع التواصل الاجتماعي لو ما بحبكم ما بدي اقول لكم بحكي معكم
2: نعم
1: صح
2: صح
1: يعني الشخص ما بحبه ما بحكي معه ما بدي ببعث له زاد
0: صحيح
1: اما واحد صار في جفاء او مواقف معينه مع ناس خلص في حدود خطوط حمر وقف عنده
0: ان شاء الله دائما هيك الناس المنيحه مجموعه حواليك يا سيد ابو محمد
1: مرحبا مرحبا بس اكثر انه تعمق العلاقه لا خلاص
2: طبعا. انت بحالك مرحبا يا جاري انت بحالك وانا بحالي شكرا كثير يا ابو محمد
1: عراس يا
2: سيد صباحك
0: الله معك

0: بيقول من القناعات اللي كانت عندي أنني أشعر بأنني أكثر معرفة من الآخرين. شوفي حلو هاي الفكرة، اكتشفت أن الآخرين يعرفون أكثر مني. هذا الشيء اللي عم نسأل عنه نحن، هذا الشيء اللي بدنا إياه. عن جد هذا الشيء اللي عم دور عليه أنا وهيبة، أنه اليوم نحن نسمعكم أنتم حتى نستفاد. بيقول أنا كان عندي قناعة أنه أنا عايز شخص عندي معرفة أكثر من الآخرين، اكتشفت أنه لا، الآخرين بيعرفوا أكثر مني وأنه معرفتي تحتاج إلى المزيد. تحية للأخ خلف الحمدان، وأقول له الحمد لله على سلامتك. تحية للشاعرة سليمة ولحنانه مشاركاتها اللطيفة. نهاية الرقم 32، تحياتي لك.
1: بدي تشكرك والله يا نبيل، سيد نبيل مصطفى، على هالكلام والاعتراف الجميل. ويا ريت
0: كنا نسمع كثير بهذا الموضوع.
1: ايه عن جد صدقا. وبدي حي كمان مستمعنا الوفي لاذاعه دمشق، سيد خلف الحمدان وسليمة وايضا حنان، يسعد صباحكم جميعا. دائما نحن موضوع لما بنحكي عن قناعات معينه، تعرف احمد نحن في تفصيل بحياتنا. انا مثلا اليوم فرضا عمري 50 60 40 سنه، أنا لما بيكون عمري 60 أو 50 سنة غير قناعاتي تتغير، غير لما كنت 20 و30.
0: طبعاً يوم
1: أنا سنة
0: يوم.
1: عن سنة صح. تتغير قناعاتي. أحياناً أنت بين يوم وآخر، أسبوع وآخر، في قناعة كتير كبيرة بحياتك بتكون موجودة وبتهدمها نتيجة موقف معين.
0: هبة ممكن أنت مشوار واحد تتغير طبعاً. عندك صورة ويتغير عندك، تتغير عندك قناعة. ما بعرف إذا هذا المتصل حيغير عنا شيء ولا لا.
1: في متصل ما بنعرف إذا موجود متصل، في متصل سناء.
0: طيب
1: ما في
0: حنروح
1: اتصال.
0: حنروح لمشاركة من عمر أبو دان من السعودية، بيقول الإنسان الناضج قد يغير رأيه إذا ظهرت له الحقيقة، لكنه لا يغير مبادئه مع كل مصلحة. الأفكار تتطور، أما الصدق والأمانة والوفاء فهي قيم يجب أن تبقى ثابتة نربي عليها أبناؤنا. والله يا أستاذ عمر، أنا برأيي أنه بعض الأشخاص تتغير مبادئهم. في ناس بتقول عملت منيح عملت منيح وما لقيت يعني
1: ما لقيت مقابل أو ما شفت خير من الأشخاص،
0: فبيتغير بيتبدل مبدأ كله بيتغير. على فكرة مش بالضرورة المبدأ السلبي، ممكن ناس تكون إيجابيين فجأة يتحولوا لسلبيين مبادئ سلبية بس لأنه عندهم ردة فعل من المجتمع. وهي مسؤوليتنا اليوم كمجتمع أنه ندعم دور الأشخاص، لأنه فعلا في ناس تغير مبادئة من شيء لشيء. صح ولا لا؟
1: هلأ في مبادئ بتتغير، ولكن ما بعرف، أنا هيك بحس اللي ربيان على مبادئ أساسية مثل الصدق الأمانة الوفاء، قد ما طعنوك العالم وقد ما زعجوك وقد ما خلوك أنه أنت تندم لأنك كنت هيك، طبعك غلاب، أصلك غلاب.
0: في نحكي تجربة
1: طبعا
0: بموضوع القناعات هيبة اللي طلع برا البلد خلال فترة الثورة على مدى السنوات. في ناس تغيرت قناعاتها برا البلد، كان عندها قناعات جوا البلد، طلعت لبرا صارت عندها قناعات أخرى. عرفتي كيف؟ كمان المحيط بيساهم،
1: يمكن القساوي والمحيط القاسي أحيانا بيلعبوا.
0: وعلى فكرة كتير اشتغلت على هذا الموضوع، كنت بسأل هذا السؤال الكبير أنه ليش مثلا كان موضوع جدا حساس، يمكن حكينا فيه موضوع المؤسسة الأسرة والانتماء للأسرة. في كتير مؤسسات أسرية للأسف بأوروبا انهارت، فكان السؤال ليش؟ شو السبب؟ تفكك العائلة العربية بأوروبا، كان هذا السؤال.
1: يا ترى المؤثرات الخارجية هي اللعبة؟
0: صدقا لتاريخ هذه اللحظة بسأل حالي هذا السؤال، إنه شو السبب؟ فموضوع إنه المبدأ ما بيتغير، لا أنا يعني خالف الرأي الأستاذ عمر أبو دان، هو مش مخالف للرأي بس هو للنقاش، إنه إذا ما المجتمع دعم كان في دور فعلا كبير لندعم
1: وهذا ممكن بدا يتغير. انت عم تخليني اطرح سؤال، يا ترى متعود على الصدق والامانه، هذا شو ما مرق عليه ممكن يصير مو هيك؟
0: في مثل هبه بتعرفي كثير منيح، ممكن ان توصل الفكره، بيقول لك الصاحب ساحب، يا مصحاب غيروا الامين وخونوه وعلموه الخيانه. فكري بكلامي
1: كتير بشهادة الشالف،
0: صح ولا لا؟
1: كتير صعب.
0: فاللي بدي أقوله، نحن طرحنا الموضوع، إذا فكرتوا فيه موضوعنا كبير جدا.
1: يعني نحن لما بنحكي مثلا والله أنا عندي قناعة فرضا، مثل السيد نبيل قبل شوي كان عم يقول أنا فكرت حالي بعرف أكثر من الكل، طلع لا لسه في عالم أكثر مني بكتير وأنا بحاجة لسه لأتعلم. هاي قناعة عادي، يعني مو قناعة عادي، خلينا نقول قناعة ما حتأثر على طبعي وصفاتي وشخصيتي الاجتماعية، أو بمعنى قيمي ومبادئي. عرفت شو قصدي؟ أنا لما بحكي عن الصدق عن الأمانة عن الوفاء، يا ترى أنا حدا أمين جدا؟
0: هل هذه الصفات الحلوة
1: السؤال مستدامة؟
0: مستدامة أو ما بتنهز؟
1: خلينا نقول لك يا ترى عن جد في مؤثرات بتأثر؟
0: في ممكن ما هذا السؤال يا سناء بتنهز؟ أنا لأنه بنيت على مبدأ الهجرة لأوروبا، كتير ناس تغيرت مبادئها وتغيرت عم بحكي مبادئ مش مواقف وقناعات يا جماعة، لأن موضوع القناعة المبدأ اللي ممكن نحن ما ممكن يعتبره خط أحمر. في ناس للأسف تغير حتى أنا بالبلد.
1: طبعا صح.
0: طيب معنا اتصال ولا شو؟

0: معنا آخر اتصال هاتفي. مرحبا.
1: يعطيك العافية أنت هبه.
0: الله يعافيك يا رب. يا هلا.
1: الله يسلمك. كيفك أستاذ أحمد؟
2: أنا بخير من الله. مين معي؟
1: الحمد لله. أنا خالد من الأخوة المكفوفين، خريج قسم تاريخ من مدينة حلب.
2: حياك الله خالد.
1: أهلا وسهلا. أنا بحكي معك أستاذ أحمد.
2: إن شاء الله على طول تحكي معنا أخي خالد. اسمع رأيك.
1: أنا يوم الخميس موضوعك كان حلو، دخلت انت صلب اختصاصنا، حاولت كثير يوم الخميس لكن سبحان الله.
2: تذكرني بالموضوع. كان يوم الخميس،
1: كان الموضوع كنا عم تحكوا عن عن عن عن التاريخ المؤثر في البني ادم.
2: انا ظهرت موضوع شو التاريخ اللي بيأثر فيك وشو السبب. نعم صح.
1: بالضبط تماما.
2: شكرا لمتابعتكم والله، وهي يعني هي مسؤوليه كثير كبيره يعني بتحتم علينا ان نكون
1: استاذ بعد اذنك. انا فضل. انا متابع لاذاعه دمشق من عمري 7 سنوات، ايام ما كنا بمعهد المكفوفين.
2: نعم.
1: كان عندنا راديو، وانا يعني بصراحه انا التلفزيون ما تعرف، نحن المكفوفين هو انما مش في التلفزيون، لكن نحن معلقين بالراديو. انا شخصيا معلق بالراديو اكثر، حتى ما لي علاقه لا بالسوشيال ميديا ولا بالفيسبوك.
2: ومين سمعك يا خالد؟ ومين سمعك؟ كلياتنا مثلك.
0: حلو كثير.
1: عن جد انا سهيبه فعلا. انا بحكيك انت يمكن انا سهيبه بتعرفيني من قبل.
0: طبعا طبعا طبعا طبعا
1: استاذ احمد، يمكن اهلا وسهلا فيه بالبلد، ومرحب فيه اعلامي يعني قدير. مثل ما تفضلتوا وحكيتوا انتم، يعني صراحه كل المواضيع تنطرح مواضيع فعلا يعني هي من صلب الواقع.
0: انت خالد شو القناعة، شو المبدأ اللي كنت ماشي عليه او مقتنع فيه 100%؟
2: اكتشفت انه خاطئ.
0: والله انا على غلط.
1: والله يا انسي، اذا انت فتحتي مواضيع كثيرة ما بعرف، احنا كنا بقناعات كثيرة كثيرة، كنا شايفين الواقع صراحة على انه هو يعني ما بعرف، يعني قناعاتنا كان الواقع بالنسبة لنا كان الواقع يكون غير هيك. لكن مع كل الاسف نحن كمعاقين بشكل عام وكمكفوفين بشكل خاص، خلينا نحكي عن واقعنا نحن ومن ضمن يعني الواقع اللي نحن انتم عايشينه ونحن عايشينه، في شيء صعب والله يا انسه هبه للامانه.
0: كان الله بالعون والله يا خالد. ودائما نحن
1: يا انسه هبه مو موضوع اقتصادي، لا بالله الوضع
0: فهمت عليك.
1: هذا وضع اخر
0: طبعا. نحن هي دعوه، بتعرف شو من من من من من الكلام اللي عم تحكي، دعوه لوزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل لتكثيف الجهود. طبعا وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل مشكوره دائما جهودها.
1: نحن يا انسه هبه مع كل اسف اخذنا شهادات بس والله على الفاضي، يعني راحت. انا اليوم على مؤاخذه خريج، معقول اكون يعني انا بحب مشكلتي انه انا حبيت العمل اللي عم بشتغل فيه حاليا، عرفت كيف؟
2: شو عم تشتغل؟ شو عم تشتغل؟
1: انا عامل مكتب.
0: حلو.
1: في شركه الانشاء الخطوطي.
2: بتحب شغلك يا خالد؟
1: ايه بحبه، لو ما حبه انا اصلا
2: ممتاز. يعني امورك بخير
1: ايه استاذ، بس انا شهادتي راحت، يعني مع كل اسف انا ما عاد يعني شهادتي اختفت، يعني ما عاد إلى وجود.
2: كيف يعني اختفت؟
1: أنا معين على فئة غير الفئة اللي أنا فيها.
2: هذا الموضوع تراجع فيه وزارة الشؤون الاجتماعية ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
1: ما راح أراجع لأنه أستاذ الصراحة بدك القناعة، بدك الحقيقة. أستاذ الحقيقة ما حنحسن نساوي شيء، خلاص يعني ما بقي شيء من العمر أكثر من يستاهل. أنا رضيت حاليا، عرفت كيف؟
2: لك أنا لغة الاستسلام ما بحبها بالحياة.
0: أنا برأيي خالد تحاول وتجرب وتوصل لجهات مسؤولة كرمال.
1: لأقلك معلش، نحن ما نفتح موضوع مسمد على الآن في السنة، بس نحن بصراحة ما في ما يعني أنا خلص يأست من هذا الموضوع للأمانة. أنا استسلمت بصراحة.
2: لغة الاستسلام غير محببة. خالد بدي أكتبها بخير
0: دائما يا رب. يا خالد نشكر اتصالك وإن شاء الله السعادة دائما لقلبك يا خالد. شكرا لك.

قالوا عجبت لإنسان يوصي غيره بالقناعة ولا يقتنع هو. حبايبنا القناعة شيء طبيعي بالحياة حتى نكون مؤمنين بالأشياء اللي بنحبها ونعملها بحياتنا، ولكن قد نكتشف مع الأيام أنها لم تكن صحيحة. مش غلط أنه نكتشف ونقتنع بأشياء أكثر صحية وأكثر إيجابا لنا ولحياتنا. حلقتنا لليوم شارفت على الانتهاء، مو شارفت انتهت.

0: شكرا.
1: شكرا. موضوع القناعة بالفعل يعني على قد ما انه شيء جميل لما انت بتكون عم تمشي على مبادئ انت تؤمن فيها 100%، وقديش بشع يجي حدا يخلي هالقناعة تصير 0%.
0: يا ما ناس كانت ضد التدخين ومشوا مع ناس وخلوهم يدخنوا.
1: يا أخي أنا مسامحة بهذا الموضوع
0: عن جد. لا هي مبن هي
1: لك في شغلات كنت عم بحكي عنها، هي شغلات ثانوية. يعني أنا لما بيكون في عندي قناعات، في قناعات أولية ومبدئية وأساسية، في قناعات ثانوية أو في قناعات خلينا نقول هي بالنهاية لا تؤثر على مجرى حياتي وعلى علاقاتي بالمحيط. لكن قديش بشع تجيك تغيير القناعة من الشخص صاحب خلينا نقول السند اللي انت كنت تستند عليه، او الشخص اللي انت تعتبره الملجأ، او الشخص اللي انت واضع كل ثقتك فيه، الشخص اللي انت عامله محط الامان والصدق والسند وكل شيء. قد ايه بشع هذا الشخص هو اللي غير لك قناعتك، يعني بيكون هون الضرب ضربتين والوجع وجع.
0: وعلى فكره ممكن بتهزه لدرجه انه فعلا تهتز قناعته بكل الناس.
1: طبعا الله لا يخيب ظن حدا بحدا ولا يغير قناعة يعني بهي الطريقة البشعة.
0: والله يا ريت الكل مسؤولين، أصدقاء، أهل، لأنه بس انهزت الثقة بحدا تتعامل مع الكل. هاي وجهة نظر.
1: أي والله
0: حالتنا خلصت.

0: إذا قدمت لكم إذاعة دمشق. صباحكم سوري.
1: بتمنى كنا هيك خفاف الظل عليكم، قدمنا لكم معلومة حلوة.
0: نحن ما بعرف
1: نحن بنعمل اللي علينا، ولكن أمنياتنا بالفعل نكون قضينا معكم وقت ممتع، وقت هيك ظريف وخفيف كده، خفاف الظل عليكم بصباحنا لهذا اليوم اللي استمر للإدعاج صباحا استثنائيا.
0: في الميدان أحمد الشامي وهبة الراف. في دكة البدلاء كانت معنا علا أحمد. وفي حراسة المرمى الجوتش دايما صنع الحمود. ولا جول.
1: والخبرة بالهندسة الإذاعية كانوا معنا الأساتذة عباس جنيدي وماريا شميس.
0: شكرا سنة الحمود في الإخراج. نلتقي على خير الأحد المقبل إن أصالي أنا وهبة.
1: إن شاء الله. تحياتنا لكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعينا عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق. إلى اللقاء.
0: اقتنعوا ونكون الأقوى. إلى اللقاء. من غير ما تتكلم.

0: الحادية عشرة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. السيد الرئيس أحمد الشرعي في صحة الأنباء المتداولة حول دخول سوريا إلى لبنان مؤكداً أن ترسيم الحدود ليس أولوية حالياً. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد. وزارة الداخلية تعلن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وتلقي القبض على عدد من أفرادها، إضافة إلى مصادرة 800 ألف حبة من مخدر الكبتاجون و60 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب. وزير النقل يبحث مع محافظ اللاذقية واقع مشاريع النقل والطرق في اللاذقية وسبل تطويرها وتعزيز كفاءتها. وفي خبرنا الأخير، قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بين بلدتي جبة وأم باطنة بريف محافظة القنيطرة وتنصب حاجزاً مؤقتاً للتفتيش. أيها السادة، إلى هنا ينتهي هذا الموجز، شكراً لطيب المتابعة.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم إلى أخبار الرياضة، ونبدأ من أخبارنا المحلية، حيث عمق تشرين من جراح أمية بالفوز عليه بهدفين دون مقابل، سجلهما نديم صباغ في الجولة 26 من الدوري الممتاز لكرة القدم في المباراة التي أقيمت بينهما على أرض الملعب البلدي في اللاذقية. وحقق دمشق الأهلي فوزا ثمينا على جبلة بأربعة أهداف لهدف واحد في ملعب الجلاء بدمشق، وصعب الشعلة من حظوظه في البقاء في الدوري الممتاز بخسارته أمام الشرطة بهدف دون مقابل في ملعب الفيحاء، فيما خيم التعادل السلبي على مباراة خان شيخون والجيش التي أقيمت في إدلب، وفاز الكرامة على الفتوة بأربعة أهداف لهدفين في ملعب الفيحاء بدمشق. مباريات مرتقبة ومثيرة اليوم عند الساعة 5 في الموعد الجديد طبعا للدوري، اليوم ستقام 3 مباريات في ختام هذا الأسبوع 26. الطليعة يلتقي مع الوحدة في الملعب البلدي في حماة، حمص الفداء مع حطين في ملعب خالد بن الوليد في حمص، وأهلي حلب في ديربي المدينة يواجه الحرية على ملعب الحمدانية في حلب. وفي أخبارنا المحلية أيضا، حقق حمص الفداء فوزا مثيرا على ضيفه الوحدة ب 92 نقطة مقابل 91 نقطة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في صالة غزوان أبو زيد في حمص ضمن منافسات دور الكبار بكرة السلة. وبهذه النتيجة رفع حمص الفداء رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما لم تؤثر النتيجة على صدارة الوحدة للترتيب ب 46 نقطة رغم تلقيه خسارته الأولى في منافسات الستة الكبار. وفي مباراة ثانية فاز النواعير على ضيفه الشبيبة ب 89 مقابل 79 في المباراة التي جمعتهما في حماة، الفوز رفع رصيد النواعير إلى 42 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي الشبيبة في المركز السادس والأخير ب 34 نقطة. والآن إلى أخبار المونديال، كأس العالم 2016. إذن في أخبار المونديال، استهل المنتخب المغربي مشواره في البطولة.

البطولة بالتعادل الإيجابي مع البرازيل بهدف لكل منهما في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة. وافتتح المنتخب المغربي الذي قدم شوطا أول غاية في الروعة، افتتح التسجيل عبر لاعبه إسماعيل صيباري عند الدقيقة 21، لكن فينيسيوس جونيور عادل النتيجة عند الدقيقة 32 في مباراة شهدت أيضا تألق لحارسي المرمى ياسين بونو وإليسون بيكر بالتصدي للعديد من الفرص الخطيرة. وكانت مباريات الجولة الثالثة أيضا شهدت فوز سكوتلندا على هايتي بهدف دون مقابل ليتصدر منتخب سكوتلندا المجموعة الثالثة بعد الجولة الأولى. المنتخب السكوتلندي سيواجه المغاربة في 19 من هذا الشهر ضمن الجولة الثانية، فيما ستلتقي البرازيل مع هايتي. وفي المجموعة الثانية أيضا استهل المنتخب القطري مبارياته في مونديال 2026 بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله مع المنتخب السويسري، ليحقق المنتخب القطري أول نقطة له في تاريخ مشاركته في المونديال التي بدأت باستضافته لمونديال 2022 على أرضه، وكان خسر يومها مبارياته الثلاث في الدور الأول. على العموم مباريات هذه المجموعة كانت شهدت أيضا تعادل إيجابي بين كندا والبوسنة، للبوسنة لتتساوى كل المنتخبات بنقطة واحدة. وتوج محمود أبو الندى حارس مرمى المنتخب القطري بجائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث قدم مباراة تاريخية تصدى فيها لخمس فرص محققة للمنتخب السويسري، بالإضافة إلى خروجه بشكل موفق في كل الكرات العرضية التي أرسلها لاعبو سويسرا. إذن النقطة الأولى وأربع نقاط كما ذكرنا لكل المنتخبات سويسرا وكندا وقطر والبوسنة والهرسك. وفي المجموعة الرابعة استهل منتخب أستراليا مشواره في البطولة بفوز ثمين على نظيره التركي بهدفين دون رد، ليرفع منتخب أستراليا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني في المجموعة الرابعة بفارق الأهداف خلف منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المتصدر الذي تغلب على الباراغواي في وقت سابق بأربعة أهداف لهدف واحد، فيما يحتل منتخب تركيا مع منتخب الباراغواي المركزين الثالث والرابع من دون رصيد. هذا ويبدأ المنتخب الألماني رحلة البحث عن لقب عالمي خامس عندما يواجه منتخب كوراساو الذي يسجل ظهورا تاريخيا في المنافسة، وذلك في مستهل مشوار المنتخبين لحساب المجموعة الخامسة. ويخوض منتخب كوراساو البطولة ممثلا لجزيرة كاريبية صغيرة في ظهور تاريخي يسعى من خلاله لتقديم نفسه على أكبر مسرح كروي في العالم. وتتجه الأنظار عند الساعة 11 ليلة من مساء اليوم إلى ملعب دالاس في ولاية تكساس، حيث يلتقي منتخب هولندا بنظيره الياباني في افتتاح مشوارهما ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي تونس والسويد. المنتخب الهولندي يدخل اللقاء بطموح تحقيق بداية قوية في مجموعة توصف بالأكثر تنافسية مع تاريخ طويل من الإخفاق في الوصول إلى منصة التتويج رغم بلوغه النهائي ثلاث مرات، بينما يعتمد على المنتخب الياباني على خبرة عناصره الدفاعية. طبعا المنتخب الهولندي يعتمد على خبرة عناصره الدفاعية بقيادة المدافع المتألق فيرجيل فان دايك قائد المنتخب للحد من خطورة الهجوم الياباني الذي يواصل حضوره المتصاعد عالميا بفضل منظومته الجماعية السريعة، آملا في تحقيق انطلاقة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية في البطولة. الظهور العربي الثالث إذن سيكون أيضا للمنتخب التونسي في مواجهة المنتخب السويدي في مباراة صعبة ستقام فجر الغد عند الساعة

الساعة الخامسة، وستسبقها مباريات ألمانيا كوراساو عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، هولندا اليابان عند الساعة الحادية عشرة ليلا، الكوت ديفوار مع الإكوادور ستكون عند الساعة الثانية. طبعا لحساب المجموعة الخامسة أيضا مباراة الإكوادور والكوت ديفوار كما هو الحال بالنسبة للقاء ألمانيا مع كوراساو، أما اليابان وهولندا والسويد وتونس فتلعب في المجموعة السادسة. على كل، لمزيد من التفاصيل والقراءة الفنية والتحليلية والأرقام التي نعيشها في هذا المونديال سننطلق معكم اليوم عبر هواء إذاعة دمشق عند الساعة الرابعة والنصف عصرا ولمدة ساعة كاملة لنعيش معكم أجواء المونديال في برنامج عيش المونديال على أثير إذاعة دمشق، وننتظركم بالتعليقات والمشاركات والاتصالات، وأيضا سيكون لنا جولة ميدانية بالإضافة إلى ضيوفنا في الاستوديو. كما ذكرنا كل التفاصيل تأتيكم عند الساعة الرابعة والنصف في برنامج عيش المونديال الذي يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة طيلة فترة كأس العالم. لكم التحية من مصطفى الشمشاوي في إعداد هذه الأخبار، ومني أنا بهران خربطلي، وتحية الإخراج من نادي حمود، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: بعد العرض مباشرة رح نستمع لبرنامج أخبار لايت. على الساعة 12:05 برنامج بروفايل رياضي، وعلى الساعة 12:03 برنامج عيادة على الهواء. واحدة ونص الظهر برنامج محكمة الضمير، وعلى الساعة 2:15 نشرة الأخبار الرئيسية. 3:15 برنامج حلوة يا ضيعتنا، وعلى الساعة 3:30 برنامج حوار مسؤول. على الساعة 4:30 العصر برنامج عيش المونديال، وعلى الساعة 6 برنامج قصة شعار. 6:15 المساء نشرة الأخبار المحلية، وعلى الساعة 7:30 برنامج تكنولوجيا. 8:30 المساء برنامج بانوراما الصحف، وعلى الساعة 9 برنامج أصل الحكاية. 9:30 المساء برنامج كلام الليل، وعلى الساعة 11 إعادة برنامج يوميات من بلدنا. إلى ربع مساء برنامج نون النسوة، وعلى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل برنامج فرص ناشئة. على الساعة 1 بعد منتصف الليل برنامج عين على كتاب، يليه مباشرة برنامج من مكتبتنا الإذاعية. تنتن ونص صباحاً مسلسل حكايات الجارية دواهي. منعود البث المباشر على الساعة 5 الصبح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم. 6:15 الصبح برنامج في ظل آية، وعلى الساعة 6:30 برنامج مع الفلاحين في حقولهم. 7:15 الصبح نشرة الأخبار الأولى، وعلى الساعة 7:30 برنامج حبر سوري. 8 الصبح برنامج يوميات من بلدنا، وعلى الساعة 8:30 الصبح منرجع لصباحكم سوري. متابعينا، وصلنا لنهاية فترتنا الصباحية لليوم الأحد 14 حزيران.
1: بس حمالي بحر.

لكم كل التحية من فريق الإخراج سناء حمود ونادية حمود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: أخبار لايت من إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي أخبار لايت، بهالمساحة اللي منترك فيها هموم اليوم على جنب ومنفتح الباب لجرعة سريعة من الأخبار الغريبة والطريفة حول العالم.

بدقائق قليلة رح ناخدكم بجولة خفيفة الظل نكتشف فيها أشياء بتثير الدهشة وبترسم الابتسامة. استعدوا فالمرح يبدأ الآن. منبدأ جولتنا اليوم من أمريكا لنخبركم قصة واحد من أغرب اللصوص بالتاريخ يدعى ماك آرثر ويلر. هذا الرجل دخل لسرقة بنكين بوجه مكشوف تماماً وبكل ثقة. والسبب؟ شو السبب يا ترى؟ السبب كان أنه مقتنع أنه إذا دهن وشه بعصير الليمون رح يختفي تماماً وما رح يبين بكاميرات المراقبة، على أساس أنه الليمون بيستخدم كحبر سري. الصدمة أنه جرب الفكرة بالبيت وأخذ صورة فورية لحاله، ولأنه الكاميرا كانت معطلة الصورة طلعت بيضة فصدق هالاختراع. طبعاً كاميرات المراقبة لقطته بوضوح كامل، وبالليل لما شاف صورته على التلفزيون والشرطة عم تبحث عنه صرخ بذهول وقال لك بس أنا حاطت عصير ليمون على وشي، كيف هيك ظهرت؟ يعني شر البلية ما يضحك. الرجل دخل التاريخ ودخل السجن كمان لمدة 24 سنة. ومو بس هيك، قصته ألهمت علماء النفس ليعملوا دراسة شهيرة اسمها تأثير دانينج كولر. وهي الحالة هي للأشخاص الأغبياء اللي بيبالغوا بتقدير قدراتهم وذكائهم.

إلى الهند، تقدم رجل للشرطة بشكوى غريبة بعد ما وقع ضحية عملية نصب اشترى فيها إبريق شاي بقيمة 93,000 دولار. النصابين أقنعوا أنه هذا المصباح السحري وجواته مارد بيحقق الأمنيات، وعملوا قدامه متمثلية وطلع واحد منهم متنكر بزي المارد. الغريب الموضوع مو التمثيلية بحد ذاتها، إنما الغريب إنه الضحية هو طبيب وخريج جامعي ومثقف كمان، ومع ذلك صدق قصة علاء الدين ودفع تحويشة عمره كلها. يعني شو بدي إقول لك، يا خسارة سنوات الدراسة يا دكتور. واضح إنه ضغط الشغل خلاه يتمنى مارد حقيقي يحل عنه المناوبات. الشرطة طبعا قبضت على المارد وعلى الشركاء، بس الدرس الحقيقي هون انه الشهادة الأكاديمية اوقات ما بتحمي صاحبها من الركض وراء الأوهام. أثارت شركة بالصين نقاش واسع بعد ما اعتمدت نظام مكافآت غريب جدا بربط الحوافز المالية بالنشاط البدني للموظفين. بموجب هذا النظام، الموظف بيقدر ياخد مكافأة بتوصل ل 130% من راتبه إذا قطع مسافة 100 كيلومتر مشي أو ركض خلال الشهر، وبيتم تتبع هذا النشاط اللي له عبر تطبيقات اللياقة البدنية. انقسمت الآراء بين ناس شافوها فكرة صحية وممتازة، وناس اعتبروها ضغط نفسي وجسدي جديد فوق ضغط الشغل. يعني تخيلوا تدخل على المدير وتطلب مكافأة فبيقلك ورجيني عضلاتك بالأول. الفكرة حلوة للرشاقة، بس الله يعين الموظف يلي بيرجع على بيته هلكان، وكمان مطلوب منه يركض بالليل كرمال يلحق يكمل 100 كيلو ليحصل على هالزيادة. ختام جولتنا من اليابان مع الشاب شوجي موريموتو يلي اشتهر بلقب الرجل الإيجار الذي لا يفعل شيئاً. عمله ببساطة إنه بتستأجره ليكون معك، بياكل معك، بيمشي جنبك وبيسمع لك بدون ما يعطيك نصائح ولا يبذل أي مجهود، وتقريباً ما بيحكي إلا نادراً. الغريب إنه هذا الشاب تلقى آلاف الطلبات، شخص استأجره بس ليوقف جنبه ويودع المسافرين، وشخص تاني بس كرمال يحس بوجود إنسان جنبه. وهلا شيء يلي بيعمله خلاه يطبع كتب ويصير فيه مسلسل درامي عن قصة حياته. هذا هو الاستثمار الحقيقي، يعيل أسرته من وراء الصمت والمرافقة. الحقيقة القصة بتضحك، بس بنفس الوقت بتعكس قديش العالم صار فيه وحدة، لدرجة إنه الناس مستعدة تدفع مصاري بس كرمال يكون في شخص قاعد معها ولو كان ما بيعمل أي شيء.

وهيك نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من أخبار لايت. لكم كل التحية من فريق عمل أخبار لايت لليوم. كنت معكم بالإعداد والتقديم آلاء مقصوصة، وبالإخراج نادية الحمود. بكرة موعدنا بقصص جديدة. تبقوا بألف خير وإلى اللقاء.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: بروفايل رياضي. الإعداد مصطفى شمشان. التقديم قصي حمر. الإخراج سليم محفوظ.

رافائيل نادال باريرا. ولد رافائيل نادال باريرا في 3 حزيران عام 1986 بمدينة مانكور في إسبانيا. منذ صغره لوحظ على رافائيل بأنه يملك موهبة كبيرة في لعبة كرة المضرب. عمه توني نادال لاعب التنس السابق عرفه على الرياضة في عمر 3 سنوات ودأب على تدريبه، وقد استمر توني في تدريب رافائيل لمدة طويلة. عند بلوغ نادال سن 8 فاز ببطولة إقليمية للتنس للأطفال ما دون 12 سنة. مارس نادال في طفولته رياضة التنس وكرة القدم، مما أجبر مدربه توني نادال على تكثيف تدريباته كي يستطيع التوفيق بين الرياضتين. في سن 12 حاز نادال على اللقب الإسباني والأوروبي الأول في كرة المضرب لمجموعة جيله، وكان وقتها يلعب كرة المضرب وكرة القدم بكثافة. مع ذلك أجبره والده على الاختيار بين كرة القدم وكرة المضرب كي لا تتدهور نتائجه الدراسية كليا، وبالطبع فإن نادال اختار كرة المضرب وتوقف فورا عن لعب كرة القدم. في سن 14 طلب الاتحاد الإسلامي

الإسباني لكرة المضرب منه أن يغادر بلدته ليذهب ويتدرب في برشلونة لكي يحرز تقدما أفضل، ولكن عائلته رفضت هذه الدعوة، وقد آثرت أن يبقى في مايوركا كي لا يتأثر تعليمه، ولأن توني نادال ظن أنه بإمكانه أن يحرز تقدما وهو في بلدته. بسبب بقائه لم يحظ نادال بالدعم المالي من الاتحاد الإسباني، وكان على والديه أن يغطيا تكاليف تدريبه. وفي أيار من عام 2001 قام نادال بالتغلب على بطل الجراند سلام السابق بات كاش في مباراة استعراضية على ملعب ترابي. احترف نادال رسميا في سن 15 وشارك في حدثين من تنظيم الاتحاد الدولي للعبة. في عام 2002 حين كان قد بلغ 16 وصل نادال إلى الدور نصف النهائي من بطولة ويمبلدون للناشئين في أول مشاركة له بإحدى البطولات الكبرى للصغار. عندما أصبح بعمر 17 هزم نادال المصنف الأول عالميا أنذاك روجر فيدرر للمرة الأولى، وأصبح أيضا أصغر لاعب يصل إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون منذ بوريس بيكر. يعتبر رافائيل نادال أحد اللاعبين الذين تربعوا على عرش التصنيف العالمي للعبة لمدة طويلة بفضل نجاحاته على الملاعب الترابية بشكل خاص. استحق نادال لقب ملك الملاعب الترابية كونه يعتبر لاعبا دفاعيا من الطراز الأول، وذلك بفضل لياقته العالية وروحه القتالية. يمتلك نادال رقما قياسيا بعدد الانتصارات المتتالية بمباريات لعبت على الملاعب الترابية أو أي أرضية أخرى، ما زال قائما وهو 81 انتصارا متتاليا، وانتهى بخسارة نادال أمام اللاعب السويسري روجير فيدرر في نهائي بطولة هامبورغ عام 2007. ولهذا يعتبره العديد من الصحفيين الرياضيين والمعلقين فضلا عن لاعبين سابقين وحاليين أعظم لاعب على الملاعب الرملية في التاريخ. استطاع نادال الفوز ب 22 لقبا في بطولات الجراند سلام لفردي الرجال، 14 بطولة في فرنسا المفتوحة، وأربع بطولات في أمريكا المفتوحة، وبطولتين في ويمبلدون، وبطولتين في أستراليا المفتوحة. فاز نادال بالميدالية الذهبية في فردي كرة المضرب للرجال في الألعاب الأولمبية في بكين عام 2008، والميدالية الذهبية في زوجي كرة المضرب للرجال في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو عام 2016، و36 لقبا من سلسلة بطولات الماسترز ذات الألف نقطة. ولدى نادال 19 لقبا في فئة 500 نقطة، وسبق لنادال الفوز مع المنتخب الإسباني لكرة المضرب بلقب بطولة كأس ديفيز أعوام 2004، 2008، 2009، 2011 و2019. وفي شهر أيلول من عام 2010 أصبح نادال سابع أصغر لاعب في التاريخ، ومن بين أربعة يجمع بطولات الجراند سلام الأربعة بحصوله على لقب بطولة أمريكا المفتوحة. وبات نادال اللاعب الثاني في التاريخ الذي حصل على رباعية الجراند سلام والميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية بعد الأمريكي أندري أغاسي.

نادال وماتس فيلاندر هما اللاعبان الوحيدان في التاريخ اللذان فازا بلقبي جراند سلام على الأقل على ثلاث أرضيات مختلفة، هي الصلبة والعشبية والترابية. بفوزه بلقب فرنسا المفتوحة 2014 أصبح نادال اللاعب الوحيد في التاريخ الذي يفوز ببطولة من بطولات الجراند سلام 9 مرات، 5 منها على التوالي، واللاعب الوحيد في التاريخ الذي يستطيع الفوز بلقب جراند سلام واحد على الأقل لمدة 10 سنوات متتالية من 2005 وحتى 2014. بفوزه باللقب 9 في فرنسا المفتوحة عادل نادال الرقم المسجل باسم الأمريكي بيت سامبراس كثاني أكثر لاعب يفوز ببطولات الجراند سلام ب14 لقبا خلف السويس.

الكسر روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي ب 18 لقبا. نادال هو أكثر لاعب يفوز ببطولة واحدة بشكل متتال، عندما حقق لقب بطولة مونتي كارلو عام 2012 للمرة الثامنة على التوالي، وهو أول لاعب إسباني يبقى في التصنيف الأول عالميا لأكثر من 100 أسبوع، وهو اللاعب الإسباني الوحيد الذي فاز بالبطولات الخمسة الكبرى. أيضا هو أول لاعب إسباني يفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، وثاني لاعب إسباني يفوز ببطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة. وبعد فوزه بلقب بطولة رولان جاروس 2019، أصبح رافائيل نادال أول لاعب في التاريخ يحقق 12 لقبا من الجراند سلام في بطولة واحدة.

0: كما تبوأ نادال مركز المصنف الأول عالميا في قائمة تصنيف لاعبي رابطة محترفي كرة المضرب في 18 من آب من عام 2008 وحتى 5 من تموز من عام 2009. حاز نادال في عام 2008 على جائزة أمير أستورياس للرياضة تقديرا لإنجازاته في عالم التنس. في 21 من تشرين الثاني من عام 2010 في لندن فاز نادال بجائزة ستيفان إدبرغ للروح الرياضية للمرة الأولى في مسيرته. وفي 7 من شباط من عام 2011 في أبوظبي فاز نادال بجائزة لوريوس العالمية عن أفضل رياضي في العالم لعام 2011 لأول مرة في مسيرته. وفي 10 من تشرين الأول من عام 2024 أعلن نادال اعتزاله التنس. بروفايل رياضي. قدمت لكم إذاعة دمشق بروفايل رياضي. الإعداد مصطفى شمشان. التقديم قصي حمود. الإخراج سليم محفوظ.
1: الثانية عشرة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع ينفي صحة الأنباء المتداولة حول دخول سوريا إلى لبنان مؤكدا أن ترسيم الحدود ليس أولوية حاليا. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يؤكد أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات. مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي يؤكد حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة بما يخدم مصالح الشعب السوري ويحافظ على سيادة البلاد. وزارة الداخلية تعلن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وتلقي القبض على عدد من أفرادها وتصادر كميات كبيرة من مخدر الكبتاجون والحشيش كانت معدة للتهريب. شركات صينية تستكشف فرص الاستثمار والتوسع في السوق السورية عبر معرض بيلدكس. وفي الخبر الأخير، تواصل المراكز في وزارة الصحة استقبال المتبرعين لدعم المرضى والمحتاجين في اليوم العالمي للتبرع بالدم. نهاية الموجز، بأمان الله.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: عيادة على الهواء. يسعد أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا على هواء إذاعة دمشق ببرنامج عيادة على الهواء. نحن فريق عمل البرنامج منقلكن يسعد أوقاتكن. رح كون معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، بالإخراج نادية حمود. طبعا برنامج عيادة على الهواء اليوم حيكون من أكثر الشكاوي الصحية شيوعا بين الناس هي ألم البطن، فكل واحد منا تقريبا مر بتجربة ألم بطني بمرحلة من حياته، وممكن يكون السبب أحيانا بسيط كعسر الهضم أو تناول وجبة ثقيلة، بس في أحيانا تانية ممكن يكون إشارة لمشكلة صحية خطيرة بتحتاج لتدخل طبي سريع. فكيف ممكن نميز بين الألم العابر والألم الذي يستدعي القلق، وشو العلامات اللي ما لازم نتجاهلها، وشو أكثر الحالات الجراحية اللي ممكن تسبب آلام حادة بالبطن؟ وطبعاً للحديث عن هذا الموضوع بيصيرنا نستضيف الدكتور محمد زاهر الريس، أخصائي الجراحة العامة والتنظيرية بالاستوديو. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور.
2: أهلا وسهلا فيكم، الله يعطيكم العافية.
1: الله يعافي قلبك، أهلا وسهلا وشكراً لتواجدك معنا. الله يسلمك دكتور. دكتور طبعاً يعني بالبداية خلينا نقول شو هو الألم البطني الحاد، لكل حد عم يسمعنا لا يعرف شو هو الألم البطني الحاد، فشو منعني بهذا الشيء طبيا؟
2: هلا الألم البطني الحاد هو ألم بيأتي بشكل مفاجئ شديد جدا، ممكن يتطلب تداخل جراحي أو معالجة سريعة.
1: تمام.
2: فأهم شيء نميز إنه هل هو ألم مثلا بحاجة لقبول بالمشفى معالجة جراحية مثلا أو شيء.
1: طب فينا نعتبر إنه كل ألم مفاجئ في البطن إنه هو في حالة خطيرة يعني؟
2: أكيد لا، أكيد لا.
1: مشان كل حد عم بيتابعنا هيك ماي لا أو يخاف. طب دكتور من خلال خبرتكم شو أكثر الأسباب اللي بتدفع المرضى لمراجعة الإسعاف بسبب الألم البطنية؟
2: تماماً. هلا أي ألم بطني شديد هو الأفضل إنه فوراً المريض يراجع الإسعاف أو

0: راجع الطبيب مشان يعني يبين تقريبا أسباب الألم. هي أسباب مثلا طبية بسيطة مثل ما قلتي، ممكن يكون عسر هضم أو نفخة أو مثلا التهاب أمعاء، أو ممكن تكون حالة جراحية طارئة بحاجة عمل جراحي. الأسباب اللي ممكن تكون عمل جراحي ممكن تكون مثلا التهاب زائدة دودية، ممكن تكون قولنج مراري، ممكن تكون حصيات كلية، ممكن تكون التهاب بنكرياس، ممكن تكون.
1: هلأ طبعا نحن مثل ما قلت دكتور، نحن بكل حالة حنحكي عنها بالتفصيل، بس هيك نحن يعني مثل هيك تمهيد للموضوع. هلأ فينا نقول أنه بتختلف الأسباب باختلاف العمر أو الجنس أو الحالة الصحية للمريض؟
0: أكيد أكيد. يعني هلأ الأطفال الصغار ممكن تكون عندهم أشياء مثلا التهابات الزائدة الدودية، ممكن يكون التهابات الأمعاء.
1: تمام.
0: الكبار ممكن يكون مثلا انسقاب حشا أجوف مثلا، أو مثلا ممكن يكون انسقاب قرحة هضمية.
1: تمام. حتى بهذا الموضوع
0: النساء ممكن يكون عندهم مثلا قصص تانية، ممكن كيسة مبيض متمزقة أو حمل هاجر أو طبعا.
1: فبالتفصيل حنحكي كمان عن الـ مثل ما قلت على هواء الجنس والعمر. هلأ خلينا نحكي أنه بمحور الثاني بحلقتنا لليوم عن مكان الألم، هل له أهمية؟ مثلا كثير من الناس بيحاولوا يحددوا السبب اعتمادا على مكان الألم، لأي مدى بيساعد موقع الألم الطبيب بالوصول للتشخيص؟
0: تماما. هلأ نحن الألم البطن الحاد هو طبعا مهمة الطبيب هو اللي يشخص الحالة.
1: تمام.
0: أنا ما بدي المريض فورا يجتهد مثلا يقول لا ما في شيء أو في شيء مثلا.
1: تمام.
0: لأنه تحديد الألم أو سبب الألم هو مهمة الطبيب أو المشفى يعني.
1: تمام. بس في آلام بتقول لك أنه وقت بتكون يعني تموضعة بهي المكان فهي دليل على شيء معين.
0: تماما. هلأ الألم أعلى البطن غالبا هو آلام بالمعدة
1: أو البنكرياس
0: أو البنكرياس أو المرارة. تمام. آلام أسفل البطن ممكن تكون التهاب زائدة دودية، ممكن تكون كيسة مبيض، ممكن تكون مثلا حصات كلية.
1: تمام.
0: حصات كلية أو حصات أسفل الحالب.
1: يعني مثل ما قلت حاز، يعني هي تموضع الألم بكل مكان هو عم
0: بيوجه
1: الطبيب لشو ممكن يعمل استقصاء بهذا الموضوع.
0: تماماً.
1: فهلأ لحنا هل الألم المنتشر بكل البطن ممكن يكون له دلالة أنه خطر أكتر؟ يعني مثل ما حكينا أنه أعلى البطن وأسفل البطن أنه كل حدا له يعني موضوع.
0: تمام.
1: بس طب إذا كان بكل البطن منتشر ممكن يوجه لشيء أخطر من هدول
0: الأمور؟ مو بالضرورة، يعني ممكن أنا من البطن مثلا أنا من كل البطن يكون مثلا هو مثلا ممكن بالأمعاء في التهاب أمعاء أو شيء، ممكن يكون انسداد معوي. نحن هاي المشكلة الكبيرة اللي ممكن.
1: تمام.
0: بس طبعا دائما الألم بده يترافق مع مرافقات تانية. نحن بندور بس على الألم، ندور على المرافقات التانية.
1: تمام.
0: اللي مترافقة مع الألم.
1: طبعا هلأ كمان بدنا ندخل هيك شوي بصلب اللي احنا ذكرنا بحلقة سابقة حكينا عن الزائدة الدودية. هلأ بدنا نحكي وقت ما كتير أخذ الفرصة لنحكي عن حصيات المرارة والتهاب المرارة.
0: تماما.
1: ومن المعروف أن المرارة هي من أكثر الأسباب الشائعة لآلام البطن عند البالغين. كيف فينا أنه يعني شو الوصف اللي ممكن المريض يجي فيه بألم المرارة حكيم، لحتى يعني ممكن يتوجه الشخص أنه لا أنت وضعك ما أنه سهل، أنه أنت وقت عم تعاني من هذا الأعراض ما تفكر أنه عرض بالمعدة مثلا مثل ما قلنا أكل أكلة أو صار معك تخمل، أنه أنت هون في عندك مشكلة بموضوع أنه لازم تروح تزور طبيب.
0: تماما. هلأ الألم المراري أو القولنج المراري بيجي بشكل مفاجئ، بيكون المريض ما في أي ألم، ما في أي شيء أبدا، فجأة بيعاني من ألم شديد جدا مثل قولنج شديد، يعني مثل شدة قوية بتجي تحت الأضلاع اليمنى تنتشر لمنطقة المعدة وتنتشر للكتف.
1: تمام.
0: بتجي بشكل شديد خاصة تتبع الأكل، يعني يكون المريض مثلا بعد أكل دسمة أو أكل
1: مثلا. يعني مزبوطة هاي القصة؟
0: أكيد،
1: لأنه دائما بيقولوا لك أنه الألم بيظهر عادة بعد تناول وجبة دسمة.
0: تماما.
1: وخاصة بموضوع الحصيات المرارية والتهاب المرارة.
0: تماما. هو المريض يعني هي الشغلة مثلا مميزة أنه الألم ما بيكون، المريض ما بيعاني من أي شيء، فجأة بصير عنده هذا الألم بشكل مفاجئ. وممكن يتكرر الألم مثلا بشكل عدة مرات خلال شهر أو خلال سنة، يعني ما كتير
1: يعني
0: في شيء مميز يعني بالنسبة للقولنج المراري.
1: معناها هون أنه مو كل يعني عرض بيظهر عنا أنه إحنا بدنا عملية؟
0: أكيد لا، أكيد لا.
1: طب إمتى منعرفه أنه هذا مغص مراري وإمتى بيصير عنا التهاب لازم يصير في تدخل
0: تماما.
1: سريع؟
0: هلأ المغص المراري بيجي بشكل متكرر مثلا خلال مثلا ساعة، وممكن يخف الألم روح بشكل مثلا
1: خلص.
0: عفوي.
1: تمام. يعني ما يستدعي أي تدخل.
0: لا هلا هو مجرد ما صار في

0: المفروض ان تنشال المراره بس مو بشكل اسعافي.
1: تمام.
0: نحن بدنا نميز بين الحالات الاسعافيه اللي بتتطلب تداخل جراحي مباشر وبين الحالات اللي ما بتتطلب تداخل، يعني هي حالات بتصير بارده.
1: تمام. يعني وقت بيصير في مغص مراري دكتور، انه معناها هون لازم يعني يعني بما انه تحرضت الموضوع المراره فبدنا عمليه، بس بقى بتستدعي شدتها المكان او يمكن الحاله او العرض اللي اجانا.
0: تماما. هلا الالم المراري طبعا نحن اي الم بطني شديد هو المفروض انه يعمل استقصاءات مثل ما تفضلتي. هلا هو الاستقصاءات هي الايكو مثلا،
1: تمام،
0: الإيكو البطن، صورة البطن، تحاليل المعينة. فهي الفحوصات ببين أنه في عندي حصيات بالمرارة.
1: تمام.
0: فبتحضر المريض لإجراء عمل جراحي هي استئصال المرارة.
1: تمام.
0: طبعا هاي نحن بنميز بين ثلاث شغلات بالنسبة للمرارة. القولنج المراري اللي هو بيجي بشكل شديد جدا بعد الأكل وبيرجع بروح الوجع بشكل طبيعي، يعني بيروح بشكل عفوي ممكن أو على المسكنات وبروح بشكل كامل. هلأ الحالة الثانية هي التهاب المرارة. طبعا الحصيات المراريه بتنحشر بعنق المراره وبتعمل حاله التهاب مراره، بتعمل الم شديد متواصل ممكن يدوم حوالي من ايام لاسبوع او ثلاث او اسابيع يعني.
1: تمام.
0: فهذا بيتطلب
1: يعني هي مدته اكثر، عم تكون
0: مدته اكثر والالم متواصل.
1: تمام.
0: الالم بصير متواصل وبشكل عام بصير في ممكن يصير في حراره، بصير في يعني نقص شهية، بصير في إقياءات، بصير في عندي أعراض تانية.
1: هاي بالتهاب
0: بالتهاب المرارة. طبعا هاي الحالة بنعطي للمريض ممكن يتطلب إنه تداخل جراحي فوري يعني خلال 48 ساعة، وممكن تأخر العمل الجراحي لبعد ما يشفى الالتهاب.
1: تمام.
0: هو الأفضل.
1: تمام. هلا يعني مثل ما قلنا معناها وقت بيصير عنا هنين ثلاث حالات قلت لنا دكتور، بقى كل حاله بتستدعي
0: الحاله الثالثه انه تنزل الحصيات الصغيره من المراره للقناه الصفراويه، بتعمل لي شيء اسمه قولنج قناه صفراويه او قولنج قناه جامعه.
1: تمام.
0: طبعا هي حاله اسعافيه بتطلب فتح قناه جامعه وممكن تعمل التهاب بنكرياس، يعني بدنا نفوت نحن على الموضوع الثاني اللي هو التهاب البنكرياس.
1: تمام. فلا احنا ما يعني بشمان يعني هلا لانه بدنا نروح لفاصل، بس قبل ما نروح انه ما بدنا ندخل بمحور جديد دكتور.
0: تمام.
1: فلحنا بس انه هيك لنذكر كل حدا عم بيسمعنا انه انتم وقت بيصير في عنا اي حاله التهابيه بالمراره او مغص مراري او اي شيء، هي بالنهايه رح تؤدي لجراحه، يعني رح تنشال المراره لانه صار في عرض.
0: تمام. بدها تنشال المراره بس مو بشكل اسعافي.
1: امتى بيكون الاسعافي؟
0: الاسعافي وقت اللي بصير عندي حصيات قناه جامعه او بصير عندي التهاب مراره غير مستجيب على العلاج.
1: وصح انه هي بتتعالج الالتهاب بعدين بتنشال المراره؟
0: اكيد يعني
1: ما بينشال على بالالم او
0: الوضع. هي في فتره ذهبيه يعني 24 ل 48 ساعه ممكن تنشال المراره من دون اذيات بالاقنيه الصفراويه.
1: تمام.
0: إذا تأخرنا عن هذا الوقت فالأغلب أنه نحاول نعطي المريض فرصة أو نعطي المريض وقت طويل لحتى تروح الالتهاب.
1: تمام. فمثل ما قلت دكتور، هلأ طبعا دكتور مكفيين شو اسمه يعني لحنا وياك بحديثنا، بس حنروح لحنا وياك ومتابعينا لأذان الظهر يرفع صوته مؤذنا الشيخ أبو العينين شعيشة.
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عيادة على الهواء. من جديد برحب فيكم مستمعينا ومتابعينا على هواء إذاعة دمشق، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد زاهر الريس، أخصائي الجراحة العامة والتنظيرية، شكرا لتواجدك معنا باستوديو إذاعة دمشق. أهلا
2: وسهلا فيكم.
1: أهلا فيك دكتور. طبعا قبل ما يعني طبعا إحنا موضوعنا عن آلام البطن الحاد، قبل ما نرجع وندخل بالمحاور بس حابة أذكر أي حدا عم يتابعنا إذا عنده أي استفسار أو سؤال للدكتور محمد زاهر الريس أخصائي الجراحة العامة والتنظيرية ضمن هذا الاختصاص، فيكم تتواصلوا معنا على الأرقام 225-444-7-228-444-3، كمان على رسائلكم على الواتساب 0987-810-950. طبعا دكتور احنا كنا عم نحكي عن آلام البطن الحاد، انه على مكان التموضع انه بيأثر او بيوجه اكثر للطبيب. حكينا اخر شيء كنا عم نحكي عن حصيات المرارية والمغص المراري، لحنا ننتقل احنا وياك لالتهاب البنكرياس الحاد، من الحالات اللي ممكن تسبب ألم شديد ومفاجئ. خلينا نحكي شو هو التهاب البنكرياس الحاد.
2: تماما، التهاب البنكرياس، طبعا البنكرياس هو الغدة اللي بتفرز مواد هاضمة للأكل.
1: تمام.
2: طبعا القناة البنكرياسية بتفتح عند العفاج. تمام. المواد اللي بتفرزها بينفرزها البنكرياس هي مواد بتهضم يعني البروتينات، بتهضم المواد، فهي مواد كتير يعني خطيرة إذا طلعت برات القناة. تمام. البنكرياسية أو طلعت برات مثلا القناة الهضمية. التهاب البنكرياس هلأ ممكن في أكثر من سبب، طبعا الأهم أسباب هو التهاب بنكرياس هو الحصيات المرارية اللي قلنا بتنزل بتسكر القناة الصفراوية. فوقت بتسكر القناة الصفراوية ممكن تسكر معها القناة البنكرياسية.
1: تمام.
2: فهون في بصير شيء اسمه التهاب بنكرياس حصوي.
1: تمام. هو سببه
2: انه
1: المرارة اللي كانت
2: سبب الحصيات المرارية.
1: تمام.
2: فبصير ألم شديد، طبعا ألم شديد بأعلى البطن مع إقياءات شديدة مع انتفاخ بالبطن مع ألم بينتشر للظهر.
1: تمام.
2: طبعا هي حالة إسعافية، طبعا ما بتتطلب جراحة.
1: تمام.
2: بتتطلب فتح قناة صفراوية، بتتطلب مراقبة المريض بالمشفى، لأنه لازم يعني يضل على حمية، لا أكل ولا شرب، ما تابع تحاليله وتعويض السوائل والشوارد، الأمور كلها بتضطرب عند المريض.
1: يعني هي
2: التهاب البنكرياس.
1: التهاب البنكرياس فينا نقول إنه هو من الحالات الشديدة أو
2: الحالات الشديدة والخطيرة.
1: تمام.
2: طبعاً حسب شدة الالتهاب ممكن تكون شدة الخطورة تبعها.
1: تمام.
2: هلأ ممكن يكون التهاب بنكرياس بسبب ارتفاع الشحوم، بسبب دوائي، بسبب أسباب تانية، بس هي الأشياء هي الحصيات المرارية.
1: الحصيات المرارية هي المسبب. دكتور في سؤال هلأ خطر ببالي، أنه دائما إحنا وقت من بكتير ناس بنسمعه بيقولوا لك أنه إحنا وقت منشيل المرارة بيصير ما عاد فينا نأكل أكلات دسمة، أنه هي بيقولوا لك دائما أنه هو المسؤول عن الأكل الدسم، هل هي فعلا صحيحة ولا هي فينا نقول أنه إحنا وهم صار بعقل مثلا المريض؟
2: لا هلا هو ممكن يرجع ياكل بشكل طبيعي، بس بده مثلا وقت يعني خلال اسابيع لشهر او اكثر يعني.
1: تمام.
2: يرجع ياكل بشكل طبيعي
1: عادي ما عاد بيأثر، لانه بيقولوا لك انه لا انه هي كانت مسؤوله عن المواد السميه، فانا وقت راحت ما عاد في حدا ينظمها، فبتحس لحاله العقل الباطن بيشتغل انه احنا ما عاد فينا ناكل اكلات.
2: لا ممكن يرجع ياكل بشكل طبيعي، هي الفكره بس انه اول فتره ممكن يصير في عسر هضم بسيط يعني بالنسبه
1: تمام.
2: للاكل الدسم،
1: بس بيرجع عادي طبيعي بياكل اي شيء. طب اذا ما قدر يرجع او كذا، انه هي فينا نقول في شيء حاله مثلا ما نصح

0: انه هذا الشيء فينا نعتبره من الشائعات، يعني انه بيقول لك وقت بنشيل المراره ما بقى فينا ناكل اكلات دسمه، هي من الشائعات.
1: طبعا هي المراره نحن ما رح نشيلها لانه هي انه هي حابين نشيلها، لانه هي في اختلاطات، في اختلاطات ممكن تسببها يعني.
0: تمام. هلا برجع بذكر بارقام التواصل 225 444 7 228 444 3. مسجاتكم على الواتساب 0987 810 950. دكتور، هلا بدنا نحكي بمحور جديد اللي هو الانسداد المعوي. كثير من الناس ما بيعرفوا شو هو الانسداد المعوي. خلينا هيك نحكي شو هو الانسداد المعوي وكيف بيحدث.
1: تمام.
0: وكمان يعني مثل ما قلت انه كمان شو الاعراض اللي ممكن يعني تنبه المريض لوجود هي المشكله.
1: تماما. هلا الانسداد المعوي هو من الحالات الخطيره جدا يعني. هو من الحالات الشائعه. طبعا هي في كثير اسباب للانسداد المعوي. هلا الاسباب، اهم الاسباب انه يكون في عندي التصاقات بالامعاء، يكون في المريض متعرض لاعمال عمل جراحي سابق على البطن، فصير في التصاقات، ممكن اكل معين يساوي يعني يساوي مثل مثلا لوب بالامعاء او يساوي.
0: تمام. هلا حنكفي بهذا الموضوع، انا بعتذر دكتور، بس عشان ما نخلي المتصل ناطرنا على تليفون. الو.
2: الو، صباح الخير.
0: اهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافيه.
0: الله يعافي قلبك.
2: هلا انا ما عدت بحسه صغيره، يعني انه شو ما باكل يعني ما فيني اكل كثير، بحب اني اكل وهيك مثلا مضر الجوع كل شوي، فبصير هيك معي وجع بطن هيك خفيف، شو فيني انا سكته على يعني هالالم هذا؟ مثلا ورق خس او شيء مثلا فيني اكل اكثر؟
1: يعني هو الم البطن وقت اللي ما بتاكلي ولا وقت اللي بتاكلي؟
2: لا، وقت باكل بزيد لقمي او لقمتين، بحس معدتي ما بتتحمل، يعني هي
0: انه معوده معدتي على
2: ماني معوده معدتي على الاكل كثير، فانه بتمنى اكل مثلا انه عبي هيدا الدائره الغذائيه. فانه بلاقيه ما حتى بصير هيك بنص بطني على الخواصر هيك نتفي على البطن بيرجعني، فكيف بدي انا سكته لهلا؟ بحس انه اكل اكثر بشوي.
1: تمام. هلا انت بتحسي في نفخه بالبطن
2: احيانا؟ يعني نسبه صغيره، ما كثير، بس انه هذا انه لازم اكل فواكه وخضره وهيك، لازم احد ينوع.
1: هلا هو المفروض نحن ننظم طريقه الاكل يعني.
0: اكيد في تنوع بالغذاء،
2: تنوع بس انه بنظم، بس انه كمان الواحد لازم يعمل سناك شوي، انه ياكل النهار طويل وصمنا كثير وهيدا بده الواحد يعمل.
1: هلا ممكن تاكلي وجبات مثلا
0: كميات
1: قليله، وجبات متعدده.
2: ممكن يكون وجبات قليله وما عندي وجبات قليله، اذا باكل لقمه زياده او لقمتين بقول يلا مشان عبي هيك ما ضل اكل وجوع كل شوي،
0: مشان ضلي نحيفه.
1: عن جد يعني هي بتطلع اغلب الناس بحبوا هاي القصه.
2: تمام. نحيفه يعني انه بدي لك يعني طالب صحتك
0: تمام، في صح يعني صحتك تمام وبعافيه هي اهم شيء.
2: الحمد لله اكيد، بس انه بتمنى شوي يعني شوي نتفي، عم بعمل رياضه بس بحرق السعرات الحراريه بسرعه، بحس انه ما يخزنوا عندي، بس كمان بتمنى اكل نشي صغير.
1: في اكل معين بدايه؟ في اكل معين بدايه اختي؟
2: لا، هي بتلاقي بتاكل فروج لحالها قدامي، انا باكل الجناح نسبه صغيره بتعب، فهي بتاكل فروج وهي عم تفصصه كله بتاكله وما بيصير لها شيء.
1: صح. انا ممكن تعملي تنظير معده، شوف الواحد القصه اللي
2: معقوله انت هالقد هالقصه؟
1: لا لا، انا ما لي عارفان بالضبط يعني شو الفكره.
2: انه هي لقمتين زياده، هو بيقولوا لقمه زياده ما لها فايده، هي بضر اكثر ما انها مفيده.
0: تمام. هلا هي مثل ما قلتي، مهم انه صحتك وعافيتك تمام وامورك تمام، فالحمد لله. انت حاولي الرياضه اللي عم تلعبيها، انه ما تلعبي رياضه لتحرقي الشيء اللي عم تاكليه، حاولي انه انت تمام تخزني الاكل. شكرا كثير لك ومع قلبك الا العافيه. حنروح هلا لاتصال كمان دكتور. الو.
3: ايوه،
0: اهلا وسهلا.
3: يعطيك العافيه، بدي احكي مع الدكتور.
0: الله يعافي قلبك. عم يسمع الدكتور.
1: تفضل اخي. ما
3: يعطيك العافيه دكتور.
1: الله يعافيك، اهلا وسهلا.
3: الله يخليك، تسلم. انا عمري 77 سنه.
1: ما شاء الله، ان شاء الله العمر كله.
3: الله يسلمك، تعيش. وعم اخذ ملين في نيوزين.
1: تمام.
3: بس بولي اصفر غامق، يعني من هذا الملين ولا بيكون في دم؟
1: حاج، في عندك امراض سابقه؟
3: والله انا عندي اخذ منظم سكر واخذ ضغط.
1: تمام.
3: ايه، واخذ حبوب ضغط دوبجيت، واخذ منظم سكر متفورمين.
1: تمام. هلا لا، الملين ما في له علاقه حاج بهي الفكره،
3: يعني ما يصبغ البول هذا الملين لانه بني.
1: لا لا، ممكن يكون في سبب بولي، يعني بدك تراجع طبيب بوليه.
3: ايوه
0: تمام.
3: شكرك.
1: ان شاء الله،
0: مع البك العافيه. طبعا نحن

0: دائما انه مستعدين لنجاوب كلكم على كل الاسئله، بس انا بتمنى انه كل حدا انه حقق هو اختصاص الطبيب، فالدكتور محمد زاهر الرئيس اخصائي الجراحه العامه والتنظيريه، اذا عندكم اي سؤال بخصوص الجراحه العامه والتنظيريه انه يا ريت انه تتصلوا بخصوص هذا الموضوع والمجال، ودائما يعني الدكتور موجود لحتى يوجهكم ويساعدكم بس ضمن اختصاصه، يعني انه ما نطلع عن هذا الموضوع لو سمحتوا. دكتور احنا كنا قبل عم نحكي عن الانسداد المعوي، تمام، انه كيف ممكن يصير لنا انه اذا تعرض المريض لعمليات بالمعده سابقا بيصير عنا مشكله.
1: الانسداد المعوي طبعا هو توقف الخروج الفضلات والغازات عند المريض،
0: تمام،
1: مع الم شديد بالبطن مع تطور اقياءات بشكل متتابع. تمام، طبعا الحاله ممكن تكون حاله جراحيه اسعافيه وممكن تكون تحتاج مراقبه لفترة حتى ترجع الأمعاء
0: تشتغل
1: الأمعاء أو تمرق الفضلات. طبعا
0: يعني هو وقت بيصير بنقول انسداد معوي يعني أنه بيصير المعدة غير قادرة على أنه تفريغها أو أنه يقدر الواحد يروح على الحمام، فينا
1: تماما بتطور عند المريض تطبل البطن مع مغص شديد. طبعا الحالة متدرجة بين حالة بسيطة ممكن تتراجع خلال مثلا يوم واحد لحالة ممكن تتطلب عمل جراحي.
0: طبعا التأخير هيك ممكن يسبب؟
1: لا مو موضوع التأخير، موضوع حسب سبب الانسداد. الانسداد إذا كان هو في التصاقات بسيطة ممكن يرجع المريض يصير عنده يعني،
0: بس حسرا هون بده يكون جراح لأنه كان قبله في شيء متداخلين جراحيا.
1: تماما حسرا يكون في عندي جراحة. هلأ ممكن يكون السبب هو فتق مثلا بالسرة أو فتق قربي أو فتق داخلي بالأمعاء،
0: تمام،
1: يسبب مثلا انسداد بالأمعاء، فهذا على الأغلب يحتاج تداخل جراحي. ممكن يكون السبب مثلا في عائق لا سمح الله، يكون في مشكلة.
0: هلا في أطفال كتير بيقولوا لك أنه صارت معهم لسبب أنه هنا بيأكلوا مثلا أحيانا البزر مثلا بيقشروا، فممكن أنه بتعمل ولا لا ما له علاقة هذا الموضوع؟ بيقولوا لك أنه أخذنا الطفل صار معه انسداد معوي لأنه أكل مثلا كمية كبيرة وكانت أثرت على.
1: تمام، هلا هي مو موضوع انسداد، يعني هي موضوع مثلا امساك او صعوبه بالخروج، ممكن على الحقن الشرجيه او كذا
0: يمشي حاله. تمام، يعني انه مشان احنا لنوضح الفكره لكل حدا عم يتابعنا، مو اي عرض او انه احنا ما بنقدر نفوت على الحمام ونكون احنا عندنا انسداد معوي.
1: تمام، لا اكيد. تمام، لا، هي الانسداد هي حاله شديده، يعني هي حاله جراحيه. طبعا لا انا بنبه دائما انه اي الم بطني شديد مفروض المريض راجع المشفى، يعني ما ياخذ مسكنات، ما يحاول ياخذ علاج لحاله.
0: تمام، بشكل نحن هي دائما رجاءنا من كل حدا عم بيتابعنا انه نحن بنوجه يعني من خلال برنامجنا انه يكون في توعيه عند المتابعين. تمام، يعرفوا اذا ظهر عندهم عرض شو ممكن يعملوا ويتوجهوا لوين، ودائما نحن مثل ما بنقول درهم وقاية خير ومن قنطار علاج.
1: اكيد، يعني انا بصراحه انا مرقتين كثير معنا حالات مثلا انه مريضه مثلا مسنه صار عندها فتق بالسره، فتق السره صار عندها اختناق بالفتق، انسداد معوي، الوضع كان كتير سيء مثلا بعد يومين أو ثلاثة أيام، لو أول يوم كانت عاملة العملية كان الوضع أحسن.
0: كان الوضع أحسن، تمام.
1: تماما،
0: فكتير هي التأخير بالعلاج عنا كمان مش تماماً. يعني مشكلة كتير كبيرة.
1: تماما،
0: هلا بدنا نحكي دكتور عن القرحة الهضمية وانثقاب المعدة، انه طبعا رغم التطور الطبي ما زالت القرحة الهضمية موجودة. هلا الأسباب اللي بتؤدي لحدوث القرحة الهضمية شو فيك تخبرنا عنه؟
1: هلا القرحة الهضمية كمان هي من الحالات الألم البطني الحاد الشديدة. طبعا القرحة بحد ذاتها هي علاج دوائي، أما الانسقاب اللي بيصيب المعدة بعد القرحة فهو علاج جراحي فورا، علاج جراحي إسعافي. هلا القرحة أهم سبب هي الأدوية، المسكنات، تناول المسكنات بشكل كبير.
0: تماما، فهو هذا المسبب الرئيسي للقرحة.
1: هذا المسبب الرئيسي للقرحة. طبعا في حالات تانية ممكن يكون في عندي مثلا أمراض معينة بالمعدة بتزيد إفراز الحمض أو شيء فبتسبب قرحات متكررة.
0: فينا نقول عامل نفسي بسبب
1: العامل النفسي، الشدة النفسية، الضغوط الشديدة اللي بتعرض لها المريض
0: كمان بتسبب
1: الأكل اللي مثلا بشكل عام بياكل كتير حمض أو مثلا بهارات أو أكلات معينة
0: اللي بتأثر بتخرج، فينا نقول فبتسبب بهذا الموضوع.
1: تماما،
0: طب ممكن نقول أنه يعني أو إمتى بتتحول القرحة لحالة إسعافية خطيرة؟
1: تماما، هلا إذا صار في بالقرحة صار عندي انسقاب بالقرحة، صار عندي يعني خروج محتويات المعدة لخارج السبيل الهضمي، يعني لا داخل

0: البطن
1: تمام،
0: او عندي صار نزف ضمن القرحه نزف الاوعيه اللي مغذيه مثلا للمعده،
1: تمام،
0: ممكن تتقرح هاي الاوعيه وتنزف، فصير عندي نزف هضمي مرافق للقرحه.
1: تمام، حنرجع على هذا الموضوع بس حنروح لاتصال. الو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: هلا في عندي سؤال خاص بالهضم، خرج؟
0: تفضل تفضل.
2: الله يزيد فضلك يا رب. هلا دكتور، انا كل ما بتناول وجبه بشعر بنعاس، وبنعاس شديد، قد ما كنت نايم بشعر بنعاس. هاي هل هذه حاله مرضيه وشو الحل؟
0: اول شيء قديش العمر اخي؟
2: العمر هلا 65.
0: في عندك امراض سكر او ضغط او شيء؟
2: والله كان السكر معي من زمان 170، بعده ما عاد حلل.
0: هلا انا هذا اللي بدي اياه منك، انك ترجع تراجع موضوع السكر.
2: طيب السكر اذا كان عالي شو له علاقه بهالموضوع؟
0: اكيد يعني.
2: طيب هل السكر 170 بيساوي هاي الحاله ولا بده يكون اكثر؟
0: لا هلا اكيد في خربطه بالسكر، هي مو موضوع بس يعني انه السكر هلا مرتفع. في عندنا مشاكل ثانيه بترافق السكر، ممكن مشاكل ترافق يعني قصص ثانيه، مثلا ممكن ترويه الامعاء او شيء.
2: ايه شو بدي اساوي انا بهالحاله غير تحليل السكر؟
0: هلا اول شيء بدك تراجع طبيب سكري
2: هضمي يعني ولا
0: لا؟ لا سكر، طبيب غدد، طبيب
1: غدد
2: بالغدد.
1: تمام، غدد سمو سكر
2: منحلل. وبعدين
0: هلا هو طبعا بيعالج لك موضوع السكر، بيوجهك اذا في شيء، اذا هو السبب منه او بيوجهك لسبب ثاني.
1: يعني ممكن انت تشوف حالك يمكن بعد فتره من مراقبه السكر وضبط السكر تلاقي حالك تحسنت، يعني ما في داعي لاي اجراء اخر. ان شاء الله ما عالبك الا العافيه.
2: الله يعافي قلبك يا رب. هلا وفي موضوع ثاني، هلا موضوع نفخه الكولون، هاي شو وضعها كمان؟ لها علاقه كمان بنفس الموضوع؟
0: هلا ممكن يكون لها علاقه يعني. نفخة الكولون بعد الأكل ولا بشكل عفوي ولا كيف بتصير؟
2: ماشي.
0: نحن المشكلة إنه أغلب الحالات هي بتحتاج إنه فحص
1: تمام، يعني لازم يكون
0: صعب كتير إنه نعطيك استشارة. طبعا. استشارة مثلا.
2: والله يا دكتور هاملين حالنا ترى، وما يعني ما لنا مدورين، إنه مفكرين إنه حالي عادية. قلت لا أتصل والله وشوف
0: حالي مرض. موضوع السكر لازم يعني تتابع موضوعه،
1: لانه فينا نقول انه هو الخطر الصامت السكر دكتور. تماما. كتير إيه كتير مهم
0: يعني
1: انه الواحد يراقب.
0: ما يعطي اعراض بشكل واضح يعني.
2: هو ياثر للمخوفنا.
1: لا بعيد الشر عن قلبك، وان شاء الله مع قلبك الى العافيه.
2: الله يعافيك.
1: لا ولازم الواحد يدير باله على صحته، لانه هي كنزه بهالحياه. يعطيك العافيه. هلا معنا اتصال كمان. الو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافي قلبك.
3: يعطيك العافية الدكتور.
0: الله يعافيك يا رب. أهلا وسهلا.
3: يسعدني مساكم بنور النبي وكل اثنين وكل شيء إذاعة دمشق على البرامج الحية اللي عم تفيد البلاد والعباد.
1: الله يكرمك يا رب. أهلا وسهلا.
3: في عندي سؤال أنا هلا بالنسبة، أنا أيام باخذ وقتي مادة.
0: تمام.
3: أكثر شيء يعني باخذ حب أنا يعني ما استفزني ما استفكر أنا تمام. باخذ فيتامين وحب سكر ومنظم وحب مميز.
0: تمام.
3: يعني هذول وعطيتهم فيتامين، باخذ نوعين كمان فيتامين اعصاب الرجلين.
1: الله يشفيك
3: ويعافيك. الله يسلمك. الايام توجعني معدتي، انا باخذ الصدفيات على الريق حب يعني حامل مالي مثل زيرو بيقولوا له هذا.
1: تمام.
3: هذا يعني الوقت دكتور بياثر على الماده، بياثر على الخروج هيك.
0: هلا هو عاده اخي انه هلا انت اذا بتاخذ مميع بتاخذ ادويه كثير، فالمفروض تاخذ حامي للماده.
3: لا ما اخذ انا هذا واقي الماده الصبحيه.
1: بس هو سؤاله انه على المدى الطويل
0: على المدى الطويل ممكن ياثر، مثلا يصير عندك نقص بالفيتامينات.
3: تمام. سؤال هيك انه بصير معي امساك ايام عم جيب، وكمان وصف لي حد كمان مضطر للمعده، ايام بصير امساك معي بالمعده.
0: تمام.
3: خروج.
0: تمام.
3: اي تمام. يعني ناخذ منه لما بالنسبه لباقي المعده او تبع الامساك.
0: هو باقي المعده، هو باقي المعده بيعمل لك امساك؟
3: ما بعرف والله.
1: هو عم يسالك انه ممكن يكون سببه
0: هلا بسبب بسيط يعني انه ممكن يعمل الامساك. هلا انت المفروض هو يعني تنظم موضوع الاكل، تشرب سوائل اكثر، تكثر الخضره والفواكه خصوصي،
1: يعني تلجا للامور الطبيعيه افضل من الدوائيه.
3: دكتور بالنسبه لمريض السكر، احنا بقلنا للدكتور السكر انه افضل شيء فواكه وسلطات، تاكل سلطات على الفيشن مشان يضروا الموضوع على الفيشن.
0: تمام.
3: لا ملتزم فيها، بس اكثر ايام تكون معكي ماسكه كثيره، شلون بضطر اجيب مضطر لمعده باخذ حبه من المستوى على الفيشن، يعني تضطر المعده. بس يعني انا ماني حابب على طول اخذ هذا تبع مضطر المعده. تمام دكتور.
0: تمام.

0: تمام.
1: ويفضل احتمال
0: يفضل سرقة. يفضل انت مثلا صباحا تشرب يعني كاستين او ثلاث كاسات مي فاترة. ممكن تاكل خضرة بشكل اكبر، تاكل شغلات فيها الياف مثلا، مع الوقت بتصير امعاء، وتنظم خروجك. يعني انت تحاول كل يوم تخرج مثلا بشكل منتظم، فمع الوقت بتصير خروجك بشكل اريح واسهل.
2: تمام، الله يجزيكم خير يا رب.
0: ان شاء الله
1: مع قلبك الا العافيه يا رب.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. كمان معنا اتصال. الو.
3: الو، مساء الخير.
1: اهلا وسهلا فيك، يسعد مساكي.
3: انا سميره.
1: اهلا وسهلا فيك سميره.
3: حابه اسال الدكتور.
1: عم بسمع.
3: انا امبارحه انا تعبانه، عم بحكي معكم، انا تعبانه ما عم بقدر امشي على اجري منيح.
0: ان شاء الله معافيه يا اختي.
3: الله يسلمك يا رب. انا بالوظيفه هلا، شربت كاسة شاي لحتى أعرف وقف على رجلي. امبارحة خبصت بالأكل، إذا قلت لك إني أكل بطاطا مقلية مع كاسة حليب.
0: تمام.
3: وكعك.
0: تمام.
3: وبوزة، هذا كان تخبيص. وبعدين فقت، ما نمت الليل من وجع معدتي، حتى أخذت حامي معدة أخذته لحتى هدي.
0: تمام. أنت بالأصل في عندك ألم بالمعدة؟
3: لا الحمد لله
0: ابدا. تماما. قد ايش صار له الالم اختي؟ يعني هي بس اليوم ولا من قبل؟
3: بس امبارح بالليل ما قدرت نام من وجعي، وحطيت حامي حتى قدرت اجي على الدوام، بس كنت تعبانه كثير. وحتى شربت كاسه شاي حتى ما عدت فاض، حتى شربت كاسه شاي لحتى قدرت اوقف هلا على رجلي.
0: هلا ان شاء الله معافيه يا اختي. في حراره عندك؟ في عندك اعراض ثانيه؟
3: لا الحمد لله ما
0: ابدا. بس هو تعب وعندك ألم بالمعدة؟
1: بس هي رابطته بغذاء امبارح دكتور، انه حست حالها مخبصة، انه شربانة حليب واكلة بطاطا مقلية، وشو كمان كان في شيء ثالث؟
3: وبوزة.
0: ممكن يعني هي تنظيم الاكل يكون مثلا بشكل احسن، ما تاكلين كلهم ورا بعضهم.
1: هي لانه حليب بيعمل نفخه، وعندك كمان القلي والمقالي كمان بيعمل وجع بالمعده، يعني المعده
3: الصحصحه.
1: مع قلبك الا العافيه.
0: هلا هي حالات ان شاء الله بسيطه اختي، وبتتحسن
3: بشكل. الحمد لله.
0: انت المهم تنظمي اكلك بشكل احسن. ممكن تاخذي مضاد تشنج مع
3: حامل. اذا اخذت مضاد معوي منيح؟
0: مضاد تشنج. ايه
3: ما
0: ان شاء الله.
1: مع قلبك الا العافيه. طبعا دكتور، احنا كنا بيقلنا بموضوع القرحة، وقت انه ممكن تتحول لحالة اسعافية.
0: تمام.
1: قلنا اذا صار نزيف من ضمن هاي القرحة، او قلنا اذا صار
0: انسقاب
1: تمام بسبب هاي القرحة. تمام. هون بتكون الحالة تظهر اعراض لنعرف انه احنا بدنا نروح
0: تماما. هلا الانسقاب المعدة هي ألم بطني شديد جدا.
1: تمام.
0: بيكون المريض مثلا عم تجع بطنه بشكل مثلا يعني بشكل مقبول، يعني فجأة بيتحول البطن لألم شديد جدا.
1: تمام.
0: وبصير في شيء اسمه بطن خشبي، يعني نحن بنحط إيدنا على بطن المريض بصير تماما مثل الخشب. فهون نستدل انه في عندي حالة جراحية.
1: تمام.
0: طبعا حالة جراحية يعني بالبطن، يعني بالاستقصاءات ببين عندي انه في انسقاب بالقرحة.
1: تمام.
0: ممكن مثلا بصورة البطن، صورة الصدر مع الإيكو مع كذا ببين معنا انه هي، فهذا بيتطلب عمل جراحي فورا
1: تدخل. تمام. مباشر.
0: تمام. هلا النزف المعدي. النزف هو كمان حالة خطرة. طبعا النزف بصير عندي شيء اسمه براز زفتي. بصير عنده المريض اول شيء شحوب، بلش يصير في عنده شحوب.
1: تمام.
0: بصير في عنده هبوط بالضغط، بصير في عنده تعرق، بصير في عنده دوخه. ممكن يصير عندي اقياءات دمويه.
1: تمام.
0: اقياءات يعني
1: هو يمكن بس العرض الاشد اللي بيميزه هو البراز الزفتي.
0: البراز الزفتي ممكن يتاخر شوي هو. تماما. بس هو العلامات هيك بشكل عام.
1: بس احنا للاسف ما بيراجعوا ليكون شافوا
0: يكون المريض صار عنده مثلا فقر دم شديد خلال هي. طبعا الحالات النزف ممكن تكون بسيطه، يعني تتدرج خلال مثلا وقت ايام. ممكن تكون حاله خطره، يعني يصير عندي مثلا نزف شديد خلال وقت قصير. فبتطلب قبول من المشفى فورا. طبعا اي نزف هضمي يتطلب قبول بالمشفى.
1: تمام.
0: تعويض الدم وتنظير الهضمي، تنظير للمعده.
1: تمام. هلا دكتور كمان معنا اتصال. الو.
4: الو، صباح الخير. الله يسعد صباحكم. صباح والنور والمساء انت والدكتور.
1: يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا فيك.
4: بخير وعافيه وبركه من الله
1: جميعا ان شاء الله.
4: بعدين في بنت اخوي صيدلانيه مشقيقه اسمها علي احمد.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا فيك. الله يخلي لكم اياها يا رب.
4: في بس معلومه بالنسبه للحليب، كنت سمعت مرحومه امي الله يرحمها.

0: الله يرحمه، تعيش وتترحم.
1: الحليب ما لازم ينشرب ساخن، المفروض يتبرد لدرجة يعني يكون فاتر، من فاتر ونازل، لأنه مثل ما بتقولي بهالأحوال هي بيعمل إذا كان ساخن بيعمل نفخة وأكثر يمكن شوي مزعج نفسي، بس لما بيتبرد فاتر وأقل شوي بيكون يمكن أفضل، يمكن هيك
2: هيك تماما.
0: هو بيحرق بيقولوا الوقت بيكون دافئ انه سخن. تمام
1: على كل برامجكم وكل خصوصا البرامج الطبيه.
0: وشكرا لكم انتم كمان متابعينا، لانه كمان انتم متواجدين معنا. شكرا كثير لكم.
2: شكرا لك اخي. هلا طبعا هي ملاحظه قيمه، بس في عندي نحن نقطه انه في ناس هي الحليب عندها صعب الهضم، في ناس لا ما بصير عنده أي مشكلة قد ما شرب حليب.
0: طبعاً
2: صعب الهضم بسبب نقص خميرة اللاكتاز اللي بتهضم الحليب. طبعاً هاي الحالة مو كل العالم، يعني في نسبة من العالم عندها نقص هاي الخميرة، وفي إلى درجات يعني.
0: بس في دكتور مثل ما يعني وقت بيقولوا لك انه وخاصه اللي معه قولون عصبي احيانا بيقول لك وقت بشرب حليب بنتفخ بيصير غازات، فبيقولوا لك انه خده على انه ما تاخده يكون
2: فممكن ياخذ الواحد
0: أيوة.
2: او يخلط يصير عنده خلط مع شيء ثاني يساعده.
0: تمام، انه مشان يساعده مثل ما قطع الهضم. وشكرا كثير لكل حدا عم يشاركنا او كل حدا مهتم بموضوع الصحه وحابب يعطي معلومه او يتاكد منها بخصوص المجال الصحي كمان دكتور. ودائما الافضل انه احنا نتاكد من مصادر طبيه موثوقه. هلا بنرجع يا دكتور انه احنا في عالم بتقول لك بسبب تاخره يعني لموضوع توصل للبراز الزفتي ويصير عندها نزيف كتير، انه ممكن تكون مشكله هي عويصه او اكبر، بس هو اهماله ممكن سببت لهذا الشيء، احيانا بيتحول لسرطان لا سمح الله بالقولون، فممكن يكون سببه اهمال الحاله.
2: هلا الموضوع انه يصير براز زفتي وتاخر، طبعا هي الحاله بتصير مهدده للحياه اكثر ما تكون انه في مشكله.
0: تمام.
2: لانه النزف المتواصل من المعده ممكن يسبب هبوط بالضغط، يصير يدخل المريض بصدمه صدمه نزفيه.
0: يعني احنا يعني
2: موضوع سرطان القولون هو موضوع ثاني.
0: تمام، بس انا قصدي انه اي وجع بالمعده اذا تاخرنا لا سمح الله هل ممكن يتحول الى مثلا، ما بدنا نخوف حدا بس كمان ما نهمل صحتنا، انه هل ممكن يتحول انه الاهمال لأنه ممكن لسرطان بالمعدة أو بالقولون؟
2: لا، بتأخر إنه بيتأخر إن كشف هاي الحالة.
0: تمام.
2: يعني احنا بجوز تكون
0: يعني
2: هي
0: حتى
2: قرحة.
0: تمام.
2: أي ألم بالمعدة مثلا، هي قرحة أو شيء تاني مثلا، الوقت بترافق وقت بتشخص الأمور بأولها مثلا
0: بيكون
2: أي
0: أفضل.
2: حالة بيكون
0: يعني
2: أفضل،
0: حتى بموضوع
2: علاجه بيكون فعال اكثر يعني
0: وسريع اكثر. ومثل ما قال الدكتور حتى بموضوع السرطان دائما بالعلاج المبكر انه افضل مما نكون وصلنا لمراحل متاخره.
2: كلامك 100%. وقت اللي بنسلم اول ما بصير شكوى عند المريض انه في الم بالسن شديد او في عندي لا سمح الله هلا انه في الم شديد بالمعده، تشخصت بالتنظير انه هي قرحه.
0: تمام.
2: ما في شيء اي شيء مثلا بالخزع، خلص نحن مرتاحين.
0: تمام.
2: وقت اللي بتنكشف انه في شيء فالعلاج بيصير بشكل اسرع يعني تستأصل المعدة.
0: كثير لازم نهتم بصحتنا وما نهملها. كمان معنا اتصال. الو.
3: الو، مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
3: اهلين فيكم. والله انا بدي اسال عن حبه باخذه يمكن مالوكس، له تاثير سيء على المعده بالمستقبل، احيانا باخذه مو على طول.
2: ليش
3: بتصير معي حموضه يعني؟
2: تمام، تاخذي انت مشان الحموضه.
3: ايه.
2: كل يعني كل قديش
3: تاخذي؟ يعني بالاسبوع 3-4 مرات هيك، مو كثير يعني، لان انا معي التهاب مري واخذه معالجات من زمان قديم من 4-5 سنوات فتركته ما عاد.
2: هلا انت المفروض اذا هو الحاله صار لها فتره المفروض تعملي تنظير للمري والمعده.
3: هي عملت تنظير وطلع التهاب مري، هلا اعمل تنظير جديد.
2: هلا كل يعني تقريبا كل فتره 3-4 سنين ممكن تعملي تنظير.
3: أيوة.
2: بس لمراقبه المري.
3: ايوه، هلا انا ما بحس غير بهالشويه الحموضه بقى، هذا على المدى البعيد بياثر.
0: هلا يمكن من
2: ما في مشكلة من
0: الادويه الامنه للحامل، فما ما بتوقع انه له اي تاثير،
2: بس نحن بنخاف انه يكون تخفي قصص ثانيه مثلا.
0: تمام.
2: من المري.
3: لا انا ما في، لا ما بعرف
2: عشان تتم تتابع اموري
0: يعني من الافضل انه ترجعي.
2: تمام
3: اختي، باخذ ضغط معي ربو تحسسي هيك
2: شغله. ان شاء الله معافي اختي، ما في مشكله، ان شاء الله امورك بخير ان شاء الله تعالى.
3: اهلين سلام،
0: مع قلبك الى العافيه. طبعا لانه دكتور احيانا مثل ما قلت انه الحين وقت منسكن المرض او من يعني فينا نقول نهديه، بيكون هو في وراء مثلا شيء خفي انه لازم نعالجه اسرع،
2: ف لازم نكتشفه بشكل يعني
0: بس هي كان انه لانه احنا انه عم تسال على هذا الدواء بالذات، فانا بعرفه انه هو امن للحوامل، فهو ما عليه اي اشكال.

0: مثل ما قلت نحن ما نهدي الألم لحتى نعرف شو سببه بالأساس. طبعاً هيك لضيق الوقت دكتور، خلينا نقول إمتى لازم يتوجه يعني أي عرض فينا أنه ظهر عنا نتوجه فوراً إلى الأسعاف؟
1: تماماً. هلأ نحن الألم البطني الحاد طبعاً هي من طبعاً حلقة واحدة أكيد ما رأيت تكفي هاي القصة، لأنه موضوع كتير شائع. موضوع كتير
0: إن شاء الله أكيد لنا لقاءات أخرى، بس إنه يكون هيك المستمعين استفادوا إن شاء الله.
1: تماماً. هلأ نحن بس اللي هي الحالات بس مميزة بين إنه هو ألم شديد بحاجة مشفى أو بحاجة مثلاً علاج عند الطبيب.
0: تمام.
1: هلأ الألم البطني الحاد هو ألم شديد مفاجئ جداً، يزداد بسرعة.
0: تمام.
1: ممكن يترافق مع حرارة، مع إقياء، مع دم بالخروج
0: من خلال القيء كمان، مثل ما ذكرت.
1: تماماً. هلأ ممكن يترافق مع صعوبة بالتنفس، ممكن الألم البطني يكون هو حالة قلبية، يعني مو شرط يكون حالة هضمية. أي ألم شديد مثلاً، أي ألم مثلاً غير مفسر مثلاً بأعلى البطن بالمعدة، مع ضيق نفس، مع تعرق
0: ممكن يكون يوجهنا لشيء قلبي. فلحنا ما نأهمل بهذا الموضوع أبداً.
1: أكيد.
0: ممكن يسبب أحياناً يعني ما نقدر نتناول السوائل لدرجة الألم الشديد بالبطن مثلاً.
1: تماماً. حالات الانسداد الأمعاء بيوقف الواحد، ما بيحسن أبداً يأكل لا يشرب أبداً.
0: تمام.
1: أي شيء بيحسن، أي شيء بيفوت على المعدة فوراً بيصير في إقياءات.
0: تمام.
1: هي طبعاً بتوجهنا وبتوقف الخروج، فبتوجهنا إنه في عندي مشكلة في انسداد بالأمعاء.
0: تمام. طب هيك دكتور نصيحة أخيرة لكل حد عم يتابعنا، شو بحب توجه لهم؟
1: أنا بصراحة أي ألم بطني شديد المفروض تراجع الطبيب أو تراجع المشفى. لا تحاول تعالج المريض أو تسكن المريض بشكل مثلا هيك إنه سريع، أنا خلص ما في شيء.
0: تمام. إنه ما نسكن دغري نتوجه لنعالج.
1: تماماً.
0: السبب.
1: تماما. هي الفكرة الأساسية،
0: النصيحة الأساسية هيك اللي بتخبر المتابعين.
1: تماما.
0: طبعا يعني هي أهم شيء مثل ما قلت، إنه ما يهملوا حاله، ما يهملوا صحتهم. أي
1: ألم
0: يتوجهوا فورا
1: أي ألم بطني شديد. يعني نحن في ألم بطنية طبعا كتير بتجي، مثلا مغص بسيط مع إسهال، مع
0: الألم غير بسيط. محتمل هون إحنا لازم تماماً. نراجع.
1: تماما. أما الألم مثلا بسيطة مع إسهال، مع إقياء، مع تخبيص بالأكل، مع نفخة بالكولون، مع
0: خاصة أنه بنعرف أنه نحن خبصنا قبل النهار.
1: في شغلات ممكن تكون بسيطة، أما نحن عم نقول الألم الشديد هو المفروض تراجع المشفى.
0: تمام. وندير بالنا على أكلنا وما نخبص أبدا. طبعا بنهاية حلقتنا الشكر الجزيل لضيفنا الكريم الدكتور محمد زاهر الريجس، أخصائي الجراحة العامة والتنظيرية، على هي المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها إلنا ولا متابعينا. شكرا كثير لحضرتك.
1: شكرا لك.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: الله يعطيك العافية.
0: وأكيد الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، ونتمنى لكم دائما دوم الصحة والعافية، ونلتقي فيكم بحلقة جديدة من عيادة على الهواء. نحن فريق عمل البرنامج من لكم تكونوا بألف خير. كنت معكم من وراء الميكروفون علا أحمد، بالإخراج نادية حمود. تكونوا بصحة وعافية عطول.

0: الواحدة والربع، الساعة الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: حياكم الله إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية يوم الثلاثاء الواقع في الأول من محرم عام 1448 هجري والموافق للسادس عشر من حزيران 2026 ميلادي. وذكر البلاغ أن مواعيد امتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية والتعليم تبقى دون أي تعديل. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يستقبل وفداً وزارياً أردنياً رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي في مطار دمشق الدولي. وزارة الداخلية تعلن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وتلقي القبض على عدد من أفرادها وتصادر كميات كبيرة من مخدر الكبتاجون والحشيش كانت معدة للتهريب. وزارة العدل تفتتح عيادة جديدة للطبابة الشرعية داخل مبنى القصر العدلي بدمشق لتبسيط الإجراءات القانونية وتوفير الوقت. على هامش معرض بلدكس، محافظ ريف دمشق يؤكد أن أبواب سوريا مفتوحة لجميع الشركات المهتمة بالعمل في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية. وفي خبرنا الأخير، مراكز وزارة الصحة تواصل استقبال المتبرعين لدعم المرضى والمحتاجين له في اليوم العالمي للتبرع بالدم. نهاية الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: أيها المتعبون من ثقل ذنوبكم التي لا يحاسبكم عليها القانون، عودوا إلى ضمائركم قبل أن تقعوا في شباك الحساب والعذاب، فحساب الضمير وعذابه أقسى من حساب القانون وأحكامه.
2: نحن الضمير، روح الإنسانية، نعلن افتتاح جلسة اليوم.
1: التاليف إياد وديع اسمندر، محكمة الضمير، إخراج محمد غزاوي.
3: أربقة محكمة الضمير نقدم لكم بعضا من ملفاتها، علنا نستطيع تغيير واكتشاف بعض القيم والأخلاق ممن أضاعوا وصلتهم. ملفنا اليوم هو بعنوان
4: الخط الأحمر.

0: الو،
1: مرحبا يا ابو نضال.
0: اهلين سيد مصطفى.
1: الله يخليك، بدي اعبي مي مقطوع. امتى بتقدر تمرق لعندي؟
0: بدي شي ساعتين زمان لبين ما اروح على المنهل وعبي الصهريج وارجع لعندك.
1: مو مشكله سيدي، بس لا تنساني مشان الله.
0: ولا يهمك ولا يهمك سيد مصطفى، بس ما علي قلك ها، السعر بده يزيد عليك شوي لانه البير اللي عم بعبي منه بعيد وصرنا عم نستهلك مازوت كوميات.
1: مو مشكلة يا سيدي، المهم تعبي لي لأنه عم قلك مقطوع والوضع بهدل بدون مي يعني. يلا بانتظارك أنا، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، مع السلامة. يا نضال، نضال.
2: نعم يا بي.
0: خد الصهريج المي الله يرضى عليك وعبيه ورجع لعندي بسرعة.
2: ماشي يا بي ماشي.

0: سعاد شو بدك أغراض لجيبهم معي؟
1: والله كلك نظر، يعني أهلي جايين على الغداء، بقى أنت كريم يا عدنان ونحن منستاهل.
0: تكرم عينك وعيون أهلك كمان. يلا رح وصي أبو محمود اللحام على صفيحة، وبس في جابر خلي يجيب لبن.
1: ايه وبدي قلك اترك لي شوية مصاري لجيب شوية حلو وفواكه.
0: تارك مصاري بالدرج، شوفي شو بتحتاجي خدي. يلا سلام.
1: الله معك حبيبي.

0: اي والله هيك حرام، صار بدنا راتب لحاله للمي.
1: مو لحالنا يا منيرة، عنا هالمشكلة والله مو لحالنا، البلد كلها يا عم بتعاني. حتى انه هداك النهار شفتهم منزلين جداول تقنين لجية المي بكل مناطق العاصمة والريف.
0: وقت بتكون القصة على الكل، ايه ما بتزعق.

0: بس مشكلتنا بالمي هون بالريف صيف شتاء ومن سنين كمان.
1: طيب شو بدك يعني أعمل؟
0: روح واشتكي على أبو نادر، الزمن الأول تحول وهلأ كلامك إله قيمته.
1: طولي بالك شوي، ما بدي يكون سبب بخربان بيته للزلمة.
0: وليش قلبه مو حنون علينا وعلى غيرنا مثل قلبك؟ آه أنت أستاذ مدرسة وإلك مكانتك وأكيد رح يسمعوك.
1: وبلكي قالوا إنه أزمة المي أبو نادر بريء منها.
0: يا ربي دخيلك صبرني. شوف إذا ما رح تروح
1: خلاص خلاص خلاص، لا تحلفي ولا تتحلفي، رح روح وبالمرة بمرق لعند بيت أخي شكري شوي.
0: سلم لي عليهم، بلكي عبرود المساء مننزل عالسوق أنا ومرت أخوك سامية.
1: أهم شي هلأ حطي لي فطور لبين ما أفوت أعمل دوش طالما عبينا مي، أحسن ما أروح اشتكي عالزلمة وريحتي طالعة.
0: حاضر تكرم.

0: السلام عليكم ابو زكي.
1: وعليكم السلام يا ميت اهلين ابو نادر، ميت اهلين وسهلين. والله انك ببالي فوت على المكتب لجوا فوت.
0: يا سلام، ايش هالبرودات هدول؟ يا علي الحلال فيني نام بمكاني.
1: ينام مين ماسكك؟
0: اكيد بقشط معك هالكم يوم بارتفاع درجات الحراره. استهلاك الامبير زاد للمراوح والتكييف وموتورات المي.
1: ومن شر حاسد اذا حسد. شبنا ابو نادر، الكل مستفيد من هالشيء مو لحالي.
0: صحتين على قلبك عمي، بس لما بيزداد ربحك نحن كمان تزداد حصتنا انا وعدنان، صحيح ولا لا؟
1: لا تطمع ابو نادر، نحن متفقين كل شهر لك مبلغ انت وعدنان، واصلا المي ما عم تيجي على الريف عنا غير يوم بالاسبوع، يعني بلا مؤاخذه المفروض حصتكم يلي لازم تنزل.
0: ايوه، إيه بس لا تنسى انه بهاليوم اذا خليت ضخ المي للبيوت اقوى، المي بتعبي الخزانات من دون موتورات، وبهيك حاله رح تخف ارباحها، صحيح ولا لا؟
1: لا مو صحيح عمي، مو صحيح، وكلامك ما له منطقي، بس مشان الشغل الطويل بيناتنا رح اعطيك سكره فوق حصتك، وبتمنى الحديث ما ينفتح مره ثانيه.
0: ايه بتمون ابو زكي بتمون، اعطيني المعلوم وخليني اروح، عندي شغل.
1: تكرم عينك. هيك عمي، هاي حصتك وحصيت عدنان بزرقين بقلب هذا الكيس، وهي السكرة اللي وعدتك فيها. تفضل.
0: يعيش وهاليدين. السلام عليكم.
1: الله معك.

0: تفضل أبي، هي حساب الخزان.
1: يخزي العين يخزي العين، الحمد لله خلصنا السهريج للمرة الثالثة اليوم وما عم نلحق شغل.
0: ايه الحمد لله الحمد لله. أبي في عندي اقتراح، ما بعرف إذا بتوافقني عليه.
1: شو اقتراحك؟ قل لي شو هو؟
0: رفيقي بالشام عم يقول لي إنهم عم يعبوا المي هنيك بضعف السعر اللي هون.
1: أها.
0: بقى شو رأيك نصير ننزل عالشام؟
1: والله يعني إذا ضل وضع المي هيك، والله ليصير سعر المي مثل سعر الذهب.
0: بكل حال، أنت مروق لعند أبو جمال المساء، احكي معه وخود رأيه.
1: هو هيك. طلع على التركتور الله يرضى عليك وخلينا نعبي الصهريج مرة رابعة. واعد جماعة بالمزارع بصهريج مي كامل.
0: يلا.

0: أنا كتير سعيد بزيارتك أستاذ مصطفى، وصدقني إنه الشكوى تبعك أنا رح تابعها بشكل شخصي.
1: وأنا كمان بتشكر استقبالك أستاذ أشرف، وكتير مهم بهاي المرحلة إنه يصير تعاون بين المسؤول والمواطن لنبني البلد على أسس صحيحة. ومثل ما بتعرف يعني أنت سيد العارفين، المي خط أحمر مثل الخبز
0: طبعا،
1: فلعبة ضخ المي بشكل خفيف لتنجبر الناس.

0: الناس على الأمبيرات هي ما لها غير اسم واحد، جريمة جماعية. أنا ما عم بحكي بس مشاني لحالها.
1: معك حق، معك حق. المشكلة إنه جيت واستلمت مركزي هون وفي تركة كبيرة في الفساد وصعب إنها تنحل بيوم وليلة. وحالياً عم حاول نظم الأمور شوي شوي لا أقدر أبني شي صح واستند عليه.
0: الحقيقة لو ما عندي هذا الإحساس بالأصل ما كنت إجيت لعندك. على كل حال حطلتك بما فيه الكفاية، خليني استأذن.
1: شرفت، الله يسر لك، وبابي مفتوح لك بأي وقت.
0: يلا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: ألو، نعم، أهلين، وين ساكن؟ يا أخي ما بيصير ما تكون إجتك المي. اليوم دور حارتكن ومن الصبح جاي. مع احترامي لإلك، كلامك مو صح. أنا ساكن بنفس المنطقة وإجتنا المي الصبح، وأنا كمان إجت المي عندي بس على المطبخ. مو من عنا ضعف المي، مثل ما بتجينا من الشام منبعتها. شغل المضخة. نحن جماعة المياه، مو شغلتي احكي لك مع وزارة الكهرباء. الله معك. شو هالعالم يا؟
1: بدها طولة بال سيد عدنان.
0: هلأ جبت المعلوم انت؟
1: طبعا جبته. تأخذهم هلأ ولا ببيتك مثل عادة؟
0: بيت حماي جايين لعندي، لهيك بالبيت ما خرج. بس يخلص الدوام اليوم نرجع سوا. ألو، أهلين مدام سماهر. إمو على راسي. مين؟ أبو نادر؟ طيب طيب، حاضر، خمس دقايق ومنكون عنده بالمكتب. الله معك.
1: شو خير؟ شو صاير؟
0: السكرتيرة عم تقول المدير بده ايانا انا وانت نروح لعنده.
1: اوف، شو صاير؟
0: على الاغلب شكوى. بكل الاحوال لا تحكي قبل ما تعد للعشرة. ها، هذا المدير غير نسخة، فدير بالك.
1: لا توصي حريص، اطمن، انا اسمي ابو نادر وعند الشدايد معدني نادر.

0: ايه وشو وعدك المدير؟
1: والله وعدني خير، بس ما قلت لي شكري كيف عم بتدبر امورك بالمي؟
0: نحن بالبنايه عملنا لمه مصاري لابو نادر، كل ما بيجي دورنا بيفتح الضخ زياده، وكل البنايه بتعبي خزاناتها وحتى من غير ميتورات.
1: بالبنايه عنا على شطف الدرج ما بيدفعوا.
2: تفضل فنجان الساده يلي على اليمين.
1: يسلموا ايديك مرت اخي.
2: تفضل شكري.
0: يسلموا.
1: منيره بجوز تجي لعندك المساء لتنزلوا على السوق.
2: اهلا وسهلا. طيب اتصل مع لمنيره خليها تيجي نتغدى سوا وقضوا نهاركن عنا.
1: صعبه والله صعبه اليوم لانه عندها غسيل مكون فوق بعضه نجله مليان. المهم ليكني هربت لعندكن لانه بتصير على ضغط الشغل بتتفشش فيي.
0: مو بس مرتك اخي، كل النسوان هيك.
1: صحيح الاولاد وينهم؟ ماني سامع لهم صوت.
2: ولا راحوا مع بيت جيراننا اخذين مزرعه وفيها مسبح وما نراجعين للمساء.
1: المهم ما يتعرضوا للشمس كتير بلا ما يصيبهم ضربة شمس.
0: وصيته لجاري من شان هالشي، وحتى لو اضطر انه يربطه.
2: يلا ها انا قايمة جهز الغداء، ويمين عظيم لتبقى تتغدى معنا. لا تخليني ازعل منك انا وشكري.
1: لا لا لا لا، كل شيء اللي زعلك مرت اخي، خلص امرك الغداء اليوم عندكم.

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: أهلين أبو جمال، تفضل يا عود.
0: خير؟ شو صاير؟ شكلكم مريحني.
1: يبدو رح نوقف

0: لأنه إذا كان صحيح راح يعملنا عبرة لكل شيء بيشتغل بمصلحة المياه.
1: لا عمى، هذا حدا ضاربكم برقي مرتب.
2: هيك حالي إذا إجت المي لحالها لعند الناس راح يخف شغلي بالأمبيرات.
3: ولك الله لا يشبعك، كل بيت مشترك بالأمبيرات بضل نشغل الموتور المي يوم كامل. ولك ريح شوي لبين ما نلاقي حل.
0: أبو نادر، من بكرة بتقوي الضخ، أول أسبوع طقة زيادة واللي بعده طقتين مشان يبين في تحسن من وقت استلام المدير لمنصبه. خلينا ننفشه شوي. وانت يا أبو جمال بتخلي جماعتك تبع الصهاريج يخففوا تواجدهم بالحارات؟ ها
4: جماعتي ما في مشكلة معهم، لأنه رح أبعتهم عالشام بس يزبطوا الخراطيم اللي معهم ويخلوها أطول، لأنه البنايات عالية هنيك. ها وبصراحة الأسعار دبل.
0: يا جماعة فكروا بشي حل وإلا منتبهدل.
2: إيه والله أنا إذا ما شربت شاي ما بعرف فكر.
5: يا سعدو
6: أمرني عمي أبو زكي،
5: جبلنا شاي خمير على كيفك.
6: إيه من عيوني.

0: أشراق، شكلك مو مرتاح. خير؟ صاير شي معك؟ من أول ما رجعت من الشغل وأنت صافي.
1: بصراحة يا أروى أنا محتار، مالي عرفان إنه قبولي لهالمنصب كان صح ولا لا.
0: إيه علينا، أنت بألمانيا ما كنت مرتاح وقاعد بلا شغل، وخاصة بعد المناهج اللي فرضوها بالمدارس هي. والحمد لله صار التحرير ورجعنا على البلد، والحكومة الجديدة قدرت خبرتك السابقة وسلموك المنصب.
1: ايه مزبوط، بس في شغل كتير والفساد فظيع ومشرش بكل محل، والحرب ضد الفساد والله صعبة.
0: شبك اشرب، خليك متفائل، لسه ما صار لك بالقصر مبارح العصر. اشتغل على مهلك، ما حدا لاحقك بعصاية.
1: اوه طيب طيب، كله خير ان شاء الله، كله خير
0: ان شاء الله.

0: أنا لقيت حل.
1: هات لشوف أتحفنا.
0: السيد أشرف غريب عن البلد، يعني الزلمة مثل العجينة بس ناطر مين يعجن.
2: رحمة أبوك أبو زكي من دون تشابيه. شو قاعدين بفرن نحن عجينة ما بعرف شو؟ احكي الدغري وخلصنا.
0: أخي كل واحد وإله سعر، وأنا برأيي جس نبضه إذا بيحب يأكل من كعكتنا ولا لا.
1: وكيف رح نعرف هالشي؟
0: البركة بأبو نادر.
2: أنا؟
0: إيه، أنت الوحيد يلي بيختلط مع الناس، شمشم أخباره وحياته، قديش بيصرف، شو بيشتري، خضرة أو فواكي هيك يعني.
2: هاي ما حبيتها منك. شو هاي شمشم وما شمشم؟ شو مفتكرني يا زلمة لحتى شمشم أخباره؟
3: خلصنا أبو نادر، وشو فايدة المعلومات يا أبو زكي؟
0: هيك منفهم، إذا كان وضعه مرتاح مالياً وقتها منقول على شغلنا عليه العواط.
1: وإذا وضعه سيء مالياً منقول له أهلا وسهلا فيك بهاللمة الحلوة.

0: بإيدك شيء؟
1: اشترينا نص السوق بعيوننا، وقفنا قدام محلات التياب وتخيلنا حالنا لابسينه، وبعدين عملنا استراحة قدام واجهة الصايغ وتخيلنا إنه لبسنا ذهباتنا يلي بعناهم، وبعدين قلنا لحالنا حاجة صرف، وفجأة ما شفنا لك غير أخوك شكري جاي بسرعة مثل السقر مشان ما نبعزق كتير، وإجا وصلني وراح مع مرته، وأكيد بيكون هلأ عم يبهدلها على الصرف يلي صرفته. إيه أنا فايتي نام، تصبح على خير.
0: وأنت من أهل الخير. نعم، شو صار للمرأة؟ لك شبهها عم تحكي شروي غروي. الله يتلطف فينا بجاه الحبيب المصطفى.
2: أنا رايح، إذا احتجتي شي خبريني على الشغل.
3: بصراحة أشرف كنت بدي خبرك من مبارح مشان روضة جلال، بس لما شفتك متضايق ما حبيت خبرك.
2: خير؟ شو بهالروضة؟
3: يعني بدهم القسط، وقالوا إنه نحن متأخرين أسبوع عن الدفع.
2: أوف يا لطيف على هالنسوة. خلص خلص، خبري المديرة وطمنيها، خلال يومين إن شاء الله مندفع القسط. في شي تاني؟
3: لا سلامتك.
2: يلا سلامتك.
3: الله معك.

0: شو؟ لقيتي ما طولتي بالسوق على غير العادة؟
1: يلي بدنا يا اشترينا، وبعدين اجا شكري لقالنا ووصلني هو وسامية وراحوا.
0: عم بتقولي انه اشتريتي اللي بدك اياه، بس ماني شايف

0: ايه الحمد لله، الغلة اليوم ممتازة. الشغل يوم واحد بالشام قد يومين بالريف. إذا ضلت أزمة المي هيك لأول شكرية والرزق هيك علي الحلال لجوزك لقضائي.
1: وجامعتي أبي بدك تتزوج وأنا طالب؟
0: لك إيه بلا دراسة بلا بطيخ. المهم إنك تعرف تفك الخط، تعرف تضرب تقسم تجمع تطرح. القصة تبع المي شكلها طويلة. وقت ما تتجوز راح اشتري لك صهريج وتشتغل عليه لحسابك.
1: إيه لا أبي لا، أنا بدي كفي دراستي بالأول، ماني مفكر بالجازة هلا أبدا.
0: ما عليك، أنا بعمري ما جبرتك على شيء. صحيح موضوع الشهادة مو خالط مشطي، بس أنا شو بيطلع بإيدي أدعمك راح أدعمك وما راح أصير معك.
1: يطول بعمرك يا أبي، ما قصرت والله، كفيت ووفيت.
0: إيه لكان الله يرضى عليك. قوم لفلي البربيش وخلينا نرجع على البيت، حاكم ميت من الجوع.
1: يلا حاضر حاضر،
0: يلا تحرك.

0: سعاد، يا سعاد.
1: خير؟ شو في عدنان؟ شو في؟
0: تعي تعي تعي ادي جنبي شوي، بدي احكي معك بموضوع.
1: ايوه، وهي قعدت خير.
0: بدي منك تروحي زيارة لعند مرته للمدير أشرف.
1: أوف، وليش بقى هالزيارة؟
0: ليش؟ في موال براسي وما بقدر غني إلا من بعد زيارتك لعندها.
1: اللي عدنا شو صاير معك؟
0: لك شبك سعاد، شبك؟ لو بدي أحكي لك كنت حكيت لك.
1: طيب، ومن بعد ما روح لعندها شو لازم أعمل؟
0: ولا شي، كوني لطيفة وحزينة شوي وأحكي عن هموم هالحياة واستفزيها لتحكي لك همومها.
1: بس أنا زرتها مرتين وما صار هيك حديث، معقول ما تستغرب إنه هيك فجأة انطرحت كل هالقصص؟
0: لا لا، ما رح تستغرب، لأنه الأوضاع المعيشية كل الناس عم تحكي فيها، ومن هالباب رح تفوتي.
1: طيب، وإمتى بدك يعني روح؟
0: بتروحي على 10 الصباح وبتطلعي من عندها قبل ما يرجع أشرف من دوامه.
1: حاضر سيدي.
0: ايه بلا مسخرة، وروحي جيبي لي الطاقية لأنه الشمس قوية.
1: تكرا، مو على عيني، دقيقة بس.

0: إذا الصيفية آسية هيك معناتها الشتوية رح تكون آسية كمان.
1: إيه بتضل الشتوية أرحم، على الأقل إذا بردنا وما في مازوت منلبس تياب زيادة أو منضغطة بحرام. إيه بس بالصيف لا كهرباء ولا مي مثل يلي عم يختنق على مهله.
0: المفروض على السنين الماضية نكون تعودنا، بس الأمل باللي جاي يمكن خلانا نرجع نحس بالشوب والبرد كل هالقد.
1: طيب مو على أساس إنه رح يتحسن وضع الكهرباء؟
0: لك إيشو القصة مسحة نبي؟ في مليون قصة بدها تظبيط وتصليح، وهيك أمور بتاخد وقت.
1: إيه بس أختي أماني قالت لي إنه الكهرباء بالشام صارت أحسن، ليش عنا مو هيك؟
0: العاصمة بيضل إلى وضع خاص، وبعدين حكي أختي دليل إنه في شي بلش يتحسن، وهذا بادرة خير.
1: والله العظيم أنا بتمنى تزبط الكهرباء، بس جكارة بجماعة الأمبيرات يخرب بيتهم شو طماعين.
0: آخ لك والله لو اجتمعوا الفاسدين لخدمة هالبلد بدل تدميره لكان وضعنا مختلف تماما. بس سبحان الله هن الوحيدين بهالزمن يلي مثل الأخوة ما بيجتمعوا غير على ضلالة.
1: إلهن الله
0: وإلنا الله بعطفكم ورحمة.

0: شو طلع معك ابو نادر؟
1: اخي الزلمه يبدو وضعه مو زياده. أيوة. بياخذ خضرته على قد، ومن سحارات الخضره اللي سعرها وسط، واللحمه يا دوب يجيبها، يعني بالمختصر مثل ما قلت لك وضعه على قده.
0: حلوه الاخبار.
1: وليش حلوه بقى؟
0: المساء بالقهوه بنحكي.
1: لك يا ون ضيفنا كاسه شاي فنجان قهوه، يخرب بيت قلبك شو كحتوت، فعلا لا تخاف الا من اللي بيصير من بعد. قلي
0: يخرب بيتك على لسان مثل المبرد. لك لسه ما دفي تحتها، لو سكت شوي لحالي كنت قايم اعمل لك شاي.
1: خلاص اخي بطلت اشرب شاي.
0: لا يا لا تقول زعلتني والله.
1: اسمعوا زكي، بدي اشرب من هذا الشاي الغالي 3 بواحد.
0: بس اوعى تقول لي انك مفطوم على 3 بواحد.
1: رغم انه سر عائلي، بس هي هي الحقيقه اخي.
0: لك فظيع انت، مو معقول. قوم اعمل كاسه شاي لحالك او 3 بواحد، وهي العده قدامك.
1: ايوه اخدم نفسك تنفع ضرسك.

0: والله زعلتيني عليكي. الناس مفكرة أن وضعكم فوق الريح، فعلا البيوت أسرار.
1: الولد بالروضة كسر ظهرنا، وأشرف ضد أني أشتغل لساعده، ومصر أنه ابني بهالعمر لازم يكون فوق راسه.
0: الحقيقة معه حق، بس يعني هو قادر يحل كل مشاكله؟
1: والله ما بعرف شو بدي قلك، بعين الله.
0: أمان أماني، إذا محتاجة شيء قليلي، أنا مثل أختي
1: وأعز إن شاء الله، ما بتقصري. الحمد لله مستورة، وأنت غالية ودخلتي قلبي من أول ما شفتك.
0: بتعرفي الحقيقة أنا كنت بتمنى زورك دائماً، بس زوجي نبهني أنه الناس بيجوز تحكي وتقول أنه علاقتي فيكي مصلحة، يعني بما أنه زوجك مديره لعدنان.
1: إذا من نلتفت لكلام الناس، ما حدا بيطلع برات بيته. أهلا وسهلا فيكي بأي وقت بتريدي، وبتمنى أنك ما تعامليني زيارة بزيارة. أنت أخف مني، وولادك كبار الله يسلمون.
0: الله يسلم.
1: بس ابني صغير ومربطني بالبيت.
0: مو بيناتنا أبدا، وخلص كل ما تكون فاضية بيجي لعندي.
1: بتشرفيني يا ميت أهلا وسهلا. رح جدد القهوة، شو رأيك؟
0: إيه ليش لا؟
1: عن إذنك.
0: إذنك معك حبيب.

0: بعد كلامك ونادير.
1: رأيي إنه الزلمة جاهز، بس بده مين يفتح الباب ليدخل.
2: الكلام يلي حكيته زوجتها دليل على إنه الزلمة عايش كل حياته من دون ما يمد إيده على الحرام، والشي بيخوف.
3: بالله يجي الولد شي وهلأ شي تاني، لأن الولد له مصاريف والبيت زادت مصاريفه.
1: اللي فهمته من مرتي إنه لازم يدفع قسط الروضة لابنه بعد بكرة، وواضح إنه ما معه. لهيك فرصتنا الوحيدة إذا بدنا منحكي معه بكرة.
0: إيه، ومين بده يحكي معه؟
2: مين بده يحكي؟ يعني أكيد عدنان.
1: وليش أنا؟
2: لأنك بتشتغل معه بنفس المكان، وأنت أدرى بالوقت المناسب لتدخل لعنده.
3: أخي إذا بدكن أنا بحكي معه.
0: إيه ما تأخذني حبيبي، أنت مثلي دجني دجدك العافية. إذا أنت حكيت مع الزلمة رح تخرب كل شيء.
1: معناها خلونا نحط مصاري بهالكيس. يلا مشان بكرة ندق الحديد وهو حامي.
0: يا عيني عليك هيك. ها

0: هاي شاي خمير لأحلى عالم.
1: يسلموا سعدو. سيك هلولي.
0: الله يرزقك عمي أبو زكي.
1: مين حبيبي؟ إيه؟ شو رأيكم هلا؟

0: وما عرفتي شو سر هالزيارة المفاجئة؟
1: المخلوقة حبت تجي لعندي وتزورني، شو فيها؟
0: ولا شي، بس يعني تفاجأت بتوقيت زيارتها من بعد ما هددت زوجها بتحويله للتحقيق في حال لقطت عليه أي قضية فساد.
1: بس يعني غريبة، هي ما جابت سيرة هالموضوع أبداً أبداً، ولا حكت عن واسطة ولا شي، حديث نسوان عادي.
0: أيوة، كله خير كله خير. قومي حطيلي العشاء لبين ما عمل دوش، إذا بيضل الشوب هيك كل بيت بده بير مي.
1: على سيرة المي، لك إمتى رح تنحل هالمشكلة؟ والله رح انطق، هلكوني الجيران بالسؤال.
0: مشروع الخزان الكبير عم يشتغلوا فيه وبده شوية وقت، بس لبعد ما ينتهي هالمشروع إن شاء الله الأمور كلها بتتغير للأفضل. قولي يا رب.
1: يا رب إن شاء الله.

0: الو
1: مرحبا ابو نضال.
0: اهلين سيد معتز.
1: ابو نضال بدي اعبي الخزانه، امتى فاضي؟
0: بعتذر منك يا سيد معتز، خزانه 5 براميل وانا ما بعبي الا 10 وطالع.
1: شو هالحكي؟ طيب انا شو بعمل اذا خزاني هيك اشتريت؟ وشو ذنبي انا؟
0: شوف لك شي جار ببنايتك عنده خزان مثل خزانه، ايه بيجي بعبي لك انت وياه مع بعض، اما من شان 5 براميل لحالك ايه ما بتوفي معي، بعتذر منك.
1: استغفر الله العظيم. طيب يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك، مع السلامه.
2: يا ابي خلينا نعبي له، شو خسراني؟
0: لك يا ابني اذا فتحنا على حالنا هالباب ما عاد يتسكر، بعدها مو ناقصنا الا يصير فينا مثل ما صار وقت انشفي، يوم ما رحنا لعنده يطلع عنده برميل واحد وحاططه على السقيفه. اي
2: والله اي والله، بس مسكيني الله يساعدها، يعني مره وحدانيه واولادها مو سالين عليها.
0: لك بعرف هالشي، والله بعرف، وانت بتعرف كمان، كل ما امرق من حارتها بعبي لها البرميل وببلاش، بس اكيد يعني ما راح اطرق مشوار خصيصا مشان برميلها.
2: يلا كله خير، المهم اليوم لوين الوجهة؟ على البلد هون ولا على الشام؟
0: حكى ابو جمال معي وقال لي انه دورنا بالبلد اليوم وبكره دورنا بالشام.
2: ايه تمام، خلينا لك نروح لعند ابو رأفت لانه وعدناه من امبارح نروح لعنده.
0: قول يا رب. يلا حرك.

0: ايه سيدي، وهي صرنا لحالنا وسكرت الباب. شو هالموضوع الخطير اللي بدك تحاكيني فيه؟
1: انا راح ادخل بالموضوع دغري ومن دون لف ودوران.
0: ايوه، وانا هيك بفضي. تفضل عم اسمعك.
1: بالبدايه الوضع المعيشي انت بتعرفه، صعب كتير يعتمد الواحد بس على راتبه، ولهيك طبيعي انه الواحد يدور على دخل تاني، وهذا

0: الدخل بيجي على البارد المستريح من ناس مستفيدة من الأوضاع وحابة تفيد ناس ثانية معها.
1: بس إذا كانت الاستفادة بشكل باب من أبواب الفساد هالشي يعتبر جريمة، وهلأ نحن بعهد جديد واللي كان بالماضي ما بيمشي اليوم.
0: لك الفساد رح يضل موجود وبكل العهود، بس الشطارة من يلي بيستفاد من الفرص يلي قدامه، وخاصة إن كانت بعيدة عنه وهو مطلوب منه غير إنه يغض نظر عن كم قصة وبيلاقي قدامه كل شهر مثل هالظرف اللي عالطاولة.
1: لك انت شو عم تعمل؟ عم ترشيني؟
0: أعوذ بالله، شو رشوة ما رشوة، هاي هدية وعربون محبة من الناس يلي عم اشتغل معهم. وقبل ما تعصب وتبهدل بحب ذكرك انه بهالايام ما حدا بحك جلدك غير ضفرك، ان احنا وقرايبيننا وبنفس البلد وما حدا سائل عن حدا. بقى كيف انت من محافظة تانية ولحالك هون؟ وكلنا علينا فواتير واقساط وبحاجة لألف غرض. لا ترد علي هلا، لا ترد، بكرة بيجي لعندك مثل هالوقت، يا بتشربني فنجان قهوة أو بتقلي خود هالظرف وانقلع من مكتبي.
1: والله منين جاي بهالثقة؟ وبلكي حولتك على التحقيق؟
0: ايه لا لا. ما بتعملها. أنا رحت ودفعت قسط المحروس ابنك بالروضة، وقلت للمديرة إنك بعتني لعندها، وإذا صار ما صار رح تروح الأمور لمكان ما بدنا نوصل إلو. ها، ولهيك فكر من هون لبكرة، وإذا ما عجبك الوضع تعتبر هاللقاء ما صار، وقسط الروضة بترجالي يا بالتقسيط المريح، ويا دار ما دخلك شر. عن إذنك حبيب قلبي.
1: لك بشو عم تفكر؟ القصة ما بدها تفكير، رزق وإجاك هيك عبارد الماء بترمي. بس أنا مالي هيك ولا عمري فكرت كون هيك. كذاب، لو ما فكرت بالقصة ولمعت عينك كنت قلعته لعدنان وبلغت عنه. بس هو صدمني بوقاحته والمباشرة تبعه. شيلنا من الحكي لأنه إلك تلتين الخاطر، وأنت بتعرف أنه بعد ما يتم إنجاز هالمشروع راح يخلص موضوع فساد المياه. وهلأ قدامك هالفرصة، استغلها. ولك استغلها، عندك مصاريف كتيرة. بس هالشي جريمة. ليش؟ انه ما تقدر تدفع قسط الروضة لابنك مو جريمة؟ اهلك يلي عم تبعت لهم تلت راتبك يلي كله ادوية مو جريمة؟ قطع عقلك براسك وخوض الظرف وعيش مثل العالم، انت ومرتك وابنك. عيش وانبسط، عيش مثل هالعالم، عيش ولا تصير غبي.

0: ولدك بيوافق؟
1: على خبرتي بالمدراء يلي قبله رح يوافق.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا سيدي وافق. ما خرج بنوب طالع أولادي من مدارسهم الخاصة وحطهم بمدارس الدولة، هذا غير مصاريف المعيشة يا زلمة.
1: لك لكان شو بدي أحكي أنا، شو بدي أحكي، خليني ساكت أحسن.
2: شو يا أشرف، ما توقعتك تفكر وتسمع للشيطان يلي جواتك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله.

0: فرجيني حالك، من وين عم تحكي؟
1: أنا ضميرك يا أشرف. ضميرك يلي ما هان عليه تروح كل عصاميتك وكل نظافتك أمام إغراءات مادية.
0: إيه بس أنا مخنوق، أهلي وبيتي ومصاريف الحياة، كل هذا عم يضغط علي.
1: وهالشي مبرر حتى تبيع حالك وتبيعني معك؟
0: لا
1: تخيل يا أشرف إنه إذا كل الناس فكرت مثلك، وقتها شو كان رح يصير بالبلد؟ يلي بيسرق من بنك أو من وزارة أو من أي مكان تاني، هذا اسمه اختلاس، اسمه سرقة، جريمة اقتصادية. سمي هذا الشي بالاسم يلي بيعجبك، بس الخبز والمي خط أحمر. هي اسمها جريمة إنسانية بحق الناس. وانت بالأساس لما تركت البلد لأنك كنت ضد الفساد، معقول هلأ ترجع عالبلد وتساهم فيه؟
0: أكيد لا، أنا ما تربيت هيك، ولا برضى لابني إنه يأكل ولا يشرب مال حرام ولا على حساب عطش الناس.
1: كتير منيح. وشو ناوي تعمل هلأ؟
0: رح أعمل شي واحد بس، رح بلغ عن عدنان وشريكه، وأكيد بس يحققوا معهم رح يطلع أسماء تانية كتير.
1: صح، يلي بدك تعمله هو نسمة صغيرة بحرب الفساد، بس بيشرفني إني عيش جواتك. هيك اطمنت وصار فيني إلك إنك إنسان قدوة صالحة لابنك ولمجتمعك ولكل شي بيعرف قصتك. سلام يا أشرف.

كان معكم في هذه الحلقة علي القاسم، غسان عزب، حسام الشاه، ريم عبد العزيز، واصف الحلبي، رامز عطلة، حسام سالم، حازم حداد، نهاد إبراهيم، سارة دالي، نبيل جعفر، ليلى بقدونس، حسان الفيصل، أمانة والي، مجد مغامس، إياس أبو غزالة، ورياض نحاس.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: فاصل.
1: السيد الرئيس أحمد الشرع يؤكد أن تكاتف السوريين هو السبيل لبناء سوريا وإعادتها إلى مكانتها التاريخية.
0: خلال عملية أمنية محكمة، تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها.
1: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعلن الثلاثاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
0: وفي نشرتنا أيضا، تصريحات أمريكية حول التوصل إلى اتفاق مع إيران تعيد بموجبه الأخيرة فتح مضيق هرمز. نشرة رئيسية من إذاعة دمشق، يقرأها عليكم إيمان شكري ومحمد سطيلة، ويخرجها لكم حليمة إبراهيم ومروان خربط. لتفاصيلها بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. أكد السيد الرئيس أحمد الشرع العمل على إطلاق مشروع استثماري لإنشاء مدينة صناعية متخصصة بالصناعة الأثاث والموبيليا بالتعاون مع شركة صينية تعتمد على الطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن منطقة سقبة من المواقع المرشحة لاستضافة المشروع إلى جانب مشاريع استثمارية وسياحية أخرى قيد الدراسة. ودعا الرئيس الشرع إلى تكاتف السوريين للمساهمة في إعادة بناء البلاد ومواجهة التحديات الراهنة، مؤكدا أهمية العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة. وفي الشأن اللبناني، أوضح رئيس الشرع أن ملف الحدود السورية اللبنانية ما يزال عالقا منذ العام 1946 ويتضمن قضايا معقدة، مؤكدا أن ترسيم الحدود ليس من الأولويات الحالية في ظل التحديات التي يواجهها لبنان، ونفى صحة الأنباء حول دخول قوات سورية إلى الأراضي اللبنانية، مشددا على دعم استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
0: أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خلال لقائه أبناء الجالية السورية في مدينة غازي عنتاب التركية أن سوريا دخلت مرحلة جديدة عنوانها البناء واستعادة دور الدولة بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات، موضحا أن ما تعيشه سوريا اليوم يمثل ثمرة تضحيات السوريين خلال السنوات الماضية. وأشار الشيباني إلى أن البلاد استعادت لأبنائها الأمل والكرامة والحرية التي نادى بها السوريون منذ انطلاق الثورة عام 2011. وشدد على أن الحكومة تعمل منذ التحرير على ترسيخ صورة سوريا الحقيقية أمام العالم، بعيدا عن إرث النظام البائد الذي احتكر تمثيل البلاد لعقود وأسهم في تشويه هويتها ومكانتها، داعيا أبناء الجالية السورية إلى مواصلة الإسهام في عملية البناء، معتبرا أن الثورة انتقلت من مرحلة التحرير إلى مرحلة التنمية وإعادة الإعمار التي تتطلب جهدا مضاعفا وعملا متواصلا.
1: أمنياً واستمراراً للجهود في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، نفذت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات المحكمة أسفرت عن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها، إضافة إلى مصادرة كميات من الكبتاجون ومادة الحشيش المخدر كانت معدة للتهريب والترويج. وأشارت الوزارة إلى أن هذه العمليات تعكس مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباراتي المثمر بين الجهات المختصة في البلدين، وذلك لضرب خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية وحماية المجتمع من مخاطر هذه الآفة.
0: شارك ممثلون عن إدارة الإعلام في وزارة الداخلية في أعمال ندوة دور الأمن الإعلامي في تعزيز الأمن المجتمعي الذي عقدت في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض. وتأتي هذه المشاركة في إطار تبادل الخبرات المؤسساتية وتسليط الضوء على أهمية الرسائل الإعلامية وتكاملها مع جهود المؤسسات الأمنية لترسيخ الاستقرار وحماية المجتمع.
1: أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، وذلك يوم الثلاثاء الواقع في الأول من محرم 1448 هجرية الموافق للسادس عشر من حزيران 2026 ميلادية. وذكر البلاغ أن مواعيد امتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية والتعليم تبقى دون أي تعديل، ووفق البلاغ

0: تراعى أحكام الفقرة ج من المادة رقم 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
1: وإلى أخبارنا الدولية، حيث أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية التوصل إلى اتفاق قوي للغاية مع إيران ستعيد بعده الأخيرة فتح مضيق هرمز دون رسوم، وبموجب هذا الاتفاق سيتم أيضا رفع الحصار الأمريكي عن إيران بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. مزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات في التقرير التالي.
2: تتجه الأنظار إلى التطورات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية مع إعلان واشنطن استعدادها لتوقيع اتفاق اليوم وسط استمرار الغموض بشأن الموقف الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الاتفاق من المقرر أن يوقع اليوم الأحد، مشيرا إلى أن مضيق هرمز سيفتح أمام الجميع فور توقيعه، وأضاف أن الاتفاق سيشكل حاجزاً يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي، لافتاً إلى أن القوات الأمريكية ستدخل في الوقت المناسب لاستخراج الغبار النووي الموجود في إيران والمدفون تحت الأرض. وفي السياق ذاته أكد الناطق باسم الخارجية الباكستانية هذه المعطيات، موضحا أن إسلام أباد ستنظم اليوم حفل توقيع إلكتروني عبر تقنية الفيديو لاتفاق سلام أمريكي إيراني. من جانبه أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن احتمال الانتهاء من مذكرة التفاهم خلال الأيام المقبلة يعد كبيرا. وتستمر هذه المفاوضات بعد أشهر من التصعيد العسكري والدبلوماسي بين الطرفين في ظل مخاوف من تداعيات الأزمة على أمن الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية، مما جعل أي تقدم في المحادثات محل متابعة إقليمية ودولية واسعة. تطورات ملحوظة وحلول تلوح بالأفق لإنهاء الحرب، ليبقى السؤال معلقاً على الشفاه، هل سيتم عقد الاتفاق بشكل فعلي وفعال ينعكس على عودة الحركة بمضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي وعودة الاستقرار إلى المنطقة ككل؟
1: وحول الاتفاق الأمريكي الإيراني وانعكاسه على المنطقة، ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ علي عبد المجيد. مرحبا بك أستاذ علي.
3: تحياتي
1: إذاعة دمشق وكادر القناة والسادة المستمعين. أهلا وسهلا بكم. بداية أستاذ، في حال تم توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني اليوم، برأيك ما هي الدوافع الاستراتيجية لكل طرف وكيف يمكن قراءة هذا الاتفاق أو هذا التوقيع؟
3: بداية يمكن قراءة هذا الاتفاق على أنه مثل ما ذكرتم هو مذكرة تفاهم أولية، وبرأيي ليست هي اتفاقية سلام دائم بقدر ما هي اختبار حقيقة لإرادة الطرفين في ربما ضبط النفس في احتواء الأزمات التي كانت قائمة، ضبط حالة التدخلات التي كانت تقوم بها إيران، إضافة إلى احتواء موضوع البرنامج النووي الإيراني، إضافة لملف مضيق هرمز. بالتالي نحن أمام اختبارات ربما تمتد برأيي قرابة الثلاثة أشهر القادمة يلاحظ. وطبعا هناك لا شك اتفاقيات أخرى ستتمخض عن الاتفاق أو عن فترة الهدوء خلال فترة الهدوء القادمة، والتي يكون فيها اتفاقيات جزئية في كل ربما محور على حدة. فنحن أمام فترة، هي فترة هدوء تذهب فيها الأمور باتجاه ملفات تقنية تتعلق في البرنامج، تتعلق في كما ذكرتك الملفات العالقة بين الدولتين، وربما الدوافع تكون بشكل أو بآخر. فاليوم ربما ترامب الذي كان مصرا كما بدأت الحرب كما كان يقول إسقاط النظام الإيراني، اليوم المسألة تذهب في تغيير كامل برأيي كما يقولون لسلوك النظام الإيراني، أي بمعنى منع التدخل في لبنان، منع التدخل في دول الجوار، عدم دعم الميليشيات المرتبطة في إيران في كان في الدول المنطقة، وعدم تصدير الثورة والإرهاب إلى دول جوار دول العالم. طيب، فهذا ربما الدافع المهم وإضافة دافع الطاقة التي تهتم فيه أمريكا في دوافع إيران.

0: نتكلم عن فتح ربما العلاقات، إزالة العقوبات، دوافع مشتركة لكلا الطرفين تذهب باتجاه وساطة باكستاني أو إقليمي لتكون هناك هدنة يتم فيها بحث الملفات العالقة.
1: طيب أستاذ علي، كيف يمكن لهذا الاتفاق أن ينعكس على إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط؟ وكيف ستكون ردود الفعل من دون أو عفوا من دول الخليج وإسرائيل؟
0: الإسرائيلي اليوم معني بحدوده وأمنه القومي كما نعلم بشكل خاص، فبالتالي إذا ضبطت الحدود وضبطت ضبط المشهد اللبناني، ونتكلم بشكل خاص عن حزب الله وعدم تدخله في المشهد السياسي أو المشهد العسكري بشكل تغول على السيادة اللبناني وتسليم السلاح، وضع نفسه كقوى عسكرية تحت تصرف الجيش اللبناني، ربما يكون هناك ارتياح. رغم التصريحات الإسرائيلية الأخيرة كانت مزعجة لكل دول الإقليم أنها لن تنسحب من المناطق الأمنية، فبالتالي نحن أمام ربما فترة ضغوط تعقب فترة توقيع الاتفاقية بين أمريكا وإسرائيل، تقوم بها الوساطة الأمريكية للضغط على الكيان الإسرائيلي للالتزام بتنفيذ الاتفاقيات في حال تم التوصل لتسليم حزب الله سلاحه في المنطقة. دوافع المنطقة اليوم عند دول الخليج العربي مأزومة في ربما عدم الاستقرار الأمني، التعديات المتكررة، محاولة جر دول الخليج العربي كما رأينا سابقا لحرب مفتوحة وطويلة الأمد، لا رغبة لدول الخليج في الانخراط، ولا رغبة لها أيضا أنا برأيي أن تكون طرفا ضد طرف، لكونها ستكون وسط نيران، يصعب دعني أقول بشكل أو بآخر الخلاص منها. فكانت ربما الهدوء أو فترة ترقب السلام من قبل دول الخليج العربي أو توقيف إطلاق النار هي الحافز الأكبر، على أمل أن تكون هناك اتفاقيات تضمن حقوق ومصالح كل طرف في هذه المنطقة. نتكلم عن النفط، عن الطاقة، عن المضيق، عن كل هذه الملفات التي
1: نعم
0: تهم بشكل خاص دول الخليج العربي.
1: نعم حتى لا نطيل عليك أستاذ علي، أخيرا ما هي التأثيرات الاقتصادية والجيوسياسية المحتملة لهذا الاتفاق على أسواق الطاقة واستقرار الملاحة وأمن الممرات مثل مضيق هرمز؟
0: نعلم أسواق الطاقة كيف انعكست، نحن نتكلم عن سوريا وغير سوريا كيف ارتفعت الأسعار وأدت إلى ربما تردي بشكل أو بآخر في أو انعكاسي على المواطن الذي يعاني ربما الفقر، في خصوصا نتكلم عن سوريا أو بشكل أوروبا التي ارتفعت فيها الأسعار، ونعلم هموم المواطن الأوروبي في أن يكون وضعه مستقر من ناحية التأمينات، من ناحية الطاقة، من ناحية الغاز المنزلي، من ناحية عدة مسارات. فهذا أدى إلى ضغط سياسي على الدول خصوصا الأوروبية التي بدأت تحاول الدفع باتجاه أن يكون هناك اتفاق ترعى فيه مصالح الأطراف جميعا. فجيوسياسيا واقتصاديا ستكون أنا برأيي الاتفاقيات القادمة هي، ودوما نقول السلام هو أفضل من الحرب في حال ضمنت كل طرف موقعه ومكانته في المكان الذي يتواجد فيه.
1: المحلل السياسي الأستاذ علي عبد المجيد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
2: وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية الرئيسة لهذا اليوم. هذا تذكير بأبرز العناوين.
1: السيد الرئيس أحمد الشرعي يؤكد أن تكاتف السوريين هو السبيل لبناء سوريا وإعادتها إلى مكانتها التاريخية. خلال عمليات أمنية محكمة، تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعلن الثلاثاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية. وكان في نشرتنا أيضا تصريحات أمريكية حول التوصل إلى اتفاق مع إيران تعيد بموجبه الأخيرة فتح مضيق هرمز.
2: في الختام هذه تحية لكم من الزملاء في منظومة الأخبار في إذاعة دمشق. كنا معكم في التقديم محمد الصيلة وإيمان شكري، وتحية لكم من الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم.

وعز الشرق أوله دمشق. تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: إذاعة دمشق تقدم.
2: وكل ضيعة بينها وبين الدنيا جسر القمر.
1: حلوة يا ضيعتنا.
3: عالضيعة يما عالضيعة.
1: صور من حياتنا الريفية.

حلوة يا ضيعتنا من إخراج ديما بلطح. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامج حلوة يا ضيعتنا.

0: يسرنا اليوم أن نلقي الضوء على مدينة البوكمال، هذه البلدة الجميلة الوادعة على تخوم العراق الشقيق، وهي المدينة التي تعرف بأدبائها وشعرائها. وحلقتنا نستضيف فيها اليوم الأستاذ الشاعر مزاحم القبع. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بحضرتك أستاذ عدنان، وشكرا على هذه الاستضافة الجميلة. شكرا.
0: إذا بدنا نروح على البوكمال نزورها، منوصل لدير الزور و
1: تذهب شرقا،
0: نذهب شرقا
1: 130 كيلومتر تقريبا،
0: 130 كيلومتر
1: بعد دير الزور،
0: بعد دير الزور ونصل إلى البوكمال. أهم ما يميز هذه المدينة الوديعة
1: البوكمال، أولا كما أشرت هي آخر نقطة باتجاه الشرق في ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية.
0: نعم.
1: على الحدود
0: السورية العراقية.
1: السورية العراقية.
0: نعم.
1: طبعا كما قلت هي مدينة تقع على الضفة اليمنى لنهر الفرات العظيم.
0: نعم.
1: عمر مدينة البوكمال كمدينة ما يقارب 150 عاما.
0: المدينة الحديثة تقصد؟
1: تماما.
0: لكن فيها آثار قديمة إلى آلاف السنين.
1: مدينة ماري العمورية، مدينة
0: نعم.
1: دورا أوروبوس الصالحية. مدينة طبعا مدينة ماري هي قبل البوكمال يعني كيلومترات قليلة،
0: وماري هي واحدة من المدن العامرة في الألف الثالث قبل الميلاد.
1: الثالث قبل الميلاد.
0: وكانت
1: تماماً.
0: تتبع يعني هي محافظة كانت تتبع لمملكة إبلة في تلك المرحلة،
1: لمملكة إبلة. ومدينة دورا أوروبوس أو ما تسمى اليوم صالحية البوكمال هي يعني كانت موازية أو معاصرة لمملكة تدمر.
0: نعم.
1: وللملكة زنوبيا.
0: حتى صحيح.
1: حين هزمت الملكة زنوبيا من الجيش الروماني يقال أنها يعني هربت بخلال نفق من تدمر إلى مدينة دورا أوروبوس، وألقي عليها القبض على ضفاف الفرات.
0: تماما.
1: على ضفاف الفرات.
0: عندما تشتاق إلى البوكمال هل كتبت لها قصيدة أستاذ مزاحم؟
1: طبعا قصائد، ولكن
0: ذكرنا بواحدة.
1: سأذكرك بما أستذكر من أبيات واحدة.
0: نعم.
1: هناك قصيدة تقول للبوكمال اشتياقي، قل هناك محملا بالأمنيات تركت القلب في شط الفرات، تركت الروح عند البوكمال العزيزة ذات أشجل أغنيات، هناك الأهل والأصحاب جمعا بهم تحلو بهم تعلو حياتي، هناك هناك قبر أبي وأمي، هناك طفولتي بل ذكرياتي
0: والأغنياتي. نعم.
1: هناك النخل يرسخ في شموخ به أنف كطبع الراسيات، ذراع الدهر يلوي لا يبالي إذا ما الدهر هدد أمنياتي.
0: جميل.
1: هناك أناس مثل القمح شأنا ومثل البحر يزخر بالهبات، محياهم تراه أتى من مساحات الحقول الخيرات، فطيبة قلبهم خلق لديهم وجود النفس من بعض السمات.
0: جميل جميل.
1: القصيدة طويلة.
0: نعم نعم. من وجه تحية لأهل البوكمال، أهلنا، و يعني هناك العشائر بنوجه لهم أيضا تحية، عشائر البوكمال، وهي يعني هذه ميزة الكرم والجود عند عشائر
1: البوكمال. الله بك. البوكمال طبعا مثلها مثل أغلب المدن الفراتية.
0: نعم.
1: كطبيعة هي الطبيعة الفراتية المتعارفة.
0: نعم.
1: كعادات وتقاليد هي العادات العشائرية. وهذه الروابط بين وارتباط

0: الناس بالأرض.
1: صحيح.
0: تاريخيا وأيضا حديثا. بالنسبة للحالة الثقافية
1: حدثنا عن العادات في البو كمال أستاذ مساحم.
0: العادات
1: والتقاليد،
0: أنت تحس أن المناسبات هي مناسبات مجتمعية وليست مناسبات فردية.
1: نعم.
0: اليوم حين يكون عند فلان من الناس
1: فرح،
0: مناسبة فرح،
1: نعم،
0: تحس أن البلد
1: كلها فرحانة،
0: كلها فرحانة لفرحي.
1: نعم. نعم.
0: حين يكون مناسبة حزن كل البلد متأزرة معه.
1: نعم.
0: حين
1: بالأعياد أيضا
0: أحد أفراد المدينة سواء علميا طبيا ثقافيا
1: يشاركون.
0: نعم. تلاقي حالة الفخر هي حالة عامة. أيضا أيضا هناك المشاركة أو حالة تقول نسميه بالدارج النخوة.
1: نعم.
0: ما يميز مدينة البو كمال أنك إذا ذهبت إلى البو كمال، وأتمنى أن نذهب سوية
1: نتشرف أستاذ مساحم،
0: أقول من الجماليات المدينة أنها لا يوجد فيها فندقا تبات فيه. لأنك ستحتار تلبي دعوة من
1: نعم.
0: أهل
1: نعم.
0: المدينة،
1: فالكل
0: يرحب في بيته. هذا ما استذكره.
1: نعم.
0: مما
1: نعم.
0: تريد.
1: لكن هلا هذا الكلام بيودينا بقى للأكلات الشهيرة التي تشتهر بها البو كمال.
0: البامية.
1: البامية.
0: هذه مشهورة جدا. الثرود.
1: نعم.
0: احنا نقول الباتشا. كلمة عراقية هي المقادم وال. لا أدري ماذا تسموها في دمشق.
1: نعم. نعم.
0: المقادم وال. ايه هذه الأكلات.
1: أيضا
0: النخاعات.
1: نعم.
0: المحشي بس، ولكن البامية الديرية هي.
1: البامية الديرية.
0: هي الأكثر.
1: هي الأكثر شهرة.
0: بالنسبة للحلويات خصوصا بالأعياد هناك الكليجة أيضا،
1: الكليجة
0: الديرية.
1: نعم.
0: والفراتية.
1: صحيح.
0: بشكل عام والبوكمالية. هذا ما تشرفني به الذاكرة.
1: تماما. المزروعات الشهيرة
0: طبعا القمح، ككل المنطقة الشرقية.
1: صحيح.
0: والقطن.
1: نعم.
0: وأيضا هناك بساتين من بعض الأجاص المشمش كذا، ولكن قليلة.
1: أشجار المثمرة.
0: النخيل ايضا حدث ولا حرج.
1: ولا حرج. نعم.
0: ايه ولكن اغلب المزروعات هي المزروعات الموسميه.
1: صحيح.
0: القطن،
1: القمح، الشعير.
0: الشعير.
1: نعم. نعم.
0: كونها ايضا تعتمد اقتصاديا على الثروه الحيوانيه.
1: صحيح.
0: بالاضافه للثروه الزراعيه.
1: صحيح. البو كمال المدينه الغافيه على تخوم سوريا الجميله العريقه. اهل الجود والكرم، شو بتحب تقول لهم لا أهلك وأحبابك في البو كمال أستاذ مساحم؟
0: طبعا في البو كمال وفي نهر الفرات بشكل عام، مدن.
1: نعم.
0: بفرات ودير الزور، فأخاطب أهلي أو أناسي في مدينة البو كمال من خلال خطابي لنهر الفرات.
1: نعم.
0: وأقول لنهر الفرات: انفض الهم والحزن، اجري اجري يا فرات، خلي أيامك سعادة ورجع الحب للحياة. اش ما قست بيك الليالي، ما يمر بيك الممات، انت شريان بقلبنا، انت شريان بقلبنا، نصحى بيك احنا ونبات، وانت ميدان الطفولة ومسرح الكل ذكريات. يا ما بشطوطك لعبنا، يا ما بشطوطك لعبنا، مثل لعب القبرات، شقد تعبنا وما يهمنا بالليالي المقمرات، ونبقى ننشد لك أغاني، انت حبنا يا فرات.
1: الله.
0: انت حبنا يا فرات.
1: الله الله. تحية للفرات ولأهل الفرات، وشكرا في نهاية حلقة اليوم لك الأستاذ الشاعر مزاحم القبع على هذه الكلمات وهذا الحضور الزاخر بالحب والود. شكرا لك أستاذ مزاحم، وأهلا بك ضيفا عزيزا في إذاعة جيش.
0: شكرا لحضرتك أستاذ عدنان، وشكرا للقائمين على هذا البرنامج ومخرجتنا العزيزة وللإذاعة دمشق بشكل عام.
1: يا مرحبا.
0: وشكرا لصبر المستمعين لك.
1: يا مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا. الله.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة اليوم، نلقاكم في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية وإلى اللقاء. قدمت لكم إذاعة دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثالثة وربع ساعتنا في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر بلاغا يقضي بتعطيل الجهة العامة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية بعد غد الثلاثاء. بدء جلسة مباحثات موسعة بين وزراء من الحكومة السورية مع نظرائهم من الوفد الأردني في قصر تشرين بدمشق. بالتنسيق مع العراق، وزارة الداخلية تعلن عن تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وتضبط كميات كبيرة من مخدر الكبتاجون والحشيش كانت معدة للتهريب. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على المجرم عبد الإله الإسماعيل حمد لتورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة في عهد النظام البائد. مراسل إذاعة دمشق يؤكد إصابة شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وفي خبرنا الأخير، شركة صينية تستكشف فرص الاستثمار والتوسع في السوق السورية عبر معرض بيلدكس. نهاية الموجز بأمان الله.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أيها السادة، نقدم لكم فيما يلي برنامج حوار مسؤول. الإشراف مصطفى المقصوص. الإعداد هيام طعمة. التقديم والحوار وليد يونس. الإخراج حليمة إبراهيم. أيها السادة، بين إرثها الحضاري العريق ومقوماتها الطبيعية المتنوعة، تتصدر السياحة في سوريا قائمة القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

0: كما أنها تمثل بيئة استثمارية واعدة تتصدر الأولويات الحكومية لأثرها المباشر في تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل. كما يسهم ضخ الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي في تحسن البنية التحتية ورفع جودة الخدمات، مما يضاعف الجاذبية السياحية للبلاد. ويساهم موقع سوريا الجغرافي المتميز وتنوعها الثقافي إلى جانب وفرة مواقعها الأثرية في تعزيز مكانتها كإحدى الوجهات السياحية المؤثرة، كما تبرز السياحة السورية كجسر حضاري يربط الثقافات ويعزز التقارب الدولي، مدعومة بمزايا تاريخية وطبيعية استثنائية تضمن لها موقعا رياديا على خريطة السياحة العالمية. أيها السادة، في هذه الحلقة من برنامج حوار مسؤول نناقش واقع السياحة في سوريا، ونستعرض الخطوات الاستباقية التي اتخذتها وزارة السياحة تحضيرا للموسم الحالي والذي دشن بافتتاح فعاليات موسم طرطوس السياحي لعام 2026 برعاية وحضور الرئيس أحمد الشرع. ونعرج على أهمية برنامج نرتقي من الأساس الذي أطلقته وزارة السياحة مؤخرا، ونختم بآليات جذب رؤوس الأموال للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي. إذن اليوم نفتح ملف السياحة السورية لا كوجهة للجمال فحسب، بل كشريان نابض للاقتصاد وأولوية وطنية تصنع فرص العمل وتفتح الأبواب لاستثمارات تعيد صياغة المستقبل. وقبل الدخول في التفاصيل، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذة مجدولين محاحي، المدير العام للهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية. أستاذة مجدولين، يسعد مساكي.
1: يسعد مساكم، يا
0: اهلا
1: وسهلا.
0: اهلا بك. اذا يعني لنتعرف لو سمحتي بدايه على واقع السياحه في سوريا بشكل عام.
1: بدايه اول شيء السلام عليكم. نحن الموسم السياحي نحن نعرف انطلق من مدينه طرطوس. طرطوس طبعا ميزتها بتتميز هي بداية بموقعها. نحن كان في إلنا طبعا الدعم الكبير من السيد الرئيس، إنه كان موجود بدلالة على دعم السياحة السورية، اللي إحنا الدولة بأكملها تطمح إنه نرتقي فيها كونها هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد. طبعا نحن اليوم عم نضع الأسس لكي ننطلق بمشاريع سياحية متميزة. طبعا احنا بنعرف انه احنا عندنا كثير عقبات، عندنا البنى التحتية، البلد بنعرف خرج يعني طالعة من حرب. الفترة اللي كانت اللي مضت كانت المشاريع بأغلبها خلينا نقول كانت متوقفة، فلحنا هلا احنا ببداية تحسين المشاريع السياحية في سوريا.
0: طيب يعني خلينا نركز على فعاليات موسم طرطوس السياحي لعام 2026 التي انطلقت يوم الأحد الماضي بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع. ما أهمية هذه الخطوة برأيك، والتي كانت باكورة الموسم السياحي لهذا العام؟
1: مثل ما حكينا أول شيء إنه يعني وجود السيد الرئيس أعطى يعني له عدة مؤشرات. بالبداية هو إنه هو داعم للمشاريع السياحية. الشغلة الثانية إنه إحنا ساحلنا اليوم آمن، ساحلنا هو جاذب للاستثمارات السياحية، لأنه إحنا بنعرف رأس المال حذر، إذا ما كان في أمان فالمستثمرين ما حيتوجهوا. فالأمن ليس ملحق تزييني للبيئة الاستثمارية بل هو شرط أول للنهوض الاقتصادي. فنحن كان في عنا مؤشر إنه نحن اليوم الساحل آمن. نحن أغلب مستثمريننا اليوم عم يتوجهوا للساحل السوري. نحن عنا عدة فعاليات كانت بطرطوس، حاولنا نحن البنى التحتية، نحن إنارة الشوارع، إنارة المسارات السياحية بطرطوس، ونحن هلا متوجهين لنشتغل على قلعة المرقب، على الكورنيش، على المدينة القديمة بطرطوس، كونها كانت انطلاقة الموسم السياحي.

0: هاي السنه نمطرطو.
1: طيب ايضا هناك كانت زياره للسيد الرئيس الى جزيره ارواد، وهي طبعا تعتبر اول زياره لرئيس سوري الى هذه الجزيره، ايضا ما دلالات هذه الزياره وكيف يمكن ان تساهم برفع الاهمال الذي يعني عانت منه على مدى سنوات هذه الجزيره؟
0: تمام، هي مو بس على مدى سنوات، خلينا نقول جزيرة أرواد للأسف عانت من الأهمال على مدى التاريخ. لم يصدق لرئيس سوري أن زار جزيرة أرواد. زيارة السيد الرئيس كانت هي أول زيارة لرئيس سوري للجزيرة. وطبعا نحن وبتوجيهات السيد وزير السياحة الأستاذ مازن، نحن في مشروع اشتغلنا عليه بجزيرة أرواد وعما قريب فيبصر النور، وكانت كمان دائما توجيهات السيد الوزير أيضا بتوجيهات من الحكومة من السيد الرئيس أنه نحن دائما أي مشروع يفضل يكون أهل المنطقة هن الحاضنين وهن المستثمرين. وبالتالي أنه المجتمع المحلي لأهل المدينة، مثلا هون أنا حكون مثلا شغل أهل جزيرة أرواد نفسهم المستثمرين منهم، فرص العمل دائما الأولوية كمان لأهل المنطقة. فنحن دائما هذا التوجه سواء من السيد الوزير أو من الحكومة.
1: طيب يعني هناك مشاريع تم إطلاقها خلال افتتاح موسم طرطوس السياحي، هناك عدة مشاريع الحقيقة، لو نتعرف على هذه المشاريع أو على الأقل على أبرز هذه المشاريع.
0: هلأ نحن يعني هي كانت فعاليات أكثر منا مشاريع، يعني أنا كان عندي يعني مثلا فعاليات لآليات الشرطة، فعاليات الطيران الشراعي للنزول المظلي، مثلا كان في عنا عروض للأحصنة لقطار الفرح، بينما نحن عما قريب مثل ما قلنا راح نشهد انطلاقة حقيقية للمشاريع. يعني احنا لما نقول اطلقنا مشروع نطلق مثلا فنادق، مطاعم، جلسات شعبية تليق بالسياح وبأهل المنطقة كمان، يعني احنا في توجه للسياحة الداخلية للسياحة الشعبية، انه احنا كمان بدنا المواطن لما يروح على مكان يلاقي مكان مرتب مكان يليق فيه
1: وبسعر مناسب لدخله. يعني
0: أكيد طبعا احنا بنقول السياحه شعبيه اكيد بدها تكون الاسعار متدنيه، يعني هي السياحه لذوي الدخل المحدود. نحن يعني كمان والله كان توجيه السيد الوزير بعده اماكن، انه نحن بعده محافظات حتى انه نحن عملنا مشاريع لذوي الدخل المحدود، يعني تكون في عندي انا جلسات مرتبه مقدمه بشكل لائق، وبنفس الوقت ما تكون عندي انا الاسعار غاليه ترهق كاهل المواطن.
1: طيب يعني ايضا خلال افتتاح موسم طرطوس السياحي 2026 تم اعاده تاهيل ميناء الطاحونه، وهو طبعا صله الوصل بين مدينه طرطوس وجزيره ارواد، يعني كيف يمكن ان ينعكس هذا العمل أو هذا المشروع وهو إعادة تأهيل ميناء الطاحونة على تنشيط النقل وعلى الخدمات والتجارة والسياحة البحرية، خاصة ونحن نتحدث هنا عن إعادة صلة الوصل بين مدينة طرطوس وجزيرة أرواد التي كما تحدثنا قبل قليل هي كانت مهملة؟
0: تمام، هلا كونه نحن بدنا يكون في عندي مشاريع كثير قادمه لجزيره ارواد وتنشيط لجزيره ارواد، فهذا بيتطلب انه نحن نعرف كونها هي جزيره فما عندي انا طريق الا طريق بحري، وبالتالي كان ضروره الميناء لحتى اللي احنا نخدم جزيره ارواد، نخدم مشاريع القادمه، فكخطوه استباقيه واولى كانت هي ضروره انه نحن افتتاح الميناء وتحضيره لحتى يكون هو صله الوصل بين طرطوس وأرواد بمشاريع المستقبلية القادمة والواعد إن شاء الله لأهل جزيرة أرواد.
1: نعم، طالما نحن نتحدث الآن عن محافظة طرطوس، برأيك ما هي المقومات التي تملكها هذه المحافظة والتي تسهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية مميزة على الخارطة السياحية السورية؟
0: هلأ يعني أكيد أول سبب أو أول نقطة جذب هي كونها على الساحل، فهو البحر دائما جاذب. هلا نحن الحمد لله دائما للمناطق السوريه، يعني مثلا باضافه كون هي الساحل كمان هي عندها كثير مناطق، مثلا عندي طرطوس القديمه، عندي مثلا قلعه المرقب، فانا عندي اكثر من عنصر جاذب بطرطوس، بالاضافه لاهل الطيبين المضيافين الكرماء، فهي كلها بتعتبر هي نقاط جذب وهي بتمثل تعطي ميزه لطرطوس او لباقي الساحل السوري. برجع باكد هلا نحن مثل ما ذكرت لك قبل شوي نحن في توجه لانه نحن بدنا نشتغل على قلعه المرقط اللي هي كمان

0: علامة تراثية وفي تطور.
1: طيب يعني هل يمكن أن نقول أن هناك مشاريع سياحية أو مواسم سياحية أخرى أسوة بمحافظة طرطوس ولكن في المحافظات الأخرى؟
0: أكيد نحن التجربة بطرطوس ستتكرر في كل المحافظات، ولكن نحن فضلنا أنه نحن كونه طرطوس اللي حكينا على الميزات اللي هلأ ذكرناها قبل شوي أنه تكون الانطلاقة من طرطوس، بس أكيد نحن هاي التجربة حتكون مكررة في كافة محافظاتنا بإذن الله، كونه نحن كل محافظاتنا عندها نقاط جذب وعندها مقومات سياحية وممكن تكون دائما هي مواسم للسياحة.
1: نعم، إذا نتابع معكم هذه الحلقة من برنامج حوار مسؤول، ولكن بعد التوقف مع هذا الفاصل.

0: نتابع معكم هذه الحلقة من برنامج حوار مسؤول، وأجدد الترحيب بضيفتي عبر الهاتف الأستاذة مجدولين محاحي، مدير عام الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية. أستاذة مجدولين، لننتقل إذن إلى محور آخر يتعلق ببرنامج نرتقي من الأساس. هو البرنامج الذي أطلقته وزارة السياحة يوم الأحد الماضي. برأيك يعني ما هو الهدف من وراء إطلاق هذا البرنامج وما طبيعته بالأساس؟
1: بداية نحن بنعرف أنه نحن بالفترة الماضية كان في ركود سياحي تماما بسوريا بال 15 سنة الماضية اللي مرقت، وبالتالي ما كان في أي توجه من أصحاب المنشآت السياحية لتحسين أو صيانة مبانيها والارتقاء بمستواها، وبالتالي نحن أصبح عندنا فنادق ومنشآت سياحية بسوية متدنية تماما، ما في صيانة، ما في ترميم، ما في تجديد، ما في تحسين. وبالتالي كانت الغاية بالبداية أنه يكون في تشاركية بين القطاع الخاص والقطاع العام، أنه نحن طلعنا من إطار أنه نحن دائما جهة رقابية، نحن لا هلأ بدنا نكون متعاونين لنرتقي بالسياحة، القطاع العام مع القطاع الخاص. فصار في توجه طبعا بتوجيه من السيد الوزير انه نحن نبحث عن حلول لهذا الموضوع، وبالتالي توصل لنا انه نحن منأمن قروض ميسرة بالتنسيق مع المصارف، بحيث عن طريق هذه القروض انه تستطيع هذه المنشآت من سوية نجمة ونجمتين انه ترفع مستوى. لانه هي
0: القروض لمين؟ يعني مين بياخذ القروض؟
1: المنشآت تمام، صاحب المنشأة هو بياخذ القرض، بس احنا حاولنا ان تكون قروض بفوائد ميسرة وبسيطة يعني، وما تكون الاشتراطات صعبة.
0: يعني هذا بيسعي من وزارة السياحة؟
1: طبعا التنسيق من وزارة السياحة بين المنشآت، بين أصحاب المنشآت السياحية وبين المصارف.
0: طب شو نوع الشراكة في هذه الحالة بين أصحاب المنشآت وبين وزارة السياحة؟
1: هلا وزارة السياحة كانت شريك في التقارب بين المصارف وبين أصحاب المنشآت
0: كجهة يعني ميسرة.
1: تمام، جهة ميسرة يعني دخلت هي كواسطة، يسرت الأمور، قللت من الفوائد، قللت من الاشتراطات
0: وبضماناتها أيضا. وبضماناتها
1: طبعا طبعا. لكن في حال لم يلتزم المستثمر أو المنشآت، عندها تتحول هي إلى جهة رقابية.
0: يعني إذا لم يلتزم بنوعية الخدمات التي يقدمها
1: طبعاً
0: تتحول إلى. وطيب بالنسبة لي
1: لأنه نحن هذا التدخل صار، نحن الأساس أنه نحن نرتقي بمنشآتنا السياحية
0: من خلال نوع الخدمات،
1: منشأة سياحية بمستوى معين، وبالتالي تدخلت وزارة السياحة ورتبت الموضوع مع المصارف لتأمن لهم هالقروض الميسرة، مقابل أنه أنا بكون في عندي ارتقاء بالمنشآت السياحية
0: وبالمستوى.
1: نعم تمام، وبالمستوى أني أقدم أنا خدمة سياحية بمستوى عال. إذا أنا ما وصلت لهالنتيجة فأكيد هن بدي أطلع من الشراكة أو من الوسيط لأتحول، لأرجع لأنا جهة رقابية.

طيب يا الحالة هي مين بيتابع موضوع تنفيذ الجهة المستثمرة لما يعني تم تقديمه من قروض ميسرة بسبب تدخل ووجود وزارة السياحة كطرف ضامن لهذه القروض؟ من يتابع تنفيذ صاحب المنشأة

0: ذات الصياعة هي شريك ورقيب، شريك ورقيب، تنسحب من كونها شريك وتصبح رقيبا فقط في حال عدم التزام صاحب.
1: نعم. إخلال بالاتفاق.
0: نعم. طيب.
1: لكن طالما أنا عم بوصل للنتيجة اللي أنا بدي إياها، أكيد نحن مع المستثمر ومع القرض.
0: طيب.
1: ومع أصحاب المصانع.
0: طيب هذا بالنسبة للنجمة والنجمتين، هل يمكن أن يسحب أو تنسحب هذه الشراكة على الفنادق من سوية 4 أو 5 نجوم؟
1: أكيد. هلا إحنا اشتغلنا بالنجمة وبالنجمتين، ورح ننتظر لنشوف النتيجة كيف حتكون، لأي درجة هي مرضية، وبالتالي إذا كان الوضع كما نتمنى أكيد ما رح يكون في مانع إطلاقا إنه نحنا نرتقي نفس الشيء بفنادق 4 نجوم والخمس نجوم، مع أنه غالباً يعني إحنا نقول 4 نجوم وخمس نجوم دائماً بتكون أصلاً القدرة المالية هي أكبر من لما بتكون صاحب المنشأة بسوية نجمة أو نجمتين. فممكن يكون هو عنده قدرة على استدراك ورفع سوية المنشأة بشكل شخصي دون الحاجة إلى قرض. أما إذا استلزم وكان بعض المنشآت هي بحاجة لهيك إجراء، أكيد الوزارة السياحة حتدخل وصيف وتكرر تجربة نرتقي من الأساس
0: بالفنادق 4 نجوم و5 نجوم. طيب خلينا نروح لموضوع الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي. هل هناك خطط لدى وزارة السياحة تتعلق بموضوع الفرص الاستثمارية، وهل هذه الفرص تتعلق بشكل أو بآخر بموضوع التحسين أو التعديل أو يعني وضع رؤية جديدة للإمكانيات والإجراءات والتسهيلات والمعوقات أيضا التي تحد ربما من الاستثمار في القطاع السياحي؟
1: هلا طبعا نحن عندنا فرص استثمارية، تعرف يعني سوريا هي بأكملها بكامل محافظاتها هي جاذبة للاستثمار السياحي، ودائما يعني نحن جاهزين لأي فرصة استثمارية، إنه نحن هلا نحن بنسعى أن تكون الفرص الاستثمارية جاهزة، يعني من حيث البنى التحتية اللي هي نحن عم هلا عندنا مشكلة كتير كبيرة فيها. نحن بنعرف إحنا أغلب مناطقنا تعرضت لدمار، والبنى التحتية هي بتتطلب كمان كلفة عالية وتتقاطع مسؤوليتنا مع الجهات الأخرى، يعني نحن البنى التحتية تتعلق بوزارة السياحة لحالها، تتعلق بعدة جهات حكومية أخرى، تتعلق بالمحافظات مثلاً. فنحن دائما عم نحاول يكون في تنسيق عالي المستوى، وللأمانة دائما عم بيكون في تجاوب، بس نحن مثل ما قلنا يعني البنى التحتية بدها شغل وبدها فترة، يعني مو بهالسهولة. بس نحن عم نحاول قدر الإمكان إنه هالمعوقات نستدركها. طبعا برجع بقول أنا عندنا فرص استثمارية كتير، نحن عندنا مشاريع، يعني الوزارة وقعت عقود استثمار كتير، يعني ما بدي أقول كتير إنه يعني، بس يعني عدد لا بأس به بسوية عالية. نحن إن شاء الله يعني نحن خلال سنة سنتين إن شاء الله بنشوف المشاريع بلشت تظهر، لأنه نحن نعرف الدراسات والتحضيرات والحصول على الرخص بياخد وقت، يعني نحن ناس تقول إنه وين وقعت وما شفنا شيء. نحن بدنا ننوه لنقطة كتير مهمة، إنه نحن في مرحلة دراسات، في مرحلة في بده يقدم مخططات، بده يحصل على رخصة، احيانا بيكون مثلا بده كمان رخصه من المحافظه مشان مثلا نظام ضابط البناء منهاج الوجائب. فنحن ان شاء الله يعني خلال خلينا نقول فتره قريبه رح نشوف كيف ان المشاريع لا باذن الله بلشت تظهر.
0: طيب يعني اكيد هناك مواقع سياحيه الان موجوده ونشطه وجاهزه لاستقبال السياح، سواء كانت سياحه داخليه أو سياحة خارجية. هل يمكن القول إن الوزارة قد حضرت أجندة أو استراتيجية من أجل التسويق لهذه المواقع السياحية في سوريا داخليا وخارجيا؟
1: طبعا هذا الحكي أكيد، يعني لأنه إحنا نعرف هو أهم شيء الإعلام، طبعا توجيهات السيد الوزير أنه دائما الترويج هو شيء أساسي، يعني أنا الإعلام وكيف وشو بدي أشتغل. هلا نحن نعرف مثلا أنه إحنا من فترة قريبة السيد الوزير قال أنه نحن رح نشوف مشروع بزرزر، رح نشوف مشروع بمزاريب، هن هدول السياحة الداخلية. فلحنا طبعا الترويج عم يشتغل على هذا الموضوع، عم بيكون في إعلان، عم بيكون في تواصل مع الناس اللي هي فيها تسوق لهذه المواضيع.
0: طيب ونحن نتحدث عن موضوع المشاريع السياحية ونتحدث عن الاستثمار السياحي أيضا، هناك استثمار داخلي، هناك استثمار خارجي.

0: خلينا نروح للاستثمار الداخلي من قبل سواء سوريين مقيمين بسوريا أو سوريين مغتربين في الخارج. كيف يمكن جذب المستثمر السوري هلأ عم نحكي سواء كان الداخلي أو الخارجي؟
1: هلأ نحن في نقاط جذب للمستثمر هي طبيعية، يعني طبيعة سوريا، المناخ، الآثار، المواقع، هي كلها بالبداية هي نقاط جذب سياحي. يعني طبيعة سوريا، موقعها، هو أول شيء هذا نقطة جذب طبيعية. هلأ نحن عم بصير طبعا طلع المرسوم 114 بخصوص الاستثمار، طبعا نحن عم نكون دائما أنه المستثمر أنه هو محمي. نحن المستثمر مثلا بس ياخذ المشروع امواله هو حر انه يتحرك فيها، بينقلها سواء بالادخال لسوريا او بالاخراج من سوريا. فنحن دائما يعني السهوله، نحن عندنا موضوع مثلا هلا الامن، نحن مثل ما قلنا هلا الامن هو اعطى كمان نقطه جذب كثير قويه للمستثمر، لانه مثل ما قلنا يعني احنا راس المال حذر. فنحن هلا كونه نحن امنيا ان شاء الله بنقول احسن وافضل، هذا كمان حيزيد عندي انا رغبة المستثمر انه يرجع ويستثمر. بعدين السوريين كلهم اكيد يعني ما رح يقصروا، وللامان احنا لانسين هذا الشيء، نحن المستثمرين السوريين سواء الموجودين هون او المغتربين يعني عم يرجعوا بحماس ومستعدين يحطوا بالبلد ويشتغلوا، ومدوا ان شاء الله بالايام القادمة رح نشوف السوريين شلون عم يبنوا وكيف المشاريع ان شاء الله انجزت.
0: طيب يعني هذا بالنسبة لموضوع السياحة الداخلية، عفوا السياح والمستثمرين السوريين. نعم. طيب بالنسبة يعني لموضوع نقطة مهمة يعني لم نعطيها الحق بموضوع النقاش بهذه الحلقة، موضوع الإعاقات، وهي موجودة سواء كانت إعاقات يعني إدارية، بيروقراطية، قانونية بسبب يعني نوع من القوانين الموجودة تحتاج ربما لإعادة النظر وإصدار تشريعات جديدة. خلينا نحكي على المعوقات، يعني ممكن سواء كان المستثمر الخارجي أو السوري المغترب وهو أيضا في سوريا قد يعني يلمس بعض الإعاقات، ماذا عن هذه الإعاقات؟ وهل هناك خطط لدى الوزارة بطرح أو يعني وضع خطة لإلغاء ما أمكن من هذه الصعوبات والإعاقات أمام مشروع سياحي ممكن بمكان أو بآخر سواء مشروع قائم أو مشروع جديد؟
1: تمام. هلا نحن عندنا مثلا اللي احنا بنعرف احنا مثلا هلا خلال التحرير سنة ونص تقريبا نحن ما حسنا نعدل كل القرارات اللي كانت موجودة او الأنظمة، احنا بنعرف هذا الحكي بده فترة طويلة. فنحن للأسف لهلا نحن عم نشتغل ضمن هاي الأنظمة، مع انه في توجيه هلا من السيد الوزير الأستاذ مازن انه دائما لما بيكون عندي انا قرار ممكن يكون عائق فنحن عم نرفع مقترح ونلغيه. يعني نحن دائما والتوجه نحن نكون داعم للمستثمر، انا بدي اكسب المستثمر وخليه يشتغل، يعني احنا ما بدنا نكون منفرين. دائما التوجه انه انا اي قرار ممكن بشكل عائق، طبعا بشكل عائق للمستثمر، انه نحن بنعمل دراسه وبنتجاوز هذا القرار وبنرفع مقترح انه نحن اذا في امكانيه بحيث انه تكون امور سهله ميسره أمام المستثمر.
0: طبعا هذا يمكن بالنسبة لكم كوزارة سياحة، ولكن الموضوع متداخل، يعني ممكن أن تكون الإعاقات ليست من وزارة السياحة فقط، ربما تكون من وزارة الإدارة المحلية، وزارة المالية، في جهات أخرى ليست فقط هي وزارة السياحة. نتحدث عن يعني البيروقراطية، هي ليست خلينا نقول يعني مرتبطة بجهة معينة مسؤولة أو وزارة مسؤولة تحت اسم معين، ولكن هي منظومة إدارية حكومية بسبب خلينا نقول رداءة القوانين، بسبب قدم القوانين، بسبب عدم يعني التزام بعض الموظف،
1: تداخل
0: هناك تداخل
1: طبعا.
0: فماذا تفعلون أمام هذا التداخل؟
1: تمام. هلا نحن كنا عم نقول مثلا نحن احيانا نتاخر انه في مثلا رخصه بتكون متعلقه مثلا بالمحافظه المحافظه اللي تقع ضمن مخططة تنظيم المشروع. هلا فهون بترجع الموضوع للمحافظه، ونحن مثل ما قلنا نحن هلا دوله جديده بمرحله جديده، يعني بدنا شويه وقت لتنحل هي القصص. اكيد في معوقات، احنا ما قلنا زللنا كل المعوقات، بس احنا اذا كل حدا بمكانه عم يحاول يزلل اكيد اخر شيء بدنا رح نوصل لنتيجه مرضيه للجميع. يعني باي جهه حكوميه سواء نحن او المحافظه او

0: الإدارة المحلية أو الكهرباء يعني أو الطاقة، يعني في تداخل بكافة الوزارات وبكافة الجهات الحكومية يعني. وبالتالي إذا كل جهة، ونحن واثقين إنه هذا هو التوجه إن شاء الله، فنحن بعد مرحلة معينة أكيد رح نوصل للشيء اللي بدنا إياه، بس نحن ضمن المرحلة الموجودين فيها وضمن الوضع الحالي نحن كخطوات باتجاه الأفضل، إحنا نقول أكيد إن شاء الله كلياتنا عم نمشي باتجاه الأفضل. طيب. لكن أكيد إحنا ما فينا نقضي على البيروقراطية وعلى الإجراءات وعلى كذا بيوم وليلة، يعني ما فيني بتدري هلا بدي إلغي كل القرارات، يعني إحنا قلنا خطوة خطوة، قرار قرار، نوصل إن شاء الله للي بدنا.
1: طيب برأيك أيهما مفيد أكثر، أن نقوم بتعديل البيئة الاستثمارية من حيث القوانين وتذليل الصعوبات والإعاقات، ومن ثم إطلاق مؤتمر للاستثمار السياحي في سوريا، تكون هذه البيئة مشجعة وسلسة ومرنة لإقامة المشاريع، أم أن نبدأ بإقامة مشروع للاستثمار في سوريا وعلى ضوئه يتم رفع توصيات يعني وضع حد لهذه الإعاقات والصعوبات؟
0: لا أكيد أنه نحن يعني نطلق مشاريع، يعني أنا ما فيني استنى لأعمل قرارات وعدل منظومة بأكملها لبلد إلى خلينا نقول 60 سنة بنظام معين بطريقة معينة بوقف، لا أنا بطلق المشاريع وبشتغل وبستدرك خطوة خطوة، لأنه أنا مو معقول ضل، يعني أنا عندي لما بطلق مشروع أنا عم بفتح فرص عمل، أنا عم حرك عجلة الاقتصاد، أنا بدي أجيب نقد أدعم فيه خزينة الدولة، فأنا بالعكس بشغل المشاريع وبنطلق وبنفس الفترة، وطبعا بكون متعاونة، يعني أنا ما بدي طبق عليه وأعمل له 100 مشكلة ووقفه، بدي يكون متعاونة إلى أبعد حد أنا بستطيع أن يكون في متعاونة، ومثل ما قلنا هي توجيهات السيد الوزير، أنا شجع المشاريع، شجع الاستثمار، اجذب المستثمر، وبعدين بنفس هاي المرحلة نحن عم نحاول نغير قراراتنا، نستدرك قراراتنا، نبحث دائما عن شيء جديد ارتقي فيه أنا بمنشآت السياحية، مثل اللي هلا حكينا عنه منصة نرتقي من الأساس مثلا.
1: طيب إذا نتوقف أيضا مع فاصل قصير، نتابع بعد ذلك حوار مسؤول.

0: نتابع معكم مع هذه الحلقة من برنامج حوار مسؤول مع الأستاذة مجدولين محاحي مدير عام الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية. أستاذة مجدولين، بعض الخبراء يعتبر أن السياحة ليست قطاعا ترفيهيا بل هي بوابة أساسية للتعافي الاقتصادي، ويمكن أن تكون القطاع الثالث لإعادة الاقتصاد وعجلة الاقتصاد إلى الدوران بعد الطاقة وأيضا المنتجات الزراعية والصناعية والصادرات بشكل عام برفد الاقتصاد السوري. برأيك يعني إلى أي مدى يمكن أن نترجم هذا الواقع على أرض الواقع؟
1: طبعا مثل ما قلنا يعني احنا كونا سوريا هي نقطة جاذبة وهي بيئة خصبة للاستثمار السياحي أكيد، ونحن دائما نسعى أنه نحن بده يكون القطاع السياحي مثل ما قلنا هو قطاع داعم لخزينة الدولة، هو قطاع يدعم الاقتصاد الوطني، لأنه نحن دائما أي مشروع سياحي بينطلق احنا لما بينطلق من مرحلة البناء فأنت عم تحرك كافة القطاعات، كل القطاعات بتشتغل لما بيشتغل قطاع البناء بداية، بعدين بتيجي عندي أنا مرحلة التشغيل لما أنا وفرص العمل سواء باليد العاملة أنا شغلت المهندس البناء الطيان الدهان، برجع فترة الاستثمار كمان نفس الشيء، أنا شغلت الشيف شغلت الجرسون شغلت كل إحنا هذا عم نشترط إحنا على دائما على المنشآت السياحية إن هي بتشغل خريجي المعاهد والمدارس مثلا الفندقية، وبالتالي أنا بشغل بيكون عندي أول شيء فرص عمل تشغيلية بنسب عالية، والأهم من هيك أنا بيجيني السائح، يعني أنا لما عملت منشأة سياحية بمستوى عالي أنا جذبت السائح وقدمت له خدمة سياحية بجودة عالية، وبالتالي أنا صار في عندي نقد

0: أجنبي عم بفوت، اللي هو القطع الأجنبي اللي هو أهم شيء واللي هو اللي بيكون رافد للخزينة الدولة، وبالتالي القطاع السياحي هو قطاع أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، ونحن دائما عم ننطلق من هي النقطة ويسعى. وطبعا برجع بقول يعني كمان توجيهات السيد الوزير، نحن نكون داعم للقطاع، يعني كل هذا الشغل، كل الترتيب، كل التوجه، كل الخطط اللي عم تنوضع، القرارات، بحيث انه يكون القطاع السياحي هو قطاع من اكبر القطاعات الداعمة للخزينة.
1: طيب الدولة. تنشئة القطاع السياحي أستاذة مجدولين يعني هو جزء من دعم هذا القطاع، وتنشيطه لا يمكن أن يكون بمعزل عن مجموعة من العوامل التي ترتبط به، خاصة البنية التحتية، الطرق، المرافق، الاتصالات، المياه، الكهرباء، يعني هناك مجموعة من الخدمات. إذا نتابع معكم هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: إذن نتابع معكم هذه الحلقة من حوار مسؤول مع الأستاذة مجدولين محاحي التي أصبحت معنا على الهواء مباشرة الآن. أستاذة مجدولين، قبل يعني قليل ذكرنا أن التنشيط، تنشيط القطاع السياحي لا يمكن أن يتم بمعزل عن مجموعة من العوامل المترابطة والمرتبطة به، كتطوير البنية التحتية، الطرق، المواصلات، المرافق، الكهرباء، المياه إلى آخره. كيف يمكن أو كيف يتم التشبيك بين وزارة السياحة وباقي الوزارات التي تقدم هذه الخدمات؟
1: طبعا نحن دائما مثل ما حكينا بشكل، نحن دائما في تواصل مع كافة الجهات، وبشكل أساسي المحافظات. يعني أنا مثلا إذا عندي مشروع محافظة طريق دمشق، فأنا مباشرة في تواصل مع محافظة طريق دمشق، ودائما للأمانة في تعاون. يعني نحن نوجه يعني تحية فعلا لمحافظة طريق دمشق وحتى محافظة دمشق، فنحن دائما أي مشروع نشتغله دائما في تواصل مباشرة مثلا مع محافظة دمشق. أنا مثلا بكون في تواصل مع وزارة الزراعة، أحيانا في عندي انحراج، في عندي أشجار، فبكون في تواصل كمان مع مديرية أو مع وزارة الزراعة. أنا بدي محولات لشغل المشروع، ففي تواصل مع الكهرباء، مع وزارة الكهرباء. فنحن دائما في تواصل مع كافة القطاعات، لأنه أنا دائما بدي خدمات. يعني أنا آخر شيء اللي عم أقدم خدمة سياحية، فهي مرتبطة بكافة الخدمات. صاروخ بدي أنا مثلا بعمل مشروع شيء، بدي ماي حلوة مثلا، مياه حلوة، بدي رزي. فنحن دائما مرتبطين، يعني المنشأة السياحية هي مرتبطة بكافة الخدمات، الثانية غالبا مرتبطة بكافة الوزارة. وللأمانة في تجاوب، ونحن مثل ما برجع بكرر، يعني بإذن الله نمشي خطوات واسعة نحو الأفضل.
0: طيب بالنسبة لتأهيل المعالم الأثرية القديمة، كيف يتم التعامل مع هذه المعالم الأثرية والتي ربما تحتاج إلى إعادة تأهيل، إلى تعزيز خدمات الضيافة، إلى طرق للوصول إليها؟ يعني كيف يساهم هذا العمل بتنشيط الحركة السياحية، وهل هناك خطوات من أجل إعادة تأهيل المعالم الأثرية القديمة؟
1: طبعا نحن من اولويات وزاره السياحه انه هي المعالم الاثريه. يعني نحن بنشتغل دائما بكافه المحافظات. يعني راح اعطيك هلا مثال قريب جدا، نحن بنشتغل فيه مثلا قلعه حلب. نحن عندنا هلا مثلا قلعه حلب، بدنا نشتغل مثلا عزل قاعه العرش في حلب، بدنا نشتغل مثلا بقاعه ابراهيم الباشا في الدارمستان الاغواني مثلا بحلب، كمان بدنا نشتغله. ومثل ما قلت لك قبل شوي، بدنا نحسن نعمل إنارة مثلا لقلعة المرقب بطرطوس. وطبعا هذا كله بيكون دائما وأبدا بالتنسيق مع الآثار والمتاحف، لأن إحنا بنعرف الآثار.
0: يعني التعامل معها يحتاج إلى دقة.
1: طبعا يعني دائما الآثار، المواقع الأثرية، إحنا بننسق دائما مع مديريات الآثار والمتاحف في المحافظة المعنية، وبناء عليه يعني دائما دفتر الشروط بيكون بالتشارك مع مديرية

0: الآثار والمتاحف معنية بالمحافظات اللي نشتغل فيها.
1: طب خليني أركز على موضوع السياحة البيئية، وهي نقطة مهمة، وخاصة أن سوريا غنية بالتنوع البيولوجي والمواقع الطبيعية الخلابة. لماذا لا يتم التركيز على السياحة البيئية؟
0: هلأ نحن خليني أقول لك، في مشروع مثل ما قلنا وسبق وحكي السيد الوزير أنه نحن رح نسيتها إن شاء الله عن قريبا بزرزر. بزرزر نحن تعرف هناك الغطاء النباتي كثير، نحن حافظنا على الغطاء النباتي كما هو مشروع صديق للبيئة، حتى ما رح نشوف هناك بيتون، هنشوف شيء مميز ما رح نحكي عنه، خليكم مفاجأة. فنحن يعني حتى بنزريد متوجهين نحن بنفس التوجه تقريبا. فنحن بالعكس يعني الأغلب المشاريع، يعني خليني أقول لك دائما نحن طبعا توجيه السيد الوزير، نحن دائما عم نختار المشروع اللي بيناسب طبيعة المنطقة. احنا بيكون في عندي انا المنطقه طبيعتها مثلا اشجار كثيفه فرضا، فانا بحافظ عليها وبعمل منشاتي بحيث حافظ على الغطاء النباتي وانتج منشاه متناسبه مع الوضع الموجود.
1: طيب بالنسبه ايضا للسياحه العلاجية، وسوريا معروفة طبعا بالكوادر الطبية الماهرة، وأيضا هناك يعني مناطق كبريتية هي تعتبر من المراكز العلاجية الطبيعية، والتي طبعا هناك إقبال كبير على هذه المواقع لما تعطيه من فائدة صحية للسواح العلاجيين. أيضا لماذا لا يتم التركيز عليها أسوة بباقي دول الجوار؟ ونحن نعلم أن هذه أو هذا النوع من السياحة هو أيضا مجدي من الناحية الاقتصادية.
0: يعني نحن مثل ما قلت في بدايتكم تعطونا بس شوية وقت، يعني نحن المشاريع بكافة أنواعها، يعني السياحة البيئية العلاجية في توجه باتجاهها كلها. يعني نحن عم نشغل بوزارة بكافة الاتجاهات، بس مثل ما قلنا قبل شوي نحن كل أي مشروع بده وقت، يعني نحن بدنا وقت لننجز لحتى يظهر. بس احنا باذن الله في حتى المياه الكبريتيه، مشاريع المياه الكبريتيه، المنشات الصحيه عم ينشغل عليها كمان.
1: طب الشرطه السياحيه تم تخريج مؤخرا دفعه من الشرطه السياحيه، بعض الناس ومنهم انا بصراحه لا يعرف مهام الشرطه السياحيه، ما هي مهام الشرطه السياحيه لو سمحتي؟
0: هلا نحن نظام الشرطه السياحيه، الشرطة السياحية طبعا هي تتبع للداخلية وإلى علاقة نحن بمنشآت السياحة. يعني أي منشأة سياحية أو مكان فيه مثلا بالساحل، أحيانا مثلا لما بيكون في تجمع مثلا بزرزر، أي مكان بتواجد فيه السياح دائما متواجدة عند الشرطة السياحية للمساعدة، لاستدراك أي وضع بصير، لتلبية حاجة أي سائح بأي مكان. يعني إحنا أي مكان نعرف فيه أنه هون ممكن يكون في تواجد للسياح بتكون الشرطة السياحية متواجدة. وإذا لاحظنا نحن لما تخرج من فترة قريبة صار تخريج دفعة بوجود سيد وزير السياحة الأستاذ مازن والسيد وزير الداخلية بمحافظة طرطوس كمان، فنحن لاحظنا أنه كان في عندي أنا أنه الخريجين بيتحدثوا بعدة لغات. فنحن يعني الشرطة اليوم هي قادرة على التواصل مع السائح وتقديم الأمن وأي احتياج ممكن يحتاج له السائح.
1: يعني تقديم الأمن بالإضافة إلى تقديم بعض الخدمات طبعًا. في حال طبعًا. احتاج إليها السائح
0: طبعًا.
1: طب ختاما أستاذة مجدولين، هناك ربما سوء خدمات تقدم من قبل بعض يعني المحال أو الفنادق أو المواقع السياحية وأصحاب هذه المواقع، ويعني سواء كانت على الساحل أو في الداخل، كيف يمكن أن يتم تقديم شكاوى حول سوء الخدمات السياحية؟ كيف يتم هذا وكيف تتم المعالجة؟
0: هلا نحن فترة قريبة كمان أطلقت الوزارة منصة لبيك، ما هي منصة لتقديم الشكاوي، وكانت ضل يعني نشتغلوا على البرنامج ما يقارب الأربعة أشهر. يعني كان هو كمان سبب لاستقراء، أو يعني عن طريقه تم استقراء وضع المنشآت، طبيعة الشكاوى، إنه أنا وين عندي ثغرات. وبالتالي كان طبعا دائما نحن متجاوبين، حتى إذا بنلاحظ دائما إنه يعني وزارة السياحة من أكثر الوزارات اللي هي متجاوبة، وأحيانا في حالات السيد الوزير مباشرة اتدخل، كان التواصل عن طريق السيد الوزير مباشرة اتدخل واستجاب للشكوى وتم حلها. فنحن منصة لبيك دائما بأي وقت جماعة ما بيقصروا أكيد، أي شكوى بتم معالجتها. وبس نحن نرجع من أكيد، يعني بدنا تكون شكوى

0: خطوة حقيقية، يعني ما بدنا شيء يكون كيدي
1: صحيح.
0: أو بغرض معين.
1: طيب هل هناك فيدباك يعني ممكن أن تصل إلى المشتكي ليعرف أن هناك من استمع إلى شكواه وقام بمعالجتها؟
0: طبعا طبعا، يعني احنا مباشرة بيجاوب، يعني اللي بيقدم الشكوى مباشرة بيردوا عليه وبيجاوبوه، بيقولوا له مثلا لحد وين وصلنا، وإذا والشكوى إنه استجيب لها إنه في مخالفة أو ما في مخالفة. طبعا طبعا اللي بيشتكي عن طريق المنصة يرد عليه ويعرف لأي مرحلة وصلت.
1: إذا هو عمل كبير ومشاريع أيضا تأخذ بعين الاعتبار لتنشيط السياحة بكافة أشكالها، سواء السياحة الخاصة بالمعالم الأثرية، السياحة البيئية، السياحة العلاجية، المشاريع السياحية، وهناك اهتمام حكومي ورئاسي أيضا بهذه المشاريع. وطبعا وزارة السياحة تعمل جاهدا أو جاهدة من أجل أن يكون هناك انطلاقة جديدة للسياحة تتوائم وتتواكب مع انطلاقة جديدة وفكر جديد للدولة السورية التي تتعامل مع المشاريع من منطلق المسؤولية وليس المحسوبية. شكرا لك الأستاذة مجدولين محاحي، مدير عام الهيئة العامة لتنفيذ المشاريع السياحية، شكرا جزيلا لك، أهلا بك. والشكر للأستاذ مصطفى المقصوص في الإشراف العام والزميلة هيام طعمة في الإعداد. كنت معكم في التقديم والحوار وليد يونس، وفي الإخراج حليمة إبراهيم. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الرابعة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مساء الخير، أهلا بكم إلى هذا الموجز. بدء جلسة مباحثات موسعة بين وزراء من الحكومة السورية مع نظرائهم من الوفد الأردني في قصر تشرين بدمشق. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني ضيف الله الفرحات يوقعان اتفاقية مشتركة بشأن الخدمات الجوية. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تصدر بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية بعد غد الثلاثاء. قوى الأمن الداخلي تتمكن من إلقاء القبض على المجرم عبد الإله إسماعيل الحمد لتورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات واسعة في عهد النظام البائد. مراسل إذاعة دمشق يؤكد إصابة شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية داخل سيارة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وفي الخبر الأخير، محافظة حلب تؤكد أنه اعتبارا من الغد سيتم البدء بتطبيق قرار مخالفات المرور في المدينة. ختام الموجز، هذه تحية ودمتم برعاية الله.
0: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هو عيش المونديال على هواء إذاعة دمشق. برنامج يومي سنسلط فيه الضوء على أجواء كأس العالم 2026 الذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك.

0: يوميا سنكون معكم باستثناء يوم الجمعة من الرابعة والنصف وحتى الخامسة والنصف لنرصد أبرز النتائج وترتيب الفرق والمباريات التي تقام في كأس العالم 2026 من خلال ضيوف في الاستوديو واتصالات وتفاعلات الجمهور. أيضا ستكون حاضرة معنا في أسئلة نطرحها خلال حلقات هذا البرنامج، ونرصد أيضا أجواء المشجعين من ساحات دمشق مع موفد إذاعة دمشق عمر الحموي الذي سيوافينا يوميا برسالة من ساحات دمشق لأجواء مونديال كأس العالم. معكم بكل الحب في الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. سأكون معكم بكل الحب من داخل الاستوديو في التقديم والحوار مهران خربطلي. عيش المونديال وأجمل تحية الإخراج من حليم إبراهيم. طبعا فيكن تتواصلوا معنا على أرقام هواتفنا من خلال الاتصال وأيضا من خلال المشاركات بالرسائل على تطبيق الواتساب رقم الإذاعة، وأكيد لتجاوبوا وتتفاعلوا مع أسئلتنا 2 200 456 427 2 200 457 427 2 228 2 284 423 2 119 423. هي أرقام هواتفنا، اختاروا الرقم الأسرع والأنسب للتواصل، وهذا رقم الواتساب كمان الموجود على الشاشة اللي عم يتابعونا 09 87 81 0 90 و 2 254 447 46 للاتصال من أي رقم أرضي. وأرحب أجمل ترحيب بضيفنا الإعلامي المختص بالكرة العالمية وصحيفة الوطن السورية وخبرتنا الرياضية. أهلا وسهلا فيك أستاذ خالد عرنوس.
1: أهلا وسهلا أستاذ مران، يسعد مساك.
0: يا مرحبا، ما بتحلى أجواء المونديال يعني طبعا إلا بوجودك معنا.
1: الله يبارك فيك، شكرا لك.
0: وإن شاء الله كمان زميلنا محمود قرقورة بيكون معنا حاضر، إن كان عبر الهاتف من قطر أو إن كان إن شاء الله موجود معنا رح يكون باستوديو إذاعة دمشق لنعيش معكم أجواء مونديال 2026. يعني انطلقت المباريات يوم الخميس الماضي، لأول مرة ثلاث دول عم تستضيف المونديال، ولأول مرة عم نشوف يعني حفل الافتتاح ثلاث مرات، يعني كل دولة عم تعمل حفل افتتاح لحالها.
1: طبعاً
0: المكسيك، كندا، أمريكا،
1: ثلاث كل... حفلات طبعاً ثلاث أحفال لغوياً
0: ثلاث أحفال
1: ثلاث أحفال.
0: طيب المكسيك احتفلت بالمباراة الأولى وفازت على جنوب أفريقيا في المجموعة الأولى بهدفين دون مقابل. طبعا المكسيك يعني في المجموعة الأولى، وكوريا الجنوبية وتشيك أيضا في هذه المجموعة، كانت كوريا الجنوبية حققت الفوز على تشيكيا بهدفين مقابل هدف واحد. هذه المباراة الافتتاحية التي شهدت ثلاث بطاقات حمراء
1: يعني
0: عالية الخشونة.
1: لا هي لا يعني لا يوجد بالضرورة خشونة زائدة، ولكن بعض الحالات كانت تستدعي البطاقات، وإن كان هناك يعني بعض التساؤل حول أحقية البطاقة الأخيرة للمنتخب جنوب أفريقيا،
0: البطاقة الثانية
1: المباراة. لكن بالنهاية يعني المباراة كانت جميلة إلى حد ما. منتخب المكسيك قدم مباراة عالية المستوى، يعني ممكن نقول افتتاح مثالي. أنسان المباريات الافتتاحية الهزيلة التي ما طالما حفل بها المونديال بعرف تاريخه، كانت مباريات جس نبض كبير فيها وواوا. لكن هذه المرة منذ البداية المنتخب المكسيكي دخل إما فائزا وإما فائزا، فكانت البداية سريعة وسجل مبكرا عبر كونينو.

0: بس في الدقيقة 9
1: طبعا
0: فوز مستحق للمنتخب المكسيكي. كان يمكن العتب حتى الجمهور المكسيكي لم يعجبه النتيجة في النهاية، اعتبر انه كان يتوجب عليه او يعني كان بامكانه الفوز بحصيلة اكبر. منتخب جنوب افريقيا بصراحة لم يقدم الصورة المثالية للكرة الافريقية
1: تماما
0: في المونديالات الاخيرة، يعني رأيناه فريق اما عاجز او منبهر بالاجواء والاضواء وملعب
1: ازتيك، كانه ما دخل باجواء كاس العالم، يعني
0: لم يقدم المنتظر يعني بصراحه، يعني خاصه انه لا ننسى انه ماميلودي سان داونز فريقه المفضل، صحيح، هو بطل افريقيا، صحيح، ومعظم لاعبين
1: المنتخب
0: طبعا في عدد من اللاعبين،
1: يعني ماميلودي اما بطل واما وصيف في دوري
0: في
1: ابطال
0: في السنوات الاخيره، كان من الانديه المتألقة في دوري أبطال أفريقيا، ولذلك يعني العلامة استفهام كبيرة على
1: أداء المنتخب الجنوب الأفريقي، خاصة بعد أن شاهدنا منتخب نيجيريا الذي لم يتأهل إلى كأس العالم، خاض مباراة ودية أمام البرتغال قبل أيام قليلة من المونديال، وقدم مستوى
0: طبعاً
1: ممتاز.
0: هلا في شغلات استاذ مهران، أنت ما ممكن تحكم على المباريات الودية،
1: صحيح،
0: ولكن بعض المباريات توحي يعني او تعطي بعض الانطباعات الحقيقيه عن مستوى المنتخبات، كما ذكرت حضرتك منتخب البرتغال تعذب كثيرا امام منتخب نيجيريا، قدم مباراه كبيره، منتخب مثلا يعني اكثر مباراه كان نتائجها منتخب الجزائر يفوز على هولندا بامستردام،
1: صحيح،
0: هناك بعض النتائج كانت يعني
1: وللتاكيد استاذ خالد، المنتخبات الافريقيه يعني مثلا المنتخب المغرب ظهر بصورة مختلفة
0: طبعا،
1: يعني لا تشبه صورة المنتخب الجنوب افريقي، سبحان الله، يعني سبق للمنتخبان ان التقيا ايضا في مباراة افتتاحية عندما استضافت جنوب افريقيا كأس العالم 2010، لكن يومها انتهى اللقاء بالتعادل ايجابي 1-1،
0: طبعا انتهى اللقاء، لكن اليوم المنتخب المكسيكي يبدو عازم على كسر عقد كثير، يعني اولا للمرة الاولى بفوز بمباراة افتتاحية بعد 5 مباريات، بتاريخ مشاركاته المونديالية، يعني اكثر من خاض مباراة الافتتاح 6 مرات، اول مرة بفوز منتخب المكسيكي، منتخب المكسيك امامه عقدة دور ربع النهائي التي وصلها يوم استضاف البطولة عام 86، بعدها عجز عن تجاوز الدور الثاني في كل مشاركاته التالي، وبالتالي اليوم على اعتبار انه احد المستضيفين يبدو ناوي يخترق المشكلة، او يعني يكون
1: للأمانة
0: سيره ابعد،
1: ممكن المجموعة تساعده كمان
0: يعني الى حد ما، يعني لكن لم يعني حتى الفوز بالمرة الاولى لم ينهي شيء، طبعا خطوة جيدة جدا نحو التأهل، لا سيما انه يمكن 3 منتخبات تتأهل من المجموعة،
1: وتاريخيا
0: نظام البطولة يقول ان الاول والثاني وافضل 8 توالت بالمجموعة،
1: افضل 8 توالت، يعني عندك دور 32 بعد دور
0: هذا دور اضافي للمره الاولى بتاريخ كاس العالم، على فكره ان النسخه 23 اللي عم نعيشها حاليا فيها كل شيء استثنائي وكل شيء جديد، 48 منتخب لاول مره، 12 مجموعه لاول مره، التوقيت 39 او 40 يوم حسب التوقيتات لاول مره، دور
1: 32
0: طبعا، يعني هذا دور 32 معناته ضفت مباراة زيادة للفريق اللي بده يوصل على مربع الكبار،
1: رح
0: يكون 8 مباريات للبطل لأول مرة، عدد مشاركات قياسي لكل القارات، وبالتالي مشاركة عربية واسعة، أتمنى منتخبات كأكثر عدد يصل إلى المونديال بنسخة واحدة، وكان الرقم قياسي كما حسبنا قبل الهواء 4 منتخبات
1: أحسن مرة كانوا 4 منتخبات،
0: فما بالك أنه عم تشوف 8 منتخبات إفريقية، 9 منتخبات آسيوية، رقم كبير، 6 منتخبات من أمريكا الجنوبية، والحصة الأكبر دائما وأبدا للقارة الأوروبية، إذا نحن أمام نسخة استثنائية تنظم المرة الأولى كما ذكرت حضرتك بداية
1: 3 دول. ثالث مرة المكسيك تستضيف كأس العالم؟
0: يا أخي البنية التحتية تبعها معناته ممتازة،
1: يعني رغم 70 و86
0: وهلا 2026، وبالتالي رقم قياسي طبعا، بينما الولايات المتحدة للمرة الثانية بعد 94، كندا للمرة الأولى، ومما أتاح لها المشاركة للمرة الثالثة بتاريخها بعد 86 و22 يوم حضرت في النسخة الأخيرة.
1: نعم. في المجموعة ذاتها، المجموعة الأولى فازت كوريا الجنوبية على المنتخب تشيكيا بهدفين مقابل هدف واحد. المنتخب الكوري الجنوبي ظهر في هذه المباراة بشكل متميز
0: جدا.

0: يعني حتى الهدف الذي سجله منتخب تشيكا من رمية تماس
1: طبعا من رمية تماس كانت يبدو
0: كان مفاجئ
1: أحد التعديلات المهمة أستاذ مهران التي أقرها الفيفا في هذه النسخة، التسريع بالتنفيذ ركلات رميات تماس، هاي واحدة.
0: نعم.
1: ثانيا يعني من أجل تسريع اللعب منع اللاعب من التجول قبل الخروج من المباراة أو من الملعب كبديل، 10 ثواني معه
0: لحتى يغادر الملعب،
1: حارس المرمى أمامه عند الإشارة 5 ثواني لتنفيذ الكرة سيعاقب عندها بركلة ركنية في حال تجاوز هذا الوقت، ركلة التماس أو رمية التماس عفوا تستبدل، يعني بيصير استبدال
0: فريق
1: بعد الخمس ثواني. هذه الكرة التي شاهدناها وأنا حبيت بس أدقق عليها لأنه إجت بسرعة وقوية جدا وفورا إلى رأس اللاعب اللي
0: كانوا ركلة ركنية ما كانوا رمية تماس،
1: لازسلاف كريتشي طبعا وبقوة، يعني من شاهد الكرة وكأنه يسدد الكرة برأسه ولا وليس يحول الكرة
0: برأسه. قائد الفريق طبعا كابتن منتخب تشيكيا الذي سجل الهدف الأول رغم أفضلية المنتخب الكوري الجنوبي، لكن الجميل في الموضوع أن كوريا الجنوبية عادت
1: وعملت
0: عادت سريعا
1: مثل ما بيقولوا
0: ريمونتادا
1: طبعا قلبت الطاولة رأسا على عقب بهدفين، كلاهما أجمل من الآخر، ولكن الهدف في الأول بيلفت النظر أستاذ مهران هوانغ إن بيوم سجل هدف على طريقة الكبار، راوغة مدافع وحارس داخل منطقة الجزاء ورمهم خلينا نقول بالعامية رمهم على الجانب وسدد الكرة ووضع الكرة بروية وبهدوء بالمرمى بشكل رفيع المستوى، هدف رائع جدا، أنا يعني صفقت له ولو أن لم أصفق يدي عجابا كنت مرجب بهذا.
0: طيب سجلت تشيكيا بالدقيقة 59، عادلت كوريا الجنوبية بالدقيقة 67 والهدف الثاني عند الدقيقة 80، ويعني أنصفت كرة القدم في هذه المباراة الفريق الأفضل، الفريق الذي يستحق الفوز، وفازت كوريا الجنوبية طبعا بناء عليه المكسيك وكوريا الجنوبية لكل منهما 3 نقاط، طبعا تتصدر المكسيك بفارق الأهداف لأنها فازت على جنوب أفريقيا بهدفين دون مقابل، وتشيكيا جنوب أفريقيا 0 من النقاط في هذه الجولة الأولى للمجموعة الأولى. الجولة القادمة تشيكيا ستواجه جنوب أفريقيا والمكسيك ستلتقي مع كوريا
1: لقاء صدارة ولقاء عودة
0: طبعا.
1: يعني هلا لقاء الصدارة بين المكسيك وكوريا الجنوبية ولقاء العودة أو محاولة العودة بين تشيكيا وجنوب أفريقيا الجولة الثانية.
0: طيب المجموعة الثانية التي أيضا فيها دولة منظمة هي كندا، مثل ما تحدثت أستاذ خالد هي تصل للمرة الثالثة إلى هذا المونديال أو إلى كأس العالم بشكل عام، طبعا باعتبارها مستضيفة في هذه النسخة في مجموعة سويسرا وقطر والبوسنة والهرسك. هذه الجولة الأولى شهدت تعادلين في المباراة الأولى بين كندا والبوسنة والهرسك هدف لكل فريق، والظهور العربي الأول كان للمنتخب القطري، النقطة الأولى لقطر في كأس العالم على اعتبار أنها استضافت النسخة الماضية وتلقت 3 هزائم وخرجت من الدور الأول كان أسوأ مستضيف
1: سبقتني المعلومة كأنه يعني المعلومة اللي بدي أحكيها أنا حضرتك حكيتها، هذا الكلام صحيح، الشيء الذي لم تحصل أو لم تستطع الحصول عليه قطر في أرضها حصلت عليه في المونديال الحالي بالتعادل المتأخر جدا وبالنيران الصديقة على فكرة، لأنه كل محطات التلفزيون أو وسائل الإعلام نقلت أنه خوخي بوعلام هو اللي سجل هدف التعادل، لكن موقع الفيفا الرسمي أكد أنه الهدف عكسي سجله ميرو موهايم.
0: أيوة.
1: طلبنا كثير لنحفظ الأسماء لأنه أسماء جديدة. بريل إمبيلو سجل من ركلة جزاء هي بالدقيقة 7 مبكرا لفريق سويسرا الهدف رقم يعني خلينا نقول ركلة جزاء، أول معلومة طريفة بعد 42 مباراة أول ركلة جزاء لسويسرا بالمونديال
0: أبدا ولم يعمره أخذ ركلة جزاء،
1: وحملت رقم 270 بتاريخ المونديال على مستوى المونديال بشكل عام، 270 ركلة جزاء يمكن منها 215 أهداف و55 برا أو التصدي أو برا المرمى
0: مهدرة،
1: لكن يعني يتصور بعد 42 مباراة ركلة جزاء وحيدة لمنتخب سويسرا كان من خلالها التقدم على المنتخب القطري
0: مع أنه عنده رئيسين اتحاد دولي يعني.
1: بدي أسمع ما دخل
0: وما حدا حاباهن ولا حدا عطاهن
1: لا لا لا ما

0: في الحبائل
1: يعني
0: ما بدنا نحكي.
1: سيب بلاتر يعني قضى نص عمره هو رئيس الاتحاد،
0: حاليا جاني
1: واجا من بعده هاي عندك رئيسين اتحاد واجا انفانتينو.
0: هلا انفانتينو يبدو بحاب الاخرين، بحاب
1: الارجنتين.
0: لا ما هو بحاب الاخرين ما بدنا نحكي يعني.

0: قرر مين
1: خلاص
0: صاحب الهدف يعني. وبالتالي الهدف العكسي رقم 56 على فكرة بتاريخ المونديال، وهدفين عكسيين شفناهم بالبطولة مقابل هدفين عكسيين فقط في مونديال قطر كله ككل.
1: أكثر منتخب مستفيد من الأهداف العكسية يمكن فرنسا
0: على فكرة، المنتخب المكسيكي
1: يعني بعرف
0: المنتخب
1: الفرنسي
0: حضرتني هلا، بس
1: أكثر منتخب استفاد من الأهداف العكسية في المونديال. طيب
0: ممكن.
1: قطر سويسرا بغض النظر النتيجة جيدة للمنتخب القطري
0: طبعاً،
1: هدف مقابل هدف. المباراة الثانية كما ذكرنا كندا والبوسنة والهرسك وهدف لكل منتخب.
0: بس بدي أعلق أنا على أولا المنتخب الكندي قدم مباراة كبيرة يعني للإنصاف، كل المستضيفين قدموا ما عليهم في البداية المباراة الافتتاحية، رح نجي على الحكي على
1: المنتخب الأمريكي صحيح،
0: لكن المنتخب المكسيكي قدم مباراة كبيرة أمام جنوب أفريقيا، المنتخب الكندي قدم مباراة يعني تليق بمستوى المضيف وأن يعني المستضيف، وإن كان يعني الفريق المنافس الفريق البوسني أيضا عائد بعد غياب وبالتالي لم يكن في الفورمة أو لم يكن في الموعد، والهدف الأول تلقاه منتخب كندا عكس مجريات اللعب بصراحة. يعني أنا شاهدت المباراة قال المنتخب الكندي رائع جدا ويستحق أكثر من نقطة تعادل لنكون منطقيين. واللافت أستاذ مهران رح نجي للحكي هذا، الفرق الأوروبية هي اللي ظهرت حتى الآن لم يعني لما
1: ظهور غير
0: تبهر
1: غير
0: لم تبهر، خلينا نقول لوين لسه يعني ما شفنا منتخبات
1: يعني نعمل احصائيه انا ومصطفى شمشان على مين افضل مين يعني. كان الظهور الاسيوي اعتقد هو الافضل حتى الان، عندهم فوزين وتعادل صح، فوزين وتعادل اذا بدنا نحكي
0: استراليا على تركيا وكوريا على
1: كوريا شيكا. وتعادل قطر
0: وتعادل قطر طبعا،
1: يعني عندك فوزين وتعادل. الافريقيا عندها خسارة جنوب افريقيا، وعندك كان تعادل للمغرب، يعني عندك خسارة وتعادل.
0: من المبكر نحكم استاذ.
1: طيب ماشي
0: بصراحة يعني هلا انت عم تلاقي البرازيل امبارح بالنسبة للمنتخب المغربي غير وقت اللي عم تلاقي فريق اخر، يعني بصراحة
1: المنتخب المغربي
0: يحترم يحترم جدا
1: ومقنع طبعا. ووصوله الى نصف نهائي كأس العالم 2022
0: لم يكن صدفة يعني بصراحة
1: تماما، وما عززه ما حققته الكرة المغربية خلال العام بعد كأس العالم على مستوى الناشئين وأبطال العالم. هذا المدرب هو بطل العالم مع المنتخب المغربي تحت 20 عام
0: طبعا.
1: على كل الجولة القادمة كنا عم نحكي عن المجموعة الثانية، كندا ستواجه قطر في الجولة الثانية، وسويسرا ستلتقي مع البوسنة والهرسك في الجولة الثانية. إلى المجموعة الثالثة التي تشهد حضورا عربيا مميزا للمنتخب المغربي. المغرب يوم الأمس قدمت مباراة للذكرى، نعم تألقت في مونديال 2022 ووصلت إلى نصف النهائي وحلت في المركز الرابع، لكن بالأمس أنت في مباراتك الأولى الافتتاحية وتواجه المنتخب البرازيلي. البرازيل دائما تدخل مرشحة
0: أكيد أكيد،
1: وتقدم شوط أول استثنائي تحرج فيه المنتخب البرازيلي وتسجل هدفا تتلقى هدفا تخرج من الشوط الأول بأفضلية مطلقة وعلى وقع التعادل الإيجابي، وتسير المباراة في الشوط الثاني على حالها ليبقى التعادل. بداية موفقة جدا للمنتخب المغربي وهو يواجه الخصم الأصعب في هذه المجموعة.
0: خلينا نكون منطقيين، أولا هي قمة المجموعة الثالثة بصراحة، والكثير من المراقبين عفوا من الخبراء وضعوا المنتخب المغربي ليس يعني كمرشح عادي، وضعوه كمنافس على اللقب على فكرة. على خلفية ما فعلوا بالمونديال الأخير بقطر، وعلى خلفية الحالة التي تعيشها الكرة المغربية بشكل عام خلال السنوات الأربعة الأخيرة، يعني رأينا المنتخب المغربي رابع المونديال، بطل عالم الشباب كما ذكرت حضرتك، ثالث أولمبياد باريس 2024، على مستوى الفئات العمرية متميز، حتى الأندية المغربية ورغم أنها لم تتوج
1: أعتقد وصل إلى المباراة النهائية في الناشئين،
0: وبالتالي يعني بالكرة المغربية تعيش أحلى أيامها أزهى أيامها، وبالتالي انعكس على كل الوضع العام للمنتخبات المغربية بشكل عام يعني، ورأيناها تألق حتى المنتخب النسوان يعني تألق تأهل للمونديال على ذكر الكرة المغربية هي.
1: نعم منتخب السنة.

0: ولكن المثير أن المنتخب المغربي يعني وأخشى على المغرب، وقلتها قبل المباراة، أخشى على المغاربة من الغرور أو من يعني الاستسهال. وبصراحة احترام البرازيل كان واجب، لكن احترام زيادة عن اللزوم خلينا نقول أدى إلى اكتفائهم بهدف وحيد، خاصة بالشوط الأول كما ذكرت حضرتك. هلأ بالشوط الثاني البرازيليين عادوا وإن لم يكن بالصورة التي يريدها عشاق المنتخب البرازيلي أو يبحث عنها، لكن عادوا وكانوا أفضل حالا إلى حد كبير، أفضلية نسبية. إحنا قلنا أفضلية نسبية للمغرب بالشوط الأول، أفضلية نسبية للبرازيل بالشوط الثاني، وبالنهاية كان تعادل خلينا نقول عادل إلى حد كبير. يعني الكل مقتنع بالنقطة، الكل راض عن الأداء، وإن كان عشاق الكرة البرازيلية لم يعجبهم الأداء الشبه دفاعي خلينا نقول بالنسبة للمنتخب البرازيلي، وهذا أمر ليس بغريب على مدرب إيطالي وأول مدرب أجنبي بتاريخ المنتخبات البرازيلية. صحيح. لذلك الأهم بالنسبة للبرازيل أولا السير واحدة واحدة مثل ما بيقولوا، بعدين لكل حديث أينما سيصل المنتخب البرازيلي عند الحساب، وأن كان حتى بلوغ ربع النهائي ليس بإنجاز المنتخب البرازيلي، ربما اللقب هو الشيء الوحيد الذي يعوض البرازيل عن خيبات المونديالات الأخيرة خلينا نسميها. يعني وصول إلى ربع نصف نهائي أفضل إنجاز منذ عام 2002، كان بال 2014 يوم الهزيمة الثقيلة أمام ألمانيا التاريخية، ومن ثم الهزيمة أمام هولندا على المركز الثالث والرابع. هذا الأمر لن يعجب البرازيليين حاليا، ولذلك أتوا بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لعل وعسى أن يكون وجه خير.
1: كارلو أنشيلوتي لم يسبق له أن قاد منتخب،
0: لا هو ناجح مع الأندية بشكل عام أينما ذهب، فاز بلقب بطولة الدوري، أفضل مدرب على دوري الأبطال أوروبا 4 ألقاب، يعني له باعه الطويل، لكن مع الأندية مع المنتخبات لم يجرب حظه. هذا الاستثناء سيكون لأول مرة منتخب برازيلي بيستقطب مدرب أجنبي، ولأول مرة تجربة لكارلو أنشيلوتي بطولة مجمعة. لم يأخذ بطولة مجمعة من قبل، وإن كان يعني لا لم يأخذ بطولة مجمعة، يعني بطولات مونديال الأندية مباراة مبارتين وأكثر من هيك.
1: طيب نحن بالعموم المنتخب المغربي خاض المباراة الأصعب، خرج منها بنقطة، حقق المطلوب.
0: لابد من الإشادة بس عفوا أستاذ مهران بالهدف الذي سجله إسماعيل صيباري، هدف من أجمل ما يكون بالنسبة لي، يعني لاعب عربي عم يسجل هيك هدف شيء يرفع الرأس بصراحة.
1: هذا اللاعب
0: تمريرة مثالية من إبراهيم دياز،
1: هذا اللاعب جاء عقد من بايرن ميونخ،
0: سمعت بهالحديث أو قرأت
1: أعتقد فابريزيو رومانو خبر الانتقالات قال بأنه على وشك الانتقال إلى بايرن ميونخ، ما بعرف إذا الخبر كان قبل المباراة أو بعد المباراة، لكن
0: وارد. أنا
1: لكن لكن يستحق هذا اللاعب، يعني تعامله مع
0: الكرة ورفع طريقة رفعها فوق الحارس أليسون الذي ربما أخطأ بالخروج مبكرا، لكن
1: يعني تسجيل هدف نفس الكرة اتيحت للمنتخب القطري في بداية المباراة.
0: نعم بالدقيقة الثانية كان هناك انفراد كامل، لكن الوضع يبدو يعني كان أصعب شوي باعتبار كان أقرب الحارس.
1: صحيح. طيب سكوتلندا حققت الفوز على هايتي وهذا طبيعي، هايتي تشارك للمرة الأولى في تاريخها، لكن فوز ضئيل، يعني هدف جداً دون مقابل، يعني علما بأن سكوتلندا يعني
0: خليني استعير مصطلح زميلي ناصر نجار، بطلوع الروح للهدف.
1: بطلوع الروح،
0: يعني رغم أنه الأفضلية كانت للمنتخب الاسكتلندي، مع أنه البداية كان منتخب هايتي يحاول إثبات وجوده كعودة بعد 56 عام على مشاركته الوحيدة بال 74، ثلاث هزائم
1: مشارك، يعني
0: طبعا مشارك بال 74. ما في رقم في عندهم لاعب كان اسمه سانون، سجل بمرمى دينوزوف بهذاك الوقت، حرمه من رقم قياسي يعني وقف سلسلته القياسية بكلين شيت أو الحفاظ على نظافة المرمى بهذاك الوقت في المونديال. جاء الهدف، احفظ انه سنون اعتقد اسمه اللاعب يومها، فاعتبروه انجاز، يعني رغم انه خسر المباريات الثلاثه ومنها واحده امام بولونيا يمكن بالسبعه
1: يا استاذ، ولكن يعني مو وصل على كاس العالم، يعني هذا ما انجاز، لا سجل جول في عالم، نحن يعني في عالم
0: عم تحلم مثلنا
1: تخوض تصفيات كاس العالم، يعني عربيا يمكن سابقتنا دولة واحدة صح في تصفيات كأس العالم، يمكن أعتقد فلسطين
0: طبعا
1: خاضوا تصفيات قبلنا ونحن أخذنا بعض
0: الـ64 كانت فلسطين ومصر،
1: نص المنتخبات العربية لعبت في كأس العالم وفي منهم لعبوا 7 مرات. لا شو سنة نحكي نحكي عن
0: نزعتونا السؤال
1: نحن محاضرين على أساس أنه سؤال الجمهور أنه من أكثر المنتخبات العربية تأهل

0: للمونديال. مين ان اكثر المنتخبات العربيه تاهل للمونديال؟ ما بعرف يعني، بس انه في يعني منتخبات وصلت منيح. على كل، سكوتلندا فازت على هايتي بهدف دون مقابل وتصدرت هذه المجموعه. سكوتلندا ستواجه المغرب في الجوله القادمه، والبرازيل ستلتقي مع هايتي. يعني
1: انا اعتقد الافضليه ما زلت
0: للمغرب والبرازيل.
1: المغرب والبرازيل، لكن المغرب لديها ذكريات بمرمى اسكتلندا ب 98 عندما اجتمعا، وكان الحضور الاخير للمنتخب الاسكتلندي طبعا يوم المنتخب المغربي فاز بالثلاثه كاكبر فوز عربي بتاريخ المونديال، يعني 3 أهداف مقابل لا شيء مرمى اسكتلندا. واعتقد ان هذه ربما لا يفوز المنتخب المغربي بهذه الحصه، لكنه مرشح بالتاكيد للتفوق.
0: طيب كمان يومها يعني نفس الحادث، نفس الذكرى الاليمه تبع المنتخب الجزائري.
1: لا انا اعتقد في اجحاف للمنتخب البرازيلي، لكن يعني يومها
0: اتذكرت.
1: لا انا بتذكر الحادثه تماما طبعا، لكن هناك تعبير يومها انه الحكم الامريكي كان واحد من بين مدري كم الف متفرج اللي شاف الحاله اللي احتسب عليها ركله جزاء ضد البرازيل بهذاك الوقت.
0: طيب عشان
1: المتابعين الخبراء بيعرفوا شو عم يحكي شو عم، ولكن انا لا ادافع عن المنتخب البرازيلي. عندها كان يجب ان يتعادل او يفوز على النرويج، وهي اللقاء الوحيد على فكره بتاريخ الفريقين بالمونديال، ويعني حسره انه المنتخب البرازيلي يخسر امام النرويج يومها بهدفين مقابل
0: وتودع المغرب.
1: والحسره لنا كانت توديع المغرب للمونديال بصراحه
0: 98. طيب المجموعه الرابعه كانت شهدت فوز امريكا واستراليا على الباراغواي وتركيا تواليا. امريكا فازت على الباراغواي ب4 أهداف لهدف 1، واستراليا فازت على تركيا بهدفين دون مقابل. بصراحه كان يعني
1: انا بسميه عرض هوليودي صراحه. انا بدي احكي عن المنتخب الامريكي أمتعني
0: طبعا 4-1 مع الرحمه
1: ومع الرفيق واداء، خاصه بالشوط الاول 3-0. اولا خلينا نحكي معلومه تاريخيه، فاز بتاريخه على الباراغواي 3-0 بالمونديال الاول.
0: نعم.
1: فاز ايضا بذلك المونديال كمان 3-0 ممكن على بوليفيا، يمكن ما بعرف ما يتذكر من المنافس الثاني بلجيكا 3-0 ايضا منذ ذلك الوقت.
0: نسخة
1: بالثلاثين منذ ذلك الوقت، وهو يومها تأهل إلى نصف النهائي للمرة الوحيدة بتاريخه، على اعتبار أن المجموعة ضمت هذين الفريقين إلى جانبه. منذ ذلك الوقت لم يسجل المنتخب الأمريكي مثل هذه النتيجة. فاز بالشوط الأول بال 2002 على البرتغال 3-0، لكنه بالنهاية خرج خاسر أو فائز ب 3-2. اليوم 3-0 مع الرأفة مثل ما ذكرت حضرتك، والشوط الثاني صحيح خلص الفارق المنتخب الأوروغواي بوقت متأخر، لكن الأمريكيون أبوا إلا يختتموا العرض المثير بهدف رابع بالوقت بدل الضائع ليخرجوا بأكبر انتصار لهم.
0: هو وفعليا هي النتيجة الأكبر حتى الآن، يعني
1: 4-1
0: 4-1
1: عرض أخاذ. يعني بتحس كأنك عم تشوف المنتخب الألماني ببداياته بالمونديال.
0: نعم.
1: نشوف منتخب خلينا نقول هولندا، منتخب البرازيل، منتخب
0: الأرجنتين، استعانوا
1: منتخبات كبيرة يعني. ولذلك المنتخب الأمريكي لم يعني فوجئت بالعرض، بجوز الفوز لم يفاجئني، لكن العرض كان رائع جدا
0: على كل الإشادة. للأمانة يعني كمان حتى نكون منصفين أستاذ خالد، منتخب الباراغواي ليس المنتخب قبل سنوات طويلة.
1: هذا الكلام أستاذ مهران صحيح،
0: منتخب الباراغواي هو آخر المتأهلين.
1: لا في شغله، اولا لم يتأهل من 2014. يمكن كان الحضور الاخير له عوده بعد غياب، او 2010 عفوا، يومها كان بالربع النهائي وخسر مع اسبانيا بصعوبه بالغه جدا.
0: تمام.
1: طيب منتخب الاوروغواي بالتصفيات الحاليه فاز على البرازيل، فاز على الارجنتين، فاز على الاوروغواي.
0: لكن يعني بالنهاية
1: يبقى يعني ما اختلف، يبقى منتخب لاتيني وفاز على الثلاثي الكبير، إذا هو يحترم بغض النظر. لكن بهذه المباراة لكن لم يكن
0: يعني
1: طيب. لا
0: استراليا
1: خسر ربما أكثر بهذه النتيجة.
0: استراليا تفوز على تركيا بهدفين دون مقابل.
1: مفاجأة، نتيجة مفاجأة، ليس لأن استراليا فازت على تركيا، ولكن نظرا للمشاهدات المباراة. يعني أن تسدد 30 مرة أو تصل 30 مرة إلى مرمى الخصم مقابل 10 أو 10 مرات ويسجل مرماك هدفين وتحرم من التسجيل أو تفشل أو تخفق بالتسجيل.

0: تسجيل، هذا امر يعتبر مفاجاه. المنتخب الاسرائيلي طبعا ليس بالمنتخب الجديد على المونديال، حضوره دائم من 2006، ربما اكثر خبره من الفريق التركي العائد بعد 24 عاما على مشاركته الثانيه بالمونديال عام 2002 يوم حل بالمركز الثالث يومها كافضل انجاز للكره التركيه. لكن المنتخب التركي
1: بصراحه عم تحكي عن الاحصائيات، هاي الاحصائيات 70% مقابل 30% الاستحواذ لتركيا، 70% 30 تسديده مقابل 9 على المرمى، 8 4 ركنيات، 8 5، كل الافضليه للمنتخب التركي في هذه المباراه.
0: لكن بالنهايه الا تسجل يسجل عليه،
1: 30 هجمه مقابل 9 للمنتخب التركي.
0: مع نحكي الارقام لا كانت بالمجمل لمنتخب تركيا، لكن للاسف المنتخب الاسرائيلي استغل
1: يعني فكره الاستحواذ 70% 30% يعني
0: على فكره النتيجه الاكثر إجحافا خلينا نقول حتى الآن بالمونديال بالنسبة لفريق سيطر على
1: يعني هون المباراة لم تنصف المنتخب التركي
0: إلى حد ما، ربما معلش خلينا كمان نعطي الإسرائيليين حقهم، ربما لم المنتخب التركي لم يعطي المنتخب الإسرائيلي يعني لم يحترمه، وربما بعض الغرور من بعض اللاعبين أدى إلى هذا الأمر. نحن نعلم أردا جولار، تشلهان أوغلو على سبيل المثال، لاعبين كبار، يلدز، كل هؤلاء نجوم كبار بمنتخب تركيا، ولذلك كان ينتظر منهم أفضل من ذلك، وينتظر منهم الفوز على الأقل في أول عودة لهم بعد غياب 24 عام عن المونديال.
1: طيب على ضوء هذه النتائج، أمريكا وأستراليا بثلاث نقاط لكل منهما، تركيا والباراغواي صفر من النقاط. طبعا مثل ما أن المنتخبات الخاسرة ستبحث عن التعويض في الجولة القادمة، خاصة عندما تلتقي تركيا مع الباراغواي، كل منهما خسر في المباراة الأولى يبحث عن التعويض، في حين أمريكا وأستراليا يبحث منهما عن تأكيد تفوقه في الجولة الأولى والصدارة. موضوع الصدارة دائما مهم بالنسبة للمجموعات، يعني أنت عم تحكي عن 12 مجموعة، 12 متصدر، وعندك 12 وصيف، وعندك 8 ثالث، فأصحاب المراكز الأولى يعني سيحظون من المنطقي أنه سيواجهون مثلا ثالث المجموعة،
0: منتخبات أقل نظريا. هلا هذا الكلام يبقى نظريا
1: صحيح بصراحة. يعني ممكن فريق يتعثر
0: طبعا،
1: يعني أكيد ممكن أكيد. مثلا البرازيل تطلع ثاني مجموعة بس هي تواجه متصدر، فمو دائما الصدارة، لكن بالعموم كل المنتخبات تبحث عن الصدارة للمجموعات. اليوم الماكينات الألمانية ستبدأ الرحلة عندما تواجه الكوراساو وهولندا عند الساعة 8:00، وهولندا ستواجه اليابان عند الساعة 11:00، الكوت ديفوار ستلتقي مع الإكوادور عند الساعة 2:00 فجرا صباح الغد، والسويد مع تونس عند 5:00 فجرا. هذه المباريات التي ستقام
0: هذه الليلة وفجر
1: مساء اليوم وفجر الغد. هذه المجموعة هي المجموعة الخامسة التي تضم ألمانيا والإكوادور وكوراساو والكوت ديفوار. إذا الكوت ديفوار في مواجهة الإكوادور، لكن قبل ذلك ألمانيا ستواجه كوراساو. لا هذا الظهور الأول، لا تقول لي كمان انه الكوراساو
0: لعبة. لا لا لا لا
1: الله يوفقك.
0: كوراساو اصغر دولة بتتأهل على كأس عالم كوراساو. على فكرة في شغلة
1: يعني قديش عدد سكانه مثلا؟ يعني قديش؟
0: ما بعتقد عدد سكانه يمكن 400,000 يمكن، ماني متأكد من الرقم.
1: 200,000؟
0: لا لا أكثر
1: مصطفى؟
0: لا لا
1: ما بعرف. 200,000 يا مصطفى؟
0: ما بعرف.
1: عدد سكان
0: ماني متأكد من الرقم بالضبط.
1: كوراساو منو السيرش لنشوف قديش عدد سكان كوراساو؟ 200,000؟ يعني نحن
0: دولة صغيرة يعني المعظمية بجوز يطلع فيها الأيام
1: بيطلع فيها أكثر من 200,000 يعني.
0: ولذلك أولا يعني في شغلة أستاذ مهران، وجود ثلاث مستضيفين من أمريكا الشمالية أتاح لمنتخبات تهيئة العودة للمونديال، كوراساو للتأهل للمرة الأولى طبعا، وهناك بنما حاضرة ستكون أيضا يعني منتخبات
1: الأولى،
0: وزيادة العدد كانت يعني سببا بتأهل المنتخبات لأول صحيح. مرة كما شاهدنا بعض المنتخبات.
1: قديه 185,000 185,000 هيك بدك؟ 185,000 يعني نحن إذا عملنا تجمع هون بساحة الأمويين بيجوا أكثر من عدد سكان كوراساو ووصلوا على كأس العالم
0: طبعا. وسيواجهون مين؟ المانشافت الألماني في يعني إذا أنت إذا بتلاقي بجوز مثل المنتخب، إذا لقى منتخب عادي جدا بكون عنده شغلة كبيرة، فما بالك سيواجه المانشافت
1: إيه بس هو النقطة اللي ذكرتها أستاذ خالد.

0: مهمة جدا جدا جدا، انه ثلاث منتخبات من امريكا الشمالية، كندا وامريكا والمكسيك، تخوض
1: ضمن التأهلات طبعا قبل
0: ما خاضت التصفيات طبعاً. هي مشاركة لانها صاحبة ارض، ورفع عدد المنتخبات ل 48
1: طبعاً.
0: فهذا يعني انه حتى لو مع كل احترام، حتى لو بقيت 48 في النسخة القادمة، والأغلب أنه ستبقى إلا إذا طلع براسه إنفنتينو كمان قاعد يرفعهم لل 64.
1: والله عم يطالب بس
0: عم يفكر أنه يعني نحن هلا كنا نحكي ب 64 مباراة بالمونديال الماضي مثلا، واللي قبله يعني اللي كانوا 32 منتخب، هلا صرنا عم نحكي ب 104 مباريات، 40 مباراة زيادة. فراح يطق عقله أنه مصاري، هذا كله مصاري، حقه نقل تلفزيوني وجمهور وكذا.
1: ما سمعتنا في الأخرانية بالحكي لك يا هاي بتبارا منحكي ببعض الملاعب هناك ميزة إظهار اسمك كمشجع موجود بقلب الملعب، تدفع عليها بحدود 70 دولار يمكن أو شيء.
0: بالله
1: طبعا
0: نحن 70 دولار ما معنا
1: الاختراع، هذا
0: جيب جهاز لا يحضر،
1: هذا اختراعات إنفنتينو مشان
0: إنفنتينو
1: لهم مصاري.
0: فبالملعب
1: ممكن انت كمهرة خربط لي حاضر هذه المباراة، حطوا لي اسمي على اللوحة الالكترونية الداخلية
0: بعد اذنك،
1: بتدفع 70 دولار،
0: خذ هاي 70 وحط لي اياها بالشوط الاول بالشوط الثاني. والله هاي ابداعات إنفنتينو، هيك صارت كرة القدم للاسف يعني
1: تجارة،
0: تضر المال،
1: تجارة.
0: ونحن لحد هلا ما عم نستوعب هاي الفكرة.
1: ميزانية المونديال بعتقد 13 مليار،
0: عائدات تكون ضخمة جدا جدا جدا للاتحاد الدولي ولحتى للدول المنتخبة،
1: حتى الجوائز والمقابل المادي ضعف الرقم.
0: راح يكون في لنا بحلقات قادمة إن شاء الله سنفرد حديث مطول عن الاقتصاد في المونديال. طبعا بعد نهاية التولي يكون الشباب طلعوا فيني فاروق بعد نهاية الدور الأول يكون في عنا أيام فاضية أو بعد أو قبل ربع نهاية طولوا بايكون، رح يكون في عنا حديث اقتصادي هيك بالأرقام، قديش تدر كأس العالم من الأموال على الاتحاد الدولي وحتى على الدول المضيفة. لكن مثل ما قال الأستاذ خالد، يعني ثلاث دول مستضيفة و48 منتخب، ايه طبيعي تشوف كوراساو او تشوف بنما او تشوف ممكن وحده منهم تاهل بالمونديال القادم، بس مو
1: طيب كله. تعرف انه شو لقب الكوراساو، الفريق الكوراساو الموج الازرق، ارجو ان لا يكون في حاله جزر
0: موج ازرق، هني بيطلعوا موجتين استاذ يعني هني
1: ولذلك يعني مع احترامنا لكل المنتخبات، لكن يعني المنتخب الالماني اولا قادم من مشاركتين مخيبتين في المونديالين الاخيرين، خروج من الدور الأول. أكيد تحت قيادة المدرب ناجلسمان عاد تشكيل أو تأسيس أو سمي ما شئت، يعني
0: انتفاضة عمل ثورة في المنتخب
1: يعني الألماني، لن يقبل هذه المرة بدور حتى المتفرج أو الثانوي، سيكون
0: طبيعي أن المونديالين تطلع من الدور الأول. يعني إيطاليا احترموا حالهم ثلاث مرات ما تأهلوا، بس مو روح على المونديال أنا حامل لقب أطلع من الدور الأول، هي عادي يعني صارت كذا مونديال، لكن انه المونديال اللي بعده كمان
1: مرة
0: لا ودول اسيا كمان اللي يعني تخليك
1: في شغله ما حكيناها، كنا بدي احكي لك يعني وقلناها هيك ملاحظه صغيره، المنتخبات الاوروبيه اللي تظهرت حتى الان لم تقدم الكثير وكلها اخفقت، يعني شفنا تشيكيا، شفنا اسكتلندا رغم فوزها لم تكن ذلك الفريق المرعب، سويسرا تتعادل مع قطر رغم افضليتها، تركيا تخسر امام استراليا رغم افضليتها. اليوم سنشاهد اول الكبار، وان كل المنتخبات الاوروبيه التي ظهرت حتى الان لا تصنف بين المنتخبات الكبيره. اليوم سنبدا مع هولندا واليابان، طبعا المانيا وكوراساو، اكيد بكره رح نكون مع اسبانيا اللي حتقابل كاب فيردي لجزر الراس الاخضر في بداية مشوارها، وستتوالى ظهور المنتخبات المنتخبات الكبيرة.
0: وأتذكر بس بأرقام تليفوناتنا 2-254-446 لاتصالاتكم، وشكرا اللي عم تواصلوا معنا على الواتس كمان. عم بيقول مساء الخير عبد الكريم من حمام، مساء الخير استاذ مهران، ان شاء الله ألف مبروك البرنامج، تستاهل الخير، معكم عبد الكريم ريف حما. شكرا يا عبد الكريم، ان شاء الله انا وزملائنا راح نكون يعني راح نكون معكم بهذا البرنامج، قصي وزين وانا راح نكون معكم على مدى ايام الاسبوع، 6 أيام الاسبوع من السبت الى الخميس يوميا بمثل هذا الموعد من 4:30 للخمسة ونص، و0987810950 هذا الرقم الاتصال او الواتساب.

0: هذا الرقم للي حابين يتواصلوا معنا. بصراحة يعني الأجواء العربية يعني طيب. ناخذ اتصال منقول ألو مساء الخير.
1: الله يسعد لي المساء أستاذ مهران.
0: يا مرحبا يا مرحبا. مين معنا؟
1: أستاذ خالد اللي كنت عم تقرأ رسالتهم شوية.
0: عبد الكريم. أهلا وسهلا يا عبد الكريم.
1: خلي لي والله انبسطت كثير وإن شاء الله ألف مبروك على البرنامج.
0: الله يبارك فيك. خلي لي إياك.
1: مشتقنا لها الصوت والله.
0: تسلم يا عبد الكريم.
1: البرنامج مطول.
0: حبيبي. مين أكثر المنتخبات العربية تأهلا للمونديال؟
1: كأس المغرب.
0: لا ما في بحس بدك تقول لي يعني. أوكي واحد منهم المغرب مثلا. ممكن تحصل لك كمان شيء فريقين منتخبين مثلا من الأكثر تأهلا للمونديال مثلا.
1: هلا مصر كمان.
0: لسه لا مو مصر. طيب على كل هن ثلاث منتخبات راح نعطي فرصة للي عم يتصلوا فينا. وفي حادثة ما بعرف قديش عمرك يا عبد الكريم وقديش مواليدك.
1: 2001.
0: طيب في قصة قديمة كتير بال94 سمعان عنها شيء عندما قام تبديل المرمى. ليش نحن ذكرنا للقصة؟ لأنه كأس العالم بأمريكا وهي جرت بالمونديال 94 وقيمة في أمريكا ويومها يعني كانت أول مرة بتصير هاي الحادثة أنه يعني المرمى تعرض لأذى فاضطروا يبدلوا المرمى. يعني هاي كانت حادثة غريبة. سمعان فيها هاي القصة عبد الكريم؟
1: لا والله.
0: طيب هلا رح نحكي لك عنها. شكرا كتير لاتصالك. يلا ما عاد سمعناك عبد الكريم. راح صوتك.
1: بالأخير
0: ممكن تعيد الحديث مرة تانية.
1: لعبة الطابي حاض
0: يعني لعبة الطابي حاض تمام. صحيح
1: يعني ما توقعت تركيا
0: تخسر. أنا والله كنا عم نحكي إحنا الأستاذ خالد يعني يعني بعد 30 محاولة على المرمى وأنت بالنهاية تخسر وما تسجل أي هدف. هي بالنهاية إيه فيها توفيق لكرة القدم إجباري فيها توفيق. شكرا عبد الكريم. خلينا كمان نأخذ اتصال تاني. ألو مساء الخير. مساء الخير. بدنا نوطي الصوت بس من جمنا شوي. مين معي؟
2: الله يسعد لي المساء.
0: يا مساء الخير. خلينا نوصل الصوت اللي جنبك بس لأنه عم نرجع نسمع الصوت مرة تانية في صدى. مين معي؟
2: ألو
0: ألو ألو عم نسمعك.
2: أنا أبو طلال.
0: أهلين يا أبو طلال. هل أنت مشجع لكأس العالم وكرة القدم؟
2: إيه طبعا لك. أنا بحب كرة القدم.
0: أنا يعني عليك. ومين بتشجع؟
2: أنا بشجع البرازيل والدنمارك.
0: والله ما في دنمارك بهاي النسخة بس إنه ماشي الحال. طيب البرازيل عجبك أداء المنتخب البرازيلي مبارح مع المنتخب المغربي؟
2: اتفرجت عليها والله. لا
0: ولا كانت عاطفتك عربية؟
2: بس الصوت بس الشوط الأول المغرب لعبة حلوة.
0: أي والله
2: أول شوط يعني تقول كأنه فريق عالمي يعني فعلا.
0: لا هو فريق عالمي يا أبو طلال يعني هو رابع العالم يعني النسخة الماضية وموصل على نصف النهاية. هو فريق عالمي يعني ما بدك تحسبه هلا يعني شان هاي إنه على منتخبات بس إنه نقول والله إفريقي وعربي. لا صار منتخب عالمي.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله. أبو طلال تتذكرها هي القصة اللي صارت بالمونديال 94 وقت اللي بدلوا المرمى؟
2: والله لا والله ما حضرتها.
0: يعني أنا كنت حاضرة للمباراة. نحن السوريين كنا حاضرين المباراة مع أنه ما لنا علاقة فيها يعني هي كانت بين المكسيك وبلغاريا بس كل الشعب السوري كان عم يحضر هاي المباراة مو مشان الفريقين حزير مشان شو.
2: هلا لك شغلي. هلا اللي شو فطرت الصباح لك والله ما بعرف.
0: شوفوا فطرت الصباح
2: صاير عنا نسيان
0: لك. ايه بس نحن أبطلال عنا الذاكرة القديمة أحسن من الجديدة يعني نرجع للماضي. كل الأحوال شكرا كتير لمداخلتك أبو طلال يعطيك العافية. تسلم تسلم. شكرا يا أبو طلال. لكن نحن ممكن بعد لحظات يكون معنا مفد إذاعة دمشق عمر الحموي راح يكون معنا خلال لحظات قليلة لنأخذ معه. كمان كان في استطلاع على توقعات الجماهير وأيضا نتحدث عن الأجواء. كان في استطلاع لهولندا واليابان وألمانيا والكوراساو. المنتخب التونسي ما بدنا نعطيه حقه أستاذ خالد. المنتخب التونسي سيواجه المنتخب السويدي.
3: والله يلا هناك في شوي بعتقد حسب القراءات ومتابعتي للأجواء التونسية خاصة بعد الخسارة اللي

0: قاسي امام بلجيكا بخماسيه
1: بالمباراه الوديه.
0: يعني كان في غضب على الوضع العام للمنتخب التونسي، لكن نامل ان يكون الحضور بامام السويد يكون يعني
1: هو للامانه تاريخيا تونس يعني
0: هلا هي صاحبه اول فوز بتاريخ العرب المونديال اليوم
1: اي بس قصدي انه يعني لم تذهب بعيدا مثل الجزائر.
0: لا لا لا لم تتاهل ولا مر الدور الثاني، يمكن هي فوزين عندها بال غير فوز على المكسيك الافتتاحي ب 78 للاسف لكن المنتخب التونسي يتصور فاز على منتخب فرنسا في البطوله الماضيه كان بطل عالم منتخب فرنسا وبعدين صار وصيف يعني يعني هذه النتيجه تحسب، لكن بيومها بنفس الوقت خسر امام استراليا تعادل مع الدنمارك وبالتالي خرج من الدور الاول.
1: صح
0: يعني سوء خلينا نقول المنتخب التونسي بشكل عام عليه علامات استفهام رغم انه احد المنتخبات الذي تاهل بدون خساره ولم يتلقى يمكن ولا هدف
1: بالتقسيم التصفيات
0: طبعا، ولذلك يعني ان شاء الله يكون بالفورم ويكون بالموعد امام منتخب السويد في بدايه مشواره في هذه البطوله.
1: والله والمجموعه صعبه يعني كمان يعني السويد وهولندا واليابان
0: من اكثر المجموعات تقاربا اذا بتاخذ ناحيه الاداء الاسماء والاداء يعني منتخب اليابان يعني احد المرشحين لعب دور الحصان الاسود انا برايي الشخصي، منتخب هولندا احد المرشحين المنافسه كذلك، منتخب السويد عائد ورغم انه تصور كان المركز الاخير بالتصفيات لكن نتائجه بدور الامم عطته كارت بلانش يخوض الملحق. منتخب تونس احد المنتخبات اللي تاهلت بدون خساره.
1: طيب راح نتابع الحديث معك استاذ خالد ومع مستمعينا على هواء اذاعه دمشق، راح ينضم لنا موفد اذاعه دمشق عمر الحموي اللي عم بيعيش اجواء المونديال. عمر نظامي مستمتع بأجواء المونديال، عم بيجوب الشوارع ويحضر المباريات واستطلاعات وعايش الأجواء بأجمل ما يكون. مساء الخير يا عمر.
2: مساء الخير لك زميلي مهران، ومساء الخير على ضيفك الكريم، ومساء الخير على جميع مستمعين ومتابعين إذاعة دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. الحقيقة أجواء مونديال 2026 وصلت على سوريا بالرغم أن سوريا ما تأهلت لكأس العالم، لأنها عم تعيش أجواء المونديال وسط العاصمة دمشق بأكبر مهرجان بضم محبي كرة القدم تحديدا بأرض المعارض القديمة. هون الأجواء مليانة بالفعاليات والأنشطة اللي بتناسب الكبار والصغار والشباب. من أرض المعارض القديمة بدمشق المكان يتحول خلال الأيام الماضية مع بداية مونديال 2026 لنقطة تجمع لعشاق كرة القدم ومتابعين كأس العالم بدمشق. بتواجد هون كل ما بيلزم لخلق أجواء مناسبة لمشجعين كرة القدم، مستشفيات كبيرة، أعلام، هتافات يلي ما بتوقف مع كل فرصة وكل هدف.
1: صحيح.
2: الجمهور هون تحدث عن مباراتي الأمس بين منتخبي البرازيل والمغرب وقطر وسويسرا. البداية كانت مع تعادل بين قطر وسويسرا، مباراة شهدت إثارة كبيرة، حماس كبير من الجماهير اللي كانت موجودة عنا.
1: هو أجمل شيء التفاعل عمر مع المنتخبات العربية، يعني بغض النظر أنه كل مشجع عنده منتخب أجنبي بيشجعه، لكن عندما تلعب المنتخبات العربية تشعر بأنه الجميع متعاطف معها.
2: فعليا كان في تفاعل كتير كبير من الجماهير السورية اللي موجودة بأرض المعارض القديمة باتجاه المنتخبات العربية المشاركة. أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربية سواء كان قطر ولا المغرب ولا جميع المنتخبات اللي مشاركة. يعني عمل لك لحتى الدقائق الأخيرة حتى جاب القطر هدف التعادل أمام منتخب سويسرا. يعني كانت الإثارة كتير كبيرة وحماس حتى الدقائق الأخيرة بتسجيل هدف وأخذ نقطة ثمينة بالوقت البدل ضائع.
1: يا سيدي نحن بالبيت يعني يمكن صوتنا وصل لراس الحارة لأنه فعلا ندفع عنه، خاصة أنه مثل ما قلت عمر أنه إجا الهدف بآخر بالوقت البدل الضائع، فكتير كان حلو الهدف
0: بآخر نفس.
2: بس زميلي مهران الأمطار انخطفت بمواجهة المغرب والبرازيل.
1: تمام.
2: يعني كان اهتمام المتابعين، عاشوا تفاصيل اللقاء لحظة بلحظة وسط أجواء كانت فعلا استثنائية. كان لسان حال أحد متابعين اللقاء منذ متى ومنتخب البرازيل يرتدي القميص الأحمر؟
1: هن برازيل افريقيا، لكن هن مبارح بالعكس هن كانوا البرازيل حقيقيين، والبرازيل يعني كانت خلينا نقول بزي وهمي يعني، يعني أو بصراحة يعني لحد
0: الآن ظل ظل الشوط الأول، الشوط الأول ظل تقريبا تقريبا.
2: نعم صحيح. يعني بالحقيقة منتخب أسود الأطلس قدم مباراة تاريخية أمام السامبا البرازيلية.
1: صحيح.
2: بنرجع بنقول على أمل التوفيق لكل المنتخبات العربية بالمحفل الكروي
1: إن شاء الله
2: مونديال 2026.
1: شو التوقعات لل
2: والله التوقعات، التوقعات نسمعها نحن وأنتم والمستمعين وبرجع بكمل لكم.

0: الأجواء الموجودة عندنا هون بأرض المعارض.
1: يلا راح نسمع توقعات الجمهور لمباريات اليوم.
2: توقعاتك لمباراة هولندا واليابان؟
3: هولندا واليابان 2-1.
2: لمين؟
3: لليابان.
2: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافيك.
2: والله لليابان غريب جوابك ها.
3: ليش؟
2: كل عم يتوقع هولندا.
3: أنا توقعت اليابان والله. يعني هالسنة قوية الفريق قوي يعني اليابان.
2: صحيح. شو توقعاتك لمباراة هولندا واليابان؟
4: هولندا واليابان نتمنى اليابان.
2: لأنه منتخب آسيوي؟
4: أكيد أكيد عشان يرتفع عدد المقاعد بآسيا.
5: هولندا 2-1.
2: متأكد؟
5: متأكد.
2: بس اليابان منتخب عنيد.
5: عنيد بس هولندا أقوى يضل أقوى.
6: إن شاء الله الفوز هولندي.
2: هولندا لعبة حلو بس ما لها حظ.
6: هي هلا عن جد ما لها حظ صراحة. مثلها مثل مين بالدوري الإنجليزي أرسنال.
2: أيوة.
6: ما لها حظ خالص.
2: يلا كل التوفيق.
6: أي والله بس أنا بشجع البرتغال طبعاً.
2: ليش؟
6: رونالدو. أسطورة ريال مدريد.
7: هولندا واليابان هولندا.
2: ليش؟
7: يعني شوف المنتخبين هولندا أحسن.
2: بس اليابان دائما بيحرج المنتخبات.
7: لا أنا يعني حاسس هولندا.
2: وأنا مثل هولندا طبعاً. مين بتشجع؟
7: أنا بشكل عام كأس العالم الأرجنتين.
8: والله أنا بشكل عام ما لي زيادة بالطابع يعني بس بحضر كأس العالم. بس هلا جيت مشان احضر المنتخبات العربيه بس عن المغرب السعوديه هيك يعني فانا جاي مشان مباراه المغرب كمان شوي حتى مباراه قطر يعني
2: اتوقع فوز هولندا 2-1. انت مين بتشجع؟ هولندا.
0: يعني هيك كانت الاراء والانظار صراحه موجوده هون كلها عم تتوجه نحو المواجهه بين هولندا واليابان. زميلي مهران والحديث بين الجماهير هون ما عم يتوقف حول هوية الفريق الأقرب للحظ بالنقاط الثلاثة.
1: صحيح.
0: اللافت هون عندي بأرض المعارض أنه التوقعات كانت متباينة بشكل كبير. مين كان عم يراهن على خبرة المنتخب الهولندي وناس ناس تانية عم تقول أنه المنتخب الياباني هو قادر على تقديم أداء قوي ومفاجئ للجميع.
1: صحيح.
0: ختاماً بالحديث معك الأجواء هون بأكد لك أنه هي أجواء حماسية مستمرة من أرض المعارض القديمة بدمشق والجماهير بانتظار صافرة البداية لمعرفة إذا كانت التوقعات رح تصيب أم كرة القدم رح تقدم مفاجآت جديدة كما اعتدنا دائما. هذا كل ما لدي الآن زميلي مهران.
1: أنا عجبني المشجع اللي هو ما بيحب الطابة ولا بيحضر المباريات بس جاي يشجع المنتخبات العربية. أنا جاي يشجع المنتخبات العربية يعني هولندا اليابان أي حدا بيفوز ما عنده مشكلة بس هو بيحب المنتخبات العربية. طيب عمر شكرا كتير لك عمر الحومي موفد إذاعة دمشق وسنكون معك دائما برسائل ومتابعة لأجواء المونديال بعيش المونديال على هواء إذاعة دمشق. شكرا يا عمر.
0: أكيد أكيد. أهلا شكرا. أهلا فيك وأهلا بكل المستمعين ومتابعين إذاعة دمشق.
1: شكرا يا عمر.
0: يا هلا. You belong, you've been this
1: brave. ساس خالد ألمانيا كوراساو.
9: لا ما يعني من المعيب انه تقول كوراساو ولو انه على فكرة
1: ألمانيا كرة القدم لا
9: على فكرة تعترف. على فكرة ألمانيا في زمان انا اللي تستحضرني مبارتين
1: إيه؟
9: والعلاقة لهم بالعرب يعني بالسبعين اول مشاركة للمغرب كانت ببدايتها مع ألمانيا وعذبت ألمانيا كثير حتى خسرت 2-1. بال 82 الجزائر في اول مشاركة هزمت ألمانيا 2-1 مباراة شهيرة موقعة او ملحمة خيخون يعني مشهورة ولذلك يعني طبعا استغرب اذا فاز الكوروساو او خرج حتى بنتيجة 1-0 يعني
1: متوقع
9: 3-4 ولذلك يعني خسارة بهذه النتيجة بنتيجة 1-2 رح تعتبر
1: انجاز لكوراساو
9: نتيجة جيدة ميحة. جيدة
1: طيب
9: جيدة.
1: هولندا اليابان
9: والله صعب انا مع يعني عجبني صعب جدا المنتخب الياباني بالمونديال الماضي هزم اسبانيا وهزم هزم المانيا
1: صحيح
9: وكان سبب بخروج المانيا من الدور الاول رغم انه خسر المباراه الثالثه مع المكسيك تصور يعني التباين
1: المفارقه
9: لكن المنتخب الياباني اعتقد وقلتها انا يمكن هلا قبل شوي انه متوقع انه يكون احد يعني الاحسن السوداء في البطوله اذا كان هناك
1: حصان
9: اسود سيكون احدهم المنتخب الياباني مرشح بقوه لخبرة لاعبين التي ازدادت حضور الدائم بالمونديال الصورة طبيعة الشعب الياباني وقصة كفاحه من أجل
1: الإكوادور وكوتوفوار
9: بس خليني أقول لك شغلة اليابان عم يخططوا كانوا من حكي من 20 سنة عم يخططوا لل 2050 يفوزوا بالمونديال أنا لن أفاجأ إذا فازوا بالمونديال
1: نحن عم نخطط 2050 شارك بالمونديال
9: طيب تفضل الإكوادور
1: وكوتوفوار
9: والله الإكوادور كانوا السنة جيدين بالتصفيات
1: بالتصفيات

0: والساحل العاج عايدين بعد غياب، لكن ورا بتكون
1: متكافئة
0: إلى حد كبير،
1: أمريكية جنوبية
0: إلى حد كبير. ممكن تذكرك بحد إلى حد معين مباراة البرازيل والمغرب. طبعا
1: طيب السويد وتونس.
0: أنا أتمنى طبعا تونس كما يعلم الجميع، لكن السويد بكفي إذا شارك الثنائي الهجومي إيزاك وجوكريس راح يكون أمام الدفاع التونسي مهمة صعبة. إن شاء الله نتمنى.
1: أحد المشجعين كان عم يقول حظ هولندا في المونديال مثل حظ أرسنال في الدوري الإنجليزي. أرسنال توج بلقب الدوري.
0: وهيك معناته هولندا لازم تتوج بكأس العالم.
1: لكن لم يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهولندا وصلت 3 مرات إلى نهائي كأس العالم.
0: أكثر من خسر نهائي كأس العالم من غير المتوجين طبعا.
1: هولندا.
0: هولندا ولم يتوج مثل أتلتيكو مدريد بدوري أبطال. لذلك لا أنا يعني أحد المرشحين أكيد منتخب هولندا، لكن ليس بالضرورة الفوز على اليابان في المباراة الأولى.
1: صحيح. كل التوفيق للمنتخب التونسي في مباراته فجر الغد عند الساعة 5 صباحا في مواجهة المنتخب السويدي، وقبلها عند الساعة 2 فجرا الكوت ديفوار ستواجه الإكوادور، مساء اليوم عند الساعة 8 ألمانيا كوراساو، وعند 11 ليلا هولندا اليابان. إذا سنتابع ونعيش معكم أجواء المونديال يوميا على هواء إذاعة دمشق من 4:30 وحتى 5:30. ويعني يمكن اليوم أول يوم، بس ابتداء من بكرة فيكم يعني توسعوا مشاركاتكم معنا واتصالاتكم، ونحن يعني رح نحاول ناخذ قد ما فينا اتصالات. بالختام بدي اشكرك زميلنا الإعلامي خالد عرنوس، شكرا كثير لحضورك معنا في عيش المونديال، وسيتجدد الموعد خلال أيام هذا المونديال وهذا البرنامج إن شاء الله.
0: شكرا. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك أستاذ مهران.
1: شكرا، والشكر موصول لكم من مصطفى شمشان وفاروق حسون في الإعداد، مني أنا في التقديم والحوار مهران خربطلي. عيش المونديال وتحية الإخراج من حليم إبراهيم، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: قصة شعار. إذا كان هناك خطأ يجب علينا التراجع للتصحيح، فخطأ إملائي واحد تحول إلى أهم العلامات التجارية في العالم الافتراضي. بدأت القصة عندما كان لاري بيج وسيرجي برين يبحثان عن اسم جديد لمحرك بحثهما باجراب، يعكس قدرته على أرشفة وتنظيم كميات هائلة من البيانات والمعلومات. اقترح أحد زملائهم اسم جوجل، وهو المصطلح الرياضي الذي يعبر عن الرقم واحد متبوعاً بمئة صفر. وعندما قام أحد الموظفين بكتابة الاسم على جهاز الكمبيوتر وقع في خطأ غير مقصود، فنسي أحد حروف الاسم. لاحظ لاري بيج الخطأ لكنه أعجب بالنتيجة، ليعتمد الخطأ الإملائي كاسم جديد وشعار لمحرك البحث جوجل في 15 أيلول عام 1997. صمم لاري بيج الشعار الأول لجوجل والذي كان بدائياً، لكن اللافت أنه حمل ألوان الشعار المعروفة اليوم وهي الأزرق والأحمر والأصفر والأخضر، واعتماد هذه الألوان لم يكن عبثياً وإن كان توزيعها الأولي عشوائياً، لكن الغاية كانت إطفاء نوع من المرح والإيحاء أن التعامل معه بسيط وسهل للغاية. في العام التالي قام سيرجي برين بتعديل الشعار بإضافة علامة تعجب في آخره تقليداً لشعار شركة ياهو آنذاك. لم يكن المؤسسون راضين عن تصميماتهم البدائية، فتعاقدوا مع الأستاذة الجامعية روث كادار لتصميم شعار احترافي، فقامت بإزالة علامة التعجب وإعادة ترتيب الألوان على حروف جوجل في رسالة مفادها أن جوجل لا تلتزم بالقواعد التقليدية وتفكر خارج الصندوق.

2015 غيرت الشركة تصميم شعارها ليتناسب مع الهواتف الذكية، ومع انطلاق ثورة الذكاء الاصطناعي تم إدخال تصميم متدرج الألوان لشعارها المصغر جي، مظهراً مرونة وهوية بصرية أكثر حيوية. في كل عام تشارك جوجل بإحياء أعياد ومناسبات تاريخية مهمة والاحتفال بالشخصيات العالمية المؤثرة عبر تغيير مؤقت لشعار الشركة يعبر عن مناسبة الاحتفال، ليبقى شعار جوجل نموذجاً رائداً في دمج البساطة الفنية بالرسائل العميقة التسويقية. قصة شعار. الإعداد وسام سليمان. التقديم مرح الطه. قصة شعار. الإخراج نورة سكريدي.

0: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم
2: مشوار الحياة.
3: يا الله يا الله، قديش في فرق بين الوحدة والعيلة. إنه مين الذكي يلي قال الفوضى والضجيج مزعجين؟ مين؟
2: مشوار الحياة.
4: بدي تفهم إنه الأرض أرضي وين ما كانت بعيش عليها، بس أنا جذوري هون، هون الماضي والحاضر، هون دمي ولحمي.
2: مشوار الحياة.
5: مالي عين واجه لا ابني ولا بنتي إلا إذا سامحتيني يا فدوى. أنتي الأساس، وإذا بتسامحيني أنا بقدر واجه أولادي.
2: مشوار الحياة.
1: التأليف فاطمة أبو عقل،
2: الإخراج عدنان الدياب.

0: شبهنا فتوى؟ لك اسبوعين وانتي على هالحالة، خلصنا بقى. بروح على دوامي بتكوني عم تبكي، ولما برجع كمان بلاقيكي عم تبكي. ايه والله عمار ما بيستاهل لحظة تفكير منك، بكفي بقى خلاص.
1: انا مو زعلانة على عمار يا نورة، زعلانة على حظي المعطل وعلى هالولاد اللي ما شافوا ما ابوهم يوم واحد ابيض.
0: وهي انتي قلتيها بلسانك وشوفت عينك، يلي صار ما اثر بولادك ابدا، وكل واحد بشغله، لا همهم البيت ولا ابوهم. تعرفي ليش؟ لانه ابوهم ما زارع شي بولاده من حب وحنان واهتمام.
1: إيه انا اللي لا شغله ولا عمله، ما بشوف العمار الا من الصبح للصبح.
0: انسي عمار، انسي لك اختي، وفكري بولادك، ولادك بحاجتك، ولا كمان امرهم ما بهمك مثل ابوهم؟
1: اعوذ بالله، شو هالحكي لك اختي؟ لك انا روحي مع ابو ولادي.
0: معناها مسحي دموعك وفرجيهم لولادك الابتسامه، لانهم احوج الها من دموعك على عمار.

0: مع تعليقك، بس حابة اسمع شي عن حياتك وعن ظروفك اذا كان عندك ظروف. طبعا
1: رح احكي لك كل شي، بس بالاول اسمحي لي قلك انك كبرتي بعيني لشجاعتك وصدقك وصراحتك، وهدول اهم شي باي علاقة. اما بالنسبة لي، ومثل ما بتعرفي يعني، بابا كان عايش بامريكا كل فترة شبابه، لانه اجا عقد عمل هنيك من شركة مهمة مديرة سوري، وبابا استلم كل شؤونها القانونية، وهنيك اتعرف على ماما وتزوجها.
0: امك سورية؟
1: لا، ماما امريكية. المهم نحن عشنا 10 سنين بامريكا لوقت يلي الوالدة مرضت بهداك المرض وتوفت.
0: الله يرحمها.
1: الله يرحمها. وبعدين قرر بابا انه يرجع لسوريا، وعشنا مع بعضنا كأصدقاء. هو رجع لمهنة المحاماة، وأنا درست وتخرجت مهندس مدني. بابا هو يلي رباني وما حرمني من شي نهائيا. ساعة بيكون أم، وساعة أب، وساعة أخ.
0: يا الله، قديش في فرق بين أبي وأبوك. كمان أبي تزوج أمي عن حب، بس شوف حياتهم قديشها جحيم.
1: بابا وماما ما تزوجوا عن حب، بس كانوا متفاهمين كتير ومبسوطين. بابا كان خاطب بنت من هون وكان يحبها كتير، بس الظروف الصعبة منعتهم انه يتزوجوا. بتصدق هالشي ريما؟
0: طبعا بصدق. خالتي عاشت نفس الظروف تقريبا، بس الحب لساته عايش جواتها. ولو تشوف قديش هادية كتب شعر، ما بتصدق. كل ما بتتذكر وبتقرأ هالشعر، هي ما بتقلي طبعا، بس انا بحس فيها. بس وين نحن من هالحب؟
1: موجود، وحياتك موجود.

0: شبان اياد والله زاغ نظري، ما في غير رايح جاي رايح جاي.
1: رح طق يا علاء رح طق، مالي قدران اقعد، بالي مشغول كتير على الحاج مصطفى. تعرف ما كان لازم اسمع كلامه اتركه يروح لحاله على البيت. علاء انا رح روح اطمن عليه، واذا تاخرت سكر المحل وروح على بيتك. ماشي
0: ماشي.

0: جدو جدو جدو يا جدي. غريب، ليش الضوء شاعل بكل البيت؟ يا جدو
1: جدي الحقيقي، وبعد ما توفى بسنين طويلة جيت انت يا جدو كملت الباقي. السنين اللي عشتها ما بينك وبين جدي الحقيقي كانت يتم. انا بحاجتك يا جدو، في انا بحاجتك.

0: العمر يا
1: سلام عمرك.
2: الله يعوضنا بسلامتك.
1: الله يخلينا ياك يا رب.
3: الله يرحم الحاج مصطفى. لولاك يا إياد ما كان في مين يعزي فيه.
1: الله يرحمه كان جده الحاج مصطفى أب وأخ وصديق، كان كل شيء بالنسبة إلي. حاسس حالي يا علاء ضايع من دونه، حاسس حالي ضايع.
3: طول بالك يا إياد، طول بالك.

0: شهرين وسامر مو مبين على الساحة يا أحمد. لك ما خليت مطرح بروح عليه إلا رحت وسألت عنه. وين بدي يكون مختفي؟ وين؟ تقول قلبه حاسه أني ناويله على نية يا زلمة.
1: ليك عمار، أنا متأكد أنه سامر هلأ برات البلد وعم يتمتع بمصاري بيتك.
0: ولك هلأ لا تجنني أكتر ماني جانن. ها
1: لك قديش نصحتك تبعد عن سامر، قديش نبهتك منه، قلي.
0: آخ سامر قضى علي وعلى عيلتي. لو تعرف يا أحمد بشو حسيت لما شفت الأرمة ومكتوب عليها اسم بنتي ريما. صدقني إذا بشوفه هلأ إلى أشرب من دمه.
1: لا تواخذني عمار، سامر ما دخلوا بعيلتك، أنت يلي كنت مسائل عنها وكل شي صار برضا.
0: ولك أنا ما عم بقدر أفهم أنت معي ولا معه؟
1: أنا لا معك ولا معه، وأنت غلطت يا عمار، وغلطك ما عاد يتصلح لأنك خسرت كل شي.
0: ولك لهيك أنا عم دور على سامر من محل لمحل. إي والله إذا لقطه لأفرم وفرم.
1: أنت ما بتفكر إلا بنفسك، فكر بعيلتك يا أخي، أولادك صاروا شباب، فكر بمستقبلهم. لك بس لمرة واحدة ولا ناوي تدمر عيلتك معك؟
0: دمر عيلتي؟ وشلون بقى هاي سيد أحمد؟
1: بسيطة، أنت بتبلي حالك بسامر وعيلتك بتنبلى فيك.

0: ابني، لا انت بدك تضل حابس حالك بالغرفة وعم تبكي. الموت حق علينا لك امي.
1: يا امي، جد الحاج مصطفى كان كل شي بحياتي، كان احب الناس على قلبي. سنين طويلة عايشين مع بعض، نفطر سوا ونتغدى سوا، كان يقعد ويحكي لي ادق التفاصيل بحياته، كان يعتبرني انا ابنه الحقيقي.
0: الله يرحمه، الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة. إياد، شو هالظرف اللي ما تركته من إيدك من وقت وفاة المرحوم الحاج مصطفى؟
1: هالظرف يا أمي لقيته بإيده يوم اللي توفى، كان كاتبه إلي. شوفي شوفي كيف اسمي عليه.
0: إما زال هيك افتحه وشوف شو في بقلبه.
1: مالي قلبي يا أمي، افتحه، مالي قلب.
0: هات لقلك، هات هالظرف من إيدك، أنا بفتحه.
1: الله يرحمك يا جدي.
0: شو هاد؟ كأنه هدول سندين بيع وشري. دقيقة، لقد بعت أنا الموقع أدناه مصطفى ابن أحمد السيد والدتي بدرية، أقر وأعترف بأنني بعت وأنا بكامل قواي العقلية السيد إياد ابن عمار والدته.

فدوى بنت محمد علي، العقار رقم بيعا قطعيا لا رجعة فيه وهو سوبر ماركت، والعقار رقم وهو البيت من خلال هذين السندين وعليه أوقع. لك شو هاد؟ معقول؟ الله أكبر، شو اللي عم يصير؟ طول بالك يا

0: غدا اللقاء مع
1: مشوار الحياة.
0: المخرج المنفذ
1: آمال حداد.
0: وتحية من
1: فاطمة أبو عقل
0: وعدنان دياب.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: السادسة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق،
0: نشرة الأخبار المحلية.

0: السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الفترة الإخبارية المحلية ونستهلها بأبرز العناوين.
1: وزير الخارجية والمغتربين يستقبل وفدا أردنيا رفيع المستوى في العاصمة دمشق.
0: تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها.
1: الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعلن الثلاثاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية.
0: وفي نشرة أيضا، شركات صينية تستكشف فرص الاستثمار والتوسع في السوق السورية خلال معرض بيلدكس. متابعينا الأكارم، معكم في تقديم هذه الفترة الإخبارية محمد درباس ولينا هندي، وفي الإخراج حليمة إبراهيم ومروان خربطلي. نبدأ التفاصيل والبداية مع الزميل محمد بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. التقى وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني وفدا رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين السيد أيمن الصفدي في العاصمة دمشق. وضم الوفد وزير المياه المهندس رائد أبو السعود ووزير النقل الدكتور نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضات ورئيس هيئة تنظيم الطيران المدني السيد ضيف الله الفرجات، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار ووزير النقل الدكتور يعرب بدر ووزير الطاقة المهندس محمد البشير ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السيد قتيبة بدوي ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السيد عمر الحصري، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان. للإضاءة أكثر حول هذه الزيارة ينضم إلينا المحلل الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: مساء الخير على كل المستمعين بكل مكان.
1: حياك الله. ما هي أبرز الملفات الاقتصادية التي يتوقع أن تكون في جدول أعمال الجانبين؟ تفضل.
2: اللي هو تأسيس للماضي أو متابعة للملفات اللي انفتحت منذ عدة أسابيع لبين شهرين تقريبا، خاصة مع اشتداد الحرب بين إيران وأمريكا وبين قوسين إسرائيل، حيث هناك علاقات ثنائية بين الأردن وسوريا وعلاقات متعددة الأطراف

0: دول أخرى بمثل العراق ولبنان وحتى الجانب التركي أو باتجاه الخليج العربي. هلا الملفات هي ثلاثة رئيسية مثل ما ذكرت بالتقرير أو بالمقدمة قبل قليل، متعلقة بالطاقة إن كان إمداد يتم بالغاز عن طريق الأردن من الشحنات الغاز اللي جتنا فعليا أو المشاريع المستقبلية وراح نحكي عنها، أو بالتجارة العبور والإمداد عن طريق سوريا بالاتجاهين، الحركة العبور من الأردن باتجاه سوريا ومن سوريا باتجاه الأردن، وليس فقط علاقات ثنائية ولكن أيضا مع دول أخرى بما في لبنان وتع مصدر على السعودية أو الخليج والعكس.
1: نعم.
0: الأردن وسوريا عبور بلدان عبور أو ترانزيت. والمحور الثالث هو عبارة عن قطاع النقل، تطوير السكك الحديدية والنقل البري بين البلدين وحتى البحري من ميناء العاصمة باتجاه طرطوس كمشاريع مستقبلية.
1: نعم. ما هي المشاريع التي تفضلت وتحدثت عنها التي ممكن أن يكون تكون ضمن الملفات الاقتصادية التي كانت على جدول أعمال الجانبين؟
0: هلا النقطة الرئيسية اللي كنت عم بقولها إنه في مذكرات تفاهم واتفاقيات انعقدت سابقا بصراحة تتبلور أكثر وأكثر اليوم، لأنه الأوضاع بالإقليم تتطلب مرونة عالية وتشبيك اقتصادي جديد بعد المخاطر التي تنامت مع الحرب اللي كنا نحكي عنها خاصة بمضيف هرمون. فبناء العقبة كممر عبور بحري ثم بري باتجاه سوريا أو من الساحل السوري واللبناني باتجاه الأراضي السورية نحو الأردن أو العراق أو السعودية تعتبر منطقة استراتيجية ضمنها الفضاء الإقليمي اللي بمعناها الأوسع. هلأ الملفات الرئيسية هو عبارة عن ربط السكك الحديدية مثل ما توقع مذكرة تفاهم مقدمة أيضا بالرياض بين السعودية والأردن وسوريا وتركيا لربط السكك الحديدية من الرياض باتجاه الجانب التركي عبر الأراضي الأردنية والسورية، أو بملفات تجارة تسهيل انسياب السلع بين البلدين وبالتالي العبور البضائع الأخرى من بلدان ثالثة أو رابعة باتجاه سوريا والأردن بالاستيراد والتصدير، أو ملفات الطاقة بناء خطوط أنابيب جديدة. هلا هاي مشاريع مستقبلية بس، ولكن حاليا تعزيز التبادل التجاري الرسمي لأنه الغير رسمي نما بشكل كبير كثير بين سوريا بحدود 3 أضعاف عم نحكي على التبادل بين المسافرين والعبور والسائقين عم بيجوا من لبنان باتجاه سوريا أو من سوريا باتجاه الأردن. هلا المطلوب هو تفعيل اتفاقيات التجارة البينية السورية الأردنية والعربية بشكل عام للاستفادة أكبر ما يمكن من سلاسل الإمداد والتوريد والشحن والقيم المضافة. بمعنى آخر اليوم وزن البحور تغير بالمنطقة، البحر الأبيض المتوسط الأحمر الأسود قزوين إلى ما هنالك، فالخليج العربي بده إمداد بالسلع والخدمات، أسعار طاقة عم ترتفع، فما لابد من إيجاد مصادر وممرات عبور إن كان من المتوسط من أوروبا الغربية جنوب أوروبا الغربية باتجاه الخليج أو بالعكس، والبلدين عنده موقع جغرافي متقدم بترابط المتوسط بين المنطقتين الجغرافيتين حتى باتجاه آسيا والصين وجنوب شرق آسيا باتجاه أفريقيا. فأنت عم تحكي عن منطقة حساسة جدا. هلأ العلاقات الثنائية عم تتطور من الجانب الاقتصادي، لابد من تفعيلها بشكل فعلي أكثر، ليس فقط في التجارة أو السياحة أو النقل، ولكن أيضا استثمارات اقتصادية مشتركة صناعية، إقامة تحالفات بقطاع المصارف، تأمين قنوات مصرفية لتمويل أي نشاط اقتصادي مستقبلي.
1: نعم. دعني دكتور يعني أسأل السؤال على وجه الخصوص لهذا لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني الذي حدث، يعني كيف يمكن لمخرجات هذا المجلس يعني أن تنعكس على حجم التبادل التجاري بين البلدين؟
0: ممتاز جدا السؤال سيدي. هلا باختصار شديد بكلمتين، عم تخفض أنت التكاليف الزمن والمبالغ المادية عم ندفع لنقل البضائع. ولأعطي مثال مشان العالم يعني يكونوا على بينة، هلا ثلاث أرباع أنا منعرف القصص صراحة، وقت أنت عم تصدر بضاعة من درعا أو من حلب عم تمر عن طريق المعابر الحدودية والمنافذ البرية باتجاه الأردن.
1: لا.
0: إذا بغير السيارة أو إجراءات إدارية توقف جمع زمان لحتى الكاميون أو الشحن أو الكونتينر يمرق من سوريا باتجاه الأردن أو بالعكس، معناتها أنت عم تدفع تكاليف بغنى عنا. هلا تبدل سيارة، تخفف إجراءات، تعمل تنظيم لعملية التبادل التجاري من ناحية لوجستية على الأقل ومن ناحية الفنية ومن ناحية الاقتصادية، إزالة كل العوائق والأوراق والبيروقراطية والرسوم بين البلدين. ونحن نيتنا سوا مقرنة اتفاقية منطق التجارة العربية الحرة، هي اتفاقية مهمة جدا للبلدين ولكل الدول العربية، فلابد من تفعيل هاللجان المشتركة

0: انا بسميها مكتب تنفيذي، بمعنى اخر انه انا مستثمر اردني جيت لاجي على سوريا او بالعكس سوري عم صدر بضاعه على الاردن، صافي عندي مشكله على الحدود، ما بصير استنى ايام ايام لتنحل بما البيروقراطيه تاخذ مجراها. فبدك تفعيل على مستوى اعلى السلطات، ولحزن الحظ اللجنه المشتركه السوريه الاردنيه اجتمعوا عدد مرات، مو بس اليوم وبالامس، من اسبوعين ثلاثه من شهر عم تقع اتفاقيات عمليه وعم شوفوا تنفيذها تتبع اجراءاتها على الارض من الناحيه العمليه، لانه مره اخرى المنطقه كلها برمتها عم تخضع لتغيرات عميقه. يعني السعوديه بتصدر النفط تبعها، بدها مواد اوليه، بدك امن غذائي لكل دول الخليج، ما عاد تقدر اليوم تشتغل مثل قبل مضيق هرمز وتكون مرهون لاي هزه امنيه او ارتفاع سعر معين او تامين او اعاده شحن الى ما هنالك، فبتقدر تامن وسائل العبور ليس فقط مره اخرى بين سوريا والاردن والاردن وسوريا، ولكن ايضا الاقليم ككل والكل بيربح.
1: ان تكون هناك يعني حلول بديله، وان يعني لا تضع كل شيء في سله واحده. جزيل الشكر لك.
0: 150-200 كيلومتر كمسافه وقت البضاعه عم تجي من بيروت تروح على السعوديه من شمال الاردن وجنوب سوريا، معناتها انت عم تخفف زمن وتكاليف وعم تقدر تصنع منتجات، والعكس صحيح تصدير بالاتجاه الاخر او المعاكس.
1: صحيح. جزيل الشكر لك المحلل الاقتصادي. انا اعتذر يعني وقت ال
0: لنا جولة أخرى بعد
1: نعم. شكرا جزيلا لك، وأنا أعتذر على ضيق الوقت. تحياتي لك. شكرا جزيلا لك المحلل الاقتصادي الدكتور زياد أيوب عربش، شكرا جزيلا لك.
2: ونتابع معكم أيها السادة في سياق هذه الأخبار. أمنيا أصيب مدنيان اليوم الاثنين أصيب مدنيان اليوم جراء انفجار سيارة بالقرب من دوار السنتر في مدينة البابري في حلب الشرقي، هذا وتم نقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقا أمنيا في مكان الانفجار للتحقق من أسبابه. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من حلب عبد الحي. عبد الحي، أهلا بك معنا في هذه الأخبار. هل تسمعني عبد الحي؟ طيب، هناك مشكلة في الاتصال زملاء مع المراسل، مراسل إذاعة دمشق عبد الحي أصبح جاهزا معنا. مساء الخير عبد الحي.
3: مساء الخير،
2: أهلا ومرحبا. عبد الحي، أولا ما هي تفاصيل هذا الانفجار؟ أين وقع بالضبط؟ طبيعة الموقع المستهدف، وهل هناك أي تحذيرات أو إجراءات أمنية للسكان هناك؟
3: نعم، بالحقيقة وقع قبل قليل انفجار وسط مدينة الباب، تحديدا بالقرب من جامع النصر في وسط هذه المدينة. طبعا توجهت على الفور بعد سماع صوت الانفجار قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية إلى المكان، وعملت على فرض طوقا أمنيا لمعرفة أسباب الانفجار. طبعا الانفجار وقع في إحدى السيارات داخل المدينة، ناتج وبحسب المعلومات الأولية عن عبوة ناسفة هي بدائية صغيرة، بدائية الصنع، وضعت داخل هذه السيارة، أدت إلى إصابة مدنيين اثنان كان داخل هذه السيارة، تم نقلهم إلى أحد مشافي المدينة. حتى الآن لا يعني لم يخرج تصريح رسمي عن يعني الأشخاص المستهدفين، لكن كما قلنا قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية فرضت طوقا أمنيا حول مكان التفجير، ومنعت الأهالي من الاقتراب من هذا المكان حفاظا على سلامتهم أولا، ومن ثم لمتابعة الإجراءات اللازمة والتحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب هذا التفجير.
2: نعم، بالنسبة لحصيلة الانفجار، هل توجد أضرار في المباني أو البنية التحتية؟ وإن كنت أتيت عليها في بداية الكلام عبد الحي، أنا لم أكن أسمعك جيدا بالنسبة لهذا. نعم. السؤال أتحدث إن كنت. نعم. أعطيتنا أي معلومة.
3: نعم، بالحقيقة هو الانفجار يعني الوصف الحقيقي لهذا الانفجار هو انفجار صغير، والسبب وراء الانفجار هو عبوة ناسفة صغيرة حتى بدائية، حتى يعني السيارة لم يكون الأضرار يعني كبيرة جدا، لكن هنالك إصابات كما قلنا للأشخاص الذين كانوا داخل هذه السيارة. لو

0: لأضرار في المكان. الانفجار صغير، قوى الأمن الداخلي فورا فرضت طوقا أمنيا وعملت على تأمين المكان.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مراسل إذاعة دمشق من حلب عبد الحي عبد الحي على هذه المعلومات، شكرا جزيلا.
2: نفذت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمصة ودير الزور. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
3: إنجاز أمني نوعي لإدارة مكافحة المخدرات وعملية جديدة وعابرة للحدود تضاف إلى رصيد عمليات وزارة الداخلية ضمن جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب الدولية، حيث نفذت فرقها بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق سلسلة عمليات متزامنة شملت محافظتي حمصة ودير الزور. العملية أسفرت عن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات والقبض على عدد من أفرادها، فضلاً عن مصادرة 800 ألف حبة كيبتاغون و60 كيلوغرام حشيش كانت معدة للتهريب والترويج. الأمر الذي يعكس مستوى التنسيق العالي والتعاون الاستخباراتي المثمر بين الجهات المختصة في البلدين لضرب خطوط إمداد شبكات التهريب الدولية وحماية المجتمع. وزير الداخلية المهندس أنس خطاب أكد سابقاً مواصلة الوزارة جهودها في مكافحة آفة المخدرات، مؤكداً حضور البلاد كشريك فاعل في مكافحتها على المستوى العالمي. الوزارة نفذت الشهر الماضي سلسلة عمليات مكونة من 4 عمليات أحبطت خلالها محاولات تهريب أكثر من 26 مليون حبة كيبتاغون، فيما لا تزال ماضية في رصد وإحباط المخططات الإجرامية وتجفيف منابع هذه الآفة الخطيرة صولاً للاستقرار الداخلي وحماية للمجتمعات.

0: أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بلاغاً يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، وذلك يوم الثلاثاء الواقع في 1 من محرم لعام 1448 هجرية، والموافق ل16 من الشهر السادس 2026 ميلادية.
1: وذكر البلاغ أن مواعيد امتحانات الشهادات العامة في وزارة التربية والتعليم تبقى دون أي تعديل، ووفق البلاغ تراعى أحكام الفقرة جيم من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.
0: بهدف تبسيط الإجراءات القانونية وتوفير الوقت على المواطنين، افتتحت وزارة العدل عيادة جديدة للطبابة الشرعية داخل مبنى القصر العدلي بدمشق، وتتولى العيادة فحص المصابين وضحايا الاعتداءات الجسدية وإصدار التقارير الطبية القضائية الفورية لتقديمها مباشرة إلى النيابة العامة. كما تعنى العيادة بتقديم الرعاية الطبية والفحص الدوري للموقوفين داخل القصر العدلي، مما يغني عن نقل أطراف الدعاوى إلى مراكز طبية خارجية ويسرع عملية البت في القضايا المنظور فيها.
1: بحث وزير النقل يعرب بدر مع محافظ اللاذقية أحمد مصطفى واقع مشاريع النقل والطرق في اللاذقية وسبل تطويرها وتعزيز كفاءتها. واستعرض الوزير بدر المشاريع التي تنفذها وزارة النقل عبر المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية لصيانة الطريق السريع أريحة اللاذقية والجسور الواقعة عليه، إضافة إلى أعمال الصيانة المخططة للطرق السياحية في محافظة اللاذقية ولا سيما طريقي كسب وسلنفة. هذا وناقش الجانبان خطط المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية الهادفة إلى تفعيل الربط السككي بين مرفأ اللاذقية والمرافئ الجافة في المحافظة.
0: وفي خبرنا الأخير، قدمت الشركات الصينية المشاركة في معرض بلدكس الدولي للبناء بدورته 24 بدمشق

0: طيفا واسعا من المنتجات والتقنيات المرتبطة بقطاع البناء والتمديدات الصحية والألمنيوم والمنسوجات الصناعية، في مشاركة عكست اهتماما متزايدا بالسوق السورية ورغبة واضحة في بناء شراكات استثمارية جديدة. وأكد ممثلو هذه الشركات أن المعرض وفر لهم رؤية أوضح لحجم السوق واحتياجاتها وفتح الباب أمام شراكات واستثمارات مستقبلية يمكن أن تسهم في دعم قطاع البناء وتعزيز التعاون السوري الصيني خلال المرحلة المقبلة.
1: متابعينا الأكارم، وصلنا معكم إلى ختام هذه الفترة الإخبارية المحلية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية والمغتربين يستقبل وفدا أردنيا رفيع المستوى في العاصمة دمشق. تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات وإلقاء القبض على عدد من أفرادها. الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعلن الثلاثاء عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية. وكان في هذه النشرة أيضا شركات صينية تستكشف فرص الاستثمار والتوسع في السوق السورية خلال معرض بلدكس.
0: متابعينا الكرام، وقبل أن تطوى أوراق فترتنا المحلية تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم لينا هندي ومحمد درباس، وفي الإخراج مروان خربطلي وحليمة إبراهيم. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: عاصمة الياسمين والذكريات.
1: السابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. وزارة الطاقة توقع اتفاقية توريد وتركيب 5 ملايين عداد مياه ذكي بالتعاون مع شركة العدادات السعودية SMC بحضور وزير الطاقة محمد البشير في مدينة المعارض بدمشق. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تصدر بيانا حول إيقاف الوصول إلى مواقع إلكترونية للقمار والمراهنات لحماية المستخدمين في سوريا. نائب محافظ دير الزور بدر المصروخ وقائد الأمن الداخلي بالمحافظة العميد حذيفة الصوى يلتقيان عددا من الأهالي لبحث مطالبهم ومقترحاتهم. وصول أولى رحلات شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من أبوظبي. وفي الخبر الأخير، وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 3783 شخصا وإصابة 11699 في القصف الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس الماضي. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.

0: وعز الشرق أوله دمشق. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تكنولوجيا.
0: الإعداد والتقديم
1: علاء فوزي
0: وساندي ميهوب.
1: في الإخراج
0: مروان خربطلي،
1: حليم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من تكنولوجيا، البرنامج الأسبوعي يلي بياخدكم برحلة تقنية داخل عالم ما بيتغير، عم يتغير بسرعة أكبر من قدرتنا على ملاحقته. برنامجنا مثل العادة هو مساحة أسبوعية منفتح فيها نافذة صغيرة على كل شيء عم يصير حوالينا من تطورات تكنولوجية، منحاول نفهمها بطريقة بسيطة وقريبة ومن دون تعقيد.
1: وكالعادة رحلتنا بتبدأ من الأخبار، أخبار محلية عربية وعالمية، من الابتكار للذكاء الاصطناعي للتقنيات الطبية وحتى أغرب الاختراعات يلي عم تظهر حول العالم. وبعد الأخبار علاء، عنا اليوم موضوع مختلف عميق، ويمكن من أكثر المواضيع يلي بتلامس مستقبلنا مباشرة.
0: تماما ساندي، وموضوعنا اليوم رح يكون عن مستقبل الإنسان والتكنولوجيا، كيف عم تغير أدمغتنا وكيف صارت هي الأجهزة عم تفهم أفكارنا، وأيضا شو مصير بياناتنا بعد ما نموت بعد عمر طويل يعني.
1: تماما، رح نحكي عن شرائح الدماغ، عن الواجهات العصبية، عن إدمان الدوبامين الرقمي، وعن الوريث الرقمي، وأسئلة أخلاقية كبيرة عم تفرض التكنولوجيا علينا كل يوم.
0: أكيد، وكل هاي التفاصيل رح نفهمها مع ضيف متخصص ليوضح لنا صورة أكثر ويجاوبنا على كل التساؤلات.
1: بس قبل ما ندخل بكل هاي التفاصيل، خلونا نبدأ جولتنا المعتادة على أبرز الأخبار التكنولوجية لهذا الأسبوع محليا عربيا وعالميا.
0: ومنبدأ جولتنا بالأخبار المحلية، اتفاقيتان بين جامعة دمشق ومؤسسة سعيد التنموية لتطوير البنية الرقمية، خطوة جديدة نحو التحول الرقمي في التعليم العالي. جامعة دمشق وقعت اتفاقيتي تعاون مع مؤسسة سعيد التنموية لإنشاء مكتبة إلكترونية متكاملة بتضم مصادر بحثية رقمية وقواعد بيانات أكاديمية وأنظمة وصول ذكية للطلاب والباحثين.
1: الاتفاق بيضم أيضا تأسيس مخبر متقدم للذكاء الاصطناعي مزود بخوادم مخصصة للتعلم العميق، بهدف دعم مشاريع التخرج، الأبحاث التطبيقية، وتطوير حلول محلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
0: وأيضاً بتتضمن الاتفاقية تحديث البنى التحتية الرقمية داخل الجامعة من شبكات وأنظمة إدارة التعليم وخدمات سحابية.
1: طبعاً علاء، يعني الجامعات يلي عم تستثمر الذكاء الاصطناعي اليوم هي من الجامعات يلي رح تخرج قادة التكنولوجيا، ودمشق عم تحجز مكانها بهذا السباق.
0: أكيد.
1: وبخبرنا الثاني المحلي، بيقول التقنيات الحيوية في سوريا مذكرة تفاهم سورية صينية لإنشاء مركز بحثي للعلاج بالخلايا. بحضور وزير التعليم العالي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة إيتوا الصينية، واحدة من الشركات الرائدة بالتكنولوجيا الحيوية.
0: المذكرة هدفها إنشاء مركز بحث وابتكار متخصص بالعلاج بالخلايا، وهو واحد من أكثر المجالات الطبية تقدماً عالمياً.
1: دخول سوريا لمجال العلاج بالخلايا مو خطوة بسيطة، هاد قطاع بيغير مستقبل الطب، ووجود مركز

0: هل يعني أن العلاج المتقدم ما عاد بعيد عن المرضى؟
1: خبرنا الثالث بيقول حاضنات الأعمال التقنية أو التقنية أول حاضنة سورية متخصصة بالتكنولوجيا. نمو التقنية هو أول حاضنة أعمال سورية مخصصة حصراً للمشاريع التكنولوجية. الحاضنة بتستهدف الطلاب والمبتكرين يلي عندهم أفكار تقنية وبتساعدهم يحولوها لمنتجات وشركات ناشئة.
0: وجود حاضنة تقنية متخصصة يعني أنه البيئة الرياضية بسوريا عم تنتقل من مرحلة الأفكار لمرحلة التنفيذ الحقيقي. عربياً مصر براءة اختراع من طفل الشاي ومادة بلورية متقدمة الابتكار. باحث مصري نجح بتحويل طفل الشاي إلى مواد كربونية مسامية تستخدم بتنقية المياه، فلاتر الهواء ومعالجة التلوث الصناعي. ابتكار جديد بخصائص عالية الامتصاص والقدرة على تحسين كفاءة الطاقة مع تطبيقات محتملة في البطاريات ومعالجة الانبعاثات.
1: طبعاً مصر عم تقدم نموذج مهم بيدعم فكرة أنه الابتكار مو دائماً بحاجة موارد ضخمة، أحياناً بيبدأ من أبسط الموارد. في السعودية ابتكار طبي سعودي يحصل على اعتماد دولي. الدكتور حمد الزومان من جامعة الملك سعود حصل على براءة اختراع سعودية وأمريكية لجهاز يقوم بتثبيت الإبر الجراحية ميكانيكياً ويمنع انزلاقها داخل غرف العمليات، الأمر يلي بيقلل إصابات الطاقم الطبي بنسبة كبيرة.
0: الابتكار حصل على ترخيص هيئة الغذاء والدواء وبدأ عرضه تجارياً بمؤتمرات طبية دولية.
1: هذا الابتكار بسيط بفكرته لكن بحل مشكلة عالمية بتواجه آلاف الجراحين يومياً.
0: ومنروح للأخبار التكنولوجية عالمياً، اكتشاف جيني مهم من اليابان حول متلازمة داون. فريق بحثي ياباني أعلن عن اكتشاف جديد يتعلق بفهم البنية الدقيقة للكروموسوم 21 المسؤول عن متلازمة داون. الدراسة كشفت تفاصيل جديدة حول كيفية تفاعل الجينات داخل الكروموسوم وكيفية تأثيرها على النمو العصبي.
1: الهدف هو تطوير علاجات جينية دقيقة قد تساعد في تحسين القدرات الإدراكية والحركية للمصابين.
0: اللافت أنه هذا العلم صار بيقدر يتعامل مع الأمراض الوراثية مو عبر الأعراض بل عبر الجينات نفسها.

0: وعطل تقني واسع يضرب منصات ميتا عالمياً. شهدت منصات ميتا فيسبوك انستغرام وماسنجر يوم 12 حزيران 2026 عطل تقني كبير أثر على مستخدمين من كل أنحاء العالم. العطل سبب تسجيل دخول مفاجئ من الحسابات، وصار في صعوبة كبيرة بإعادة تسجيل الدخول غير رسائل الخطأ والصفحات الفاضية اللي كانت تظهر وقت تحديث المحتوى.
1: المشكلة طالت التطبيقات على الموبايل والويب بنفس الوقت، وارتفعت الشكاوى خلال ساعات قليلة، الشيء اللي أكد أن العطل واسع وما له علاقة بمنطقة معينة.
0: ولحد وقت صدور الخبر ما كان في أي تصريح رسمي من شركة ميتا يوضح سبب المشكلة أو إمتى ممكن تنحل بشكل كامل. وآخر خبر لليوم، فرنسا تكشف عن قلب اصطناعي يمكن أن يعمل بلا حدود. شركة فرنسية كشفت عن نموذج قلب اصطناعي متطور قادر على العمل لفترات طويلة جداً من دون الحاجة لمتبرع بشري. القلب مصنوع من مواد حيوية متوافقة مع الجسم، وبيستخدم محركات دقيقة بتحاكي نبض القلب الطبيعي مع حساسات ذكية تتكيف مع نشاط المريض.
1: التقنية مصممة لتقليل الحاجة لعمليات زراعة القلب وتقليل الوفيات الناتجة عن نقص المتبرعين.
0: هذا النموذج إذا تم اعتباره واعتماده سريرياً ممكن نكون عم نشهد ثورة طبية بتعيد تعريف مفهوم زراعة الأعضاء بالكامل.

0: وبهيك أكيد بنكون خلصنا جولتنا على أهم الأخبار. أخبار بتقول إن التكنولوجيا ما عادت شي بعيد، صارت عم تدخل بكل تفاصيل حياتنا ساندي، من التعليم للطب للابتكار.
1: بصراحة علاء، كل هاي التطورات عم تفتح باب لأسئلة أكبر، يعني كتير أسئلة عم تقول إذا كانت التكنولوجيا عم تغير حياتنا هلأ، فكيف رح تغيرنا نحن دماغنا سلوكنا وحتى مستقبلنا؟
0: تماماً ساندي، هذا كلامنا. ومن هون أكيد منوصل لموضوع حلقتنا لليوم، موضوع يمكن يغير نظرتنا للإنسان نفسه.
1: موضوع حلقتنا بيحكي عن مستقبل الإنسان والتكنولوجيا، من شرائح الدماغ للتعديل الجيني، ومن إدمان الدوبامين للوريث الرقمي.
0: أكيد بيسعدنا بهي المناسبة نرحب بضيفنا لليوم المهندس البراء شلة، مهندس برمجيات وخبير بالتقنيات الحديثة.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ براء، نورتنا.
0: يسعد مساك أستاذ براء، معنا صار عبر الهاتف، يعطيك ألف عافية يا رب.
1: أستاذ براء، قبل ما نفوت بالتفاصيل يعني الدقيقة، خلينا نبدأ من الشكل العام. اليوم الإنسان عم يعيش مع التكنولوجيا مو كأداة يعني، بل كجزء من يومه، مع قراراته، من مذكراته وذاكرته وحتى من تركيزه. اليوم الإنسان يعني في دراسات كتير بتقول على يعني بطريقة تفكيرنا أنه تغيرت، صحيح؟
0: صحيح، أكيد في دراسات كتير اليوم عم بتقول أنه طريقة تفكيرنا تغيرت، من مدى الانتباه للذاكرة ولحتى يعني حتى طريقة معالجة المعلومات.
1: فسؤالنا إليك أستاذ براء عن تأثير التكنولوجيا على الدماغ، كيف فعلا التكنولوجيا عم تغير دماغ الإنسان؟ هل في تغييرات مثبتة ولا الموضوع مبالغ فيه؟
2: الله يعطيكم العافية جميعا.
0: الله يعافيك يا رب.
2: للحضور الكريم، يعني طبيعة دماغ الإنسان لأن خلقها هو عبارة عن طبيعة مرنة. الخلايا العصبية بالدماغ، العصبونات تتغير بشكل دائم، يعني المكالمة هي اللي نحن دخلناها بس نطلعها، شكل دماغنا واتصال وروابط لداخل دماغنا تختلف عن ما كانت قبل. اللي عم يستمع على الحديث مثلا هذا قبل النقاش ما يستمعوا، وبعد النقاش شكل دماغه يختلف.
0: المعذرة أستاذ براء، بس من شان وضوح الصوت، حضرتك عم تحاكينا من السبيكر أو من الـ الـ
2: الـ لا، من السماعة؟
0: من السماعة بشكل مباشر. طيب أوكي، ما في مشكلة، تفضل. عفوا.
2: نعم، فطبيعي أنه شكل الدماغ يتغير، فما بالكم إذا كان في تأثير مركز من الأدوات التقنية الحديثة اللي بتجبرنا على نمط معين من المعلومات بشكل معين عم ناخذها وبشكل مكثف. فمن الطبيعي انه يكون تاثير هاي التغييرات تكون عميقه وكبيره على بنيه الدماغ نفسه.
0: نعم.
2: ودراسات الحديثه اثبتت هذا الكلام، يعني انا كنت قارئها من زمان انه متوسط تركيز الانسان انخفض بعد ما كان متوسط تركيزه مثلا 15 ل 20 دقيقة، من حوالي 10 سنين صار متوسط التركيز تبع الإنسان حوالي 5 دقائق، من 5 سنين صار حوالي دقيقة ونص. هلا عم يقولوا إنه صار متوسط التركيز للأجيال الجديدة اللي عم تنمو على الأدوات التقنية الحديثة من تيك توك وإنستغرام وغيرها، لا تتجاوز 8 ثواني، يعني مثل ذبابة الفاكهة مستوى تركيزها وذاكرتها لا يتجاوز 8 ثواني. الناس هلا بس بدها تعمل سكرول اب وتشوف الفيديو اللي بعده، الفيديو اذا طول الفيديو تعمل سكرول اللي بعده. فهي صارت حياه الناس بعصر الادوات الموجوده حاليا اثرت تماما على عاداتنا وسلوكنا وبنيه دماغنا.
0: التكنولوجيا اليوم عم بتغير بدماغ الانسان، عم بتغير بطريقه تفكيره، وهذا الشيء أكيد عم ينعكس على سلوك الإنسان بطريقة ما. فإذا حبينا ناخد هيك مثال بسيط، يعني شيء نحن منعيشه مثلا، شو أكتر سلوك إنساني يعني برأيك تغير بسبب التكنولوجيا بدون ما نحن ننتبه؟
2: يعني أبسط وأول سلوك أظن الكل ملاحظينه والكل واجهه والكل تكلم عنه هو التواصل البشري.

0: التواصل
1: صحيح، كلياتنا صرنا قاعدين مع بعض وغير متواجدين مع بعض، كل واحد ماسك جواله بايده ومرتبط بالجوال اكثر من الحضور اللي هو قاعد فيه. هذا اول تاثير موجود حاليا بالسلوك. هذا
0: بالفعل
1: التاثيرات العميقه اللي مأثره علينا، بتلاقي الناس فعلا بتفوت بنوبات من الاكتئاب او القلق او سوء النوم تبعه، عادات النوم تبعه بتتغير وبتختلف بسبب التغير اللي صاير ب حياتنا نتيجة وجود الأدوات الرقمية.
2: يعني واضح أنه التغير مو بس تقني، هو تغير إنساني. التكنولوجيا ما عم تغير أدواتنا بس، عم تغيرنا نحن كمان.
1: صحيح نعم، عم تغيرنا مجتمعاتنا وتغيرنا أسرنا وتغيرنا تربية أطفالنا، عم تأثر بكل جوانب حياتنا.
0: تمام. طيب خلينا شوي هيك نجرب نروح لأبعد من هيك شوي أستاذ براء. اليوم يعني ما عاد الموضوع خيال علمي، في شركات مثل نيورالينك زرعت شرائح فعلا بدماغ مرضى حسب ما يعني سمعنا بالأخبار، وفي ناس قدروا يحركوا مؤشر الماوس على شاشة الكمبيوتر بمجرد التفكير.
2: تماما، لهيك بياخذنا السؤال بالنسبة للواجهات العصبية، شو يعني واجهة عصبية وكيف بتشتغل؟
1: جميل. يعني واجهات العصبية يعني في منها عدة أنواع موجودة. في واجهات عصبية تغرس داخل الدماغ أو تسمى الواجهات الغازية، يلي بتم بعمل جراحي بتم زرعها داخل الدماغ، حسب كمان هي لها مستويات، إما إنه تتصل مباشرة بالدماغ أو إنه تكون على سطح الجمجمة يلي هي تعتبر شبه غازية. أو الواجهات غير الغازية يلي هي عبارة عن مثل قبعة بتحاول تقرأ الإشارات، تصدر إشارات كهربية. يعني بالنهاية الروابط أو الإشارات العصبية هي عبارة عن إشارات كهربية، فبتحاول تقرأ الإشارات الكهربية هاي من خارج الدماغ عن طريق مثلا قبعات خاصة فيها مجسات أو حساسات أو قوارئ مختلفة بأنواع مختلفة، بتحاول تفهم وتحلل الإشارة اللي عم تطلع من الدماغ وتحاول تربطها ب سلوك معين أو سياق معين هي عم تحاول تفرضه على الدماغ وبعدين تقرأه مشان تعرف كيف تفسره أو تستفيد منه أو توجهه لتحكم معين أو
0: طريقة معينة. حلو. إذا نحن عم نتعامل مع مجموعة واجهات ما بين غازية داخلية فيها تماس مع الجسم سواء كان سطحي أو عميق، أو أنه عم نستعمل أدوات خارجية على تماس خارجي سطحي مع الجسم. أستاذ براء، طيب واضح أنه نحن عم نتعامل مع هاي الأدوات بشكل يعني بشكل فعلي، وين نحن وصلنا فعليا بهي الأدوات؟ هل نحن بمرحلة تجارب ولا قريبا ممكن نشوفها بالأسواق مثلا؟
1: والله هي قريبة أن تكون بالأسواق، وفي يعني في ناس دخلوا بتجارب، هي لها استخدامات مختلفة طبعا. يعني في ممكن تكون استخداماتها طبية، في ممكن تكون استخداماتها ترفية، أنه نحاول نشوف لوين هالتكنولوجيا ممكن تأخذنا، ولكن بالنواحي الطبية من فترة مو شغلة جديدة تستخدم هاي الأدوات في علاجات معينة، مثل مرضى الشلل أنه تعطيهم إمكانية تحكم معين، أو مرضى الباركنسون أو غيرها. فهي شغلة يعني إلى حد ما قديمة وعم تتطور، ولكن ما طرحت بشكل واسع الانتشار، فلها استخدامات مختلفة. في ناس دخلت بتجارب لإثبات هذه التقنية، ربما ما انطلقت لتصير تجارية بسبب صعوبة التركيب، خليني أقول يعني ما لها عبارة عن فيش أنت عم تركبه، لا في عمل جراحي بده يكون قبله. فإذا ما واحد وصل للمستوى الأخير من المخاطرة أنه أنا بدي حل الإشكال الموجود من شلل أو غيره، فما رح أوصل لهي العلاج. ولكن في تجارب عدة صار ناس كانوا مشلولين أو عندهم إصابات أو شلل أو غيره استطاعوا باستخدام هاي الأدوات إنه أو الواجهات إنه يحلوا هاي المشاكل الطبية أو الصحية ويتجاوزوها ويستطيعوا يمتلكوا جزء من التحكم بأدوات أو أذرع آلية أو كراسي متحركة أو غيرها.
0: نعم.
2: واضح أنه الدماغ يعني صار جزء من المنظومة الرقمية، وهو يعني بيبدأ السؤال الأخطر بالمحور يلي جاي، بس أكيد على يعني عم يخبرونا من الكنترول.
0: طيب رح نرجع نتابع معك أستاذ البراء بعد يعني الأذان المغرب بإذن الله. السادة المتابعين، حان الآن موعد أذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق، نعود إليكم.

رسول الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: وعدنا إليكم متابعينا مع برنامج تكنولوجيا، وبموضوعنا لليوم مستقبل التكنولوجيا والإنسان، وضيفنا عبر الهاتف متابعين معه الأستاذ البراء شلي. الله يعطيك العافية.
2: الله يعطيكم.
3: أستاذ براء، بالانتقال لمحور التطبيقات الجاهزة والتحكم بالتفكير، اليوم عم نسمع كتير عن التحكم بالأجهزة بمجرد التفكير. إذا بدنا نحكي بشكل عملي، شو هي التطبيقات يلي صارت جاهزة فعلا وعم يتم استخدامها اليوم؟
2: تمام، يعني تقريبا أكثر مجال يتم فيه استخدام آليات التحكم بالتفكير حاليا هي التطبيقات الطبية. أكثر شيء عملي وأكثر شيء فعال هي التطبيقات الطبية، بالرغم من أنه يعني تمت عدة تجارب بمجالات مختلفة، ولكن بالنهاية الفعالية من ناحية وظيفية الفعالية الأعلى كانت هي بالنواحي الطبية، نتيجة أنه تحل مشكلة حقيقية موجودة لا ناس يحتاجونها. أما بالنطاقات أخرى تم استخدامها عمل بنواحي تعليمية وعلمية لدراسة إشارات وغيرها، فتم إجراء تجارب مختلفة إنه يحطوا شخصين بأماكن مختلفة ويخلوا واحد مثلا شخصين عن بعد، واحد يتحكم بمثلا أعضاء شخص آخر، يتم قراءة الإشارة ووصلها بجسم شخص آخر بشكل معين ويتم اختبارها، ولكن تبقى هي تجارب. أما من ناحية وظيفية يعني اللي إجت كدواء بإشكال معين أو كحل لمشكلة معينة هي كانت النواحي الطبية، سواء مثل ما ذكرنا لنا
3: جاهزة تماما اليوم
2: إعاقات معينة أو غيرها.
1: طيب كتير منيح أستاذ براء، يعني اليوم طيب برأيك شو أكبر تحدي عم يوقف قدام انتشار هاي التقنيات؟ يعني هل المشكلة مثلا بالدقة أو بسرعة قراءة الإشارات العصبية مثلا، ولا بالأمان يعني حماية الدماغ؟

0: الدماغ من الاختراق او يعني احتمالات التلاعب مثلا؟
1: والله هلا تحديات كبيره رح تواجه التقنيه هاي. بدءا يعني بتمه في مثلا عائق نفسي متعلق بانه يحتاج الموضوع مثلا رح نتكلم عن النواحي اذا كانت تقنيه متعلقه بالشرائح اللي الغازيه بيتم زراعتها في عمل جراحي خاف من الابره انا كيف بدي اعطي مخي افتحه واخلي يحطوا لي جهاز جوا مخي لا ما بعرف شو بصير. هاي بالاضافه لنواحي ايضا مثلا الامن والسريه. انا في عندي جهه معينه لها وصول على دماغي مباشره ما بعرف وين بقيت السريه والخصوصيه تبعي شو اللي عم يقراوه شو اللي ما عم يقراوه.
0: تماما.
1: الواحد يعني بده يوصل لمرحله يفكر قبل ما يفكر شو بده يفكر.
2: تماما.
1: لو بدي افكر قبل ما احكي لا انا بدي افكر قبل ما افكر شو راح افكر فيه لانه ما بعرف انه شو عم يقراوا. غير طبعا كمان بالنسبه لهي التقنيات حتى التقنيات اللي تختلف في مستوياتها مثلا تقنيات الشرائح الغازيه اللي تم زراعتها ادق من الاخرى اللي تم قراءتها عن بعد مثلا فريق طباعه مثلا مع مجتات
0: الاستخدام الخارجي.
1: ايوه تمام. فالداخليه رح تبقى ادق من الخارجيه ولكن ايضا الدماغ بده دائما موائمه بشكل مستمر فالدقه تختلف وتحتاج مراجعة بشكل مستمر وبتختلف أيضا شكل الإشارة اللي تطلع من دماغ لدماغ. يعني إنسان مثلا أنا لو جبت شخصين قلت لهم فكروا بالتفاح إنه أنت بدك تأكل تفاحة الإشارة اللي بتطلع من كل شخص رح تختلف. هي مثل بصمة تماما مثل بصمة الإيد كل واحد له شكل إشارة رح يختلف تماما عن شكل إشارة فبدها موائمة لكل شخص في لحاله.
2: قد هي التقنية عم تختصر المسافة بين الفكرة والتنفيذ؟ يعني الفكرة يلي كانت تاخد حركة لمس أوامر صارت تنتقل مباشرة من الدماغ للجهاز وهالشيء فعلا بيغير كل شيء.
0: طبعا يعني هيك على ما يبدو. كمان التحديات مثل ما ذكر الأستاذ براء واضحة في أن تحديات على صعيد الدقة وتحديات على صعيد الخصوصية
2: صحيح.
0: وأيضا على مستوى شخصي ونفسي عند الأشخاص. طيب أستاذ براء خلينا ننتقل شوي لمحور آخر بيتعلق بالتعديل الجيني وعلاجات المستقبل. اليوم في تقنيات مثل كريسبر مثلا عم تسمح بتعديل الجينات وعلاج أمراض وراثية وحتى كمان إجراء تحسينات بشرية يعني محتملة. فقديش فعليا نحن وصلنا لهي المرحلة من علاج بعض الأمراض الوراثية برأيك؟
1: يعني تم قطع شوط كبير. يعني أهم كان إنجاز تم من فترة من بضع سنين كان إنه استطاعوا يضعوا الخريطة الجينية الكاملة للإنسان. هي رح تختلف من في تباين بين جينات الإنسانية بشكل ما ولكن في خريطة عامة تم وضعها لجينات الإنسان تشمل تقريبا كل الجينات فصار يعني لحد كبير حوالي 90% من جين الإنساني معروف شو اللي يؤثر فيه فصاروا بيعرفوا والله أن الجين الفلاني مسؤول عن الصفات الفلانية الجين الفلاني
2: تمام.
1: صار مسؤول عن فاستطاعوا نتيجة أنه صار عندهم الخريطة إلى حد كبير بتقنيات جديدة صار تم بنائها خلال السنوات الماضية مثل تقنية كريسبر أنه يستطيعوا يعدلوا بالجين يكتشفوا جين في خلل معين بجين معين ممكن يسبب مرض ما بالإمكان يعني إنه يستخلص هذا الجين بمراحل مبكرة ويعالج أو يقص أو غيرها.
0: نعم.
2: طيب من جانب تاني يعني إذا بدنا نروح للخطوط الحمراء لهذا الموضوع شو الشيء اللي ما لازم نسمح فيه يصير؟
1: والله هو في تحديات أخلاقية كبيرة.
2: تمام.
1: يعني بغض النظر عن تحديات في تحديات علمية طبعاً. انه انت ممكن تخطئ خطا بسيط يعني انت عم تشتغلي على برمجه الانسان الجين هو عباره عن الكود يلي بيبرمج بناء الانسان
0: صحيح.
1: فبغض النظر عن التحديات العلميه من انه عندك الدقه لازم تكون جدا عاليه وانت تعرفي شو اللي عم تعديه وتبعاته وعم تاخذ وقتها بتجاربها وهذا مو شغله سهله انت عم تجربي بحياه انسان كامل لتعرفي وين انت وين التعديل اللي انت طورتيه من زمان من 20 سنه نجح ولا لا. فبالإضافة للتحديات العلمية في تحديات أخلاقية فأنت رح تصيري تسمحي للناس أن والله يختاروا أنا والله رح ممكن مثلا إذا رح تفترض أنه في صفة أنه لازم الناس كلها طبعا ما عاد تشوف مثلا الناس الأطفال الناس كلها رح تصير تحب أن أولادها تكون طولها معين ورح يتطاولوا بقى هالناس

0: وين بتودي الامور الله اعلم. تحديات اخلاقيه تمام يعني رح تمنع التوازن الطبيعي بالمجتمعات. يعني ممكن مثلا هلا بمجتمعاتنا ربما الناس رح تقول والله نحن بنفضل البشره البيضاء، فرح تلاقي انه ربما تكون هي فيها تاثير اضافي ل تمييز بين المجتمعات وبين الناس، وبصير الفقراء ما بيحسنوا، الاغنياء دائما رح يستطيعوا يوصلوا لجينات عاليه ويعدلوها ويرفعوا مستوى جيناتهم، بينما الفقراء رح يتموا على نحسك على ناس خارقين وناس مطحونين.
1: تمام إذا يعني التعديل الجيني اليوم بصراحة ممكن يكون أعظم إنجاز أو حتى أخطر إنجاز
2: تماماً.
1: حسب كيف نحن رح نستخدمه وكيف رح تكون يعني توجهاتنا فيه.
2: بس من المخاطر يلي رح نركز عليها اليوم هي التطبيقات المصممة لتخليك مدمن. يعني مو كل عملية سحب شاشة يعني نروح ننجر وراها، أو مع كل إشعار كل لايك في جرعة دوبامين.
1: طبعا أكيد ساندي طبعا يعني اليوم طيب بهاي السياق نحن في سؤال بيطرح نفسه ساندي، طيب كيف فعلا هي التطبيقات يعني بتصنع الإدمان؟ خلينا نقول يعني إذا بدنا مثال واضح من الأمثلة الواقعية، شو أكثر ميزة بتخلي المستخدم يضيع ساعات بدون ما ينتبه اليوم؟
0: يعني التطبيقات يعني تدرس هاي الآليات والأساليب التي تجذب المستخدمين تدرس دراسة الآن. فمن معايير نجاح التطبيق إذا واحد بنى تطبيق معين إنه الاتراكشن، كيف أنا أجذب المستخدمين وأتمسك فيهم وخليهم عندي أطول فترة ممكنة. فصاير في دراسات علمية وتجارب لكيف أنا قوي الرابطة أو الارتباط تبع المستخدمين بتطبيقي. يعني تتراوح هاي بين أساليب مختلفة، في تقنيات مختلفة ممكن تستخدم بهاي هي النواحي. يعني هو انت بالنهايه هذا الارتباط دوبامين هو عباره عن مثل فيك تقول انه التحكم بالادمان. فانا كيف بدي ارفع ادمان المستخدمين لتطبيقاتي؟ في اساليب مختلفه من الخوارزميات، بدها تقعد تدرس سلوك الشخص، تشوف مثلا اذا تطبيقات التواصل الاجتماعي
2: تمام
0: بتمها بتختبر المستخدمين، بتشوف سلوكهم على الشاشه وين بيوقف اكثر. يعني مثلا رح افترض واحد عم يعمل سكرول عم يتصفح بموقع بتطبيق معين او شبكه تواصل اجتماعي معينه على الفيسبوك او غيرها، لاحظوا انه طول شوي عند مثلا لقطه كره قدم، فبصير والله هذا معناته نحطه بقائمه نعرض لهم لقطات كرة قدم شوط طابة أكثر من غيره لما يحطول هيك أكثر. طيب. بيدرسوا سلوك الإنسان وبيحاولوا يركزوا على النقاط اللي هو بيحبها.
1: طيب.
0: غير استخدام طبعا وسائل أخرى من تصاميم، التصاميم أيضا بتراعي شو كيف تعطي واجهة جذابة تربط المستخدم عندي، كيف تم يذكره، بعث له إشعارات.
2: تمام.
0: بحيث تم أربطه باللاوعي بتطبيق. فهي رح تسبب مع الوقت انه بتلاقي الناس ما تحسن تقعد بلا جوالها، بتلاقي قاعد قد ما كان الجو اللي هو قاعد فيه متفاعل ما بيحسن يمسك الجوال كل شوي يفتح جواله يشوف شو فيه.
1: صحيح صحيح.
0: لحظه تغفل يمسك التطبيق يفتح الفيسبوك او الانستغرام او غيره
1: وبيشوف فيه. يعني واضح عم نحكي نحن عن مجموعه اجراءات تقنيه و تسويقية لبناء التطبيقات بخوارزميات معينة جاذبة لحتى يعني تلقى رواج بين المستخدمين وتنتشر بسرعة ويصير في عملية إدمان على استخدامها. طيب أنا من هاي النقطة خليني ننتقل معك أستاذ براء لمحور الديتوكس الرقمي، خلينا نسميه، هل هو حل يا ترى؟ اليوم كتير عم نسمع بجملة ديجيتال ديتوكسيفيكيشن بمعنى التخلص من السموم الرقمية، فكتير ناس اليوم عم يجربوا يعملوا ديتوكس يوم بلا موبايل مثلا، أسبوع بلا سوشيال ميديا وخلافه. يعني يا ترى هل فعلا بتنفع هاي المحاولات ولا هي مجرد استراحات قصيرة؟
2: أو يعني نسأل حالنا دائما شو البدائل العملية، شو الحلول يلي فعلا فينا نتوجه إلها بشكل عام؟
1: نعم
0: يعني مثلها مثل أي عمل مثل أي حالة إدمان.
2: تمام.
0: الإدمان الرقمي أيضا إدمان صعب جدا، بالعكس يعني ربما يكون الوقوع الانفكاك منه أصعب. ليش؟ لسهولة الدخول فيه. بالنسبة لفوائده لا شك يعني دراسات أظهرت أنه يعني خلال أسبوع واحد لو واحد استطاع يعمل انفكاك من الأدوات هاي بيتحسن نومه، بتتحسن تركيزه، بتتحسن نفسيته بنسبة 40% تقريبا إذا انفك لمدة أسبوع واحد.

0: فلها فوائد جدا عالية، بالذات يعني صار حاليا من المهارات النادرة عند الناس اللي هو التركيز. الناس ما عاد عندها
1: صحيح.
0: تركيز.
2: نعم.
0: فصاير اللي عنده مهارة التركيز، يعني هذا مثل واحد راح أقول أنا عنده مهارة مثلا سرعة الجري، وتلاقي بيجروا عليه أصحاب الألعاب الأولمبية، اللي عنده سرعة، اللي عنده مثلا قوة، اللي عنده ذكاء، اللي عنده قدرة على التركيز العالي، الآن عبارة عن مهارة نادرة في عالمنا هذا، لأنه الناس ما تحتاج التركيز إلا ما ندر.
2: نعم. طيب أستاذ براء، لو سمحت، بباقي معنا حوالي خمس دقائق، في محورين ضروري أني نحن نناقش معك فيهم.
1: تماما.
2: بيتعلقوا بمصير بياناتنا يعني بعد عمر طويل، فحابين هيك ناخد رأيك.
1: يعني اليوم حياتنا الرقمية أكبر من حياتنا الواقعية، أكيد يعني صور، رسائل، حسابات، أموال رقمية. برأيك شو مصير كل هاي البيانات بعد وفاة الشخص؟
0: نعم. يعني للأسف بياناتنا الآن، أغلب بياناتنا
1: تمام،
0: هي مخزنة عند عمالقة التكنولوجيا يلي ماسكين الأدوات اللي نحن نستخدمها رقمية. فإذا نحن كنا عايشين مثلا في نواحي السوشيال ميديا، هي قاعدة عند فيسبوك وتويتر وغيرها. مثلا بالبزنس كلها قاعدة عند مايكروسوفت وجوجل مثلا، أدوات البزنس الموجودة. فإذا ما حاليا ما في عنا نحن بالعالم العربي وسوريا تحديدا، ما في عنا أي نواحي قانونية تضبط حال أو ملكية وخصوصية بياناتنا بعد ما سن. بأوروبا وبأمريكا وضعوا قوانين ومشوا فيها تحدد خصوصية البيانات وكيف الإجراءات بعد الوفاة، مين له حقية وكيف الوصول إلها وغيرها. أما بالنسبة لنا، إذا لابد إنه نحنا ندير هذا الموضوع، إذا كنا يعني إذا واحد فعلًا عنده شيء مهم أو ذو قيمة، وفي ناس يعني بيكون عنده بنو علوم معينة أو محتوى معين ذو قيمة، فهو اللي بده يدير باله على هذا الموضوع بشكل ما، إما بعمليات إخلاص وغيرها، حتى يصير عنا في قوانين محلية يتم وضعها من قبل الجهات المسؤولة، إنه تحدد والله حالة البيانات
1: تماماً، يعني فينا
0: خصوصيتها وتوصل.
1: يعني فينا نقول إنه الهوية الرقمية هي صار جزء من الإرث تبعنا، يمكن أهم من الممتلكات المادية.
2: صحيح. طيب، يعني أنا اليوم خلينا نأخذ مثال. إذا نحن في حقائب كتير بتنتسب المطارات، في طرود بتنبعث عبر وسائل الشحن البري أو الجوي وبتنتسى مثلا تنترك، فهدول عادة حسب ما بنعرف بيتجمعوا بمكان ما، وبعد مدة طويلة بعدين في لهم قوانين معينة بتحكمهم، بتقلوا بتوزعوا بمستودعات معينة وبينباعوا للناس أو شيء بيتم إتلافه. بالنسبة لما بدنا نحكي نحن عن بيانات، تمام، إذا بعض الأشخاص اللي ما كانوا متنبهين فيما سبق وعملوا ضبطوا الإعدادات، إعدادات خصوصية معينة على بياناتهم ما بعد الوفاة، إنه مين الحساب اللي ممكن يدير هاي البيانات، أو إنه يتم حذف هاي البيانات، يعني إذا ما حدد المستخدم بخيارات الخصوصية هاي الإعدادات، فمين اليوم رح يكون الوريث الرقمي لحساباته؟ يعني فيسبوك، جوجل، أبل وغيرهم كلهم صار عندهم خيار اسمه الوريث الرقمي. كيف هذا النظام بيشتغل بالضبط؟ شو بيسمح يعمل للوريث؟
0: حاليا في نوع، في جزء محدد من هاي البيانات يتم ممكن انه يتم توريثه لهدول شو جمع وريث، خلينا نقول وارثون الرقميين. ففي مو كل البيانات رح يتم مشاركتها او توريثها، ولكن أنا أيضا ما بعرف شو نوع البيانات اللي بقيت، يعني المشكلة إنه ضوابط شو يبقى من البيانات لدى هاي المنصات غير واضحة. ومرة أخرى أيضا يعني بالذات في عالمنا اللي ما فيه تبعي، ما في إمكانية فرض شيء على هدول العمالقة اللي يعني يسيطروا على بياناتنا. ولكن هاي الأدوات تسمح بجزء من البيانات إلى حد ما يتم توريثه ومنحه لهدول الوارثين الرقميين اللي موجودين، بيعرفهم الشخص، لازم يعرفهم قبل ما يوصل لهي المرحلة.
1: طيب أستاذ براء، هل في مخاطر خصوصا إذا كانت الحسابات فيها بيانات حساسة؟
0: طبعا في، هلا هو أكيد في مخاطر، وهذا الخطر قائم سواء بحياة ولا موت.
2: بكل الحالتين،
0: بكلتا الحالتين أنا في بدي يكون حذر، وقت اللي أنا عم حط بياناتي بجهة ما سواء قبل وفاتي أو بعدها، بدي يكون حذر من خطورة هاي البيانات. وتحصل وحصلت كثيرا انه يتم اختراق البيانات، واذا كان في شخصيه مهمه اخترقت بياناتها تمثل.

0: ممكن يكون يتدمر مستقبلها سواء سياسي او علمي او ديني او غيره اذا كانت البيانات الخاصه تبعه وضعها بدون حساب بدون ما ياخذ بعين الاعتبار انه ممكن تخرج من يده. فهذا الخطر قائم بكلتا الحالتين، وربما يكون اخف خطرا بعد الوفاه من الزلمه راح مثلا اللي كان طار عليه خطر.
1: تماما.
2: طيب طيب بعد كل هالمحاور أستاذ براء، يعني ما تبقى يمكن معنا دقيقتين، السؤال الكبير نحن لوين رايحين؟ يعني
1: إذا نطلع هيك 10 سنين لقدام، شو أكتر شيء رح يكون جزء من حياتنا اليومية أستاذ براء؟
0: والله يعني هو بناء على المنحنى اللي نحن ماشيين فيه، فرح يكون المستقبل تبعنا اللي نحن رايحينه باتجاه اعتماد أكبر على التقنية. ما رح يتوقف اعتمادنا على التقنية، ورح نبقى مستمرين في هذا الاعتماد بكل أجزاء حياتنا، ولكن رح تكون أسهل ربما. يعني حاليا نحن عم نحتاج جوال بإيدنا لنوصل للتقنية، احتمال يكون بقى الوصول إلها بشكل أسهل، فممكن عن طريق نظارة مثلا أو شريحة موجودة بالدماغ، وسيطرتنا على حياتنا رح تكون رقمية بالكامل. يعني بصير بالتفكير عن طريق هي الشرائح، ساوي افتح باب سكر اشعل ضوء طفي ضوء اركب سياره وتوديني على مكان، فكر واتحاور مع الاي اي بدون ما حدا اللي حوالي انه متصل معه بالافكار. فرح يكون احنا رايحين الاتجاه اللي رايحينه رايحين اتجاه اعتماد كامل على التكنولوجيا.
1: يعني ختاما بدنا نقول لك للمتابعين ان المستقبل مو بعيد، المستقبل بلش مع التكنولوجيا، واللي بيستعد من هلا رح يكون جزء من العالم الجديد.
2: اكيد كان موضوعنا يعني شيق فعلا اليوم، وغصنا فيه من اوسع ابوابه، وحديثك يا استاذ براء كان شيق وممتع ايضا، وقدرت اخذنا معك لعالم ثاني.
1: استاذ البراء شلي مهندس برمجيات، شكرا لوجودك معنا اليوم باستوديو اذاعه دمشق اتصال هاتفي وببرنامج تكنولوجيا.
2: شكرا كثير استاذ براء، يعطيك الف عافيه. يا رب
0: الله يعافيك.

0: متابعينا لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من تكنولوجيا.
1: نلتقي معكم الأسبوع اللي جاي بنفس الموعد مع موضوع جديد من عالم التكنولوجيا.
0: كنا معكم بالإعداد والتقديم
1: ساندي ميهوب
0: وعلاء فوزي
1: وبالإخراج
0: مروان خربطلي
1: وحليم إبراهيم.
0: من ساندي وعلاء دمتم بخير وهناء،
1: تحية محبة وإلى اللقاء.
2: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: أحبك وودك وموت وموت بهواك.
4: هلا هلا هلا هلا
3: قلبي عشانك.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الثامنة والربع، ساعتنا في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

0: السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. وزارة الطاقة توقع اتفاقية توريد وتركيب لخمسة ملايين عداد مياه ذكي بالتعاون مع شركة العدادات السعودية SMC بحضور وزير الطاقة محمد البشير في مدينة المعارض بدمشق. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تصدر بيانا حول إيقاف الوصول إلى مواقع إلكترونية للقمار والمراهنات لحماية المستخدمين في سوريا. قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العميد حذيفة الصوة يؤكد استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي أعمال إجرامية، وندعو الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة، فمعا نصنع الأمان. وصول أولى رحلات شركة الاتحاد للطيران الإماراتية إلى مطار دمشق الدولي قادمة من أبوظبي. وفي الخبر الأخير، أكسيوس تنقل عن ترامب قوله إن الهجوم الإسرائيلي على بيروت أدى إلى تأخير التوقيع لساعات. الموجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بضرورة إزالة كافة اللوحات الإعلانية المخالفة التي تسبب التلوث البصري والمركبة على أعمدة الإنارة والجزر المنصفة والأرصفة.

0: وعز الشرق أوله دمشق. بانوراما الصحف،
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
2: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية،
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة،
2: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
2: ومن خلال كل خبر رسالة.
3: بانوراما الصحف، الإشراف العام مصطفى المقصوص. الإعداد دعاء قنطار. التقديم دعاء قنطار وكوثر صالح. الإخراج حكمة الشيخ بكري. في قلب العالم تعيد دمشق تموضعها بعد أن أمضت سنوات طويلة في قلب العواصف الإقليمية والدولية، لتبدو اليوم أكثر ثقة وهي تستعيد موقعها في معادلات المنطقة عبر دبلوماسية متوازنة تحاول أن تفتح الأبواب مع الجميع دون أن تدخل في محاور أحد.
4: ومن السياسة إلى الاقتصاد، لا تزال العملة الوطنية عنواناً حساساً لأي حديث عن التعافي، فاستقرار سعر الصرف ليس مجرد رقم في نشرات الأسواق، بل ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي ومؤشراً على قدرة الدولة على استعادة الثقة وتحريك عجلة الاستثمار والإنتاج.
3: أما إيران فتبدو أسيرة مشروع إقليمي مكلف، فيما تتزايد الأسئلة حول قدرة هذا المشروع على التعايش مع الأولويات الوطنية والضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل الداخل الإيراني.
4: ومن طهران إلى واشنطن صورة غير مكتملة الأركان، وسط توصيفات الصحافة الغربية لترامب وإدارته ملفات الشرق الأوسط، وسط تناقضات يصعب تجاهلها بين لغة التصعيد ورسائل التهدئة والتهديدات العسكرية ومسارات التفاوض المفتوحة.
3: وبينما تغلي المنطقة على صفيح نووي، تكشف تسريبات متداولة عن قرار أمريكي بإيقاف خطط لعملية برية كانت تستهدف السيطرة على مخزون اليورانيوم الإيراني، ما يكشف حجم التعقيدات التي تحكم المشهد.
4: أما المفارقة الأبرز والتي تتصدر كل الصحف العربية والعالمية فتتمثل في حالة الارتباك التي تسود تل أبيب، حيث يتابع بنيامين نتنياهو بقلق مسار التفاهمات الأمريكية الإيرانية وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي أي اتفاقات جديدة إلى تقييد هامش حركته العسكرية سواء تجاه إيران أو تجاه حزب الله.
3: جولتنا في بانوراما الصحف تبدأ من الحديث عن استعادة سوريا موقعها بالدبلوماسية المتوازنة. بحسب صحيفة الوطن السورية، منذ تولي السلطات الجديدة إدارة البلاد عقب إسقاط نظام بشار الأسد، برز تحول واضح في مقاربة سوريا لعلاقاتها الخارجية، عنوانه الانفتاح والتوازن والعودة إلى العمل الدبلوماسي الفاعل ضمن الأطر الدولية. وترى مصادر إعلامية متابعة في دمشق أن هذا التحول لم يأتي في إطار شعارات سياسية عامة كما الوضع في السابق، بل ترجم إلى خطوات عملية ومتتابعة عكست نية الإدارة الجديدة في إعادة تموضع سوريا على الساحة الدولية، بوصفها دولة تسعى إلى الشراكة والتعاون بعيداً عن سياسات الاستقطاب الحاد التي طبعت مراحل سابقة من تاريخها الحديث.

0: صحيح، وعليه فإن انضمام سوريا قبل نحو شهر إلى المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني حمل أهمية خاصة، لكونه يعكس توجها رسميا نحو تعزيز احترام القواعد الناظمة للنزاعات المسلحة وحماية المدنيين. كما جاء انضمام دمشق إلى مجموعة أصدقاء مكافحة جريمة الإتجار بالبشر التي تيسرها التكنولوجيا، ليؤكد رغبتها في المساهمة بمواجهة التهديدات المستجدة المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود. فالموقع الجغرافي لسوريا والتحديات التي واجهتها خلال سنوات الحرب منحاها خبرة عملية في التعامل مع شبكات التهريب والإتجار بالأشخاص، ما يجعل مشاركتها في هذه الجهود الدولية إضافة ذات قيمة على مستوى تبادل الخبرات والتنسيق الأمني والقانونية.
1: وفي سياق ما ذكر، تظهر السمة الأبرز في السياسة الخارجية السورية الجديدة، وهي الابتعاد عن منطق المحاور والتكتلات المغلقة، والاعتماد بدلا من ذلك سياسة خارجية أكثر مرونة واتزانا. فالإدارة الحالية تدرك أن استعادة المكانة الإقليمية والدولية لسوريا تتطلب بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف، وتغليب لغة الحوار والتعاون على حساب الاصطفافات التي ساهمت في تعقيد المشهد السياسي خلال العقود الماضية.
0: ومن ضفة السياسة إلى الاقتصاد، تأخذنا صحيفة الحرية بمقال عن استقرار العملة الوطنية وما يحمله من أبعاد اقتصادية وسياسية مختلفة، كونه مرتبطاً بالحالة الاقتصادية العامة والسياسة النقدية للبلد، إلى جانب اعتبارات أخرى مرتبطة بهوية اقتصادنا الوطني وتوجهه خلال المرحلة الحالية والمقبلة. وعلى اعتبار أن استقرار العملة الوطنية من الركائز الأساسية لاستدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في نظامه المالي القائم، تتبنى الحكومة سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
1: صحيح، فاستقرار العملة الوطنية يحتاج إلى الكثير من العمل، ورسم الاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة وأذرعها التنفيذية لتأمين ترجمة فعلية لها. وهذه الاستراتيجيات في رأي بعض الفعاليات التجارية في سوق البحصة بدمشق تشمل آلية ضبط واضحة لأسعار السلع الأساسية ودعم القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تعزيز الرقابة على الأسواق، والأهم التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يساهم في تقليل الضغوط التضخمية على العملة الوطنية وتحقيق حالة الاستقرار المطلوبة.
0: على الرغم من أن الإيرانيين يتعرضون لاستهداف يسعى إلى منعهم من بناء قاعدة صناعية متطورة وقاعدة دفاعية صلبة، فإنهم ومعهم دول في المنطقة وخارجها يدفعون ثمنا باهظا لطموحات إيرانية غير واقعية. تصر طهران على أن تتحمل دول في المنطقة نصيبا كبيرا من الخسائر والأضرار، ولم تكتفي بهذا، فهي تثير حفيظة بقية الدول بإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. وهكذا تبرع طهران في اكتساب الصفة المعتدي بديلاً من حال الاعتداء عليها. وإذ ينتشي مسؤولون في طهران بمنازلة دولة عظمى، فإن ذلك لا يطمس الحقيقة العارية بأن أمريكا أقوى بما لا يقاس عسكرياً وتكنولوجياً واستخبارياً.
1: وتتابع الصحيفة: كان على طهران وما زال عليها أن تتخلى عن طموحات غير واقعية لمصلحة طموحات وطنية مشروعة كيما تبني لها مكانا معتبرا بين الأمم. وفي أول المطامح غير الواقعية يقف الطموح النووي. وإذا كانت إيران تستلهم نموذج فيتنام ستينيات القرن الماضي وسبعينياته في منازلة أمريكا، فذلك البلد الآسيوي لم يكن نووياً، فليس بالنووي

0: وحده تقاس عظمة الدول أو تدار الصراعات، وهو سلاح للردع وليس للاستعمال.
1: صحيح، وكان الأجدر بإيران أن ينصب جهدها على تنمية شاملة تضم الصناعات الدفاعية بدل أن تستنزف مواردها الطبيعية والبشرية في طموح غير واقعي، ناهيك عن أن المضي في خيار المواجهة ينطوي على قدر كبير من المغامرة بل المقامرة. فدول الغرب وإن كانت نأت بنفسها عن الغضب الملحمي لترامب وأركان إدارته، إلا أنها تدعم واشنطن سياسيا ودبلوماسيا في هذه المواجهة، وتتطلع بصورة شبه علنية إلى هزيمة النظام الإيراني. وبينما يؤدي استمرار المواجهة إلى خسائر مادية في الجانب الأمريكي الإسرائيلي، فإن النظام الإيراني مهدد بوجوده إذا ما استمرت الحرب وإذا ما تواصل الاستعصاء في المفاوضات.
0: وإلى الصحف الفرنسية التي يبدو أنها تشن حملة على الرئيس الأمريكي، ويبدو ذلك جليا في صحيفة لومانيتي التي كتبت منذ بدء النزاع وعد ترامب بالتوصل إلى اتفاق وشيك مع إيران وفقا لإحصاءات شبكة CNN قبل أن يتراجع عن موقفه في اليوم التالي. من جهتهم الإيرانيون الذين يحتاجون أيضا إلى اتفاق أدركوا بوضوح التناقضات التي تجد الولايات المتحدة نفسها غارقة فيها.
1: وذهبت الصحيفة إلى أن الحرب التي أشعلتها إسرائيل وجرت إليها دونالد ترامب تعد خطأ سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا فادحا، بحسب المقال الذي يرى أن الزعيم الأمريكي تشجع باختطاف الرئيس نيكولاس مادورو غير القانوني في فنزويلا، وظن أنه يستطيع بسهولة مضاعفة جهوده. لكن طهران ليست كاراكاس، فرغم الهجمات الشديدة لم تستسلم، والأسوأ من ذلك أنها فرضت حصارا على مضيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة.
0: ننتقل إلى جبهة الحرب التي لا تهدأ بين طهران وواشنطن. فمع الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق بينهما، كشف مصدران مطلعان لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن أرفع جنرال أمريكي دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة قام بزيارة سرية وعاجلة إلى مقر القيادة المركزية سنتكوم في ولاية فلوريدا أواخر الشهر الماضي للاطلاع شخصياً على خطط الجيش الأمريكي لإرسال قوات برية إلى إيران بهدف الاستيلاء قسراً على اليورانيوم عالي التخصيب، وهو المكون الرئيسي اللازم لإنتاج سلاح نووي.
1: أحد المصادر بحسب الصحيفة قال إن كين أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ذلك على الخيارات المتاحة لمثل هذه العملية، لكن ترامب قرر التريث، أوقف الخطط بعد تحذيره من أن هذه الخطوة قد تؤدي على الأرجح إلى رد إيراني عنيف، مما قد يطيل أمد الحرب ويزج بالاقتصاد العالمي في مزيد من الاضطرابات. كما أعرب ترامب عن قلقه إزاء احتمال وقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف القوات الأمريكية وفقاً للمصادر المطلعة.
0: ختام جولتنا بمقال يسلط الضوء على الحديث عن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يمثل بحسب موقع أكسيوس الأمريكية ضربة قاسية لطموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. ووفقاً لمسؤول أمريكي كبير، قال ترامب لنتنياهو: هذا هو الاتفاق، إنه اتفاق رائع، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب. وأوضح الموقع أن نتنياهو الذي خاض الحرب إلى جانب ترامب لم يتصور أنها ستنتهي بهذا الشكل، خاصة وأنه كان يعتقد أن الحرب يمكن أن تجهز على النظام في طهران.
1: وأشار الموقع إلى أن نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين حريصون على عدم انتقاد ترامب علناً خشية إغضابه، لكنهم في الخلوات متشككون للغاية.

0: غاية بشأن الاتفاق المعلق، ومن بين المخاوف أن إيران قد تماطل في المفاوضات دون تقديم تنازلات نووية حقيقية بعد توقيع الاتفاق، مما يسمح للحكومة الإيرانية بتحقيق الاستقرار لنفسها عن طريق بيع النفط دون خوف من الحرب. أضف على ذلك قلق المسؤولين الإسرائيليين من أن وقف إطلاق النار في الاتفاق يشمل لبنان، وبذلك ستحد إدارة ترامب من حريتهم في العمل ضد حزب الله، وتطالب باستشارتها قبل أي ضربة.
1: متابعي إذاعة دمشق الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من بانوراما الصحف.
0: نجدد اللقاء بكم يوم الغد، وإلى ذلك الوقت دمتم بخير. بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: الإعداد
0: دعاء قنطار.
1: التقديم
0: دعاء قنطار
1: وكوثر صالح.
0: الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من أين بدأت الحكاية؟ وكيف وصلت لنا؟ سنروي بدايتها ونسرد تفاصيلها، مسافرين إلى زمن أصلها. فوراء كل قصة أصل، ووراء الأصل حكاية. حكاية. في أصل الحكاية سنتعرف على الحكاية وكيف بدأت.

أصل الحكاية، معي أنا هبة طراف في الإعداد والتقديم وحمدي شويكي في الإخراج.

في البدء كانت الخطى، ثم جاءت الخيول، إلى أن غير الإنسان مجرى التاريخ بابتكار نسجت حوله الأساطير، وصار اليوم شرياناً لا غنى عنه في حياتنا، إنها السيارة. حكايتنا اليوم ليست عن مجرد وسيلة نقل، بل عن ثورة غيرت وجه البشرية واختصرت المسافات.

في البداية سنتحدث عن الأشكال المختلفة من المركبات التي ساعدت الناس على التنقل، وأولها العربات التي تجرها الخيول، حيث كانت وسيلة النقل الأساسية لمئات السنين سواء للأشخاص أو البضائع. ويعود الفضل للمهندس الفرنسي نيكولاس جوزيف كونيو في اختراع أول مركبة ذاتية الدفع في عام 1769 للميلاد. كانت عبارة عن مركبة ضخمة تسير بالبخار وتتحرك بثلاث عجلات، وتبلغ سرعتها القصوى 4 كيلومترات في الساعة فقط، أي أبطأ من مشي الإنسان العادي. كانت تحتاج إلى التوقف كل 20 دقيقة لإعادة تعبئتها بالبخار. ومن ثم اخترع الاسكتلندي روبرت أندرسون عام 1835 للميلاد السيارة الكهربائية، التي تعتبر أول سيارة بدائية تعمل بالكهرباء، ولكنها كانت تعتمد على بطاريات غير قابلة لإعادة الشحن.

تعتبر سنة 1886 للميلاد هي النقطة الحاسمة والبداية الرسمية لعهد السيارات الحديثة. في هذا العام شهد العالم ولادة أول سيارة حقيقية تعمل بالبنزين، مما غير طريقة تفكير الناس في السفر والتنقل بشكل جذري. لم يكن هذا مجرد اختراع، بل كان انقلاباً في عالم النقل بأكمله ومفتاحاً لتطور صناعة السيارات حول العالم. العبقري وراء هذا الإنجاز التاريخي هو المهندس الألماني كارل بينز، الذي قام بتصميم وبناء هذه المركبة الرائدة وأطلق عليها اسم موتور فاجن. لم يكن بينز مجرد مخترع، بل كان صاحب رؤية حقيقية، فقد بدأ في العمل على فكرته قبل هذا التاريخ بوقت قصير، ليقدم للعالم ما يعرف الآن بأول سيارة عملية تعمل بالبترول، وبذلك وضع حجر الأساس لصناعة السيارات التي نعرفها اليوم. تعتبر سيارة كارل بينز موتور فاجن أول سيارة حقيقية للعديد من الأسباب الهامة التي ميزتها عن أي محاولات سابقة. بداية كانت مرخصة ببراءة اختراع، حيث حصل كارل بينز على براءة اختراع رسمية لها في 29 من كانون الثاني عام 1886 للميلاد، مما جعلها أول مركبة ذاتية الدفع تعمل بالبنزين تحصل على حماية قانونية. ولم تكن مجرد محرك وضع على عربة، بل كانت مصممة كمركبة متكاملة من البداية لتعمل بمحرك احتراق داخلي يعمل بالبترول. كانت تتكون من 3 عجلات ومحرك رباعي الأشواط ونظام إشعال كهربائي ومبرد مياه، وقد قام بينز بإنتاجها وبيعها لاحقاً، مما جعلها أول سيارة يتم استخدامها تجارياً وتؤثر في الدول بعد هذا التاريخ.

بعد أن قدم كارل بينز اختراعه الرائد، لم يتوقف عالم السيارات عند هذا الحد، بل شهدت نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ظهور العديد من الرواد والمخترعين الآخرين الذين ساهموا في تطوير صناعة السيارات بشكل كبير، ومن أبرز هؤلاء غوتليب دايملر وفيليهلم مايباخ، اللذان ركزا على تطوير محركات الاحتراق الداخلي بشكل مستقل عن بينز، وأسسا شركة تنافسية أصبحت لاحقا جزءا من مرسيدس بينز. لقد عملا على تطوير محركات يمكن استخدامها في العربات بشكل فعال.

في الولايات المتحدة عام 1890 للميلاد، قام هنري فورد باستئناف العمل الذي كان بدأه سابقاً لتطوير المحركات، فتمكن من تصميم محرك مزدوج الأسطوانة، وهي الخطوة التي مهدت لإنجاز سيارته الأولى التي جاءت في شكل قريب من العربات التقليدية التي تجرها الخيول، لكنها تعمل بقوة ميكانيكية مستقلة.

استخدم فورد سيارته الأولى مسافة قاربت 1000 ميل بين عامي 1895 و1896 للميلاد. وفي عام 1896 للميلاد شرع فورد في صناعة سيارة ثانية شبيهة بالأولى، لكنها أخف وزناً وأكثر تطوراً. ويمكن القول إن فورد لم يكن أول من صنع سيارة، ولكنه كان رائداً في جعلها سلعة يمكن تصنيعها بكميات كبيرة وبسعر معقول. كما طور الأخوان تشارلز وفرانكلين دوريا في عام 1893 سيارة تدعى دوريا موتور فاجن، وهي أول سيارة تعمل بالمحرك ذاتي الاحتراق في الولايات المتحدة، معتمدة على الغاز بدلاً من الوقود. كما أسس أول شركة لتصنيع السيارات في أمريكا عام 1896 للميلاد، وصنع من خلالها المزيد من النسخ من السيارة وتم بيعها للعامة.

هؤلاء المخترعون وغيرهم الكثير أخذوا الفكرة الأولية التي بدأها بنز وطوروها إلى ما نراه اليوم من سيارات متقدمة، وذلك عبر معارض وتقنيات متتالية ظهرت على مر السنين.

الجدير بالذكر أن العديد من المتاحف حول العالم تعرض نماذج أثرية من السيارات الأولى، بما في ذلك سيارة كارل بنز موتور فاجن الأصلية، وذلك للحفاظ على هذا الإرث التاريخي الثمين وتعريف الأجيال الجديدة به. فمتحف مرسيدس بنز في شتوتغارت في ألمانيا يعد أحد أبرز الأماكن التي تعرض تاريخ السيارة، حيث يمكنك مشاهدة نسخة طبق الأصل من موتور فاجن أو حتى السيارة الأصلية نفسها.

وختاماً، لم تعد السيارة مجرد وسيلة للانتقال، بل أصبحت عصب الاقتصاد ورمزاً للحرية والاستقلالية في الحركة. وها نحن نشهد الآن فصلاً جديداً من هذا الاختراع، مع التوجه نحو السيارات الكهربائية والذكية والصديقة للبيئة. حكايتنا رويناها، إلى أصلها رددناها. كل المتعة والفائدة نتمنى أن نكون قد قدمناها. ومن فريق عملها تقبلوا تحايانا بعد أن قدمنا لكم الحكاية ورويناها. هبة طراف في الإعداد والتقديم، وحمد شويكي في الإخراج.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: التاسعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. موجز

0: الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي تنفيذ مخرجات الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. وزارة الطاقة توقع اتفاقية توريد وتركيب 5 ملايين عداد مياه ذكي بالتعاون مع شركة العدادات السعودية SMC بحضور وزير الطاقة محمد البشير في مدينة المعارض بدمشق. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تصدر بيانا حول إيقاف الوصول إلى مواقع إلكترونية للقمار والمراهنات لحماية المستخدمين في سوريا. حرصا على مصلحة الطلاب، وزارة التربية والتعليم تعلن متابعة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن امتحان مادة الرياضيات لطلاب الشهادة الثانوية العامة. قائد الأمن الداخلي في محافظة دير الزور العميد حذيفة الصوى يؤكد استمرار ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي أعمال إجرامية، ويدعو الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة، فمعا نصنع الأمان. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكشف عن وجود مخالفات قانونية وإدارية وتنفيذية في عدد من المؤسسات الخدمية والمنشآت الصناعية والتعليمية في محافظة حلب. وفي خبرنا الأخير، أكسيوس تنقل عن ترامب قوله إن الاتفاق سيكون لصالح إسرائيل لأنه سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي ويلزمها بالتخلص من المواد النووية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: وعز الشرق أوله دمشق.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: خاطرة.
1: خاطرة بعنوان التعايش المشترك. خاطرة اليوم من إعداد وتقديم علاء فوزي، الإخراج نورس الكريدي.

يمثل التعايش المشترك الركيزة الأساسية لاستمرار الحياة وبناء مجتمعات مزدهرة يسودها الأمان والاستقرار. منذ فجر التاريخ أثبت الإنسان أنه كائن اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش في عزلة عن الآخرين، بل تقتضي فطرته التواصل وتبادل المنافع والخبرات. إن الله عز وجل جعل التنوع البشري واختلاف الثقافات والديانات سنة كونية لنتعارف ونتكامل في عمارة هذا الكون. لقد ضربت البشرية أروع الأمثلة في العيش المشترك عندما تبنت قيم التسامح والقبول بالآخر واحترام الخصوصيات. في رحاب بلادنا التاريخية ومدننا العريقة كانت ولا تزال المساجد والكنائس تتجاور في مشهد يعكس أسمى معاني الإلفة. لم يكن الاختلاف يوماً عائقاً أمام بناء الحضارات، بل كان محركاً للإبداع والتطور من خلال التفاعل الإيجابي بين مختلف الفئات والأطياف. إن ممارسة التعايش السلمي لا تعني أبداً التنازل عن المبادئ أو الذوبان في الآخر، بل تتطلب حكمة ووعياً بحقوق كل فرد داخل المجتمع. يتجلى هذا بوضوح في المبادئ الإنسانية التي تدعو إليها الأمم المتحدة والتعاليم الدينية السمحة التي تؤكد على إرساء قواعد العدل والمساواة وحل النزاعات بالحوار البناء. عندما يدرك الإنسان أن أخيه في الإنسانية هو شريكه في الوطن والمصير، تتلاشى نزعات التعصب وتتحول الطاقات نحو البناء والازدهار. ختاماً، إن التعايش المشترك ليس مجرد شعار يرفع في المناسبات، بل هو سلوك يومي وممارسة حياتية تتطلب إرادة حقيقية من الجميع. بالحب والاحترام المتبادل والتعاون الإنساني نستطيع التغلب على كافة التحديات وصناعة مستقبل مشرق تنعم فيه الأجيال القادمة.

يا مساء العشق من إذاعة دمشق. كلام الليل كلام الأثير. من داخل الاستوديو إعدادا وتقديما رنا عبد الكريم علي. في المراقبة معنا فراس شنار. إخراجا يرافقنا مازن يوسف.

0: هلا على أي أساس؟ ما بعرف شو الأساس، بس أنا متأكدة إنه الأساس اللي بيلتقوا اثنين بموضوع معين، الأساس اللي بيلتقوا عليه أو بيتفقوا عليه أي اثنين أو أي مجموعة أو أي فرقة من الناس، فهو أساس العقل والوعي. بعد مساء الخير ومساء النور ومساء الفرح، رح أسأل سؤال، ليش عم تفهمونا غلط؟ هذا السؤال يتداول بكثرة بين كل الناس، بكل الجنسيات، بكل الأطياف، بكل الشرائح العقلية والنفسية والمجتمعية. كنت عم بحكي أنا ومازن، فمثلاً ممكن أنا إما ما أعرف عبر صح، أو مازن شارد شوي، أو ربما وصلته كلمة ووقف الوعي عنده عند هاي الكلمة، فبناء على هاي الكلمة هو بنى موضوع فراح يقول لي شيء أنا ماني قصدته. فأنا شو بقول له؟ لا تفهمني غلط. كلمة لا تفهمني غلط، اليوم حديثنا، اليوم سؤالنا، في دراسات كتير وأبحاث أكاديمية، إن كان بالمحيط العربي أو إن كان بالمحيط الأجنبي أو الأوروبي أو الآسيوي، خلينا نسميهم، كل الدراسات بكل الجامعات كانت عم بتركز على جملة واحدة، ليش عم يفهمون الآخرين غلط؟
1: هلا القنبلة اليدوية ما لازم يكون إلا بسمار أمان، ساكن ما لازم يكون إلا بسمار أمان، يا أمة الله هذه ما لها بسمار أمان.
2: لك أنا شدو
1: والحقيقة معناته ستة ستة ونبطحوا ستة، ليش ستة؟ ليش بدأت انفجار؟ كاكاكو فضع ترقص، هلا بعد خمس ست ثواني بدأت تشعرنا ستة، خمس ست ثواني، واحد ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة ستة

طبعاً هيك بيصير بالحديث لما اثنين بيحكوا كل واحد منهم بيودي فبينفجر واحد منهم وبيضل التساؤل موجود أنه أنت ليه عم تفهمني غلط؟ أنا عم بحكي بسياق معين وأنت عم تاخدني على سياق معين أو سياق مختلف. في أشخاص بطبيعتهم بيكونوا محضرين سيناريو معين بذهنهم عن الأطراف الآخرين مين ما كانوا يكونوا حتى لو كانوا أشخاص عابرين في الطريق، فبناء على هذا السيناريو هن بيتعاملوا مع الأشخاص. هون الطرف اللي تألف عنه السيناريو يقف عاجزا أمام سؤال: إذا كنت لا تستطيع قراءتي جيدا فلماذا تقوم بتأليفي؟ هي الجملة أقيمت عليها دراسات. إحدى أهم الدراسات هي الدراسات اللسانية والتداولية، يعني نظرية أفعال الكلام، تبدأ بكيفية اختلاف المعنى الحرفي عن القصد التواصلي. هذا الحديث للفيلسوف اللغوي بول ريكور، وصل بأبحاثه أنه الفهم الكامل بيواجه عوائق تكمن بطبيعة الخطاب واحتمالات تأويله.

إحنا وياكم عن هذا السؤال رح نجاوب على أرقامنا الأرضية 225-4446 225-4447 وأكيد على رقم الجوال 0987-810-950.

0: معنا اتصال. ألو،
1: يسعد مساكي.
0: مساء النور. هلا ومرحبا.
1: خليكي معي لحظة، خليكي معي.
0: يلا.
1: أنا بنت الراحل العظيم عبد الكريم علي.
0: الله يخليك.
1: لست صديقة فحسب، بل أنت من أهلي. أتوسل إليك يا عزيزتي أن لا تغيب عنها طويلا، فدم العين تدمع والأحشاء والدم في الأحشاء يغلي. أكثر من هيك بكثير، من حبك أكثر من هيك بكثير.
0: الله يخليك يا رب. يعني على قدر المستطاع عم نتواصل معكم نحن ببرامجنا.
1: نحن كثير عم نزعل على أفكاركم، عرفت شلون؟ يعني أنتم الدم إلى ميري بعروقنا هو أنتم، عرفت شلون؟ وهالصوت العريض هذا أنا بتعرف أنا من زمان بحكي معك، عرفت شلون؟
0: الله يخليك. الله يخليك.
1: أنا عاد كلمة علي كثير كثير من حبك ونحترمك بشكل لا يوصف، وأنا شاعر، بغض النظر إني شاعر بس ما عم أقدر أعبر شو بدي أحكي، ما بعرف. المهم

0: بالنسبه لموضوع واحد مثل ما بيفهم بيحكي عرفت شلون؟ ممكن انسان بدي اتصل بمدام قرن عبد الكريم علي الانسان العزبه الصافيه المرباية المحشومه المتدينه اللي من جميع المتطوره من جميع فمثل بالنسبه لسؤالك مثل ما بيفهم الواحد بيحكي عرفت شلون؟
1: ما اختلفنا. طيب بركي انا فهمتك غلط وانت حاولت تبرر ليه أنا أصلاً عم بفهم غلط إذا أنت حديثك واضح.
0: طيب هلأ مدام أنا لما أنا حاكيكي بلطف أنت شو بدك تحاكيني؟
1: يفترض بلطف.
0: طيب وإذا عم حاكيكي برهونة بخشومة ممكن تكري أو تأكري أو تأكري إذا بقى تتصل لهون أو هيك الشغلات تعرفي. فهون أنا مدام رنا ما فيني تقول أنت فهمتيني غلط ما لا الواحد مثل ما بيفهم بيحكي عرفتي شلون؟ في مثل تمام يقولك إذا كان السكوت مفضى إذا كان الكلام مفضى في السكوت من ذهب عرفت شلون؟ وبما إنه أنا يعني مرغوطة أمام إنسان عريق جدا فهماني جدا فما بالله أنت فهمتيني غلط أو كذا ليش؟ لأنه ما في داعي إنه أنا أروح مع حد عندي بحبها كثير كثير فوق ما تتصور ما بحكي مع حد كل كلمة محشومة ومتوازنة وعم أوقف الكلام من قبل
1: إن شاء الله يا رب ما حدا يفهم حدا غلط طالما مثل عجبتني النظرية اللي حضرتك يعني طرحتها إنه أنا عم بحكي بلطف يفترض الطرف الثاني يفهمني بلطف مزبط الله يسعد مساك يا رب
0: ما بدي أخذ دوري دور غري بس على طول على طول دوري دور غري ما بدي أخذ لا بدي أختصر كي منقلك فوق ما تتصوري من حبك
1: الله يسعدك يا رب شكرا كثير الله يسعد مساك يا رب
0: أهلا بك.

0: لك.
1: كمان لقطتني. طيب اوكي. مساء الخير، معنا اتصال.
2: الو.
1: هلا.
2: الو مساء الخير.
1: هلا،
2: كيفكم؟
1: هلا سليمة،
2: شو اخباري؟
1: لقطنا المخرج ونحن عم نغني.
2: اي والله انا مالي عصر لانه انا وياك كنا عم نغني سوا كمان.
1: يسعد مساكي. هلا سليمة،
2: شو اخبارك؟ طمنيني عنك.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: علينا وتتقلوا علينا، يعني بكبرة لا الله.
1: والله اللي بيعرف بيعرف وما بيعرف شو.
2: أهم شيء تكونوا بخير.
1: الحمد لله إن شاء الله.
2: طالي معادية شرحة كتير وهادية ما شاء الله، الله يخلينا إياك ويا رب تضلوا هيك دائما متألقين.
1: حبيبي الله يسعدك. سليمة، بجريدة القبس كان في دراسة حكيت عن هذا الموضوع، إنه كتير ناس بيرددوا إنه جملة الناس ما بتفهمني صح أو ما لقيت حدا يفهمني. يا ترى برأيك هي المشكلة إنه الآخرين عندهم سوء فهم لهدول الأشخاص، ولا المشكلة أصلاً بسوء التعبير عن الذات؟
2: هو بتجي التنتين سوا، إنه في ناس ما عندها قدرة عقلية إنه تفهمك صح، بيحاولوا إذا بيحاولوا المحبة لكره، يعني اهتمامك فيهم أحيانا بيحاولوه لكره، أو لأنه شو بدك من هالقصة. أنا في جارتنا كانت تجي لعندي على طول نشتغل سوا شغلات مشان الأيتام، ففجأة أخذوا جيرانين أخذوها وما عاد خلوها تجي لعندي، فقلت لها والله سرقوكي مني جيراني. تمام
1: تمام.
2: فرح هني زعلوا، إحنا حرامية وعملوا لي إياها قصة ما عاد تخلص، يعني إلى 20 سنة القصة وإسا ما خلصت. لا هلا بيقولوا أنا سليمة بتضل تقول نحن عنا حرامي عم نسرق البرغل ومسا وما زلنا سيرتنا.
1: خلص راح عليكم الصيد مشي الحال.
2: بالضبط كده يعني. فبتلاحظ كتير في عالم عندهم سوء الفهم، يعني أنا شوفي أحيانا الأطفال يضربوني بالحجار.

0: فأنا بقول يا الله قد ما بيحبوني لحتى يحسسوني بمحبتهم، ما عندهم قدرة للتعبير.
1: طيب كمان كمان صح إنه نحن نجمل الوقائع؟
0: أحيانا ضرورية تسويها، مثلا بيكون عندنا أفكار سلبية وطاقات سلبية بدنا يعطوك إياها، فأنت إذا رديتي بالطاقة الإيجابية ممكن إنك تهدي الوضع وتخليه متوازن أكثر. وإذا في عنده نوايا عاطلة أو شيء بتخليهم يصيروا على أحسن ممكن. فأنا دائما ببدل الكره بالحب وبخليهم يحسوا إن أنا بريئة. ما عندي فكرة كانوا بيسموا يسبوا أو شيء، ما سمعت أنت سبيت، وبالعكس أنتوا ما بتعملوا هيك شغلات، ما في أروع.
1: ما أحلاكي
0: على طول، يعني دائما أنا بتلقى الضربات وبالضربات برجع لهم إياها إنه كتير طاقات إيجابية، وبحسس إن اللي بيحبوني كتير لهالقد بتحبوني يا الله. طلعوا هاي جارتنا حبوها شوي كمان، حرام وهيدي كمان، إلا أنا ليش مصرفين علي الأضواء كلها.
1: أنت محبوبة الجماهير.
0: تسلمي لي يا رب، وأنت كمان والله
1: حبيبي. الله يسعدك يا سليمة.
0: السلام عليكم، كلهم بيحبوكم بيسألوا عنكم، وما في بضل واحد يرن يرن ما بيردوا، ما بعرف ليه بس بالليل بيردوا. ليش بالليل خاص نص العالم فيها ترد، بس الصبح ما حدا بيرد. يوم الجمعة
1: بيكونوا نايمين، بيكونوا نايمين.
0: بيكونوا عندكم انتو.
1: عنا؟
0: يوم الجمعة كنت
1: بحبك. والله العظيم سليمة ضغط الاتصالات، يمكن إذا تابعتي يوم الجمعة شفتي أبو طلال شو حكى وزعل، وللصدفة فصل الخط.
0: لكن بارح ما حكى مباري، واليوم ما حكى.
1: شوفي نحن أساس البرامج وأساس الإذاعة من إحدى أهم أساساتهن المستمعين المخلصين، لكن بنفس الوقت إذا نحن ما عطينا مجال كمستمعين، أنا بدي حط حالي محل مستمع جديد وبدي أحكي، إذا كل يوم بدي تحكي رنا علي ببرنامج الصباحي وبالبرنامج الطبي وبالبرنامج السياسي وا وا وا، معقول رنا علي بتفهم بكل شيء؟ طب تعطيني مجال أنا بدي أحكي رأيي. فهي هي الفكرة، نحن عم نحاول قدر الإمكان نحافظ على المستمعين المخلصين وبالوقت نفسه نفتح مجال لمستمعين جدد.
0: يعملوا مداخل، يعملوا مداخل يعرفون منك شيء مقبول، يعني تخدم المستمع
1: كمان وجهة نظر، كمان وجهة نظر،
0: تعمل إضافات يكون شيء قيم. مو إنه والله عفتك ما فيك، إنه والله هلأ في عالم من 6 سنوات بيدقوا لكم بيقولوا والله العظيم بيرنوا ولا حدا بيرد علينا، دائما بيزعلوا 6 سنوات.
1: معك حق، معك حق،
0: بتمنى هدول يلي إنه ها بتمنى إنه يخفف شويات ومجال لغيرهم عندهم
1: إن شاء الله يا حبيبي. إن شاء الله، الله يسعد لي مساك يا رب،
0: يسعد مساكم جميعا.
1: هلا يا حبيبة، هلا.

0: ألو، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: هلا ومرحبا،
1: كيفك سترنا؟
0: تمام الحمد لله.
1: أنا مروان.
0: أهلا ومرحبا أستاذ مروان.
1: والله أنا هلا وصلت على البيت وما عرفان إذا في موضوع معين، لكن أنا بدي أحكي شغلتي معليش.
0: تفضل.
1: أولا أنا مع المتصلين، وخاصة في أنسة ست سليمة عم تقول إنه في ناس بتتصل بشكل متواصل يعني، وأنتوا قلتوا حتى نشرات الأخبار بيتصلوا فيها.
0: تمام.
1: والله أنا ضد الإنسان هذا اللي بيتصلوا، وفي ناس بتتصل يعني واضح، عفوا يعني مع احترامي للكل، إنه ما عنده خلفية لا علمية ولا ثقافية، وما حدا بيستفاد من كلامهم يعني.
0: ممكن. يعني

0: ممكن ممكن.
1: وانتم مع احترامي لكم مجاملين الى حد بعيد يعني.
0: نحن بنحاول قدر الامكان نحافظ على شعرة معاوية مع الجميع.
1: ايه معليش، بس يعني يكون متصل يستفيد هو ويفيد الاخرين، اما كلام اي كلام والله يعني.

0: حافظ على احترامه وعلى على يعني اذا الواحد بيفكر باذاعتنا كل شيء فيها صحة وثقافة علم رياضة أي شيء بيبحث عنه الإنسان بيلاقيه بإذاعة دمشق والله والله يديمها
1: إن شاء الله يا رب نكون نحن دائما عند حسن الظن.
0: وإلي كمان عتب على المخرجة ست سناء حمود مستحيل تفتح علي من شهر وأنا بتصل.
1: لا أول شغلة هي ما أنا متقصدتك يعني ما أنا متقصد لأنه أولا وأخيرا نحن الجهاز الأرضي ما عنا إلو كاشف فربما بيكون ما انتبهت على الضوء أو ربما مضغط الاتصالات فحقك علينا
0: سترنا. أنا بقول لك إن وقت تكون فيه بيقولوا المخرجة ست سماع مع احترامي الكامل إلى يعني
1: مع كل المحبة للكل
0: بعرف إنه ما حتفتح علي ليش ما
1: لا بدك طول بالك فعلا ما أنا مقصودة بالعودة لموضوعنا بما أنه صار في سوء فهم هلأ بينك وبين الست سناء خلينا نسحب هذا السوء الفهم لموضوعنا لليوم ليش الناس بتفهم بعضها غلط
0: ليش الناس تفهم بعضها غلط
1: ايه أو يعني بتفهم اللي بدي
0: إياه عفوا
1: يعني بمعنى الناس بتفهم اللي بدها اياه بغض النظر عن الطرف الآخر إذا هو فعليا يقصد هذا الفعل أو لا يقصد
0: صحيح
1: هذا الفعل
0: صحيح الكلام لأنه الناس إذا كان مثلا الناس حكت مثل ما تفضلتي فإذا ما عجبه أو ما انسجم معه أو ما مشي على يعني مزاجه بعتقد بيختلف معه يعني بي بي ممكن يلاقي أعذار أو حجج أنه يخالف موضوعه أو إذا كان هو ما له مؤمن بالكلام اللي عم يسمعه أو لقى مخالف لعاداته وتقاليده ما بعتقد يمشي معه
1: يعني تعرف شو هلأ رح نركز نحن على فكرة شخص يختلف مع الآخر فبالتالي هذا الاختلاف كله مرفوض
0: أكيد أكيد أنا بتقديري إنه هذا يكون الاختلاف مرفوض فعلاً لأنه الكلام مثل ما يقولوا أخذ وعطى يعني ممكن يقرب من هون بعد من هون أنه إذا بده يظل مختلف بشكل نهائي معه معناته هو رافض الفكرة نهائياً لأنه ما بتنسجم معه
1: صحيح كمان وجهة نظر تحترم الله يسعد مساك يا رب
0: شكراً كثير
1: أهلا ومرحبا
0: تحياتي للجميع
1: وصل يا أستاذ أهلا ومرحبا

0: معنا اتصال جديد. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام،
1: كيف صحتك مدام رنا؟ ان شاء الله بخير.
0: الحمد لله، اهلا ومرحبا.
1: اهلا غزيتي، شكرا لك على لطافتك وعلى ظرافتك وعلى احترامك للي بيتصلوا.
0: الله يسعدك،
1: والله بشكرك من قلبي.
0: الله يسعدك يا رب. مين معنا؟
1: أميرة.
0: أهلا ومرحبا يا أميرة.
1: والله على هالصوت اللطيف الحلو ما شاء الله حولك.
0: الله
1: بس
0: يسلمك.
1: أنا بدي أيد هذا الشخص يلي هلأ دقلك مروان.
0: إيه
1: إنه بدق بدق، والله شلون هلأ ردوا علي؟ أنا مستغربة.
0: لا لا تستغربي، هي على ضغط الاتصالات. بس
1: بروحه بدي بيبقى في موضوع بتمنى شارك فيه، ما حدا بيرد علينا. ليش ملي تعي هي اسمها جو هلي هلأ طلعت اسمها نجوى
0: بغض النظر عن
1: عليها. سليمة بترد عليها؟
0: لا والله بغض النظر عن الاسماء.
1: بيردوا عليه. ليش نحن لا ابو فلان ابو فلان كلهم هدول كلهم.
0: حبيبه حبيبه ست اميره، تسمحي لي احكي؟
1: تفضلي.
0: يزيد فضلك يا رب. اولا واخرا برجع وباكد، نحن هاتف كاشف ما عنا، عنا فقط مجرد جهاز عادي بس بنقول فيه الو. هي واحد. اثنين، عنا خطين. ممكن يكون ضغط الاتصالات ما عم بيسمح للرقم انه يرن اصلا، يعني يعطي هاي في عنا نحن زر بيضوي. يمكن انا تقنيا ما كتير بعرف، بس انا بعرف انه ضغط الاتصالات بعض الاتصالات ما بترن بالاستديو،
1: بيكون الخط خالي.

0: انت مثلا اذا عم تحكي انت والخط الثاني فاضي بدق وبتسكر بوشي برد بدق بترد بتسكر بوشي.
1: طيب هلا في اقتراح انه تقدموا يعني الاداره تقدمت لوزاره الاتصالات انه رح يخصصوا لنا ارقام جديده، وان شاء الله يا رب الايام المقبله رح يكون في عنا هلا يعني يمكن 3 خطوط او 4 خطوط زياده.
0: شارك معكم وقت تكونوا
1: ومنتشرف ومنتشرف والله يا ست أميرة.
0: الله إحنا منتشرف فيكم والله، ما حدا بيريد لك بدأ.
1: سامحينا على سوء هالفهم. سامحينا على سوء هالفهم.
0: سامحين بس ليش يعني بيسكروا بوشي برد بدأ بردوا بيسكروا بدأ.
1: والله ما بعرف شدي لك
0: يعني بتخلص المكالمة اللي
1: بس دفاعا عن الأساتذة الموجودين بالإخراج صدقا أول يعني أنا عم ببين علي الضوء، مجرد ما يضوي الضوء الأخضر فورا بيرفعوا الهاتف، فحقك علينا وسامحينا.
0: معلش بسيطة.
1: الله يسعد لي هالمساء.
0: أنا سرفت بصوتك والله.
1: الله يسعدك يا سيد أميرة.
0: يا أهلين.
1: هلا ومرحبا. هلا حبيبا. هذا سوء فهم مسؤولة عنه وزارة الاتصالات.

0: معنا اتصال جديد. ألو.
1: الله يمسيكم بالخير أنسي رنا علي.
0: هلا ومرحبا
1: أنسي. أنا معكم يحيى.
0: هلا يا يحيى، كيفك؟
1: والله الحمد لله يا أسلم، نشكر الله.
0: الحمد لله يا رب. يحيى، في شي مرة حدا فهمك غلط؟
1: والله يا أنسي في كتير من المواضيع يعني في ناس ما تتقبل الشيء.
0: وكيف كنت تحل الموضوع؟
1: يعني أنسى بالتفاوض، يعني الكبير المال كبير يشتري كبير. نعم يا أنسى.
0: تمام. طيب شو بتنصح الناس اللي بتفهم غلط؟
1: يعني أنا أنسى بنصح كل مين إنه يعني كل مين بيكون بحاله. أي أنسى أنا الصوت صاير واطي عنكم، وأنا هون عم بتابع لقاء الحرية والاتحاد.
0: حلو حلو، هات لنشوف آخر الأخبار. مين فاز لهلا؟
1: حاليا الحرية يضغط على الأهلي حلب.
0: مراسلنا يحيى.
1: نعم أنا مجمعين نادي الحرية.
0: الله يعطيك العافية يا رب، وإن شاء الله الفرح للفريقين.
1: إن شاء الله يا أستاذ. إن شاء الله. الذي جاب لك كمان يا أستاذ.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: الله يحميكم.
0: الله
1: يرحمكم. وعليكم
0: السلام.
1: ورحمة الله والبركات.
0: هلا يا يحيى. هلا.
1: شكرا لكم.

0: معنا اتصال جديد. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: ألو.
0: ألو.
1: أستاذي رنا.
0: معك.
1: ألو ألو.
0: معك رنا. مين معي؟
1: أبو الفوز. أبو الفوز.
0: هلا ومرحبا أبو الفوز.
1: إن شاء الله بخير.
0: تمام الحمد لله.
1: نسيت شو بدي أحكي.
0: نسيت شو بدي أحكي. طيب تعال حتى نسألك السؤال من جديد. الناس اللي بتفهمك غلط وانت عم بتحاول قدر الإمكان انك تشرح نفسك.
1: انت محضر سؤالي حتى احكيها نسيت.
0: طيب يلا بلكي من هون لآخر الاتصال بتتذكره. طيب تجاوبني على سؤالي، شو رأيك أبو الفوز؟
1: لا بجاوبك أنا، بس مو المشكلة
0: وين؟
1: المشكلة ايه؟ صح صح، في شغلة بدي أحكيها.
0: تفضل.
1: مسجلة عندي بالدفتر من زمان.
0: تفضل.
1: نحن كشعب مثل ما بيقولوا

0: عندنا كزم ابيض متوسط. تقتنع بهذا الشيء معي؟
1: والله ليك انا بالنسبه لإلي رايي الشخصي الكذب كذب من دون الوان، لا ابيض ولا اسود ولا متوسط ولا عالي التوتر.
0: تشكلي استاذي رنا، انت او اي مذيعه بالعالم من زمان كثير من زمان طول عمرنا مثلا ننتقد المراهق، ننتقد الطالب شو بيساوي باخر فحص، ننتقد فلان، ننتقد حدائق شو بيساوي العالم، ننتقد الباص البلديه شو بيسموه هذا باص الداخلي شو، ننتقد كثير ناس.
1: تمام.
0: ننتقد كثير، نحن غلط كلنا غلط من نيجر. بعدين هذا الاستاذ يحيى ذكر عباره كل من يكون بحاله، هذا الحكي كذب، هذا الحكي نفاق هذا.
1: هلا نحن معلش نكون شوي هيك بنقدنا يعني.
0: بقصي على يحيى، انا بالعكس بحبه كثير، ما في احسن منه يمكن بكل شو اسمه، انا بقصي على يحيى.
1: تمام.
0: يعني بنقول دائما الحكي، انا مقليك كان عمري 8 سنوات اسمع الحكي هذا، هلا 72 سنه ولسه نفس الحكي وما تغيرنا.
1: طيب شو السبب؟
0: السبب يعني بدنا شيء مضبوط، انا قلته عده مرات عايزات دمشق، بدنا مسيح يمشي على الارض فقط. نحن كل شغلنا الحمد لله، نحن ما صدقنا ما الله راح النظام البائد واجانا الاستاذ احمد الشرع. احمد الشرع المفروض يكون الخليفه الخامس، خليفه الخامس بدل للخليفه الخامس بارض سوريا، مو بارض سوريا، بارض الكون كله، على الكره الارضيه لازم يكون الاستاذ احمد الشرع، السيد الرئيس احمد.
1: المفروض
0: يكون خليفة خامس.
1: طيب ليش نحن ما منبلش من حالنا؟ ليش لحتى دائما نحن نحط الامور على عاتق اشخاص اخرين؟
0: نبلش استاذي رنا،
1: نبلش من حالنا، عليك بنفسك فهذبها، نبلش من حالنا، نبطل انا ومن بعدي الطوفان.
0: لكن عم احنا كل من يكون بنفسه هذا الحكي ما نجح معنا. ما قلت كان عمري 2 سنوات، عمري 72 سنه الا وما مشي الحال، معناتها بدنا شيء يحفزنا، بدنا شيء بسموه مهماز. اذا ما في مهماز مستحيل امرنا نصير، مستحيل.
1: طيب
0: بدنا يحركنا
1: المقصد المهماز هو القانون.
0: لا ما في قانون، مو قصة قانون، قانون موجود بس قانون كمان ما بيحكم كل شيء. موجود قانون بكل دول العالم، حتى دول العالم في احسن دولة بالعالم فيها فساد، فيها شغلات، فيها ما بيقدر القانون. بدنا الإنسانية، نحن نمشي العالم بالإنسانية، نمشي الكرة الأرضية كلها البشرية، الكوكب الأرض كله بدنا نمشي بالإنسانية وبالقلب وبالحب وبالروح، بهالشغلات هي فينا نمشي، غير هيك مستحيل.
1: طيب وهي نحن هذا اللي نحن عم ننادي فيه بإذاعة دمشق على الأقل يعني إنه بالإذاعة.
0: وطالما نحن بنقدر هذا المفروض نشتغله، بس نحن احيانا ما بدنا، بس نشوف الانسان الصح اللي بده يشتغل لا هو هذا عقله خفيف.
1: الو
0: مراقص هذا بياخذوه بعين الناقصه وبيحشرك هيك، والا هذا هيك غير هيك مستحيل ابدا
1: ان شاء الله.
0: نحن سوريا وبلاد الشام الله بعدنا تنكون قاده العالم، ما بعدنا تنكون اجيال، بالعكس
1: ان شاء الله ان شاء الله. الو
0: هو الخليفه الخامس،
1: كانه عم بيقطع الخط.
0: عمر عبد العزيز هو لازم يكون بلاد سوري ارض بلاد شام.
1: الو
0: ايوه معكم. الو الو
1: ايه استاذ أكيد إن شاء الله يا رب. أنا من منطلق كل شخص بيكون من نفسه هو الإنسان الأول وهو الخليفة على الأرض وهو اللي قادر إنه يساعد الآخر ويمد يد الإنسانية للآخرين لحتى تعمر هذه الأرض وتمشي سفينة المحبة والإنسانية. الله يسعد مساك أبو الفوز. آخر اتصال معنا لليوم حتى نلحق نقرأ الرسائل اللي وصلت. ألو
2: ألو سلامات.
1: هلا
2: هلا فهمتني أميرة غلط، أنا معي ما أخذ مرخي عضلي. عفوا بسألك، ما أخذ مرخي عضلي على كثر ما بدأ وأحيانا ما بيردوا.
1: لا بدك تقولي بالك.
2: عفوا بستعين بربي، بضل قل له يا ربي لأن المداخلة بتخدم المستمعين وبتخدم البرنامج، فبطلب من ربي أنه يساعدني لحتى يردوا علي.
1: ولا يهمك، هي ما وجهت حديث
2: أكيد. لا بس هي قالت أنه أنا مثلا تفاهمة حتى بالصورة.
1: لا لا هي ما حكت شيء
2: أكيد. لا أنا بحب مداخلتها حبيتها، بس لأنه تفاهمة أنه أنا مو بالأمر السهل بيردوا علي، ولا أنا مثلك كمان بعاني كثير من هالموضوع.
1: ولا يهمك يا سليمة،
2: بس أنا بطلب من ربي دائما أنه يخليني أتواصل معكم كرمال أنه أعمل شيء حلو للبرنامج.
1: ولا يهمك يا حبيبي، مقدرين هاي الأمور. الله يسعد مساك يا رب.
2: سلامات.
1: هلا يا حبيبة. هلا دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، يسعد مساك.

ساكن ليس كله سوء فهم سببه الكلمات. فلا ليس كل سوء فهم سببه الكلمات، فبعض الناس يسمعون ما يريدون سماعه لا ما نقوله فعلا. وقد تختلف طريقة التفكير والتجارب والخلفيات بين الأشخاص، فيفسر الكلام الواحد بطرق متعددة. لا تتعب نفسك في شرح ذاتك للجميع، بعض القلوب تفهمك من كلمة وبعضها لا يفهمك ولو كتبت 1000 صفحة. يسعد مساك يا رب. مساء الخير سنديان الزامة، شكرا على البرنامج، يسعد مساكم يا رب. صديقنا مصطفى سنيك من النشابية، مساكم فل. في ناس ما بتعرف تعبر، وفي ناس ما في عندها استعداد تحكي، فبيكونوا شاردين، مشان هيك ما بيفهموا على بعض ولا حتى من إشارة ممكن يفهموا. يسعد مساك يا مصطفى. مساء الخير، نهاية الرقم 666، أنا جيهان، تحياتي للجميع وبسلم على سليمة، يسعد مساك يا رب. نهاية الرقم 065، مساء الخير، تحياتي، يمكن أنا فهمت الكتابة خطأ، أرجو التوضيح. هل هذه الجملة صحيحة التي كانت مكتوبة على شاشة إذاعة دمشق؟ لا، الجملة صحيحة. هل ينبغي أن أقدر؟ مضر من حلب، يسعد مساك. الجملة هي عنوان البرنامج، إذا كنت لا تستطيع قراءتي جيدا فلا تحاول تأليفي. أما بالنسبة للصورة اللي أنت أرفقتها بعد منتصف مزبوط كلامك، والله بهي حقك علينا، رح نحكي مع الزملاء الموجودين بالشاشة وبعد منتصف الليل بتوقيت دمشق، رح نحكي معهم أكيد ويتداركوا هذا الخطأ. يسعد مساك يا مضر. نهاية الرقم 144، يسعد مساكم، ذكرتيني بدراسات كتير بس أنا ما بعرف شو أسباب الناس إنها تفهمنا غلط. بالمختصر، في فيلسوف اسمه باسكال عنده دراسة عن أسباب سوء التواصل وسوء الفهم. بالمختصر للأسباب، هي السيناريو الجاهز بذهن الطرف الآخر. يعني أنا مجهزة فكرة عن مازن وخلص ما بقى بغيرها لو شو ما حكى مازن. طيب ليه؟ طب أنا حكيت مع مازن، أنا فهمته لمازن، أنا تواصلت مع مازن، أنا عاشرت مازن. لا، تكلم كي أراك، كلياتنا بنعرف على هاي الجملة. وفي دراسة أخرى لمايك إيفرينغ بيحكي فيها عن 5 خطوات لحتى نحن نقدر نتعامل مع سوء الفهم. سوء الفهم بهاي ال5 خطوات فينا نحن نختصر سوء الفهم مع الطرف الآخر. بأول خطوة إنه نحن نفتح الحوار، أنا بدي فهمك أنا شو قصدي. الطرف الآخر فهم أو تقبل إنه أنا فهم وقصدي، ممتاز. الفكرة الثانية أو الخطوة الثانية إنه نحن نستمع فعليا، نركز بكل كلمة عم يحكيها الطرف الآخر. هون منوصل نحن للخطوة الثالثة واللي هي الأهم، لما الطرف الثاني عم يحكي وعم بيقول أنا عملت، أنا ساويت، أنا قصدت، أنا، فهو عم يحكي عن نفسه فقط، ما نوع عم يحكي عن ترب معين أو مجموعة معينة. هون نحن بنوصل للخطوة الرابعة، إنه منتأكد من كلامه لما بيكون في تسلسل بحديثه. في ناس بتكون مخربطة، بتحكي لك جملة من الشرق جملة من الغرب، لكن لما نحن بنربطهم مع بعضهم بنوصل لفهم حقيقي عنه. وهون بيجي عنا النقطة الخامسة والأساسية، الطرف الآخر ليش عم يحكي لي؟ لأنه عم ياخد رأيي حتى نوصل لحل مشترك لمشكلة هو ممكن يكون عم بيعاني منها، أو مسألة بتكون شاغلة باله. فنحن مجرد ما أخذنا دول 5 خطوات نكون وصلنا لحلول ترضيني أنا كمستمع وترضي الطرف الآخر كمتكلم. إن شاء الله يا رب ما تكونوا فهمتوني غلط اليوم بالبرنامج، وشكرا لك للسيناريوهات والرسائل الحلوة اللي وصلتنا. آخر رسالة معنا لليوم، نهاية الرقم 908، والله يا رنا الجواب انك طنش تعش تنتعش. ما بظن انت نفسك او انت نفسك صاحبة الرسالة تقدروا انكم تطنشوا عن الناس اللي عم يحكوا معكم او عم يشرحوا لكم مشاكلهم او حتى عم يدردشوا معكم. مساكم خير، بنرجع بنلتقيكم الأحد المقبل من داخل استوديو رنا علي، ومعنا في المراقبة فراس شنار، بالإخراج رافقنا

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: الحصاد الإخباري.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوانها تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التنسيق بين البلدين. دمشق وعمان أمام مرحلة جديدة من التعاون مع زيارة وفد وزاري أردني رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى دمشق. زيارة تأتي في سياق إقليمي متحرك يفتح المجال أمام فرص أوسع للتكامل في ملفات النقل والتجارة والطاقة والمياه، بما يعكس مصالح مشتركة ورؤية أكثر نضجاً للعلاقات الثنائية. محطة الزيارة الحالية ترتبط بمتابعة مخرجات مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في خطوة تعزز الاتجاه نحو تحويل التفاهمات إلى مشاريع عملية على أرض الواقع. الوفد يضم وزراء معنيين بقطاعات اقتصادية وخدمية أساسية في مؤشر واضح على اتساع دائرة التعاون بين الجانبين. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حصادنا الإخباري لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم أنا حسام زرزور وفي الإشراف العام حمزة العمور. فاصل قصير ونبدأ. استقبل وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني في دمشق وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي لتعزيز الشراكة والتنسيق بين البلدين. للحديث أكثر حول هذه الزيارة ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي زياد الريس والأكاديمي والمحلل الاقتصادي عضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ. أهلا وسهلا بكما. أستاذ زياد، دكتور عبد الحميد أنت معنا على الهواء. بينما يتم الرجوع إلى ضيفينا الكريمين نبقى مع هذا التقرير ونعود لنقاشنا.
2: من دمشق وفي توقيت إقليمي بالغ الحساسية استقبل وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني وفدا وزاريا أردنيا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في زيارة تعكس مستوى متقدما من التنسيق بين البلدين وتؤكد انتقال العلاقات السورية الأردنية إلى مرحلة الشراكة المؤسسية المستدامة. الوفد ضم وزراء المياه والري والنقل والصناعة والتجارة والتموين وحمل معه ملفات استراتيجية تتصل بمستقبل التعاون الثنائي في قطاعات حيوية تشكل ركائز التنمية الاقتصادية والربط الإقليمي. الزيارة تأتي كأولى محطات المتابعة العملية لمخرجات مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني في خطوة تعكس جدية دمشق وعمان في الانتقال من مرحلة التفاهمات والاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ العملي وترجمة ما تم التوافق عليه إلى مشاريع وبرامج ملموسة على الأرض. الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، حيث يبرز البلدان كشريكين أساسيين في مشاريع النقل والتبادل التجاري والري نحو أسواق الخليج العربي، ما يمنح التعاون بينهما بعدا استراتيجيا يتجاوز العلاقات الثنائية ليعزز منظومة المصالح الاقتصادية والتنموية على مستوى الإقليم. كما تمتد ملفات التعاون بين الجانبين لتشمل القضايا الأمنية وأمن الحدود ومكافحة التهريب باعتبارها عناصر أساسية لضمان الاستقرار المشترك وتعزيز قدرة البلدين على مواجهة التحديات التي قد تؤثر على أمنهما الوطني. في ظل تأكيد متواصل على أهمية التنسيق بين المؤسسات المعنية وتبادل المعلومات بما يخدم المصالح المشتركة، اللقاءات السورية

0: أردنية متواصلة خلال الأشهر الماضية تعكس إرادة سياسية واضحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون في الملفات الاقتصادية والخدمية والأمنية بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الاستقرار في المنطقة.
1: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، للحديث أكثر حول هذه الزيارة ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي زياد الريس، والأكاديمي المحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ. أهلا وسهلا بكما. أستاذ زياد،
2: مساء الخير أسمعك تماما.
1: أسعد الله أوقاتك دكتور عبد الحميد، أنت معنا أيضا على الهواء، أهلا بك دكتور عبد الحميد، تسمعنا؟ إذا نبدأ مع الأستاذ زياد بينما يتم تجهيز الاتصال مع الدكتور عبد الحميد صباغ. أستاذ زياد، كيف تقرؤون دلالات زيارة الوفد الأردني إلى دمشق في هذا التوقيت بالذات، وما تحمله من رسائل سياسية تعكس المسار المتصاعد للعلاقات السورية الأردنية؟
2: نعم، تحياتي لك أستاذي الكريم وتحياتي للسادة المستمعين والضيف الكريم. الحقيقة يعني هذا الاجتماع هو ضمن الاجتماعات المعلنة سابقا ضمن ما تم تأسيسه المجلس الأعلى للتنسيق بين الدولتين، وهذا أمر مهم جدا.
1: نعم.
2: الآن نشهد زيارات اقتصادية، أيضا هناك تنسيق أمني وتنسيق سياسي مهم بين البلدين الجارين. حقيقة كل شيء يجمع الأردن وسوريا في كل المجالات، المصير المشترك وكل القضايا مشتركة تقريبا. أيضا الموضوع الاقتصادي هذا أمر مهم للدولتين. سوريا مقدمة إلى مرحلة إعادة الإعمار، أو حقيقة هي الآن دخلت في هذه المرحلة. الأردن جانب مهم جدا في موضوع إعادة الإعمار، علاقاته الدولية، رؤيته دائما لديه من نظرة جيدة تجاه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي والجهات المانحة. لا ننسى أيضا أن عمان تستعد الآن لاستضافة مؤتمر للاتحاد الأردني ودول العربية خلال الأيام المقبلة، يعني خلال الأسبوع المقبل بعون الله سيكون هناك مؤتمر مهم جدا على مستوى وزراء الخارجية أو من يمثل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول العربية، وسوريا طبعا أول الحاضرين. ومتوقع أن يتطرق هذا المؤتمر بشكل إيجابي ومهم جدا حول سوريا وإعادة الإعمار وإعادة استقرار الوضع في سوريا وفي المنطقة. أيضا نشهد يعني كما شاهدتم ونشهد جميعنا المنطقة غير مستقرة، هناك عربدة إسرائيلية، هناك أيضا اعتداءات إيرانية على الدول العربية الشقيقة في حرب لا ناقة لنا ولا جمل بها. كل هذا متوقع أن يكون ضمن التنسيق السوري الأردني، أيضا لطرحه بشكل موحد أمام دول الاتحاد الأوروبي، أيضا لدعم موقف الدول الشقيقة خاصة دول الخليج العربي وأيضا الجمهورية اللبنانية والعراق الشقيق. يعني هذا التنسيق مهم جدا وعلى مستوى عالي جدا. اليوم تستعد سوريا والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية لإنشاء مشاريع ضخمة وعملاقة جدا، أولها طبعا النقل والسكة الحديدية وموضوع الترانزيت والنقل البري وسلاسل التوريد، أيضا المجال الجوي، التعاون في المجال الدفاع ومجال الأمن أمر مهم جدا. نعلم تماما أن الحرب على المخدرات التي تعتبر الآن سوريا رأس حربة فيها وحققت إنجازات عالمية، يعني اليوم نشهد إشادات عالمية كبيرة أن سوريا استطاعت أن تحبط يعني الكثير من هذه العمليات وأغلقت الصناعات.
1: وهذا الملف كان يؤرق الجانب الأردني بشكل كبير في السنوات الماضية كذلك أستاذ زياد.
2: تماما، ويقلق أيضا الأشقاء في الخليج خاصة المملكة العربية السعودية. يعني اليوم كنا نعلم تماما أن بشار الأسد وزبانيته وشركائه وميليشيات إيرانية حولوا سوريا إلى دولة إنتاج وتصدير، وكانت دائما الأردني التصدي الأول وهي الحاجز الأول لمنع التهريب، لكن السوق المستهدف كان دائما الخليج العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية في عملية لم تكن الهدف منها فقط التربح المالي. كانت عملية عسكرية ميليشياوية أمنية تستهدف استقرار المجتمع العربي الشقيق. واليوم سوريا حققت إنجازات كبيرة بشهادة الجميع، والتنسيق السوري الأردني أيضا كان على مستوى عالي جدا، حقق الكثير من النجاحات في إحباط هذه العمليات وتقريبا القضاء على كامل عمليات التهريب. وأيضا سوريا تمكنت من القضاء بشكل كلي وبشكل كامل على التصنيع، لم يعد هناك يعني أي بقعة في سوريا يستطيع أحد أن يمارس في هذا التصنيع باستثناء الجزئية المتعلقة بالسويداء، وهي عمليات تخزين وتهريب وليس تصنيع، لأنه لا يمكن أن يأتوا بالمواد الأولية ليصنعوا داخل المنطقة، لكن يستفيدوا حقيقة من مستودعات هائلة تخلى عنها حزب الله والميليشيا.

0: ميليشيات الإيرانية وتركتها في مناطقهم، وبالتالي يحاولوا أن يقوموا بعمليات تهريب الميليشيات التي تعمل في التهريب هناك، لكن أيضا هذا بتنسيق سوري أردني يتم إحباطه ويتم بشكل دوري إلقاء القبض على الشحنات وأحيانا إلقاء القبض على بعض المهربين. كل هذا يعني يأتي ضمن الجزئية التي نتحدث عنها الظاهر. أيضا هناك ما هو ليس ظاهرا، الأشقاء في الأردن لهم دور كبير أيضا في تأهيل وتدريب المؤسسات السورية، سواء كان المؤسسة الأمنية، المؤسسات السياسية، المؤسسات المهنية والحرفية والمتخصصة، الوزارات المتخصصة في المجالات عدة. نشهد اليوم تدريب للكوادر الحدودية، المعابر الحدودية، قوات الجمارك. كل هذا يعني يثبت تماما أن سوريا اليوم تستعيد عافيتها، تعود سوريا إلى سابق عهدها. وعندما نقول سابق عهدها لا نتحدث عن مرحلة الأسد على الإطلاق، لأننا نعتبرها كلها دمار بدمار. نقول أن سوريا كما كانت في الخمسينات وفي الستينات، بداية الستينات عندما كانت هي في الريادة في الدول، ليس فقط على مستوى الشرق الأوسط، بل كانت من الدول الريادية في العالم في التحضر والتطور، وكانت سباقة دائما في قطاع الصرافة والطاقة والنقل والسياحة. وكل هذا الأمر إن شاء الله ضمن السكة التي نسير عليها الآن. نرى أمامنا بوضوح أين ستكون سوريا. ستكون في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة
1: إن شاء الله،
0: وستعود ركيزة أساسية في الشرق الأوسط يعول عليها في استقرار الشرق الأوسط، وأيضا في تنمية حالة السلام في الشرق الأوسط من خلال الحكمة السياسية التي تنتهجها اليوم. لسنا طرفا في أي صراع، لا نقبل الاعتداء على الأصدقاء والأشقاء، لا نقبل أن نكون دولة مزعجة للآخرين، ولا نقبل سوى أن نعزز حضور الدول في كل المنطقة، ويعني حقيقة خاصة الدول التي لا زال لديها ذلك الوباء الخطير. الميليشيات الإيرانية، نتحدث عن دول الجوار المتواجد في هذه الميليشيات التي دائما تكون ذريعة لجلب الدمار وجلب التفتيت وجلب التطرف والإرهاب لهذه الدول. سوريا اليوم تسير مع هذه الدول الشقيقة بمسار واضح، نمد يد العون لهذه الدول، لن نتدخل فيها. وهذا كان خطاب السيد الرئيس وكان واضحا وأكد عليه قبل أيام، حتى لا يسوق البعض ويروج البعض، والبعض يعتقد أن سوريا مجرد أداة في يد الآخرين. سوريا كما قال السيد الرئيس لن تكون أداة في يد أحد، ولن تكون في أي خندق، ولن تتحزب في أي حلف دولي سواء كان صغير أو كبير مهما على شأنه. سوريا هي للسوريين، سوريا تبحث عن الاقتصاد، عن التنمية، عن الاستقرار، ليس فقط لها بل لكل دول الجوار.
1: إذن باختصار أستاذ زياد، يمكننا القول أنها علاقة مثلى ممكن أن تكون بين دولتين جارتين، ما بين الأردن وسوريا، ليس كذلك؟
0: تماما، هي علاقة الأشقاء وعلاقة المصالح والمصير المشترك، وهذا ما تريده سوريا فعلا، وهذا الرد الإيجابي الذي نراه من الجميع. وبالتالي يعني فعلا هناك حالة، يعني دعنا نسميها حالة استقرار، بدأت مع بداية تولي السلطة الجديدة في سوريا، بدأت حالة استقرار في كل الدول المحيطة. اليوم تحسن الوضع كثير، لو أتينا بتقارير ونسب سنجد أن كل هذه الدول كانت تتعرض لحروب، وكان هناك جريمة، وكان هناك بشكل عام محاولات اختراق أمنية، كل هذا انتهى بين يوم وضحى.
1: نعم، انعكست بشكل إيجابي على دول الجوار. اسمح لي أستاذ زياد أن أرحب مجددا بالأكاديمي والمحلل الاقتصادي عضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ. أهلا بك مجددا دكتور عبد الحميد.
2: أهلا بك أستاذ الكريم.
1: حياك الله. حياك الله دكتور عبد الحميد. كيف تقيمون انعكاسات الزيارة على التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن في مجالات النقل والتجارة والطاقة؟
2: طبعا يعني فقط توصيف سريع، يعني بداية كما ذكر الضيف الكريم أستاذ زياد أنه هذا هو العودة الطبيعية للعلاقات بين دول الجوار ودول الجوار الشقيقة، فهي تعود وإن شاء الله تعود بسرعة، فهذا هو الوضع الطبيعي يجب أن يكون عليه تفعيل العلاقات على أعلى المستوى. طبعا إذا نظرنا إليها الزيارة هذه بهذه المستوى هذا الحجم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع وفد اقتصادي بحث، تمام، فالزيارة أساسها اقتصادي. طبعا هنا نقول هي خطوة يعني هامة في مسار تحويل العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية شاملة
1: وتكامل اقتصادي بين الجانبين.
2: نعم اقتصادي بالضبط. والحاجة الملحة بين سوريا والأردن، يعني الأردن تعاني من نقص كثير من الموارد وسوريا موجودة فيها الموارد،
1: والأردن تعتبر بوابة سوريا إلى الخليج، إلى دول الخليج،
2: وسوريا بوابة الأردن
1: إلى أوروبا باتجاه تركيا. صحيح،
2: العلاقة مشتركة ومتبادلة.
1: نعم
2: تمام، ويجب أن تعود العلاقة إلى واستراتيجية. فهذا ينعكس في هذه الزيارة وتوثيق شراكة استراتيجية شاملة وطويلة المدى. وطبعا نحن نعلم أنه سبقها توقيع إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السوري صحيح. الأردني، وكانت هذه الزيارة لتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها والتفاهمات الاقتصادية وتحويلها لاتفاقيات على أعلى مستوى من أجل متابعتها وما هي المتطلبات الأساسية من أجل تنفيذها على الأرض، يعني خاصة سوريا تعاني من يعني خروج من حرب 14 عاما، وبالتالي لابد من وجود بعض المعيقات التي يمكن أن تزول، وما هي الإجراءات، خاصة نحن نتحدث عن علاقات معابر، يعني تجهيز المعبر، يعني تم الحديث عن تجهيز معبر جابر نصيب بحيث أن يكون معبرا دوليا. نعم. طبعا هذا يتطلب معايير، وبالتالي هناك قوانين يجب أن يتم التعامل معها، تشريعات طبعا الدولية، بالإضافة إلى البنية التحتية، بالإضافة إلى آلية الرسوم المتبادلة والتفاهمات بين كلا الطرفين سوريا والأردن، طبعا عدا عن باقي الاتفاقيات التي تنعكس على أرض الواقع، سواء بمجال المياه وهي يعني موضوع ليس بالسهل، العلاقات المياه هي علاقات شائكة بين سوريا والأردن، يجب أن يتم توضيحها بطريقة مؤسساتية وليس تركها إلى المجهول طبعا، وهذا يعني يتطلب إنشاء يعني لجان مشتركة من أجل تخطيط هذا الموضوع، بالإضافة إلى موضوع الطاقة والتبادل بين سوريا والأردن عبر تنفيذ
1: مشاريع ربط الكهرباء أيضا.
2: طبعا وهذا الموضوع ربط الكهرباء هو قديم
1: صحيح.
2: وتم الآن يتم تأهيله من جديد، وهذا إذا تم يعني هو فرصة لسوريا لزيادة التغذية الكهربائية
1: صحيح. وأيضا خطوط الترانزيت، هناك مشاريع واتفاقيات ربما طبعاً. كبيرة جدا ومفيدة للجانبين دكتور عبد الحميد.
2: طبعا ونحن يعني نتحدث لماذا يعني الزيارة في هذا الوضع، الحرب في المنطقة التي ذكر ضيفنا الكريم الاستلاح ناقلنا ولا جمل، ولكن أثرت علينا لا مجال، ولكن صحيح. يجب أن نستفيد منها لأنها لها انعكاسات اقتصادية على سوريا والأردن، خاصة لأنها البوابة الأساسية، الخليج باتجاه أوروبا والأوروبا باتجاه الخليج، وبالتالي يجب أن تتم الاتفاقيات والتفاهمات بسرعة من أجل إسراع عملية الترانزيت عبر سوريا والأردن إلى الخليج أو إلى أوروبا بشكل متبادل، وهذا يجب أن يعني سوف ينعكس اقتصاديا مما له من رسوم، مما له ما يؤدي إلى دخول ممكن أن يعني إيرادات أخرى غير الرسوم، ممكن يستجر إنشاء بعض المراكز الخدمية على الطريق إلى آخره، وبالتالي فرص عمل، خلق فرص عمل، زيادة سرعة دوران الدخل إلى آخره، يعني هناك انعكاسات اقتصادية جيدة على المدى الطويل يجب أن يتم العمل عليها، وهذه الفرصة يجب أن نستفيد منها لأنها هناك ضغط أوروبي للبحث عن حل آخر غير المضائق الموجودة.
1: نعم، نحن نتحدث عن اتفاقيات دكتور عبد الحميد، ولكن هل هناك حديث عن موضوع تسهيلات بالنسبة للجانبين بما يخص القطاع الاقتصادي، تبادل البضائع، التجارة بشكل عام، رسوم دخول، رسوم عبور، هذه الأمور، هل هناك الحديث عن تسهيلات؟
2: كأنه تم مناقشة هذه الأمور خاصة في موضوع التجارة والنقل والربط اللوجستي يعني عبر البلدين، يعني تفعيل حركة الترانزيت والاستفادة المتبادلة من الموانئ البحرية.
1: نعم.
2: تطوير منفذ جابر نصيب حيث يصبح معبرا دوليا يعزز التبادل التجاري، وبالتالي هذا يحتاج يعني التبادل التجاري يحتاج إلى توحيد التعرفة، وتم على أساس أنه يتم التعامل به من بداية شهر أيار، التعرفة الواحدة لا يجب أن يكون التعرفة أعلى من يعني دولة إلى صحيح. دولة تمام، بالإضافة إلى آلية الرسوم التي سوف تفرض وكيفية مرور الترانزيت عبر المعابر، يعني هذه أكيد سوف يتم أو تم النقاش
1: خاصة في ربما من تقريبا من شهر حدثت مشكلة بهذا الجانب بالذات.
2: نعم. يعني حتى الآن نحن نسمع أن هناك بعض يعني نقل الشحن، يعني أن الشحن الأردني يصل البضائع إلى الحدود السورية ومن ثم الشحن السوري يأخذ أو بالعكس
1: صحيح.
2: خاصة الداخل إلى الداخل، ليس أنا لا أتحدث عن الترانزيت نعم. أكيد تم الاتفاق عليه، ولكن هناك بعض الإعاقات بالموضوع النقل الداخلي يعني من الأردن إلى سوريا أو من سوريا إلى الأردن، وهذا أتوقع أنه سوف يتم الحديث عنه وإنهاء هذا الملف بشكل كامل
1: إن شاء الله،
2: بالإضافة إلى موضوع النقل والربط اللوجستي، يعني خلال نحن نتحدث عن النقل اللوجستي ربط سككي مع احياء نعم. مشروع سكه نعم. حديد الحجاز كما تم تمام نعم. وبالتالي هناك هذا الموضوع يتطلب تعاون مع الجانب التركي، فبالتالي يجب ان يكون هناك الطرف الثالث التركي من اجل اتمام هذا

0: الطريق صحيح. طريق سكة الحجاز
1: إن شاء الله. أستاذ زياد برأيك كيف ينعكس تفعيل مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني على طبيعة العلاقات الثنائية ومستوى اتخاذ القرارات المشتركة بين البلدين؟
2: يعني بلا شك له دور إيجابي ودور كبير جدا. يعني هنا أولا تجاوز البيروقراطية، نحن نتحدث هنا عن مجلس رأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في الأردن، وأيضا معالي وزير الخارجية السوري الأستاذ أفحاج شيباني الذي يعني يعتبر هو من أصحاب القرار المباشرين، وبالتالي هنا يذلل الكثير من العقوبات والعقبات عفوا، يعني لا يمكن أن يصبح هناك تعطيل. هذا أولا. ثانيا المجلس له دور كبير في إعادة رسم العلاقات الاقتصادية. لو أننا أردنا أن نعود إلى السجلات السورية التي كانت في اتفاقيات مع الأردن قبل 20 عام وأكثر، لم تكن الأردن دولة منتجة. الآن الأردن لديها اكتفاء ذاتي في موضوع الصناعة، وبالتالي البعض يعتقد أننا يجب أن نرسل البضائع السورية ويجب الأردن أن ترسل. أعتقد أن هذا الملف يحتاج إلى إعادة رسم العلاقة بشكل كامل. هناك الكثير من البضائع توجد منها منتجات.
1: كما حدث اليوم أستاذ زياد بموضوع الاتفاقية عام 1976 مع الأردن بما يخص النقل الجوي، تم الحديث عن أو التوقيع اتفاقية بتحديث اتفاقية 1976، وهذا ما تتحدث عنه بالذات أي تحديث الاتفاقيات القديمة بما يتناسب مع الوضع الحالي.
2: تماما. يعني اليوم نحن بات هناك اتفاق، هذا الاتفاق طبعا هو أن يكون البضائع ذات المنشأ الوطني بين الدولتين أن تدخل مباشرة إلى المكان، يعني الناقلات تدخل إلى المكان المستهدف إذا كانت في أي محافظة سورية أو أي مصنع سوري. هذا لا يدخل ضمن نظام الباك تو باك. الباك تو باك هو يتعلق بالبضائع المستوردة الغير ذات منشأ وطني. أيضا بعض رجال الأعمال وبعض التجار السوريين يتحدثون أن الأردن لا يستورد بضائع من سوريا. حقيقة الأردن لا يستورد، لديه اكتفاء، وهذا يعني هذا سيادة دولية، سيادة الدولة صحيح. لا يكون هناك تضارب على البضائع. بالمقابل أيضا سوريا تأخذ نفس النهج. نحن الآن ربما في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى الإسمنت، بحاجة إلى بعض البضائع الأردنية أو العربية. في المراحل المقبلة أيضا في سوريا ستصدر هذه القرارات عندما يصبح لدينا المنتج الوطني جاهز موجود في السوق، حماية الاقتصاد الوطني وعجلة الاقتصاد الوطني. هذه واجبات الدولة وهذا من ضمن سيادة الدولة. وبالتالي هنا نتحدث عن التحديث. الأردن وسوريا مقبلين على يعني على اقتصاد كبير جدا بعون الله من خلال توفير الممرات ونقل البضائع بين دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي عبر تركيا أو عبر حوض المتوسط. اليوم المملكة العربية السعودية أيضا دولة منتجة ولديها صناعات متقدمة جدا. السوق المستهدف بالنسبة للمملكة العربية السعودية هي دول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي الأردن وسوريا وصولا إلى تركيا في البر أو عبورا إلى المتوسط، هذا السوق المستهدف، هذا هو المعبر المستهدف، وهذا سيحقق الكثير من يعني في جانب النمو الاقتصادي للدولتين. أيضا دول الاتحاد الأوروبي تنظر إلى دول الخليج أنها قطاع الطاقة، وأيضا قطاع الطاقة يحتاج إلى هذه المعابر، لأننا سنشهد أو نشهد حاليا العنترة الإسرائيلية وهذا يعني التغول الكبير فيما يتعلق ببحر الأحمر ومرور البحر الأحمر إلى قناة السويس، وبالتالي أيضا ارتفاع الكلفة اليوم لعبور إلى حوض المتوسط عبر بوابة قناة السويس. هذا يوفر أيضا هذا المسار، وبالتالي اليوم تحديث العلاقات وتحديث الرؤية الاقتصادية بين الدولتين. نحن لا نستهدف الآن في سوريا والأردن أن نبيع الأردن الخضار وهي لديها خضار، أو أن تبيعنا الخضار صحيح. ولدينا الخضار. نحن نبحث كيف سيصبح السوق السوري والسوق الأردني سوق عالمي. المنتج السوري والمنتج الأردني سيعبر إلى الخليج عبر الأردن من سوريا، وسيعبر إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سوريا من الأردن. هذا الأمر الإيجابي. أيضا كما تحدث الصناعات الخليجية خاصة المملكة العربية السعودية تنظر إلى هذا المعبر أنه معبر مهم، شريان اقتصادي مهم لكي تذهب الصادرات السعودية في ظل التضييق اليوم على شرق آسيا وخاصة الصناعة الصينية واستحالة وصولها في المراحل المقبلة إلى دول الاتحاد الأوروبي في ظل الصراع الأمريكي الصيني الذي ربما تكون إيران مجرد ساحة لتسوية الحسابات وليست هي الحرب الحقيقية المستهدفة. المستهدف الحقيقي هو روسيا والصين. التالي الدول يعني اليوم الدولتين لديهم فرصة كبيرة أيضا أن يعيدوا تنسيق العلاقة، أن يعيدوا رسم الاتفاقيات حتى في موضوع المياه كما تفضل سعادة الدكتور. حقيقة ملف مهم جدا. اليوم إسرائيل تتغول على هذا الأمر وتسيطر على منابع المياه ومرات المياه، لكن السيد الرئيس أبرق إلى جلالة الملك في الأردن أننا متعهدون بأن نقسم المياه ما بقي لدينا يعني ضمن إمكانياتنا، وبالتالي أيضا هذا ملف مشترك بين الدولتين. والأردن يعمل على الصعيد السياسي دوليا أيضا لانتزاع حقوق سوريا وإعادة حقوقها وانسحاب القوة

0: القوات الإسرائيلية وعدم تدخل القوات الإسرائيلية في الجنوب بالشكل السلبي الذي نعهده ونراه، وكيف أنها تقوم بتمويل بعض الميليشيات وزعزعة استقرار الجنوب. كل هذه التفاهمات وهذه التشاركية مهمة جدا في ظل أيضا تنسيق عالي بين الدولتين. هنا كما كنا نتحدث دور المجلس الأعلى، عندما يكون هذا المجلس هو أكبر بكثير من مجرد لقاء رجال أعمال أو مستوى حكومي، هو على مستوى القيادة السياسية للدولتين. هذا يعني أننا سنقطع الكثير من المسافات. ربما لو دخلنا في مرحلة المناقشات البروتوكولية العادية والبيروقراطية التي كنا نعرفها سابقا قد تستمر 5 سنوات لنرسم نصف ما رسم الآن من اتفاقيات وتذليل عقبات ووضع خطط جديدة والنظرة الشاملة للسوق. وطبعا نعرف تماما أن وصول البضائع الأردنية حقيقة عالمي جدا، ونطمح أن تكون البضائع السورية أيضا جنبا إلى جنب مع البضائع الأردنية في سوق الاتحاد الأوروبي، في دول الغربية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا. هذا التنسيق يعني مهم جدا حقيقة، ونرى أن هناك بوادر تحسن كبير ربما خلال العام المقبل أو ما يليه بأحسن أحوال، سيكون هناك تبادل تجاري كبير جدا سيقطع أرقام المليارات بين سوريا والأردن.
1: نعم، إذن مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني يقرب وجهات النظر دعنا نقول بوقت مختصر، ويجد الحلول أيضا بوقت مختصر عوضا عن أن تكون ربما لسنوات كما تفضلت. عودة إليك دكتور عبد الحميد. دكتور، برأيك ما هي فرص تطوير التبادل التجاري والاستثماري بين دمشق وعمان في ضوء مخرجات مجلس التنسيق الأعلى؟
2: يعني كما ذكر الأستاذ زياد، أنه بما أن المجلس الأعلى يتم الإشراف عليه من أعلى الجهات أصحاب القرار في سوريا، سواء في سوريا أو في الأردن، فأكيد المخرجات سوف تكون إيجابية وسوف تكون سريعة بما يتلائم مع الوضع الاقتصادي. يعني نحن نتحدث عن الترانزيت، نتحدث عن التجارة المتبادلة، فسوف أكيد سوف يتم مراعاة مصالح كلا الطرفين بما يحقق الفائدة الإيجابية. لدينا نحن في بداية التعافي الاقتصادي، فبالتالي نحتاج إلى الكثير من البضائع والسلع، فلا مانع من عقد اتفاقيات مع الأردن. الأردن كما ذكر ضيفنا الكريم، الأردن بالفعل أصبح من البلدان التي لديها صناعات، لديها منتجات، فلا يعني لا مانع من استيراد من الأردن وتفعيل هذه العلاقات. بالعكس سوف تزيد هذه العلاقات الاقتصادية من التداخل بين كلا الطرفين،
1: وتقلل التكلفة بالنسبة للاستيراد. الاستيراد من دولة جارة ربما يكون أقل تكلفة من
2: يعني عندما نستورد من الأردن، ليس كما نستورد من مثلا من أوروبا أو من دول أخرى بعيدة، فالتكلفة أقل، وخاصة نحن نتحدث الآن عن تكاليف الطاقة ارتفع، تكلفة النقل ارتفع مؤخرا، هذا ينعكس على أسعار السلع في الداخل. بالإضافة إلى موضوع يعني الأسهل، هو نحن يعني التفاهمات الرسوم الجمركية سوف تكون أكيد هناك تخفيف متبادل من كلا الطرفين، وهذا سوف ينعكس على أسعار السلع الداخلية المستوردة من الأردن. طبعا نحن نحتاج إلى تعميق العلاقات السورية في بداية التعافي الاقتصادي، نحتاج إلى تعميق العلاقات مع دول الجوار أكيد، وخاصة الأردن لأنها بوابة سورية باتجاه الخليج العربي، وبالتالي لابد من وضوح هذه الاتفاقيات بما يعكس علاقة استراتيجية طويلة المدى وبشكل إيجابي. تمام. طبعا إذا تحدثنا عن المواضيع الاقتصادية بشكل عام، الأردن أصبح يمتلك بعض الخبرات بمجالات تكنولوجية معينة. تمام. فلا مانع من الاستفادة منها، استفادة من الخبرات الأردنية في هذا الموضوع لإجراء دورات تدريبية، أو ممكن أن نقول للمشاركة في الإشراف على بعض المشاريع. بالإضافة إلى الأردن تحتاج إلى سوريا في الفترة المقبلة، لأنها بوابة الأردن باتجاه أوروبا، وسوريا بلد لديه ثروات باطنية أكيد سوف يتم استثمارها في الفترة المقبلة، والأردن بحاجة إليها. تمام. بالإضافة أن الأردن يعني سوف تستفيد من البحر المتوسط عن طريق سوريا، يعني صحيح لديها خليج العقبة ولكن لديها قناة السويس، فالتكلفة سوف تكون أقل باتجاه تصدير البضائع الأردنية إلى باقي دول العالم، وبالتالي سوف ينعكس اقتصاديا كذلك فائدة اقتصادية على الأردن في حال تم الاتفاق. وأنا أجزم بأنه سوف يتم تفعيل اتفاقيات طويلة المدى مع الأردن مواضيع اقتصادية، ونركز على الموضوع الاقتصادي من خلال الملاحظة على الوفد الوزاري الذي تم، هو وفد اقتصادي بحت يعني، وبالتالي التركيز على

0: جانب اقتصادي أكثر من جوانب أخرى من أجل تفعيل الموضوع الاقتصادي على المدى الطويل. طبعا بالإضافة إلى الجانب السوري، في سوريا نحن في بداية التعافي، نحتاج إلى خبرات، نحتاج إلى رؤوس أموال، نحتاج إلى إمداد لوجستي. لا مانع من دخول دول الجوار في هذا الموضوع، بالعكس سوف يكون تكلفة أقل والخبرات يعني موجودة، وهذا سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد السوري في الفترة المقبلة.
1: نعم إن شاء الله. هو في حقيقة تم توقيع عدد من الاتفاقيات أيضا ربما من حوالي شهر أو أكثر بقليل، تم توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة ومديرية التموين الأردنية ربما لموضوع رقابة المؤسسات، أيضا هذا مهم جدا لتعزيز الشفافية في المؤسسات، وهذا لا ينفصل أبدا عن موضوع التنمية بشكل عام والتنمية الاقتصادية بشكل خاص. دكتور عبد الحميد، أستاذ زياد، برأيك ما هي أبرز المكاسب السياسية التي يسعى البلدين لتحقيقها من خلال تعزيز التعاون في المرحلة الحالية؟
2: يعني كما تحدثت في البداية، هو الدولتين لديهم مصير مشترك، وبالتالي هنا تكون المصالح مشتركة بكل شيء، وتكون يعني بقمة المصداقية بين الدولتين، لا أحد يريد أن يكسب من الآخر شيء إضافي. اليوم نعلم تماما أن استقرار سوريا هو استقرار الأردن، والعكس صحيح. اليوم الجنوب السوري هو الملف المشترك، وبالتالي الدولتين لديهم اليوم نفس الرؤية تجاه الجنوب السوري، أن يكون هناك سيطرة كاملة للدولة السورية، أن يكون هناك استقرار، أن يتم إقصاء التدخلات الخارجية وعلى رأسها إسرائيل. اليوم لديهم الكثير من التشابه، يعني لدينا الكثير من التشابه في كل الملفات بين سوريا والأردن. يعني لدينا القوانين في الأردن حقيقة، وزير العدل زار الأردن عدة مرات، وكان هناك عديد اللقاءات فيما يتعلق بالقضاء ويتعلق بالقوانين، خاصة أننا نفس التركيبة المجتمعية، يعني لدينا تشابه تام سواء كان في الأقليات وفي القوميات وفي الطوائف، كل ما هو في الأردن وفي سوريا. هذا مكسب كبير حقيقة، أن يكون لدينا دولة مستقرة لمئة عام ولديها كل التجارب ولديها كل الخبرات، وبالتالي هي الأدرى في هذه الملفات، نستطيع أن نستفيد منها بشكل كبير، نستطيع أن نكون في جنبا إلى جنب في موقف سياسي موحد تجاه كل قضايا المنطقة، خاصة إذا تحدثنا عن القضية الفلسطينية وتحدثنا عن الاعتداءات الإيرانية والاعتداءات الإسرائيلية، استقرار المنطقة، هذا كله مشترك ومشترك بشكل كامل 100%. يعني لا يوجد جزئيات في التشاركية، مثلا في بعض الأحيان يكون لديك دولة صديقة تتشارك معها في بعض الملفات، وأحيانا بعض الملفات بجزئية معينة فقط، وبالتالي ستصبح مصالحك ليس كلها في المسار الصحيح. اليوم نتحدث، عندما نتحدث عن سوريا نتحدث عن مسار كامل 100% في كل الملفات، ولهم دور كبير حقيقة الأردن فيما حصل في الجنوب من استقرار جزئي عندما تدخلوا بشكل مباشر وبشكل إيجابي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الدول الصديقة وأبرموا اتفاقية، وبالتالي تمكنوا من لجم الدور الإسرائيلي، وجزئيا يعني حجموا الوجود الإسرائيلي في الجنوب السوري واعتداءاته، وكان ينفذه وشاهدنا واعتبرناه يعني حقيقة نعتبره إنجاز سياسي مهم أيضا لوزارة الخارجية السورية. وبالتالي هذه التشاركية الكاملة يعول عليها بشكل فعال لاستقرار المنطقة. يعني اليوم سوريا والأردن لهم دور إيجابي في لبنان، سوريا والأردن لهم دور إيجابي في العراق، لهم دور إيجابي في الخليج، لهم دور إيجابي في اليمن، لهم دور إيجابي في ليبيا. كل هذه التشاركية هي تشاركية مهمة ليس فقط للبلدين بل للمنطقة بشكل عام، لكي لا يكون هناك مزيد من الحروب ومزيد من الشرذمات ووجود التطرف والإرهاب في الدول التي تتدخل فيها ميليشيات أو تتدخل دول عدوة وتحاول أن تروج فيها بعض المشاريع، سواء كانت مشاريع انفصالية أو استهدافات أو قتل. كل هذا أمر مهم، وبالتالي يعول الكثير حقيقة على هذا التنسيق والتناغم السياسي ووحدة الحال بين سوريا والأردن.
1: نعم إن شاء الله. دكتور عبد الحميد، برأيك كيف يمكن للزيارة أن تدعم إعادة تنشيط خطوط النقل البري وربط الأسواق السورية بالأردنية والخليجية والأوروبية؟ تحدثنا عنها قليلا، ولو نتوسع بها الآن لو سمحت.
0: أكيد هذه الزيارة والاتفاقيات التي سوف تصدر عنها سوف يتم يعني أعداد ما هو المطلوب من أجل تفعيل هذه الترانزيت، تفعيل التبادل التجاري، النقل والربط اللوجستي. يعني مثلا في سوريا نحن نعلم خلال السنوات السابقة يوجد هناك دمار في البنية التحتية، نحتاج معناها إلى شبكة طرق سريعة، وبالتالي هذا يجب العمل عليه. يعني لا نتحدث عن إجراءات آنية لحظية، لا، نتحدث عن تجارة طويلة المدى، تمام، وبالتالي لابد من وضع بنية تحتية.

هذه يعني متطلبات سوف ينتج عن هذه الزيارة؟ ما هي المتطلبات التي يجب أن يتم العمل عليها من أجل تفعيل الاتفاقيات التجارية فيما بعد؟ فالمتطلبات أولا البنية التحتية التي هي تنصف في مجال

0: إلى آخره. ثانيا يعني موضوع التبادل التجاري البيني بين سوريا والأردن، تمام، يعني مثل ما يعني لدينا خضار ولديهم خضار، لدينا منتج معين لديهم منتج معين، طيب يتم الاتفاق على ما هي المنتجات التسهيلات التي سوف يتم تقديمها من أجل وصول البضائع الأردنية إلى سوريا التي نحن بحاجة إليها، وبنفس الوقت البضائع السورية التي الأردن بحاجة إليها. فأكيد سوف يتم العمل على هذه الخطوط من أجل تفعيل آليات تنفيذها على الأرض فيما بعد، وبال يعني في بعض الأمور تحتاج إلى سرعة اتخاذ قرار، تمام، وفي بعضها تحتاج إلى فترة طويلة اتخاذ قرار ولكن تحتاج إلى فترة لإعادة تأهيلها. يعني نتحدث عن الطرق، الجسور، الموانئ تحتاج إلى فترة إلى تطويرها من أجل تأهيلها من أجل استقبال الترانزيت العالمي. لا نتحدث عن اقتصاد صغير، نتحدث عن اقتصاد الخليج العربي، اقتصاد ضخم جدا، والاقتصاد الأوروبي.
1: ستكون منطقة ربط، سوف يكون هناك زخم كبير في عمليات الترانزيت. دكتور عبد الحميد،
0: بالضبط، يعني يتم الحديث عنه أنه يعني هذه الربط الذي يتم بين أوروبا والخليج هي من أكبر يعني أكبر
1: عمليات التجارية، عمليات الترانزيت
0: عالميا حتى الآن، تمام. يعني سوف يتم الربط للنفط من خلال الأنابيب، الغاز، وبالإضافة إلى النقل البري.
1: نعم، لو تحدثنا عن موضوع النقل البري دكتور عبد الحميد، منذ يومين تم الحديث عن ربما تأهيل الطريق M5، أظن يسمى M5، الواصل بدمشق بحلب، لكن أليس هناك كان هناك تأخير بتأهيل هذا الطريق مع وجود مثل هذه الاتفاقيات وتعزيز موضوع الشراكة وحركات الترانزيت؟ أليس كان من المفترض أن يكون الطريق جاهز قبل الاتفاقيات هذه؟
0: هلا في يعني هناك بعض الإجراءات التقنية الفنية التي لا يمكن تأهيل الطريق قبل هذه الفترة، يعني موضوع الأسفلت، موضوع الأسفلت لا يمكن تأهيل الطريق قبل الشهر يعني الخامس، تمام. وحتى هذه السنة نتيجة المواسم الأمطار الخيرة تأخر
1: موسم الصيف،
0: فهذا
1: صحيح
0: تقني أعتقد. ولكن أنا برأيي يعني يجب العمل على تأهيل طريق تجاري سريع آخر غير الطريق M5، يمكن أنا ما أعتقد
1: M4 أو M5 صحيح.
0: فيجب تأهيل طريق آخر سريع خاص بالترانزيت، تمام، لأن يعني إذا تحدثنا عن حجم الترانزيت الذي سوف يتم العبور عليه، يعني أعتقد أن هذا الطريق لا
1: قد يؤثر أيضا على موضوع حركة السيارات أو النقل العادي
0: داخل البلد. وبالتالي أنا برأيي يجب من الآن إعداد خطة لتأهيل طريق آخر، طريق ترانزيت سريع موازي، قد يكون موازي أو يبعد كيلومترات قليلة. وأتوقع أن هناك يعني موضوع هذه الخطة مسبقا، تمام، من أجل العمل عليه، وهذا طبعا يحتاج إلى وقت ليس
1: بكل
0: طريق
1: تأكيد
0: طويل، يعني الطريق تقريبا بحدود 400-450 كيلومتر أو أكثر يمكن، تمام. أما تأهيل الطريق حاليا في الفترة تأخيره، أنا يعني هو موضوع فني تقني لا أكثر، لا يمكن وهو تأهيل بما أمكن يعني حتى الآن، هي بحيث أن يصبح سالك بسهولة يعني
1: إن شاء الله. أستاذ زياد، هل تمثل برأيك هذه الزيارة مؤشرا على إعادة ترتيب الأولويات الإقليمية للأردن تجاه الملف السوري خلال المرحلة المقبلة؟
2: الحقيقة يعني دعنا نقول منذ فجر 2025 مع تحرير سوريا وهروب نظام بشار الأسد من سوريا، وضع الأردن الشقيق سوريا على الأولويات بشكل مطلق، يعني الأولوية المطلقة كانت سوريا، وبالتالي هذا يعزز هذه النظرية ويعزز أن الأردن ينظر إلى استقرار سوريا على أنه استقرار للأردن وأنها مصالح مشتركة، وهو فعلا بشكل جدي يعمل ليلا نهارا لمساعدة الدولة السورية ومساعدة الشعب السوري في إعادة بناء دولته واستقراره، لأن هذا سينعكس إيجابا على الأردن ودول المنطقة. وبالتالي هذه الزيارة تؤكد التزام الجانب الأردني في كل ما تحدث وأدلى به من اتفاقيات، سواء كان سابقا تحدث عن بروتوكولات الآن تتحول إلى اتفاقيات رسمية، يعني عندما كان هناك توقيع اتفاقيات كانت اتفاقيات مبدئية، اليوم يتم تحويلها إلى الحالة العملية. سنشهد الكثير من الاتفاقيات، سيتم تفعيل اتفاقية الطاقة، وأعتقد هي الأهم الآن، سيعود الغاز العربي وستعود الطاقة الكهربائية، يعني هناك جزء من الشبكة متهالك نتيجة حرب بشار الأسد.

0: في الجنوب السوري، يتم الآن العمل على إصلاح هذا الجزء لإعادة ربط الشبكة الكهربائية بين سوريا والأردن، وهذا يوفر حقيقة الكثير من الأموال على سوريا، وأيضا يحقق حائل استقرار في الطاقة الكهربائية عندما يتم الاستفادة من الفائض أو استجرار الكهرباء من الأردن، وهذا أيضا سينعكس بشكل إيجابي على الأشقاء في الدولة اللبنانية الذي يتحضرون فعلا الآن لاستقبال الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية ضمن الخطة العربية التي وضعت منذ عام 2022 لتزويد الأشقاء في لبنان بالكهرباء. وأيضا هناك الحديث الآن عن إعادة ترميم الشبكة الجزئية الرابطة مع العراق، وهي مدمرة حقيقة ومتهالكة، لكن هناك خطة للعمل على إعادة تصليحها أو صيانتها، وهي مسافة كبيرة جدا تناهز 160 كيلومتر. أيضا لإعادة ربط الشبكة الكهربائية مع الأشقاء في العراق الذي لديهم مشكلة كبيرة في الطاقة الكهربائية بسبب كانوا يعتمدون على إيران سابقا، وفي ظل الحرب الأخيرة في إيران لم تعد إيران قادرة على تزويدهم بالكهرباء، وخاصة أنها مقدمون على فصل الصيف وهو الفصل الأكثر استهلاكا للطاقة الكهربائية في عموم الخليج وفي العراق. يعني هناك الكثير حقيقة من الاتفاقيات التي تم تفعيلها، وهناك مزيد من الاتفاقيات، كل هذا يعني يؤكد حالة الجدية الكبيرة جدا في التعاطي بين البلدين. وهذا المجلس يعني يعقد اجتماعات دورية، أعتقد هذا الاجتماع الرابع يعني، وبالتالي هذا واضح أن هناك تكثيف. يعني عادة يكون هناك مجالس عندما يتم الاجتماع على المستوى العالي ومستوى رؤساء المجالس، يكون في العام هناك لقاء أو لقاءين، نحن نشهد خلال 4 لقاءات خلال أشهر فقط. هذا يعني يعطي الكثير من الجدية للعمل، وأن هذا ضمن الأولويات المطلقة للأردن، وأيضا ضمن الأولويات لسوريا التي يعني أعطت الملفات الهامة منها العلاقة مع دول الجوار خاصة دول الشقيقة، أيضا أعطتها أولوية كبرى في التعامل، وفي موضوع أن يكون هناك تعاون أبدي ودائم وليس موضوع تعاون في مراحل.
1: أستاذ زياد، اسمح لي بسؤال جانبي بعيدا عن موضوع مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني. منذ متى نرى سوريا علاقتها طيبة مع دول الجوار؟ تقريبا جميع دول الجوار، نتحدث عن تركيا، عن العراق، عن لبنان، عن الأردن، يعني العلاقات ربما في أحسن حالاتها مع معظم دول الجوار. منذ متى لم نرى هذا الشيء أو هذا التعاون وهذا الترابط بين الدول العربية؟
0: الحقيقة فقدنا هذا الشيء منذ أن استولى العملاء على السلطة في سوريا، عندما استولى حافظ الأسد على السلطة. حتى قبل حافظ الأسد عندما كان هناك ما يسمى البعثيين الذين أتونا بمشاريع لا علم لنا بها، وتحدثوا عن الوحدة العربية وحولوا الدول إلى أقطار، ثم مارسوا عملية التفتيت بعكس الشعار. يعني هذا الشعار الذي في أحد الندوات سابقا في دمشق عندما كنت شابا صغيرا قلت لهم لدي سؤال، لماذا هذا شعار البعث عندما يضاء على الشاشة نرى أن هناك شعلة من النار قد وضعت في دمشق، هل تنوون حرق دمشق؟ وفي يومها كنت سأتعرض للاعتقال، وأنا رغم أن أتحدث يعني ما هي الرؤية البصرية لهذا الشعار. حقيقة هذا كان نهجهم. اليوم عندما عادت السلطة للسوريين وعادت القيادة الوطنية نرى عودة هذه العلاقات، وكل الدول العربية الشقيقة حقيقة يقول لم نكن يوما نتصور ذلك. لم يكن بشار الأسد مجرد أنه منعزل وقبله منعزل عن الدول العربية، بل تحول إلى عدو بشكل خطير جدا. يعني هناك مئات الملفات لدى الدول لا تريد أن تصرح بها، لكن لك أن تقول أن بعض الدول تعرضت إلى عشرات عمليات إرهابية أو محاولات لتنفيذ عمليات إرهابية كان منشأها سوريا. يعني عندما تلتقي ببعض القيادات الإعلامية العربية
1: كانت سوريا مصدر قلق لمعظم الدول العربية،
0: يتحدثون عن كوارث. هل تعلم أن إذاعة دمشق التي الآن هي في يد الوطنيين السوريين كان فيها إذاعة تبث للجزائر تدعم الحركات المناوئة في الجزائر، وإذاعة تبث للعراقيين، وإذاعة تهاجم الأردن، وإذاعة تهاجم المملكة العربية السعودية، وكانوا يدعوا أنها ليست من عندنا، هي تبث من الدول الاتحاد الأوروبي، رغم أن كشف الترددات وكشف الموجات في عام 2000 وقبل 2000 كان الجميع يؤكد أن البث من دمشق. كانت دمشق دائما هي العوبة، لأن من يحكمها عميل، كانت العوبة في يد الدول. يعني نحن في سوريا طبق علينا حافظ الأسد تجارب الاتحاد السوفيتي في الكيماوي في كتيبة 412 أو 17 عندما كان علي مملوك ومحمد الخولي، كنا مجرد تجارب، وكذلك فعلوا في سجن تدمر. فكل هذا الانعزال، يقول بعض الأشقاء العرب والله نحن نعذركم، نحن نعلم أنكم كنتم في حال أسوأ بكثير، كان بشار أسد خصم وعدو بالنسبة لنا لكنه كان قاتل عندكم هو وحافظ الأسد. فاليوم فعلا هذه العودة

0: يعني دعنا نقول أنها الأحلام العربية تتحقق عندما كان الجميع يرى أن سوريا دائما في الاتجاه المعاكس لكل مصالح الأشقاء العربية. أين وذهب الأشقاء العرب؟ ذهبت سوريا مع المحور الإيراني أو المحور الروسي أو حتى مع الشيطان، المهم أنها تكون في صف مناوئ للدول العربية. نعم، ودائما ما كانت تستهدف هذه الدول.
1: نعم. دكتور عبد الحميد، برأيك كيف يمكن أن ينعكس تعزيز التعاون الاقتصادي على معدلات النمو والتنمية في كلا البلدين؟
2: بشكل عام اقتصاديا، بشكل عام اي اتفاقيه تجاريه تمتد الى سوف يكون لها انعكاسات في معدلات النمو. خلال طبعا نتحدث عن يعني اتفاقيات اقتصاديه منتجه، تمام، سوف يكون لها دور في زياده الناتج المحلي حكما سوف يكون له. وانا اتحدث عن مثل هذه الاتفاقيات، فمن المؤكد سوف يكون هناك زياده في الناتج المحلي الاجمالي في سوريا، وهذا هذه الزياده اولا سوف تدور دخل نقد اجنبي، تمام. ثانيا توليد فرص عمل حقيقيه، عندما تزداد فرص العمل فسرعه تنفيذ هذه الاتفاقيات سوف تولد فرص عمل، وفرص العمل سوف تولد فرص عمل اخرى، يعني سرعه دوران الدخل سوف يؤدي ينعكس على الاقتصاد بشكل مباشر، وخاصه نحن نتحدث عن نسبه بطاله هائله جدا في سوريا. فبالتالي اي اتفاقيات موجوده سوف تمتص جزء من البطاله، اولا سوف تساعد على زياده الناتج المحلي، سوف تساعد على إدخال نقد أجنبي، وبالتالي هذه المؤشرات الثلاثة سوف تساعد على استقرار سعر الصرف، سوف تساعد على التقليل من التضخم، سوف تساعد على زيادة معدلات النمو لا مجال في سوريا، وخاصة سوريا يعني نتحدث عن سوريا بلد خام للاستثمارات، بلد الآن يعني تحتاج يعني أي مستثمر في أي مجال إذا جاء واستثمر في سوريا سوف يجد استثمارات مربحة،
1: بيئة خصبة للاستثمارات سوريا حاليا، صحيح،
2: تفتقر إلى منتجات كثيرة. نعم. ولكن كل ما تحتاجه بنية تحتية، بنية تشريعية، وهيكلية إدارية.
1: نعم. أستاذ زياد، سؤالي الأخير لك ولو سمحت باختصار، ما الرسائل التي توجهها هذه الزيارة للمحيط الإقليمي بشأن مستقبل التعاون العربي في ظل التحديات الحالية؟
0: حقيقة هي توجه عديد الرسائل، أولها الرسائل إلى الدول المتربصة التي تفكر أن تستثمر بشكل سلبي أو أن تستثمر مشاريع تفرقة أو كذا، هذه رسالة أن هناك وحدة حال. أيضا هناك رسالة مهمة لكل المجتمع الدولي، خاصة دعنا نقول للشركات والشركات الاستثمارية سواء كانت عربية أو عالمية، الجميع عندما يرى أن الدول المستقرة في المنطقة التي لديها رؤية سياسية حقيقية وثبت عبر التاريخ المعاصر أنهم دائما كانوا في الصف الصحيح وأنهم يجيدون القراءة، يجدون أن هناك تهافت على دمشق وهناك إصرار على العلاقة مع دمشق وبناء الترابط بين الدولتين، هذا مشجع كبير جدا، لأن دائما الاستثمار يقرأ السياسة، الاستثمار لا يقرأ يعني الأقوال، يقرأ الأفعال. إذا أردت أن تنصح أحدهم في ماله هنا لن يقدم على أي خطوة من نصائحك إذا لم تكن شريك معه أو لم تكن قد سبقته. صحيح. يعني لا تستطيع أن تقول لشخص والله أنا أرى أن الاستثمار في القرية الفلانية مربح جدا ثم يراك لا تذهب إلى هذه القرية، سيقول أنك غير ذات. وبالتالي هذه رسائل مهمة، أيضا هذه رسائل مهمة إلى جميع التركيبة المجتمعية ليس فقط في سوريا، في المنطقة دعنا نتحدث سواء كانت طائفية أو قومية، أن هذه الدول صادقة في التعامل، وبالتالي هذه الدول عندما تقول أن سوريا مستقرة، عندما تقول أن القيادة في سوريا تسعى لمصالح السوريين، لديها المصداقية الكاملة لأننا شركاء مع هذه الدولة ونحن على الأرض معهم، لو كان غير ذلك لما وجدتمونا معهم على الأرض. وبالتالي هناك كثير من الرسائل الحقيقة رسائل سياسية إيجابية جدا في ظل هذه الزيارة وغيرها، أنا أتحدث عن كل الدول التي أقدمت على خطوات يعني خطوات حقيقية وعميقة مع سوريا اليوم، وأتت الفرق الاستثمارية وأتت القيادات السياسية والأمنية والعسكرية وسجلت الكثير من المواقف الإيجابية وعقدت الكثير من الاتفاقيات، هذا يعطي حالة طمأنينة للجميع، وبالتالي يعلم الجميع أن سوريا تذهب إلى مزيد من الاستقرار ومزيد من النمو، وهذه رسائل بكل تأكيد إيجابية جدا.
1: أيضا الدكتور عبد الحميد، سؤالي الأخير لك لو سمحت، ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة رغم الزخم السياسي الحالي؟
2: التحديات أنا برأيي هي فقط تحديات تمويلية، هي التحدي الأكبر وتشريعية، هناك تحديين يعني جانب تمويلي وجانب تشريعي.

0: يعني نتحدث عن ترانزيت. ترانزيت يحتاج إلى بنية تحتية من الطرق والجسور والموانئ، تحتاج إلى تمويل جيد. هذا هو الموضوع. الموضوع الثاني الجانب التشريعي لدخول شركات استثمارية عالمية للاستثمار في البنية التحتية، يجب تجهيز بيئة تشريعية، قوانين استثمارية جاذبة.
1: لكن الجانب التشريعي دكتور عبد الحميد ربما
0: يحل طبعاً. ولكن
1: الوقت يقترب إن شاء الله عند ما يقاد مجلس الشعب.
0: أكيد ولكن
1: لكنه موجود حاليا.
0: لا يمكن يأتي مستثمر بدون يعني سوف. أول سؤال، أنا ما الضامن لملكية في سوريا؟ تمام؟ فهذا جانب أساسي يعني لابد من العمل عليه. لا، قد يكون هناك ضمانات شخصية، تمام؟ يعني من قبل أصحاب القرار أكيد، ولكن لن يجذب معظم المستثمرين. تمام؟ فهذه أنا أتوقع فقط هذا وهذه الناحيتين سوف تحل عن قريب أكيد
1: إن شاء الله.
0: يعني لا يعني مشكلة التمويل أعتقد أنه سوف يوجد ممولين لهذا الموضوع، لأنه جانب استثماري وعائد هائل جدا على المدى الطويل، وموضوع التشريعات كما ذكرت هو قريب سوف يتم حله لا مجال. وبالتالي أنا برأيي يعني العوائق السلبية هي قليلة جدا وسوف تحل في المدى القصير
1: إن شاء الله. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ زياد الريس والمحلل الاقتصادي وعضو الهيئة التدريسية في جامعة حلب الدكتور عبد الحميد صباغ، شكرا جزيلا لكما.
0: شكرا لك.
1: إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حصادنا الإخباري، شكرا لطيب المتابعة. كان معكم في الحوار والتقديم حسام زرزور، وفي الإشراف العام حمزة العمور، وفي الإخراج مازن يوسف. نلقاكم غدا في حصاد جديد هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. النوم في زمن الشاشات.
1: راضي يا راضي، لك هلأ تركتك لسه 5 دقايق لجيب ركوة القهوة من المطبخ، بلاقيك غفلان على القاعد. راضي لك شو قصك يا رجل؟ هاي مو أول مرة بتعملها.
2: قصة شو انت التاني؟ عادي يا زلمة، نعسان وحاسس انه جسمي حاطط من التعب.
1: والله نعسني لك، أي تعب هذا يا زلمة؟ بعلمي انه شغلك كله قاعد أفه المكتب، يعني لا عم تنقل حجار ولا رمل ولا حتى طحين.
2: الله لا يوفقه، ليش في غيره متعبني ومتعب غيري من هالناس وشاغله.
1: ومنو هذا راضي؟ انا بعرفه شي؟
2: طبعا بتعرفه وكل السامعين بيعرفوه، الموبايل سيد راسي. الله وكيلك ما عم بقدر نام مثل العالم والناس، ولك كل ما بروح على التخت عيوني بتروح على شاشة التليفون.
1: آخ يا أخي، التكنولوجيا صارت جزء من حياتنا، بس للأسف إلها تأثير سلبي وكبير على نومنا.

0: من ايدي فنجان قهوه وحاجتك غفال.
1: سلم ايديك يا سيدي، سلم ايديك. شو بدك يعني يا عميل؟ التكنولوجيا هي السبب. كل شي حوالي عم شوفه اتنين، وجسمي مكسر لك، حتى سقف غرفة نومي عم شوفه أكتر ما غمض عيوني ونام.
0: والله يا راضي، ضو الشاشة القوي عم يخليك تفكر إنه لسه الدنيا نهار، وبتضل حاطط عيونك جوا الشاشة.
1: دخيل عينك يا صابر، إذا عندك شي سر، شي طريقة تخليني غير هالعادة اللي أنا فيها، يا ريت تقلي عليها، لأنه أنا بدون التليفون والله العظيم بحس حالي ضايع.
0: والله يا صاحبي، أول شي لازم يكون عندك إرادة وتحدد وقت معين توقف فيه عن استخدام هاي الأجهزة وشو ما كانت، وتعمل روتين جديد يساعدك على الراحة والاسترخاء.
1: يعني برأيك أنت اقرأ بكتاب بدل ما أتصفح بالتليفون؟
0: ليش لا؟ قراءة الكتب بتساعد عنه، وأحسن من 1000 شاشة وهاتف.
1: يا الله، يعني الكتب صارت الورق مدري شلون هيك، يعني ما فيها اشعارات ولا فيها فيسبوك ولا اخبار جديده.
0: ايه اكيد ما رح يكون فيها، بس وحياتك هي افضل الك بكتير، بكفي انها بتعطيك الصحه والراحه والنوم العميق. وطبعا لا تنسى تقلل من شرب الشاي والقهوه من عند المساء.
1: حلو حلو هذا الكلام، معناته لازم صير صارم مع حالي حتى اقدر نام براحه ومثل البشر.
0: بالضبط، نومك هو استثمار لصحتك وحياتك.
1: خلاص صابر، أنا بدي جرب هاي العادة الجديدة اليوم وراح شوف شو هو الفرق.
0: شو راضي؟ بلاقيك مسكت تليفونك.
1: ليه هلا مو ليل؟ لا يجي الليل بفرجة الله. لا بس لأنه جاني إشهار خليني شوفه. هاي عن قرعة كأس آسيا، خليني شوف المجموعة تبعنا شو طلعنا.
0: يا حبيبي عوجة.
2: يوميات من بلدنا.
0: التأليف جلال الدين بالجي. يوميات من بلدنا،
2: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: الحادية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث في اسطنبول مع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس براك العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. القائم بعمل السفارة السورية في بروكسل عبد اللطيف دباغ يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود إعادة الإعمار وتهيئة الظروف المناسبة لعودة السوريين إلى وطنهم. وزير الإعلام خالد زعرور يتناقش مع سفير أذربيجان بدمشق النورشا حسينوف سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين. وزير المالية محمد يسر برنية يوضح أن دخول شركات جديدة للسوق السورية وتحول بعض المستوردين إلى تأسيس مصانع محلية تعكس ثقة متنامية بالاقتصاد الوطني. وزير الطاقة محمد البشير يؤكد مواصلة الخطوات نحو تحديث وتعزيز كفاءة الخدمات عبر توقيع اتفاقية توريد وتركيب العدادات الذكية لقطاع الطاقة. وفي خبرنا الأخير، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية العقيد عبد الرحيم جبارة يتباحث مع وفد ألماني سبل تعزيز أوجه التعاون والتنسيق الأمني لعدد من القضايا.

0: يا ذات الاهتمام المشترك. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: نون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. الإخراج إياد سمندر. مساء الخير لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها، وحلقة جديدة من برنامج نون النسوة. كثيرا ما نسمع في مجتمعنا المصطلحات التالية: أنا ما إلي رأي بهالبيت، يعني إذا أنا مرأة ما حدا بياخد برأيي، وكأن الرأي الشخصي حدد لشخص محدد أو للرجل دون المرأة. وهنا لا نعمم بل نوجهه لبعض المجتمعات التي لا تعير اهتماما لرأي المرأة تجاه أي موقف أو قضية ما. ولا أحد يشكك بأن الثقل الأكبر في المسؤولية وإدارة الأسرة تقع على عاتق المرأة. الحكاية لم تنتهي هنا. الطامة الكبرى عندما نجد بعض الأمهات تربي أبنائها وبناتها على هذا الفكر بأن المرأة لا رأي لها. في المقلب الآخر نجد الكثير من النساء بأن أي تفصيل صغير يتعلق بأسرتها هي من تقرر

0: يقر بالموافقة عليه أو لا، حتى ولو كان الزوج من بيئة متزمتة، فأين تكمن المعضلة؟ في طبيعة البيئة التي نعيش فيها؟ التربية المنزلية؟ العادات والتقاليد؟ أم بالشخص ذاته؟ مستمعين للحديث أكثر حول هذا الموضوع، يسرني أن أستقبل عبر الهاتف الدكتورة هبة العرموس الاختصاصية بالطب النفسي. مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم يا رب.
0: أهلا وسهلا بحضرتك. مستمعينا، سنبدأ الحوار لكن بعد الفاصل.
2: مرة ما لا رأي، طالما في مين عم يعبر عن رأيه.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، وأرحب من جديد بضيفة حلقة اليوم من برنامج نون النسوة الدكتورة هبة العرنوس الاختصاصية بالطب النفسي. مساء الخير من جديد.
1: مساء الأنوار، يسعد وقتكم يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة. شو رأيك دكتورة أسألك سؤال شوي غريب قبل ما نبدأ بأسئلتنا لليوم؟ هلأ ما بعرف حضرتك متزوجة ولا لا؟
1: تمام، أنا متزوجة طبعا أكيد، وأكيد يعني حتى ضمن العيادة بسمع هدول التنوات اللي ممكن يطرحوها بعض الأزواج من بعض الأسر. أكيد يعني رأيي الشخصي بهذا الموضوع هو وجهة نظر الإنسان بشكل عام اتجاه الموضوع يعني.
0: لكن بدي أسألك قبل دكتورة، زوجك بياخد برأيك؟
1: ايه
0: خلينا نكون صريحين بهالموضوع اليوم.
1: تماما اكيد
0: بكل المواضيع شركاء.
1: تماما، ويعني تم الاتفاق عليه من بدايه الزواج هذا الموضوع، بحيث انه الراي الشخصي ما يكون يعني ما هو اللي ياخذ المنحه، انما يكون المصلحه العامه بحسب اخذ الاراء هي اللي تاخذ مسار القرار يكون باتجاهه.
0: ولا زلتوا صامدين حتى اليوم؟
1: تمام، يعني 18 سنة زواج، خلاص يعني كثيرين يثبتوا انه الحمد لله انه اخذ الرأي الشخصي من الشركاء، ولبعضهم اكيد هو كثير له مفعول كثير قوي.
0: الله يهنيكم يا رب ويديمكم لبعض. خلينا بداية نحكي عن مفهوم الرأي الشخصي وكيف تطور عبر الزمن.
1: الرأي الشخصي هو وجهة نظر الانسان بحد ذاته، يعني تجاه اي موضوع او موقف معين ينتج عن خبراته، تجاربه، قيمه، كيف طريقة تفكيره. لما الشخص يعبر عن رأيه هو بالحقيقة عم يعبر عن جزء من هويته الشخصية وشخصيته الحدارة. عبر التاريخ بشكل عام كانت أغلب المجتمعات الأكبر سنا يعني أو صاحب السلطة داخل هاي العائلة أو المجتمع كان هامش التعبير عن الرأي محدود عند كثير من الفئات، من بينها حتى النساء وأغلب النساء. لما تطور التعليم وزاد الوعي حقوق الإنسان والشراكة الأسرية صار في احترام للرأي الشخصي، صار هو جزء أساسي جدا من العلاقات الصحية والناضجة.
0: يعني دكتورة بذات السياق في هذا الموضوع، يعني لا شك بأنه بعض النساء بمجتمعنا كثيرا ما تعاني من عدم سماع رأيها سواء من الزوج أو الأب. يعني ليس فقط الموضوع مرتبط بالزوج وأيضا بالأب، لكن كيف تطورت هذه المسألة؟ هي عن طريق التربية؟
1: طبعا هذا الموضوع له جذور اجتماعيه وتربويه كثير قديمه. سابقا كانت الادوار داخل الاسره كثير محدوده وبشكل صارم، يعني كان الرجل يعتبر هو المسؤول الاول والاخير عن اتخاذ القرار، خلاص انا رجال انا اللي بقول. مع دخول المراه لمجالات التعليم والعمل واثبات قدرتها بمختلف الميادين، صار من الطبيعي ان هي تكون شريكه بالراي وبالقرار، وهذا الشيء ممكن نلاقيه ببعض الاسر. بعض الاسر الثانيه لا، لسه موجود عند الافكار القديمه، تعتبر أن رأي المرأة أقل أهمية. هون بصير الصدام فعلا بين واقع المرأة اليوم وبين بعض الموروثات الاجتماعية اللي ما تطورت بنفس السرعة. صار في عنا فجوة بالعلاقات، يعني حتى بنشوف الأسر إذا كانوا عم يتبادلوا زيارات بعض، وشفنا مثلا رجل عم ياخذ رأي زوجته بمجتمع معين، فبتيجي بتقول له تعلم شو شلون أخذ رأي مرته. هون بصير في عنا صراعات، لأنه نحن هي مو فكرة تعليم على قد ما هي نسب جذور.
0: يعني حتى بموضوع الرأي دكتورة هبة، وبعيدا عن المرأة كثيرا أيضا ما نلاحظ يعني في بعض المجتمعات الرأي يكون ليس فقط أنه المرأة مهمشة، ولكن للأكبر، يعني للأكبر سنا سواء كان رأيه صواب أم خطأ، فيعود الرأي له باعتباره الشخص الأكبر. يعني موضوع الرأي الشخصي هو موضوع يعني كبير لا يتعلق بالمرأة فقط. أيضا دكتورة هبة، يشاع بأن المرأة عدوة المرأة، شو رأيك؟
1: تمام، هلأ أنا بصراحة من هي الشيء الشائع ما أحب التعميم، لأنه بصراحة

0: الطالب بحقه أنه زوجها ياخذ برأيه، لكن إذا كان عنده ابن فهي بتنهي عن هذا الموضوع.
1: لأنه يعني اللي بصير أحياناً أن بعض النساء نفسهم بتربوا أو تربوا ضمن منظومة اجتماعية معينة، فبصير يكرروا نفس الأفكار اللي عاشوا عليها. ممكن تكون أن يعني عانت من التهميش بحياتها بدون ما تنتبه، ممكن تشجع ابنها على السيطرة لأنه مقتنعة أنه هيك لازم تكون الحياة الزوجية. يعني بتقول له أنت رجال وشوف أبوك، ما هو أبوك ما كان يخليني أتصرف كذا، فهي عم تنقل له السيطرة بطريقة التهميش تبع المرأة. هي مقتنعة أنه هيك لازم تكون حياة الزوجية. هون ما عم نحكي عن عداوة للمرأة قد ما عم نحكي عن أفكار موروثة انتقلت من جيل لجيل. بالمقابل نشوف نساء كثير دعمات لبعض وبشجعوا على الشراكة والاحترام، وهذا الشيء مش ناقص. ممكن يعني ما فينا نعمل حالة معينة على الجميع، ولكن نقدر نضبط نقطة اللي هي هامة جدا، أنه لما المرأة بدها تشجع ما تشجع على تمرد. يعني مو انه ايش ما قلتي له رايك انت من حقك تحكي رايك. هذا زمن الجاهليه لما كانت الوحده ما تحكي رايها، هذا اسلوب على كانه عم تطلع خارج سياق الشيء اللي متعود عليه الزوج. ولكن طريقه طرح الراي انا بشوف له دور اكثر من 90% بطريقه
0: الطرح. يعني مثل ما حكيتي دكتوره، يعني اذا كانت المراه مظلومه فكتير بنشوف صديقتها او حدا مقرب منها بيقول يعني بيوقفوا جنبها بطريقه التمرد، يعني مزبوط ليش ما عملتي هيك وقولي له هذا حقك. وبالمقابل هي ذات المراه في حال شافوها مرتاحه مع زوجها بياخذ برايها بيكونوا مزعوجين منها. يعني الموضوع هون فينا نحسم انه غيره
1: إذا شافته مرتاحة معه أبصر شو عملت له لحتى هي
0: أبصر شو مشربته
1: أبصر شو مشربته. إذا كانت ما بتعطي رأيها يا حرام شو ماسحة، مو عاطيها رأيها، مو عاطيها شخصيتها،
0: حرام ما بتستاهل. والله حرام ما بتستاهل.
1: عم ناخد دائما حارس التطرف بالحالة كانت إيجابا أو سلبا، وهذا الشيء جدا بيأثر على استقرار الأسر. لأنه بكل حدا في طريقة طرح للوجع أو للرأي، فأنا بشوف إنه لا، نعلم النساء طريقة طرحك للرأي من غير بغض النظر عن طريقة الدراما. يعني دخل النساء قدام بعضهم أنا الكل بدي كذا، عم عندي خلص مثل ما بدك، يعني فرضت رأيها إنه هي فرضتها فرض. بينما نحن ما بنشوف مع خلف الكواليس إنه هي كيف عم تقدم القرابين
0: الصراحة
1: النفسية والأشياء لحتى هو يقبل رأيها. فليش أنا نحن بالمجتمع يعني عم يشوف هاي الصحوة وعم يشوف هذا الشيء انه صار لازم يكون موجود بالحياة وصار لازم يأخذ بعين الاعتبار.
0: يعني دكتورة هبة، مين بتشوفي المسؤول عن انتشار هذه القضية إلى حد ما؟ ما فينا نقول نعمم إنها منتشرة ولا هي حتى بالظاهرة، من هو المسؤول؟ المجتمع، التربية، الخوف؟
1: هلا المسؤولية مشتركة للحقيقة بين الأسرة والتربية والعادات الاجتماعية والثقافة السائدة بشكل عام. لما الطفل بيكبر هو سامع عم يسمع أن الرجل لازم يكون صاحب الكلمة الوحيدة، وأنت الرجال ما وصلت ترجع بكلمتك، والبنت بتتربع أن السكوت والتنازل معلش أمي خطي زرعية بدأني معلش مشاني بلا ما تخرب حياتك. هون نحن عم نزرع المشكلة من البداية. الموضوع مو مسؤولية الرجال وحده ولا النساء وحده، هو نتاج منظومة كاملة شارك فيها المجتمع عبر سنوات كثير طويلة.
0: نعم، شو رأيك نحكي أو أفشي بعض الأسرار يلي عطوني إياها زملائنا قبل ما أدخل على الاستديو؟ قبل ما فوت على الاستديو كنا عم نناقش حول هالموضوع، بتعرفي شباب وصبايا، فالمخرج إياد سمندر تحية كبيرة لإله، كنا عم نحكي بالموضوع، خبرني خبرية، قال لي الرجل حتى لو استأنس برأي مرته فهو بيعمل بعكسه، شو رأيك؟
1: هلا في بعض المنظومات التربويه ممكن تترجح الكفه، يعني بيعطيها رايها مساحه من الراي لحتى هي تفضفض او هي لحتى تحكي او انه تعرف حالها انه مسموعه، ولكن هو بيروح بيساوي اللي بده اياه.
0: يعني دبلوماسيه الموضوع هون؟
1: دبلوماسيه،
0: من باب الدبلوماسيه والمسايره؟
1: فيك تسميها دبلوماسيه لقد ما، ولكن بعد فتره حتنبض المراه، حتشعر انه انت بس بتخليني احكي. نصيحة أنا إنه يخلي بعض القرارات اللي هي ما أنا مصيرية يسمح فيها بإنه هي تأخذها لحتى هي تشعر بإنه كيف الميزان متوازنة. يعني أنا لما بيجي بقول لها وين بتحب تروح اليوم، خليتها تكون هي صاحبة رأي.
0: خلينا نحكي عن الموضوع أكثر، وعطيتيني مثال حضرتك عنه موضوع بسيط إنه خلينا وين نروح اليوم، لكن شو هي الأمور يلي

0: ممكن الرجل يقوم فيها دون مشورة الزوجة؟
1: تماما. هلا ممكن هون احنا نعطي للزوجه ثلاث خيارات تكون متاحه بالنسبه لقدره الرجل انه هو يكون فيها. فلما بيعطي ثلاث خيارات خمس خيارات بتحبوا لهون او لهون او لهون، او اذا عندكم مقترح جديد ممكن ندرسه، فهو بيبدا لما تعطي المراه مقترح جديد فهو حيقول انا حشوف من هون للاسبوع الجاي ويعني وان شاء الله اني حاخذ بهذا الراي تبعي. اهم شيء المراه بهذا الموضوع هي اللي بيهمها انه يحترم رايها، مو انه اول ما تبلش تحكي حكى بدري مثلا.
0: تمام دكتورة، لكن أنا بقصد المواضيع يلي ممكن عدم الرجوع للمرأة فيها أو للزوجة بشكل عام.
1: تماما، يعني سبيل مثلا بدهم ينقلوا بيت مثلا، يغيروا مكان سكن. والله ليش؟ لأنه نحن واحد اثنين ثلاثة سلبيات هذا المكان، واحد اثنين ثلاثة إيجابيات هذاك المكان. فما بقدر اني الا انا خلص بكره حننتقل على هذا البيت. انا هون بدي راعي عده عوامل، فبحاجه انا اعرف انه الجفه الراجحه اغلب للرجل انه هو على اطلاع اكثر بالمحيط المجتمعي انه اذا اخذ هذا القرار، ولكن هو عنده قدره كمان على طريقه توصيل فكرته للمراه. يعني انا ما فيني انا اجي اتعامل مع المراه كانه هي قطعه اساس، انا بلحق اخذك من هالمكان حطك من هالمكان وانت بدك تكون تسمعي كلام.
0: مع أنه البعض من الرجال دكتورة هيبة أكدوا على المواضيع اللي ممكن يستشاروا فيها زوجاتهم أنه هو موضوع السكن أو الانتقال من منطقة لمنطقة، فكتير أصروا على هذا الموضوع أنه ضروري المرأة أنه يكون رأيها حاضر بهذا الموضوع أو تشارك فيه.
1: تماما، هو هناك كنت عم خبرك أنا إذا هو بدأ ينتقل فهو بدأ يقول لزوجته لأنه إيجابيات هذا المكان اللي حنروح عليه واحد اثنين ثلاثة، سلبيات هذا البيت اللي نحن فيه واحد اثنين ثلاثة، لحتى هو يوضح ويشوف نظره، لأنه هي الأغلب وجودا بالبيت فما فينا نحن نفرض عليها هذا الموضوع فرض أو نعتبر قطعة أساس في يعني سهلة التنقل. فبيتعامل مع هذا الموضوع، ولكن في عنا مثلا قرارات اللي هي تتعلق بالقيم المجتمعية. يعني على سبيل المثال مثلا احترام، تمام، ما في شيء اسمه أنه أنت والله بتتخذ برأيك على أهلي على سبيل المثال. أو يعني يصير بهذا الطريقة أنه أنت مثلا نشوف نحن تدخل الأجداد بطعام الأطفال أو بتغيير من روتين حياتهم اليومي، فبتبدأ في بيت إلا أنا من رأيي أنه أنت يعني أنت دورك كأمه فما في كست لهذا الولد ما في داعي أنه يصير في تدخل أكثر. فهون تبدأ تفرض رأيها كأم من حقها، ولكن فرضته أو قدمته بطريقة زعجت الأطراف الآخرين وهون أدت لمشكلة أسرية عندها بحياتها. فنحن ضروري نراعي فكرة انه وين نحن ممكن نطرح رأينا، كيف ممكن نطرح رأينا، ولأي حد ممكن اطرح رأيي.
0: وفي توقيت مناسب للطرح؟
1: طبعا في توقيت كثير مناسب اكيد. يعني لما بيكون في عنا مناسبة مثلا معينة طرح رأيي اذا ما كان حيؤدي لنتيجة فبلا.
0: يعني انا اللي بقصده ايضا دكتورة انه احيانا في سيدات بحبوا ياخذوا رأي ازواجهم او بالعكس بقضية معينة بيكون احد الزوجين بحالة نفسية غير جيدة، بيكون بجوز بيكون منه رايق، بجوز غير مستعد للنقاش. فكتير بنشوف بهذا الظرف تحديدا انه ممكن عن هذا النقاش ينتج عنه مشكلة اكبر.
1: صح، لما نحن بنشوفهم النساء مثلا بتذكر زوجها هو على باب البيت بيغسل المدارس للاولاد قبل ما ينام بتذكره بالفواتير. يعني في توقيت غلط بيصير بمثلا بالتذكير او بطريقه طرح موضوع معين، فطبعا هون
0: يعني المساء بيصير جلطه قلبيه معه والصبح جلطه دماغيه على باب البيت
1: برقبته صار الموضوع برقبته، لانه التوقيت جدا مهم. وانا صراحه هي النصيحه كنت اسمعها من والدي، يعني هيك الله يطول بعمره.
0: الله يطول بعمره.
1: دائما على فكره انه انتبهي اكثر من انك تطلبي، انتبهي انت تطلبي.
0: وطريقه الطرح
1: تمام.
0: يعني أنا كتير بشوف زوجات دكتورة بيحكوا إنه ما هو إن إحنا اللي تعلمنا إنه الأزواج هني شركاء بكل شيء، لكن بالمواضيع المادية أنا كتير بستغرب لما بشوف زوجات عم بيحملوا الزوج إنه خلص هاي مسؤوليتك سواء كنت أنت رضيان ولا مو رضيان فهي مسؤوليتك. يعني كتير أحيانا بنشوف الرجل تحمل أعباء، ليس فقط الأعباء المادية بس أيضا الأعباء النفسية بسبب طريقة الطرح أنه هاي مشكلتك.
1: تمام. هلأ طريقة الطرح هون بترجع بشكل كثير كبير الحقيقة إنه كيف هي تربت أو كيف هي تبرمجت. يعني هي شافت هي الطريقة ناجحة بمكان مجتمع معين فاتخذتها، وبالتالي القوالب ما بتشبه بعضها. فأنا لازم أعرف إنه قالب حياتي بتناسب مع هذه الطريقة اللي أنا بحاجة أعدلها. ما بيمنع إطلاقا من موضوع التدريب. أكيد أنا لما بيجي بتدرب وبتعلم كيف الطريقة الأفضل لحتى إني أنا أقدم وأطرح. هون نحن عم نحكي عن فعلا عن فحص ممكن هو يكون من طريق الكلمات بالتوقيت اللي بيقدم فيه هاي الكلمات واختياري للكلمات،
0: يعني انتقاء الكلمات التي يعني بتعطي راحة نفسية للشخص المقابل.
1: يعني طبعا هذا الشخص والله بينام على ايد امه مثلا
0: بالكلمة الحلوة بالكلمة الحلوة.
1: بس كيف انا دائما بقول لهم اياها، بقول لهم روحوا شوفوا كل انسان بيجي بيقولوا لي انه مثلا زوجي بينام على ايد امه، بقول لهم روحوا تعلموا استراتيجية امه، شوفي امه كيف هي بتحاكيه، لانه بالاخير امه مو بتحاكيه برضاي عليك الله يشن عليك، أما بتحاكيه باستراتيجية معينة عادي واسمعي كيف هي بتقدم له الفكرة وحتى هو بتجربه، لأنه أنت إذا تعلمتيها أنت أخذتي موافقة مدى الحياة.
0: شايفة قديش الكلمة إلى تأثير على النفسية. يعني قديش نحن حتى بمجتمعنا السوري دائما نحن عنا معروفين أصلا بسوريا بهي المصطلحات. يعني الأم لما بدها شيء من ابنها بتقول له الله يحن عليك، الله يرضى عليك، برضاي عليك مثلا، حتى لو كان شاب بأول عمره وكتير عم بيراهق بطريقة مزعجة فبيكفي تقول له الله يحن عليك، لا توترني عليك لك أمي. يعني بتلاقيه يتغير بينقلب كيانه رأسا على عقب. هلأ خلينا نحكي شوية عن الأمثلة اللي صارت معنا بحياتنا. بدي أحكي لك عن مثال صار معي شفته دكتورة. بأحد الأيام كنت بمكتب عقاري فشفت زوج وزوجة بدهم يشتروا بيت، فكان الزوج عم يقول لصاحب المكتب إنه أنا بدي شوف البيت وجبت مرتي معي لأنه أنا رأيي المدام كتير بهمني، بتعرف السيدات وهي بدها تقعد فيه أكتر ومطبخة. أنا شفت هيك أسرير السعادة انطلقت من الزوجة، كتير انبسطت وكتير انبسطت بالكلام يلي عم بيحكي الزوج. دقيقة حمل صاحب المكتب جواله وطلع برا المكتب، فكانت الزوجة عم تحاكي عم تقله أنا برأيي نضل على هذا البيت. شو بتتوقع يرد عليها زوجة لما طلع صاحب المكتب؟ ألا أنت بتقولي رأيك لكن لا يؤخذ فيه. انحبطت. أنا كتير تأثرت بصراحة. يعني أنا شفت باللحظة اللي كان عم بيقول فيها للصاحب المكتب أنا جبت مدامتي وهي البيتة وهي مملكتها، أنا شفت الفرح يلي عم يطلع من عيونها بلحظة أقل من دقيقة. هذا مقياس الفرح والسعادة يلي بعيونها وبقلبها هبطوا للصفر.
1: هلا هذا الموضوع صحيح مثل ما انت عم تقوليه، هو ممكن يفقد كثير رصيد عاطفي كبير بين الزواج، لانه هي بتشعر انه انا فقط يعني ممكن احكي ولكن لا تنفيذ الشيء اللي انا بحكيه. هذا الشيء بياثر من يعني قدرتها، بياثر على شيء كثير كبير بضمن العلاقه موجود، اللي هو ليش عندي سلطه بهي العلاقه؟ ليش عندي قدره اني انا اعطي رايي ويتنفذ؟ فهذا الموضوع ما له موضوع بسيط لحتى أنا أقدر إني أنا أتجاهله، ولكن برجع بقول إنه ما بيمشي الحال بنصيحة واحدة ينقال لهذا الرجل هو يتغير. هو بالأخير أخذ إرث مجتمعي، إرث كامل يعني متربي عليه ومتبرمج عليه ومتغذي عليه شفعان منه، شايفه ناجح، شايف إنه المرأة مثل اللي إذا تفترت إنه والله المرأة إذا درست كبزاتها، والله المرأة إذا اشتغلت كبزاتها، يعتبروا إن المرأة إذا كمان قدمت رأيها كبزاتها. فالفكرة التعامل بهي الطبقات اللي هي متفاوتة بين الرجل والمرأة هي ما حتأدي لخير بنهاية العلاقة.
0: شو درجة الأذى دكتورة يلي ممكن توصل للسيدة في حال تكررت حالة عدم أخذ رأيها؟ ممكن تشعر انه هي ما أنا فرد من أفراد هذا البيت أو هي ضيفة من أفراد الأسرة؟
1: طبعا إذا حسيت إنه رأيها مهمش أو إنه وجودها شكلي بس ممكن تراجع تقديرها لذاتها وتشعر بالإحباط أو الحزن أو الانسحاب العاطفي من العلاقة اللي هي موجودة. مع الوقت بلش يتحول الموضوع لشعور بعدم الأهمية، فقدان الحماس للمشاركة بأي قرار، الإنسان بطبيعته بحاجة يشعر أنه وجوده

0: مؤثر مؤثر يعني باللي موجودين ومقدر. فأنا كثير بهمني إني ركز على فكرة إنه هي حتربي جيل، فهل أنا مستعد إنه أم أولادي تكون مكسورة لحتى تربي جيل مكسور؟ ولا أنا بقول له لا لا أمك أنا شو عم بحكي اسمع كلمتي إلي. فأنا بالتالي أصلا علمته حتى إن هو اللي بده يتزوج لاحقا هذا الولد إنك أنت غيري رأي رأي زوجتك. فأنا بدي أعرف إنه مو الموضوع والحلقة حتتوقف من حياتي، إنما الحلقة حتستمر لأولادي. وهون الألم الأكبر لما أشعر إنه أنا اللي ربيت عليه غلط، وبالتالي عشوف ربي حياته غلط. قد ما نصحته لاحقا وخلص هو شاف على الواقع، والواقع أقوى كثير كثير من التنظير الكلامي.
1: دكتورة، من هو الرجل الذي لا يؤمن بسماع رأي المرأة سواء كان أب أو زوج أو أخ؟ يعني نحن اليوم ما بدنا نعمم الموضوع أنه هو فقط الزوج، لا، نحن في عنا عائلة فيها الأب والأخ والابن.
0: غالبا هو الرجل اللي بيكون تربى على فكرة أنه السلطة والسيطرة هي دليل قوة، أنه التشاور ممكن ينتقص من مكانته. يعني في منشوف الرجال مثلا عم بيعتمدوا يسافروا والله بدهم يسافروا او يروحوا على بقيه 3 ايام. اذا اجى قال لهم يلا شوي بخبركم، هو بصير يعني مألفة المجموعه، بصير محط التنمر تبع المجموعه. راح ياخذ اذن، راح يستاذن مرته، راح مدري شو. فهون هو بشوف بيشعروا انه التشاور ممكن ينقص من مكانته. احيانا بيكون شخص ما ممكن يكون تعلم الحوار، مهارات الحوار، او عنده خوف داخلي من فقدان السيطره. هذا مهم جدا يعرف انه ممكن الرجل ما بيسمع رأي المرأة هو شخص سيء. أحيانا بيكون أثير أفكار تربى عليها وما انتبه لتأثيرها مع الوقت.
1: كثير كثير كمان دكتورة بنشوف حالات انه في ازواج للحقيقة وللأمانة بيكونوا كثير عايشين حالة تفاهم بخصوص موضوع الرأي. يعني الرجل بياخذ رأي زوجته، المرأة بتتشارك مع زوجها بكل شيء، لكن أمام الأهل مختلفين بطريقة تمثيلية.
0: هذا بيرجع
1: يعني خوف، في خوف كثير من الرجل، من خوف لدى الرجل من أهله.
0: تمام، بس هون وعي الأفراد. يعني أنا ما بدي أكمل الحلقة والسلسلة اللي هي سلسلة مشوهة أخذتها من أهلي، فأنا بدي أقطع هاي السلسلة سواء امرأة أو رجل. فلما بيقطعوا هاي السلسلة يبدوا يبدأوا بصناعة سلسلة جديدة من الشخصيات بحياتهم، يعني يحاولوا يشوفوا أي أثر أخذينه من العلاقة السابقة من الأم والأب من أهليهم ما ينقلوها لأولادهم. إحنا دائما بننصح النصيحة لا تخلي العائلة اللي طلعت منها تأثر على العائلة اللي عم تبنيها،
1: اللي عم تبنيها وتكونها. وما بالضرورة، نحن دايما بنقول ما بالضرورة انه نحن نكون يعني فوتوكوبي عن العائلة اللي عتشنا فيها. اكيد فيها سلبياتها وايجابياتها، يا ريت كل العالم ياخذوا الايجابيات اللي كانت بالعائلة اللي عشنا فيها وتكب السلبيات وتبني شيء جديد. هلا مشان كمان نحن دائما بنقول ما عم نعمم، شوف الزميلة فتاة بالكنترول عم تقول جوزها ما بيخطي ولا خطوة من دون ما ياخذ رأيه. شوفي شوفي العز.
0: طبعا اكيد يعني هذا الاشياء اللي هي ممكن نشوفها نحن شوي شوي ان شاء الله، انه بلش يصير فيها توسع، بلش يصير فيها انه لما بيشوف الرجل كميه الراحه النفسيه اللي ممكن تنعكس على بيته لما بياخذ برأي زوجته، هو حيشتري هي الراحه لانه هي فعليا يعني نوع القلق والهم اللي اشتراه لانه هو فرض رأيه أقوى بكثير من الراحة اللي ممكن هو ياخدها إذا استشار أو أخذ رأي زوجته.
1: في أنا بشوف دكتورة بعض العالم أنه بتعتبر الرأي هو فرض. يعني أنا اليوم أنا بعتقد يعني أنا اليوم لما بقلك أنا رأيي كذا، يعني إذا كان زوجين أنا رأيي كذا لأني أنا بقدر أعمل شيء وساعدك بهذا الشيء الفلاني، مو هو موضوع أنه أنا بدي بيت كذا. يعني لأعطيكي مثال، في مثلا زوج بيقول لزوجته شو رأيك نرسكم بالمنطقة الفلانية، بتقله أنا برأيي بالمنطقة هديك أفضل لأنه أنا اللي عم باخذ الأولاد وهي المنطقة أقرب علي على مدرسة الأولاد، فهي عم تشاركه بالفكر وبالعمل، ما أنا عم تفرض رأي. أما المرأة يلي بدها تعاكس رأي الرجل لمجرد العاكس المعاكسة وفرض الشخصية، فهذا أنا بشوفه مؤذي.
0: تمام، طريقة طرح الرأي لما بيجي لما هو إلا أنا عم أقول نساوي هيك، هي قالت لا أنا بقول إنه برأيي إنه نعمل كذا. فأنا مهم جدا إحنا لما بدنا نتم طرح الرأي على رأي قاله الزوج إني أنا أثني على رأيه.

0: رأيك صحيح في حال كنا 1، 2، 3، رأيك صحيح في حال كان المدارس
1: تمام
0: على هذا المكان، في حال والله 100% رأيك صحيح.
1: يعني مع مع مع طرح مع طرح الأسباب
0: تماما. بينما أنا بيجي بطرح كمل إنه بينما أنا أشوف من وجهة نظري أوفر علينا بالتوصيل لما بيكون المدرسة جنب البيت، فنحن اختصرنا مواصلات، أنا أشوف كذا، وبالآخير لازم نختم الحديث، وبالآخير أنت أكيد أقدر وأعلم أنك أنت على تماس مباشر بالوضع الاجتماعي برا، بالمحيط، بالبيئات اللي موجودة، إنه شو الأفضل لإلنا. هي قدمت رأيها ورجعت الطابة لملعبها، ما قدمت رأيها وتمسكت وقالت أنا اللي بدي أقوله، أنت ما سمعت كلمتي وأنت بس تأخذ برأيي وما بتنفذ. أنا بحاجة اسمي بأول الحديث واسمي بنهاية الحديث على كلام.
1: هلا بنهاية الحلقة دكتورة هبة، شو رأيك تعطينا نصائح سريعة يعني بدنا نوجهها للنساء وللرجال أيضا للوصول لطريقة متوازنة وآمنة أيضا للتشارك بالرأي؟
0: طبعا أكيد أنا بنصح الرجال والنساء بأن يسمعوا لبعضهم البعض بهدوء ومن دون أي مقاطعة، عدم تحويل أي اختلاف لمعركة إثبات مين الأقوى ومين الصح. احترام الرأي حتى ولو اتفقنا، يعني ما اتفقنا معه لازم احترم الرأي الثانية، ولو هو ما وافقته أنا ولكن بحترم رأيه. اختيار الوقت المناسب للحوار والنقاش جدا مهم. أكيد على مصلحة الأسرة بدل الانتصار الشخصي. أكيد تربية الأبناء على ثقافة التشاور واحترام الجميع، ودائما نذكر إنه العلاقة الناجحة مو اللي فيها طرف منتصر وطرف خاسر، إنما اللي فيها شريكين قادرين يوصلوا لقرار يحفظ المحبة والاحترام بيناتهم. وبالنهاية أكيد المرأة ما بتطالب إنه يكون رأيها هو القرار، إنما بتطالب أكيد بحق طبيعي إنساني هو إنه تسمع وتحترم وتعامل كشريك حقيقي داخل أسرتها ومجتمع.
1: نعم، يعني كل الشكر للنصائح اللي قدمتيها إلنا وللمستمعين. الحلقة انتهت، شكرا لوجودك معنا وكنت ضيفة عزيزة عبر الهاتف وعلى برنامج نون النسوة الدكتورة هبة العرنوس الاختصاصية بالطب النفسي. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
1: إلى اللقاء. وأنتم مستمعينا كل الشكر لطيب المتابعة، انتظرونا يوم الأحد القادم في ذات التوقيت، دمتم بخير، إلى اللقاء. نون النسوة. الإعداد والتقديم نسرين الجردي. إخراج إياد سمندر.
2: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: 12:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
4: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
3: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث في اسطنبول مع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس براك العلاقات الثنائية بين البلدين. القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل عبد اللطيف دباغ يؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود إعادة الإعمار لعودة السوريين إلى وطنهم. وزارة الطاقة توقع اتفاقية مع شركة العدادات السعودية SMC لتوريد وتركيب 5 ملايين عداد مياه ذكي، وذلك على هامش معرض بلدكس الدولي للبناء في دمشق. وزير المالية محمد يسر برنية يوضح أن النظام الضريبي الجديد القادم في سوريا سيكون الأبسط والأفضل والأقل في معدلاته مقارنة بدول المنطقة، بهدف دعم محدودي الدخل وتشجيع الإنتاج والتصدير. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري يؤكد أن اتفاقية النقل الجوي بين سوريا والأردن تعزز الربط الجوي والتنافسية بين الناقلات. وفي خبرنا الأخير قوة

للاحتلال الإسرائيلي تتوغل على أطراف وادي الرقاد بريف درعا الغربية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

في كل حلقة نكون مع تفسير لآيات من القرآن الكريم تتزامن مع حدث أو مناسبة، لنأخذ الدروس والعبر ضمن البرنامج الديني بصائر.

0: فرص ناشئة. الإعداد والحوار مرام بعضي. الإخراج سليم محفوظ.
1: الخير لكل متابعي إذاعة دمشق، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج فرص ناشئة. اليوم موضوعنا عن شيء كتير ناس عم تفكر فيه وعم تسمع عنه يوميا، التجارة الإلكترونية، يعني ببساطة كيف فينا نبيع منتجاتنا أو نشتري ونبيع أونلاين عبر الإنترنت. حتى نفهم أكثر كيف فينا نبدأ خطوة بخطوة، معنا ضيفنا عمر طه فاروق، مهندس ومختص بالتجارة الإلكترونية. يعطيك العافية أستاذ عمر.
2: أهلا وسهلا مرام، مساء الخير إليك وللسادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
1: بالبداية أستاذ عمر، شو يعني التجارة الإلكترونية إذا بدنا نبسطها للمستمعين؟
2: نعم، التجارة الإلكترونية ببساطة يعني هي بيع وشراء المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. يعني عمليا هي ما بتقتصر على المواقع الإلكترونية فقط، يعني ممكن تشمل البيع عبر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي. طبعا الهدف منها توسيع السوق وتسهيل الوصول للعملاء بأي وقت ومن أي مكان. مثل ما بتعرفي طبعا التجارة الإلكترونية بتشمل العرض والطلب والدفع والتوصيل وخدمة العملاء. يعني طبعا مثل ما تفضلتي، إذا أردنا تبسيط التجارة الإلكترونية يعني تقريبا فينا نحصرها بثلاث عناصر أساسية: عرض جيد للمنتج، وصوله للعميل عبر التسويق والتوصيل، وفينا طبعا من خلال خدمة العملاء نبني الثقة ونحول المشتري لعميل دائم.
1: تمام. طيب هلأ إذا بدنا نسأل، معناتها على بيئة العمل عنا بالبلد، هل هي مناسبة فعلا للتجارة الإلكترونية؟
2: الحقيقة بدي أوضح مفهوم، يعني في تداخل كبير عنا بين التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي. التجارة الإلكترونية لأنه عادة جزء كبير من عمليات البيع اللي بيتم عبر منصات التواصل

0: الاجتماعي، التاجر بيكتفي بالإعلان عن المنتج، بيستقبل الطلبات وبيبيع وبيتابع التوصيل من خلال المنصة نفسها.
1: تمام.
0: يعني لذلك غالبا بيبدأ المشروع كتسويق رقمي وبينتقل تدريجيا نحو تجارة إلكترونية متكاملة. لكن النقطة المهمة أنه بكثير من الحالات بيكون التسويق الرقمي هو المدخل الأسهل للشباب، بينما التجارة الإلكترونية بالواقع هي المرحلة الأبعد. كثير من أصحاب المتاجر الإلكترونية الناجحة اليوم يعني بدأوا بإدارة صفحات على مواقع التواصل، بعدين انتقلوا للتفكير بإنشاء متجر إلكتروني متكامل. يعني ما شاء الله اليوم بسوريا الحدود بين التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية تقريبا غير موجود وغير واضح تماما، لكن بالمستقبل طبعا في آفاق واعدة كبيرة جدا للاستثمار في هذا المجال.
1: تمام. لهذا النوع من العمل. بعده ما واضح الخط عنا، يعني العالم عم بتضيع بين التسويق الرقمي وبين التجارة الإلكترونية.
0: بالضبط تماما، بين الإي كوميرس اللي هي التجارة الإلكترونية وبين الديجيتال ماركتينج اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي. يعني اليوم بنشوف كثير على وسائل التواصل، مثلا صارت مهنة لكثير من الشباب يسوق لعقارات معينة.
1: أكيد.
0: إنما هي عملية ممكن تكون متكاملة من A to Z، بحيث إنه إحنا ما نحكي فقط عن تسويق العقار هو كونه منتج، لا، تسويق العقار ويكون في فريق عمل لمتابعة شراء هذا العقار والتسعير وإطلاع الزبون عليه وعلى موقعه مثلا، بالإضافة إلى عملية الدفع المالي وكل الأمور.
1: هلأ
0: هاي
1: يمكن هاي غالبا إذا في شركة عقارات كبيرة، بما أنه نحن ذكرنا كمثال يعني شركة العقارات، ممكن تكون عم تتبع بالفعل هذا الأسلوب، لكن من خلال يمكن إعلان بسيط على السوشيال ميديا.
0: بالضبط. الحقيقة هي التجارة الإلكترونية لازم تشمل تسويق الرقمي وأيضا طريقة التواصل والدفع والتوصيل والشحن وكل هذه الأمور مع بناء الثقة بالنسبة للعميل. فهي كلها عبارة عن عملية متكاملة لازم ما تكون منقوصة لنسميها فعلا تجارة إلكترونية، وإلا هي تندرج تحت مسمى التسويق الرقمي.
1: طيب خليني أسألك أستاذ عمر، هل أي شخص ممكن عن جد يقدر يبدأ بهذا النوع من العمل، ولا هو صعب وبده خبرة؟
0: لا طبعا أي شخص بإمكانه البدء، وفعليا عم نشوف فعلا كثير أشخاص بدأوا، فإذا عنده الرغبة بالتعلم والاستمرار فأكيد رح يكمل ويتابع وينجح. بالعكس هيحط حلول فيما بعد، فيما لو دخلت منصات ضخمة. طبعا هلا نحكي عن المنصات إذا سمح لنا الحديث. يعني مثلا عندك على سبيل المثال طالبة جامعية بتصنع اكسسوارات يدوية بتبيعها عبر الانستغرام، أو مثلا شاب بيبيع منتجات رياضية على الفيسبوك، طبعا ما عنده محل هو، ولا حتى اصلا فكر بانه يفتح محل لانه بدي من راس مال بسيط جدا.
1: ايه تمام.
0: نعم هي النقطه، اي شخص بيبدا، المهم انه يعني ما يبدا هذا العمل كتقليد للاخرين بانه نجحوا، لا، لازم يكون عنده افكار لتطوير هذا العمل، لازم يكون عنده الاساس العلمي او خلينا نقول يعني الاساس الاكاديمي لحتى يبدا مشروع متكامل. يعني انا اليوم لابني ثقه مع العميل المفروض اني اقدم له خدمات متكامله، حلول للشحن. يعني في تحديات الحقيقه عندنا نحن بالنسبه لموضوع الشحن والدفع بسوريا، معروفه يعني انه هي ببلدنا انه يعني حاليا مثلا يعني مثلا ما بكفي وجود متجر الكتروني او وسيله دفع لحتى توصل البضاعه للعميل بسرعه وموثوقيه، لازم يكون في اليه لهذا الموضوع. يعني فطبعا خلال السنوات الماضيه يعني كان ظهرت بعض شركات التوصيل مثلا داخل المدن وبين المحافظات، فهي عمليه متكامله. اي احد نعم يستطيع البدء، لكن بشرط انه يمشي بالمعايير اللي تخليه يتفوق،
1: يكون مميز. خلينا نقول بما أنه نحن يعني كتر خلينا نقول يعني صار في كتير عالم بهذا العمل، بهذا النوع من سوق العمل.
0: بالضبط تماما. يعني
1: اليوم كيف بيقدر أنا يعني ابني ثقة مع العميل؟
0: تمام. طبعا يعني مثل ما حكينا أنه بنقدر نخلي الزبون يوسف من خلال طبعا تقديم خدمات متكاملة، من خلال لا يكفي فقط انه الزبون يشتري مني وتكون تجربة الشراء ناجحة فقط حتى يتذكرني، لا، لازم تكون اترك بصمة عنده للزبون بخدمة مميزة فعليا. يعني فمثلا يعني لو شفنا بالمتاجر التقليدية، ما بعرف، انا بتذكر لما كنت بسوريا كنا ندخل على المحل مثلا تلاقي من البداية

0: لافتة بتقول مثلا على سبيل المثال البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل.
1: تمام.
0: هلا بواقع الأمر يعني هذا الكلام بخلي الزبون يحس من البداية إنه غير مرحب فيه. اليوم لما بدنا نحكي عن
1: صح.
0: التجارة الإلكترونية يعني الأساس فيها عملية التبديل والترجيع والتغيير. يعني مثلا متجر مثل شي إن على سبيل المثال قائم على فكرة كيف الزبون لازم يكون راضي من عملية الشراء. يا اصطلع
1: يعني
0: صغير
1: أنت بدك
0: ببدلوه مثلا على
1: تطمن
0: سبيل المثال،
1: الزبون أنه أنت حقك محفوظ دائما.
0: تماما بالضبط. الزبون هو الأساس، حتى بمنصات البيع الرقمي مثل أمازون مثل نون مثلا اللي دخلت على سوريا جديد يعني إن شاء الله، وهي خطوة كتير واعدة، في معايير في سياسة لعملية البيع والشراء، وهي السياسات طبعا تعد قوانين بالنسبة للبيع. يعني ما بصير زبون يشتكي من منتج أو يقول والله المنتج مزيف على سبيل المثال، أو هذا المنتج وصلني ناقص، أو المنتج مثلا فيها عيب وفي مشكلة. فكل هاي الأمور يعني الحقيقة لحتى يبني ثقة، هذا سؤال كتير أساسي، لحتى يبني ثقة مع الزبون يجب أن يقدم خدمات متكاملة علمية وبشكل أكاديمي.
1: هلا عم تطلع لنا على منصات التواصل الاجتماعي كتير اعلانات انه اذا انت حابب تشتغل بالتجاره الالكترونيه فيك تراسلنا، فيك تشتغل معنا، بتبني فلوس كتير وبتطالع كتير مصاري. يعني خلينا نحكي شوي عن هذا النوع من الاعلانات.
0: والله هي الاعلانات عباره عن تسويق رقمي لمنتج اللي هو تعليم العميل كيف يبدأ يحط أول خطوة على بمجال التجارة الإلكترونية. لكن في الواقع وحقيقة الأمر كثير منها يعني ما بيوصل العميل فعلا اللي هو بالأساس حيكون بائع ليستفيد فعلا من هذا المنتج اللي عم يقدمه.
1: للأسف
0: يعني في الواقع
1: اليوم
0: كثير من هذه الدعاوى. نعم
1: للأسف اليوم أستاذ عمر، يمكن بسبب خليني أقول لك سوء شوي الأوضاع المعيشية عم تخلي العالم يلي عم تحاول تلاقي فرص عمل عبر الإنترنت إضاف يعني شغل إضافي قدام شغلة عم تنغر بهاي الإعلانات، وعم فعلا تتفاعلون لهدول الإعلانات أو المسوقين يلي بيشتغلوا لهدول المنصات الإلكترونية.
0: نعم.
1: وعم بيصير في كتير آلية نصب.
0: نعم مع الأسف كل الإعلانات هي تقريبا أو معظمها لا نقول غير حقيقي، إنما عم يركز على الجانب كيف يفتح متجر ولا يركز على الجانب الأساسي اللي هو كيف أبني منتج. يعني تبدأ العملية بالواقع من بناء المنتج. يعني اليوم إذا بدي يدخل لمجال التجارة الإلكترونية لازم أولا أحدد المنتج وركز على بناء الثقة وخدمة العملاء، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ذكي جدا يعني، واهتم كتير بالتصوير والمحتوى يعني أكثر من أني أنفق بالبداية عليه. فاختيار المنتج هو الأساس. يعني الدعاوى اللي بتنادي بتعليم كيفية اختيار المنتج هي حقيقية فعلا واقعية، يعني بتشوف شو متطلبات السوق ممكن تنصح.
1: صراحة هلا أنا من فترة مثلا شفت نوع من الإعلانات أنه أنا رح أعطيك منتج تفوت أنت على هذا المتجر الإلكتروني وتسوق له، بدي إياك تبيع أكبر كمية ممكنة من هذا المنتج، وكل ما بعت كل ما بتربح $50 و$100، يعني عم حطوا أرقام على ربح بكل مرة بيع.
0: صحيح مرام، هي بيسموها نوع من التسويق الهرمي. التسويق الهرمي لا يعني للأسف الشديد عم بيهتم بالكسب المالي على حساب جودة المنتج. فهذا الكلام معظمه يعني فاشل بالحقيقة. يعني التسويق الرقمي معظمه فاشل إلا إذا قدم قيمة حقيقية للمنتج. يعني مثلا عم بيع منتج اليوم بسعر معين، الحقيقة كل شخص خلاني بيع هذا المنتج عم بياخذ فائدة، وكل شخص أنا بخليه يبيع منتجي هذا عم باخد منه فائدة، وهكذا صارت الفوائد الحقيقية عم توزع من قيمة هذا المنتج
1: على الأشخاص اللي عم بيبيعوا.
0: يعني ما عاد اليوم هذا اسمه تجارة إلكترونية، قدمه اسمه تسويق هرمي. فللأسف الشديد كل هالشي عم بيكون على حساب المنتج. أنا برأيي أنه هذا الموضوع فيه مبالغة أكثر من الواقع.
1: طيب خلينا نعطي عدة نصائح للأشخاص اللي عن جد حابين هنا يشتغلوا بهالمجال. لما حدا يقول لك حط $100 بهاي التطبيق أو بهاي المنصة كرمال تشتغل معنا

0: التجارة الإلكترونية، تفضل.
1: لا، موضوع الفرص الحقيقة أنا بحكي عن أكبر فرصة صارت عنا بالبلد، اللي هي أنه دخلت حاليا شركة نون، وقعت اتفاقية حسب ما فهمت أنا، وصار لهم مكتب عنا بسوريا. يعني هذا بيمثل مؤشر على اهتمام الشركات الإقليمية بالسوق السوري. يعني طبعا حيساعد هالشيء على رفع مستوى الثقة بالتجارة الإلكترونية بشكل عام، حيخلق فرص عمل جديدة للشباب والتجار، حيدفع طبعا نحو تطوير خدمات الدفع والتوصيل، وحيساعد بتنظيم عمليات البيع الإلكتروني بشكل أكثر احترافية من اللي عم نشوفه اليوم. يعني
0: أستاذ عمر طه فاروق، شكرا كثير لك، نورتنا عبر أثير إذاعة دمشق.
1: شكرا لكم، الله يعطيك العافية. وبحب أختم أن التجارة الإلكترونية هي أكبر من موقع أو تطبيق، بالواقع هي يعني فرصة اقتصادية حقيقية تخلق أعمال جديدة، بتوسع الأسواق، تربط المنتج بالمستهلك بطريقة أكثر كفاءة. يعني سوريا اليوم تملك طاقات شبابية كبيرة الحمد لله، مع تطور الوسائل مثل الدفع الإلكتروني والتوصيل ووجود شركات تدعم هذا الموضوع ودخول منصات الماركت بليس للبلد، إن شاء الله بشوف أنه السنوات القادمة راح تحمل فرص واعد كبير إن شاء الله بهذا القطاع.
0: إن شاء الله.
1: شكرا
0: إن شاء
1: لك يا
0: الله.
1: مرام.
0: شكرا كثير لك أستاذ عمر، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، يا أهلا وسهلا.
0: بالنهاية التجارة الإلكترونية مو بس بيع وشراء، هي طريقة جديدة لنفكر بالشغل وكيف نخلق فرصة من فكرة بسيطة. بكل حلقة من فرص ناشئة رح نبقى عم نفتح أبواب جديدة لعالم الشغل الحديث، ونقرب الصورة أكثر لكل حدا عم يدور على فرصة حقيقية. وصلنا لختام حلقتنا لليوم، تبقوا بألف خير.
2: فرص ناشئة. الإعداد والحوار مرام بعضي. الإخراج سليم محفوظ. تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب، يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب، يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب، يا حبيبي يا حبيبي.

احس اني حبيبك ولهي.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: إذاعة دمشق تقدم عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج عينا على كتاب. موضوع حلقتنا لليوم كتاب يعتبر من بين أخطر الكتب بالعالم، كتاب عبر القارات وتصدر الترند على مستوى العالم بمطلع 2026، أسرار أخفيت لسنوات وأثار ضجة وحيرة كبيرة. وما بين مصدق ومشكك بهالأسرار يلي انكشفت. طيب السؤال،

هل الأسرار يلي ظهرت للعلن حقيقية يا ترى؟ ولا هو مجرد تلاعب بالعقول للسيطرة على النفس البشرية؟ أكيد الجميع عم يسأل شو هاد الكتاب، أسرار ومخفية وظهور للعلن. ومو بس هيك، كمان عم يقولوا إنه الكتاب بيحقق لك الأمنيات.

كتابنا لليوم كتاب اسمه الرموز البنفسجية، وفعلا كان هو تريند ببدايات 2026 وأثار ضجة كبيرة وقتها، ويعتبر من الموضوعات اللي أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا بالآونة الأخيرة على مستوى العالم. بمطلع 2026 ما كان اسم كتاب الرموز البنفسجية مجرد عنوان عابر على منصات التواصل، بل تحول خلال أيام إلى ظاهرة رقمية مكتملة الأركان، فتصدر محركات البحث وأشعل موجة من الجدل والقلق والفضول، كمان الخوف. صار في ناس كتير خايفة من هالكتاب وتحديدا بالمجتمع العربي. لكن يا ترى شو خلف الصعود الصاروخي لهذا الكتاب؟ خلف هذا الكتاب لا يقف كتاب حقيقي ولا مخطوطة سرية ولا معرفة محظورة مثل ما روجوا لإله على السوشيال ميديا، لكن نموذج جديد وخطير لاستغلال الناس عبر حملات رقمية مصممة بدقة عن يقود الذكاء الاصطناعي.

ومن كتاب سري إلى تريند بدأت القصة بسلسلة إعلانات. إذن بداية القصة شلون بلشت؟ مثل ما قلنا بدأت القصة بسلسلة إعلانات ومنشورات مكثفة بتحمل عناوين مثيرة. من هاي العناوين تم تسريب أخطر كتاب بالعالم، كتاب الرموز البنفسجية، وحطوا عنوان مثل عناوين ليشدوا القارئ. شو كانوا يحطوا؟ لا تقرأ الصفحة 111، رموز تحقق لك أحلامك. يعني شايفين هاي العناوين، هذا الأسلوب ما كان عشوائي بل اعتمد على مزيج محسوب من الغموض والجذب والتخويف والقول بوجود معرفة سرية أخفوها عن البشرية. ومع توظيف مقاطع مولدة بالذكاء الاصطناعي وصور كتب غير موجودة وشهادات ما لها وجود أبدا، تحول هالاسم لظاهرة بحث جماعي بدون ما يتمكن حدا من تقديم نسخة موثوقة أو دار نشر معروفة أو مؤلف حقيقي. وانتشرت كمان فيديوهات عديدة تحدث عن القوى الخارقة في كتاب الرموز البنفسجية، وأن سر عظيم تم إخفاؤه عن قصد لسنوات طويلة ضمن مؤامرة كبيرة، وأنه أخيرا تم الإفراج عن هالكتاب الخطير اللي هو بمثابة كلمة السر اللي رح تغير حالة البشر. لكن في شي صادم بالكتاب. الصادم بالأمر أنه تم اكتشاف أنه غالبية هاي الفيديوهات اللي بتتحدث عن كتاب الرموز البنفسجية معدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وأنه الأشخاص المتحدثين فيها ما هم بشر حقيقيين، وهذا الشيء زاد الشكوك أكثر حول هالكتاب. شو هو هذا كتاب الرموز البنفسجية؟ ذكرت أول منشورات عن كتاب الرموز البنفسجية أنه بمثابة كنز أو سر تم إخفاؤه لسنوات طويلة كمؤامرة على البشر حتى تضل حياتهم سيئة وتعيسة، وأنه مؤلف كتاب الرموز البنفسجية هو ماركس روتشيلد، يلي قد ما تدور بعالم السوشيال ميديا والكتب والمواقع كلها ما رح تلاقي حدا اسمه ماركس روتشيلد. شو معنات هالحكي؟ هلأ منعرف.

مروجي كتاب الرموز البنفسجية قالوا إنه تم كتابته لتصيل حياة الإنسان وتحقيق أي شيء شو ما كان صعب أو غريب أو مستحيل. لا وكمان بدون ما تبذل أي جهد أنت قادر تحقق كل أمنياتك، وهذا الشيء من خلال بعض الأكواد اللي تم رصدها بالكتاب. طيب شو بيتضمن كمان كتاب الرموز البنفسجية اللي أثار ضجة عبر العالم؟ اتضمن الكتاب بعض الإشارات والرسومات اللي أعلنوا عنها إنها تجلب الحظ لصاحبها، لكن خبراء الطاقة بيشوفوا إنه يجب الحذر من هذه الأشياء ومن التعامل معها أو استخدامها. وتم اختيار اسم الرموز البنفسجية لأنه الكتاب بيتحدث عن أشياء بتحدث من خلال الطاقة والماورائيات، وهي كلها علوم مرتبطة بشاكرا التاج يلي بتوصف باللون البنفسجي وبترتبط بالروحانيات والتفكير والسعادة. وبالحقيقة شو قصة الكتاب؟ هلأ رح نعرف شو قصة هالكتاب. طلع لا في كتاب ولا في مؤلف، وبعيدا عن الضجيج تكشف مراجعة هادئة للوقائع أن كتاب الرموز البنفسجية لا يمتلك أي وجود موثق بالأوساط كلها، لا الأكاديمية ولا الأدبية. وبيشوف البعض أنه كل ما صار وتم تداوله وأثار ضجة وشكل تريند، هاد ضمن ثلاث أطر واضحة: 1 كتابات رقمية مصنوعة بعناية، 2 قصص رعب إلكترونية حديثة، 3 تضخيم قائم على الخوف والإيحاء. لكن يلي لفت نظرنا إنه البعض شعر بأعراض حقيقية وقالوا لما صرنا نقرأ هالشي على النت صار عنا قلق وتوتر وخوف واختنقنا، حسينا حالنا عم نختنق. إذن حملات كثيفة بالذكاء الاصطناعي، محتوى مصمم لاستهداف الفضول والقلق بعناوين جذابة والبحث عن الثراء، من له مصلحة بذلك يا ترى؟ وشو الهدف من هاي القصة؟ وليش نجح ترويج وتسويق الكتاب الكترونيا؟ في شيء خفي نحنا ما منعرفه، بس الشيء اللي ساعد على هالشي برأي البعض، البعض اعتبروا انه هذا الشيء نجح والرموز البنفسجية نجحت اول شيء لهشاشة البيئة الرقمية وضعف الوعي البشري. الوعي البشري كتير صار منساق وعم يتأثر بكل شيء. 2 ثقتنا المفرطة بما ينشر، فورا منقرأ ومنصدق بدون ما نتأكد ولا نحلل ولا نعرف. 3 الفضول البشري، البشر صار عندهم فضول ليعرفوا أكثر ويغرقوا بالتفاصيل، بس هن عم يغرقوا أكثر وأكثر بدون ما يحسوا. 4 إنه نتبنى الفكرة دون ما نتحقق منها. 5 غياب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي. اليوم يا أعزائي اسمعوا شو بدنا نقول، اليوم الذكاء الاصطناعي صار فيه ولد كتاب كامل وسيرة مؤلف ومقاطع خلال ساعات ساعات بيألف لك كتاب. فصار الذكاء اليوم دقيقة بيكتب لك مقطع وكتاب وبينشر لك، وانت بتصدق انه الكتاب لهذا وبتقرأ وبتغرق أكثر وما انك عارفان. اذا انتبهوا من التطور الحاصل بالذكاء الاصطناعي. وبيبقى السؤال المهم اللي لازم نطرحه، مين هو صاحب فكرة كتاب الرموز البنفسجية؟ وسواء كان المؤلف بشري أو آلي ذكاء اصطناعي أو غيره، شو الهدف وشو بده؟ وهل نحن نقرأ أم نحن نساق؟ من يقودنا؟ من يريد السيطرة على نفوسنا وأرواحنا؟ وهل هو فعلا عبارة عن أسرار كانت مختبئة وتم الكشف عنها، أم أنه طريقة للسيطرة علينا؟ وسؤال يبقى لكم أنتم أعزائي، لو وقع الكتاب بين إيديكم وقالكم كل شيء رح تساووه بهالكتاب وتقرأوه رح يحقق أمنياتكم، يا ترى رح تتجرؤوا وتفتحوا وتقروا هالكتاب وتطبقوا يلي عم بيقولوا، ولا رح تسكروا الكتاب وتقولوا لا؟ هاد كان سؤال حلقتنا. كل الحب لكم، اليوم حلقتنا خلصت، وأكيد الأحد الجاي رح نكون مع كتاب جديد وشاغل كتير ناس وقوله ضجة أكيد، أو كتاب مميز طبعا مثل ما عودناكم دائما. كل المحبة لكم مني ديما ومن مخرجنا سليم. إلى اللقاء.

عين على كتاب. إعداد وتقديم ديما نيوف. إخراج سليم محفوظ.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الواحد والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث في اسطنبول مع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس براك العلاقات الثنائية بين البلدين. القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل عبد اللطيف دباغ يشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود إعادة الإعمار لعودة السوريين إلى وطنهم. وزارة الداخلية تؤكد متابعتها للتوترات في إدلب على خلفية مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين خلال سنوات حكم النظام البائد، داعية إلى ضبط النفس. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير التشريعات الإعلامية ومواجهة التضليل الإعلامي. وزارة التربية والتعليم تعلن أن النتائج الأولية لعينات مادة الرياضيات أظهرت نسبة نجاح بلغت نحو 70%. وفي خبرنا الأخير، الرئيس الأمريكي ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة ستصدر قريبا بيانا بشأن اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه يتضمن عدم حصول طهران على أسلحة نووية وإعادة فتح مضيق هرمز فورا. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: الله الله.
1: لأن الخبر أمانة ومصداقية والأحداث تتسارع بشكل يومي، سنكون معكم من غرفة الأخبار منذ 7:15 صباحا في نشرة موجزة. نرصد الأخبار بكل شفافية وموضوعية في كل ساعة. موجز إخباري ابتداء من 8:15 صباحا. لأن الأخبار لها وقعها ووقتها، نحلل ونرصد معكم الحدث في النشرة الرئيسية عند 8:15 بتوقيت دمشق. لأن دمشق هي أم العواصم وسوريا قلب الشرق الأوسط، نشرة نرصد فيها الأخبار المحلية عند 6:15 بتوقيت دمشق. نختم معكم في حصاد إخباري يومي نرصد فيه أهم الأخبار والأحداث على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. نحلل الخبر ونرصد أبعاده عند 10:15 مساء بتوقيت دمشق. دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، الخبر بكل أمانة وموضوعية.

0: لمكتبتنا الإذاعية في كنوز منسية، ممكن تكون غنية وممكن تكون تمثيلية أو حتى تكون برامج إلها كتير خصوصية. رح نفتش بين رفوف المكتبة لنقدم لكم أحلى تحفة فنية. رح نحكي لكم عنها، هي رح تحكي عن حالها 100%. سهروا معنا واسمعونا ببرنامج من مكتبتنا الإذاعية. وبنقلكم تحيات سهير الصالح، ربا صبح وعدنان زيادة، بإشراف المهندسين عتاب سقور.
1: إذاعة دمشق تقدم ميكروفون وذكريات.

0: يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة الزميلة الفنانة أميمة الطاهر. أهلا وسهلا أست أميمة.
1: أهلا فيك أستاذ زياد.
0: نحن نبدأ البرنامج بالهوية الشخصية، فإذا سمحتي تعطينا هويتك الشخصية.
1: أميمة الطاهر، تولد دمشق حبيبتي. لازم يعني تعرفوا أي سنة؟
0: إذا سمحتي.
1: أي تكرام. يعني بدك تقول هلا أحكي لك قدي عمري؟ صدقني ليك ها طالع درس العقل مبارح.
0: مواليد قديش؟
1: عم قلك طالع درس العقل هلا عم يطلع.
0: عم يطلع شو دخلني بدرس العقل؟
1: لا لا ونوه نوه إنه هذا الشيء ممكن يحصل بعد ما يبقى الواحد العشرين.
0: يعني هلا عمرك من فوق العشرين؟
1: بس بالضبط.
0: من فوق 30؟
1: لا رح بزعل منك.
2: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: يعني مو نحن كنا سوا بالمدرسة؟ أنا وياك؟
0: معناتها فرد عمرك.
1: معناها صغار أنا وياك 25 سنة.
0: لا أنا عمري 46 سنة.
1: لا بزعل منك لو كان أخوك الأصغر كان معي بالمدرسة.
0: متزوجة من الزميل رياض نحاس، احكي أنا عنك.
1: لا طبعا متزوجة من الفنان رياض نحاس وعندي ولد اسمه عمر وبس.
0: ست أميمة بدنا البداية وأول خطواتك الفنية.
1: والله البداية الحقيقة كانت مع الأستاذ المرحوم عبد اللطيف فتحي اللي كنت كنله وما زلت كل احترام وتقدير. اشتغلت معه بسهرات أهل الفن وكان هذا البرنامج يذاع على الهواء مباشرة، وبعدها مارست العمل بالإذاعة وبالتلفزيون والسينما طبعا مؤسسة السينما، وما زلنا مستمرين بإذن الله.
0: أنو سنة كانت البداية ست أميمة؟
1: البداية كانت تقريبا بال66.
0: أول ما بديتي على المسرح؟
1: لا بديت فورا بالتلفزيون، بس طبعا مسرحيات نقلت إلى تلفزيون، مسرحيات من إخراج الأستاذ عبد اللطيف فتحي.

0: كانت تنقل على التلفزيون، وبدينا بالفعل بسهرات أهل الفن بمسرحية نقلت على التلفزيون مباشرة. طبعا بديك الأيام هذا البرنامج كان ينقل على الهواء، وكثير من المسرحيات صورناها على الهواء مباشرة. وحأذكر لك شغلة يعني لطيفة إلى حد ما. بديك الأيام كنا عم نعمل مسرحية إخراج الأستاذ عبد اللطيف فتحي اسمها طاس الرعبة. وبين الفصل والفصل صار استراحة طبعا، وبدنا نباشر بالفصل الثاني، فالمفروض أنا أدخل من باب معين. كان زميل الله يرحمه كمان نذكر المرحومين نزار فؤاد، طبعا بتعرف طويل وعريض وكذا، بده يفوت هو على المسرح وأنا وراه بالضبط، فدخل قام هبط من تحته المسرح، هبط كله، ففتحت الباب بدي يفوت ما لقيت المسرح ولا لقيت نزار فؤاد، فتصرفت بسرعة ولقيت باب تاني ودخلت منه. كان موقف وعلى الهوى، صور جد على الهوى، كان إخراج الأستاذ شكيب غنام.
1: شو هي أهم مرحلة فنية بحياتك؟
0: أهم مرحلة فنية بحياتي كانت بال67. كنت مريضة بالمستشفى، عاملة عملية الزايدة، وجديدة طبعا ومتلهفة لأني أعمل دور جميل وبالذات كوميدي. فزارني الله يرحمه المرحوم صور زياد، كله المادة.
1: مالك ذكريات إلا مع مراحيل، مع طول المرحوم والمرحوم.
0: اسماعيل ياسين زارني على المستشفى مع الأستاذ غسان جبري، قال عنده مسرحية بده يساويها بالشام، وإيه حضرتك كنت مشترك فيها كمان، تتذكر؟ ورحنا على حلب.
1: نعم.
0: إيه؟ وكانت أسند لي دور مهم جدا وكوميدي وظريف، شافني قال بالفيديو مع مسرحيات عبد اللطيف بالتلفزيون، وقال لهم بدي هالبنت، قالوا له مريضة أجل عندي على المستشفى. بالفعل كان أهم مرحلة فنية بحياتي إني اشتغلت معهم، كانت عقيدة راتب وزينات صدقي والشباب الجيدين كلهم كانوا عنا من سوريا، منهم حضرتك والأستاذ رفيق سباعي وطلحة حمدي وعلي الرواس ومحمد خير حلواني وعبد الرحمن الرشي ورياض نحاس، كله إيه. كانت مرحلة حلوة إني أنا اشتركت مع العمالقة كلهم وعلى المسرح. وعلى أثرة الأستاذ أسعد فضة شافني وقال لي تشتغلي بتتوظفي عنا بالمسرح القومي، وكانت بالفعل يعني لفتة حلوة منه وكنت سعيدة جدا.
1: إذن من خلال عملك بالمسرح الكوميدي مع
0: إسماعيل ياسين، أيوة،
1: انتقلتي رأساً إلى المسرح
0: القومي. نعم،
1: يعني هي بتعتبريها أهم مرحلة.
0: إيه طبعاً طبعاً طبعاً، فنانة جديدة وتصبو إلى الأفضل وتصبو إلى الشيء الجديد، كانت بالفعل مرحلة كتير لطيفة بحياتي.
1: في شي حادثة أو ذكرى أدت إلى تغيير بمجرى حياتك؟
0: يعني حادثة معينة أو ذكرى بالنسبة لل يعني عملي الفني؟
1: طبعا بالنسبة للعمل الفني
0: ما عندي شي غير، لأنه أنا من وقت ما نشأت على الدنيا قبل ما أني اشتغل بالتلفزيون كان عندي دائما الرغبة أني أكون ممثلة، وهذا الشي بيعرفوك كل صديقاتي من أنا صغيرة، أني كنت أنا يقولوا لي أنت لازم تطلعي ممثلة، كنت كتير أنا حتى أتصور. إجا مرة بتذكر يمكن في عبد الهادي البكار أخو للزميل فهمي البكار،
1: نعم،
0: إجا على مدرستنا وأخذني طبعا بناء على إرشادات المديرة على غرفة الإدارة، وعملوا معي مقابلة، وكان في برنامج اسمه ركن الطلبة يطلع، وقال لي قالوا له انه دمه خفيف وبتحب التمثيل، قام عطاني ورقه اللي قريه، قريت نكته، هي ما بضحك النكته، بس قال له لرفقاتي اللي حواليه جابون على الاداره انه بس تقول نكته انتوا ضحكوا، انا قلت النكته صار يضحكوا. ايه هوني بلشت حس والله ليك نتاري بضحك انا، ايه يلا بدي اشتغل بالاذاعه على كانوا بالتلفزيون.
1: لو لم تكوني أميمة الطاهر من كنت تتمني أن تكوني؟
0: أميمة الطاهر.
1: لو لم تعملي في الحقل الفني

0: ماذا كنت ستعملي؟
1: كنت سأدرس محاماة
2: حقوق.
0: ست أميمة، في شيء أغني إلها أثر بحياتك؟ كل ما سمعتيها بتتذكري حادثة معينة؟
1: في أغنية كل ما سمعتها بتذكر طفولتي، هي لعبة الحليم حافظ، بحلم بيك.
0: طيب بشو بتذكرك؟
1: بتذكر أيام المراهقة، كيف لما كنا صغار وكان يغني هيك وكل واحدة تفكر إنه عم يغني إلها.
0: ولهلأ بتفكري هيك؟
1: ولهلأ أتصور.
0: طيب حنسمعها نحن وياكي والأخوة المستمعين.
1: شكراً جزيلاً.

0: هميمة الطاهر، من مين تعلمت ومين أساتذتك؟
1: كل إنسان أو فنان وجه لي ملاحظة من قلبه وبصدق وبحب بحسه أستاذي، وما بقدر بنكر إنه أستاذي الأول كان الأستاذ عبد اللطيف فتحي، وزملائي المخرجين بالمسرح القومي منهم أستاذ علي عقل عرسان بكن له كل احترام، علمني الكثير، والأستاذ أسعد فضة، وكثير من الزملاء اللي كانوا وما زالوا عمالقة بقلوبهم وبإنسانيتهم.
2: صباح الخير يا معلمي.
3: شو بدك؟
2: الساعة 6 رايح على السينما أنت والست، مو هيك؟
3: على السينما؟ لا ما رح روح.
2: بلا بدك تروح.
3: شي عم أقول لك ما رح روح.
2: بتشارك؟
3: أعوذ بالله منك يا فتحي. إيه بشارك.
2: من 5 ليرات لـ5 ليرات، شو رأيك؟
3: اتفقنا.
2: هلا بتشوف الساعة 6 تمام، كيف بتروح أنت والست مدامتك على السينما؟
3: وهلا بتشوف إذا بربح منك الـ5 ليرات ولا لا.
4: سليم أنت هون؟
3: أهلا سلوى، خير إن شاء الله.
4: جاي مشان تاخذني على السينما مو هيك؟
3: على السينما؟ أني ساعة؟
4: هلا الساعة 6.
3: شو الساعة 6؟ أعوذ بالله ممكن أبدا، ما في روح على السينما.
4: هيك بتسفهني؟ زعلت منك.
3: ما في بالعادة سفك وحياتك، بس اليوم اسمحي لي.
4: ما لقيت تسفهني إلا اليوم؟ استعجل بقى خلصني، باقي 5 دقايق، هلا بتروح علينا المناظر.
3: عم أقول لك أجلية اليوم مالي رايح.
4: أنا هلا بدي أروح.
3: هلا ما في.
4: خلصني سليم، ليش هيك بتعمل فيي؟ امشي بقى صار الوقت.
3: وأنا بدي ذاتني يصير الوقت.
2: ما بقى في لزوم للحكي، خلص الوقت.
3: خلص الوقت، حال حال حال. ناولني لك 5 ليرات أوام، ربحت الشرط.
4: ما فهمت شي. أنو شرط؟ شرط إيش يا سليم؟
3: شارطني فتحي على 5 ليرات إني باخدك على السينما وراح بربح منه.
4: والله عملها فينا يا سليم، ومشارطني إلي على 10 ليرات إنك ما تروح على السينما.
2: هاتي 10 ليرات يا مدام، هاتي.
5: المراهن،
6: تأليف عبد اللطيف فتحي.
0: مين أصدقائك بالوسط الفني وخارج الوسط الفني؟
1: صديقي كل إنسان بيحمل بقلبه الصدق والإخلاص.
0: بس أميمة أنا ما بدي شمولية، بدي تقليلي أسماء. مين ناسك اللي كل يوم لازم يتصلوا فيكي أو تتصلي فيهم تحكي معهم يحكوا معك إذا في؟
1: الحقيقة ما بقدر أنا ميز حدا معين من الوسط الفني، لأنه مثل ما قلت لك أستاذ زياد، بحب الجميع، وبحس إن بكل إنسان هيك بشوفه صادق، بشوفه يعني مو مثالي ما عد يعني، بس إلى حد ما بصراحة بكن معزة خاصة للسيدة منى واصف، لأنه بالفعل صديقة العمر والإنسان اللي دائما بحسها صديقة. وإذا بدي أذكر لك يعني أغلب الزملاء صدقني بحسهم أصدقاء، لأني بحبهم كلهم. ومن خارج الوسط الفني كتار كتار كتير، ما بقدر بقول لك لأن حتى حدا يعتب.
0: يا ترى شو هوايات أميمة الطاهر؟
1: هواياتي الطبخ وشغل البيت والمشي، بحب المشي كتير، رياضة يعني، بحب أسمع موسيقى.
0: بحب رياضة ولا رياض؟
1: بحب. هو لا بس لأنه في مربوطة.
7: يلا ما تكشفني.
0: بالنسبة للطبخ، شو الأكلات اللي شاطرة فيها؟
1: يعني كل الطبخ بطبخه وما بس

0: كثير أقول عن حالي شاطرة، لأنه الإنسان المفروض يعني اللي بدو يعرف إذا كان شاطرة ولا لا.
1: طيب بس ما في أكلة معينة أنت هي؟
0: أنا بحب الكوسة المحشي، وهلا حافرته وجيت أعمل مقابلة، عم يستناني أروح أحشي والله العظيم.
1: وشاطرة بالكوسة المحشي؟ بدي أسأل رياض. ها
0: أسأله، هو تحت هلا بالتلفزيون.
1: إيه طيب، تحياتنا للزميل رياض نحاس.
0: شكرا.
1: مدام أميمة، هل لك اعتراض على شيء ما في الحياة الفنية؟
0: طبعا. بتصور بسنة السبعينات كنا عددنا أقل، فنانين وفنيين وتقنيين وكل شيء، كانت أعمالنا أفضل، كنا نحب بعض أكثر، كنا نتعاضد لأجل المصلحة العامة، ملتزمين، نحب شغلنا. هلأ هذا الشيء خف، ما بعرف هو ذنب مين، ما بعرف. فمن كل النواحي يعني صار في تراجع بالنسبة لنا. كيف هذا وجهة نظري، يعني بتمنى أنه نقدم الأعمال الجيدة دائما، لأنه طبعا الجمهور بتلاقي في كتير ناس أذواقها مختلفة. لا شك هذا مثلا الإنسان بجوز يعجبه هذا العمل، تاني ما يعجبه، لكن بشكل عام لازم نوفق ونقدم الأعمال الكويسة حتى العالم نضل عن ثقة فينا.
1: كل واحد من بيناتنا ست أميمة لما بيختلي بنفسه بدندن بأغنية معينة. يا ترى أنت اليوم أو مبارح أو هالفترة هي، شو الأغنية اللي عم تدندني فيها باستمرار؟
0: لإيمان البحر درويش.
1: شو بيقول بالكلمات؟
0: أنا بيعجبني فيها يعني اللحن، تحس حالك طاير أنت عم تسمع اللحن.

0: بعد ما سمعنا من إيمان البحر درويش بدي أسألك سؤال. أنا بعرفك أنك أنت أحياناً بتغني.
1: نعم.
0: بالسهرات مع الأصدقاء وأنت قاعدة بتغني وبتغني، ويمكن في إلك أغاني كمان موجودة بالإذاعة.
1: إيه طبعاً عندي أغاني، غنيتين بتصور هلأ عندي بالإذاعة، واحدة انتقادية اجتماعية لطيفة على كوميديا، والتانية للأطفال مسجلين بالإذاعة.
0: يمكن واحدة اسمها تقبروني.
1: تقبروني نعم، والتانية لقطتون.
0: لقطتون هي للأطفال.
1: نعم.
0: طيب وأنت كمان بتشتغلي أدوار طفلة صغيرة.
1: نعم طفل يعني وطفلة.
0: إيه يعني نعم. بالإذاعة ممكن نعم. هلأ مثلا قبل ما نكمل البرنامج تعطيني صوتك هيك وأنت عم تقولي أي جملة كطفل أو طفلة، حتى الأخوة المستمعين يعرفوا أنه أنت اللي نحن مناقدك في بعض الأدوار لدور طفل صغير بالإذاعة.
1: طيب شو بدي أقول لك هلأ؟ شو بدي أقول لك؟
0: شو اسمك يا عروس؟
1: أنا اسمي ميمو، ميمو الكربوجي.
0: ميمو الكربوجي.
1: ايه.
0: وانت يا ميمو بتعرفي تغني؟
1: انا بعرف غني، طبعا بعرف غني، بس انا وقت بدي غني بدي غني لك مثل الكبار.
0: طيب يا ميمو هلا قبل ما ترجعي مثل الكبار شو بدك تغني لي بصوتك انت هلا؟
1: بصوتي انا صغيرة؟
0: لا
1: انا كبيرة. بدي غني لك لأم كلثوم هيك مرة.
0: إيدي؟
1: ايه دفعة واحدة لأم كلثوم، وانت عم تعمل معي مقابلة بالإذاعة حتى فش قلبي وغني لأم كلثوم. يلا
0: فشي وغني.

0: الطاهر لمن تقرأ؟
1: بالماضي كتير كنت أقرأ لشكسبير، لمولير طبعا لأنه مشان عملي وشغلي، لأثقف طبعا وبيفيدني كمان بنطاق عملي بمسرح القومي. لكن هلأ بالوقت الحاضر بقرأ كل كتاب بيقولوا لي عنه أنه حلو بشتري بقرأ، بستعين كتير من المرات بمكتبة رياض أو عمر ابني، بقرأ كتير شغلات يعني، ولا عدة كتاب ما بتقيد بكاتب معين، فما عندي يعني تحيز آني لأي كاتب إلا حسب القصة، إذا كانت لطيفة بكملها وبقرأها. وبحب أقرأ شتى أنواع القراءات يعني، مثلا ما بتقيد بوثائقي أم تاريخي أم مودرن، شغلات اجتماعية إن شاء الله، بوليسية، أي شيء بقرأ، علمية أحيانا طبية. بحب أطلع على كتير من الكتابات اللي بتفيد يعني، ما في شيء محدد.
0: ما هو المثل أو الحكمة التي تؤمني بها؟

0: عمال منيح ورمي بالبحر.
1: لو قلنا لأميمة الطاهر تعدد لي أهم أعمال الفنية في كل المجالات، تختاري لي عمل أو عملين في كل مجال. لنبدأ مثلا بالتلفزيون، شو أهم أعمالك؟
0: طبول الحرية، إخراج الأستاذ غسان جبري، تأليف الأستاذ داود شيخاني، هذا إنتاج ليبي. وعز الدين القسام، إنتاج منظمة التحرير وقطر، إخراج الأستاذ هيثم حقي. هدول العملين بعتز فيهم بالنسبة للتلفزيون. طبعا في أعمال كتيرة منها مسلسلات يعني قديمة وحديثة، بس هدول اثنين يعني بشكل خاص بعتز فيهم.
1: وبالنسبة للمسرح،
0: للمسرح في عندي الملك هو الملك، إخراج الأستاذ أسعد فضة، تأليف الأستاذ سعد الله والنوس، بعتز بهذا العمل جدا، وقدمناه في كثير من البلدان العربية بمهرجانات ونال إعجاب المشاهدين وحتى الفنانين الأشقاء المصريين كمان عملوا المسرحية، نص كتير حلو. وفي عندي الزواج لجوجول، إخراج الأستاذ طلال الحجلي. خليني كتر المسرحيات لأني أنا موظفة بمسرح القومي. والمليونيرة، إخراج الأستاذ محمود خضور. وفي كمان الزوبعة، تأليف الأستاذ محمود دياب، إخراج الأستاذ حسين إدلبي.
1: بالنسبة للإذاعة،
0: بالنسبة للإذاعة برامج كتير ومسلسلات كتيرة كانت، يعني صلنا 20 سنة وأكثر عم نشتغل على طول بالإذاعة ومسلسلات، وما بعرف إذا بتذكرني كتير. هلأ اليوم كنا عم نشتغل شخصيات روائية، عنا حب وعبقرية، هذا بتذكر الشيء الآني. مسلسلات عدي لكافة زملاء المخرجين، يعني اشتغلنا كتير شغلات بالإذاعة.
1: وبالنسبة للسينما،
0: بالنسبة للسينما أنا ما تعاونت إلا مع مؤسسة السينما، وقلي الفخر، كان الأول فيلم طويل لمؤسسة السينما كنت مشتركة فيه بدور لطيف، كان المخرج يوغسلافي سيوبوشكو، كان اسم العمل سائق شاحنة، وعرض يمكن مهرجان بألمانيا وأخذ جائزة. واشتغلت كمان فيلم تاني بالأحمر والأسود والأبيض اسمه، كمان لمؤسسة السينما. الحقيقة يعني أنا مقلة، مدري أنا مقلة بالسينما، مدري السينما مقلة، يعني حتما في حدا مقل.

0: ست أمي ما في شي حادثة أو موقف محرج أو ضاحك حدث معك؟
1: حدث معي موقفين، مو موقف واحد، موقف ضاحك

0: موقف مأساوي بالمسرح القومي. الموقف الضاحك بسنة 69 كنت موظفة جديد بالمسرح القومي. كان عنا مسرحية إخراج الأستاذ عبد اللطيف فتحي وبطولته صابر أفندي، وأخذ دور بنته المجنونة، وكان دور بالفعل جميل وصعب، وأنا جديدة بالمسرح ما عندهم فكرة عني سابقة تقريبا الزملاء أو فعرضنا المسرحية وكنت اندمج بالدور، وعزمت البابا ليحضر المسرحية حتى يرضى عني لأنه كان معارض أني أنا أمثل، أنه تعال شوف كيف أنا عم يحكوا عني بالجرايد وكذا ودوري وهيك. المهم يوم من الأيام عم بعرض بهالمسرحية، وإذ بيجي الأستاذ أسعد فضة ورا الكواليس ومعه شوفير الوزارة، قال ياخذوني على المستشفى. قلت له بين الفصل والفصل ما بتطولي 10 دقايق وبترجعي. قلت له ليه بدي اروح على المستشفى وانا عم ببكي على اساس كنت برا جايتني حاله هستيريه وكانت والدتي منى واصف عم تقرا لي بالمصحف على راسي، وطلعت من المسرح عادي. قال لاخذ ابره فكروني، قال لحاله يمكن جنت البنت. يا استاذ اسعد ليش بدي اروح على المستشفى؟ لا حبيبتي ما في شيء ابره وبترجعي. وكان هداك يوم اضحك اضحك اضحك اضحك، ففكروني صار لي شيء، وهالشغله هي لحد هلا ما بنساها لانه بتضحك انه انا طالعه من المسرح وهن فكروني انه انا صار لعقلي شيء. واصر بده ياخذني على المستشفى، قال له لك ما يهمك بعدني بعقلي.
1: وهو صار لعقلك شيء.
0: انت شو رايك؟ اما الحاله الثانيه اللي صارت معي بحياتي من حوالي 3 سنين، كان عندي عمل بالمسرح ويوم افتتاح مسرحية الزواج اللي كانت اخراج الاستاذ طلال الحجلي، ويوم ما بالضبط توفى والدي وانا وحيدة لوالدي. توفى الظهر وكنت المساء انا ورياض مشتركين بالمسرحية، وكانت بطولتي تقريبا المسرحية. كنت على المسرح عم بعرض ومن غير ما الجمهور يعرف، وكان دوري كوميدي وعم ضحك العالم يوم موته بالضبط. فعرضت وكان افتتاح، تصور يعني يوم افتتاح بيبقى كتير محرج للممثل، وعرضت هداك النهار. فكان بالفعل هو يعني مأساوي النهار هذا بالنسبة لي بحياتي طبعا. بس بعد العرض طلع الأستاذ طلال على المسرح وحياني وحكى للجمهور، والجمهور صفق هو واقف. هذا النهار كان ما بنساه بحياتي.
1: مع مين بترتاح من المخرجين؟
0: الحقيقة بحس حالي برتاح معهم كلهم، لأني أنا بالأصل بحس حالي ما بزعجون، بريحهم بهيك بحس. مدري أنا يعني شعوري غلط، بس ما في واحد معين برتاح معه أكثر من الثاني. بالنسبة للتلفزيون المسرح والله برتاح مع أكثرهم.
1: ما هو جديد أميمة الطاهر؟
0: عندي مسلسل صورته بالتلفزيون العربي السوري مع الأستاذ شكيب غنام اسمه الحريق، وقريبا إن شاء الله سيعرض. وبالنسبة للإذاعة في عندي مسلسل إخراج الأستاذ مازن لطفي، وعم بشتغل بشخصيات روائية كنت اليوم، ويعني
1: مسرح
0: نحن هلأ بتعرف على أبواب الصيف، فموسمنا بيبتدي تقريبا بأيلول بشهر 9، فلحد هلأ ما في شي عنا.
1: نحن ست أميمة وقت البرنامج قارب على الانتهاء، وفي سؤال أخير بسأله، هو هل هناك سؤال بتحبي أني أسألك يا أو توقعتي أني أسألك يا وما سألتك يا؟
0: بدي كنت تسألني سؤال سألتني يا أنه هل لك اعتراض على شيء ما في الحياة الفنية؟ فأنا كنت بتمنى تسألني هل لك اعتراض على شيء ما في الحياة العادية، حياتنا ككل؟ هذا كنت
1: طيب
0: بتمنى تسألني.
1: هل لك اعتراض على شيء ما في الحياة العادية؟
0: إيه شكرا. بالفعل عندي اعتراض على كتير شغلات بالحياة العادية، لكن حأذكر شغلة واحدة منها. بتمنى أنه الناس كلها تلتزم بشارات المرور، تلتزم بشارات المرور. هي كتير شغلة بتزعلني أنا، لأن أنا بيتي قريب المستشفى الرازي، لما بشوف كتير حوادث عم تحصل.

0: هذا اللي بتمناه كنت، انه العالم تلتزم بالنظام. شكرا استاذ زياد.
1: اهلا وسهلا فيكي وشكرا لك على هاللقاء.
0: شكرا لطفك.
1: واسمحي لنا بنهايه هذا اللقاء نقدم لك هالاغنيه هديه.
0: شكرا.

0: أعزائي المستمعين، أودعكم على أمل اللقاء بكم.
1: من مكتبتنا الإذاعية قدمنا لكم هالهدية، إن شاء الله تكونوا سريتوا بفقرات هالغنية. نحن نبقى على موعد مع كنوزنا المنسية

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث في اسطنبول مع المبعوث الرئاسي الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا والعراق توماس براك العلاقات الثنائية بين البلدين. القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل عبد اللطيف دباغ يشدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود إعادة الإعمار لعودة السوريين إلى وطنهم. وزارة الداخلية تؤكد أن حقوق الضحايا لن تضيع وجميع الملفات الموثقة ستتابع قانونيا بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف المتضررين. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التجربة الإماراتية في تطوير التشريعات الإعلامية ومواجهة التضليل الإعلامي. الرئيس الأمريكي ترامب يعلن اكتمال الاتفاق مع إيران بنجاح مؤكدا فتح مضيق هرمز دون رسوم والرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي. وفي خبرنا الأخير رويترز تعلن أن العقود الآجلة لخام برنت بدأت تهبط إلى 4% لتصل إلى 83 دولارا و96 سنتا للبرميل بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن. ختام الموجز هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: ترويها لكم ثراء دبسي. المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد.
1: حكايات الجارية دواهي
0: يخرجها لكم
1: مازن لطفي.
2: هاتي وحدثيني بحكايتك وأصلك وأهلك.
3: ويلك، إن كنت لا تعرفني فأنا قوت القلوب.
2: ماذا؟
3: جارية الخليفة هارون الرشيد. وحكايتي أن زوجته زبيدة قد غارت مني ومن جمالي، وخافت على نفسها من أن يليني الخليفة اهتماماً أكثر منها، فقامت بوضع المخدر في الطعام الذي قدمته لي ووضعتني في الصندوق.
2: يا لقسوة قلبها، وكيف طوعها ضميرها أن تفعل بك ذلك؟
3: الغيرة القاتلة يا سيدي. الحمد لله الذي كان الأمر سهلا هكذا ولم تقتلني، وهكذا جئت بي أنت من السوق، والآن يمكنك أن تعيدني إلى قصر الخليفة وتحصل على المال الكثير وتصبح غنيا وسعيدا وتودع الفقر الذي أنت فيه.
2: المال الكثير؟ إنه بخيل ولا يدفع شيئا إلا بمقابل. لقد ضربني جلاده 100 ضربة عصا مقابل حصولي على دينار واحد، بعد أن جربت حظي 10 مرات أعطاني دينارا واحدا.
3: دع عنك هذا، فالخليفة رجل كريم، إذا التقيته ثانية كن معه مؤدبا وبذلك تبلغ مرادك.
2: حاضر، ولكن من أين لي أن ألتقيه ثانية؟
3: اسمع يا خليفة، خذ هذه الورقة وامضي بها إلى السوق، وهناك اسأل عن دكان التاجر ابن القرناص، وعندما تتعرف إليه سلمه هذه الورقة ولا تتكلم معه بشيء أبدا.
2: سمعا وطاعة. يا رب، يا رب اجعلها

0: وأقع في قلبها.
1: سلمت يداك أيها الرجل الطيب. قل لي، أين يقع بيتك؟
2: لماذا تسأل عن بيتي؟ هل في نيتك أن تسرق جاريتي؟
1: لا، ولكنني أرغب بأن أقدم لكما شيئا تأكلانه.
2: حسنا، جزاك الله كل خير.
1: اسمع يا هذا، اذهب مع هذا الرجل إلى حانوت محسن الصيرفي، وقل له أن يسلمه 1000 دينار من الذهب وعودا به إلى هنا.
2: أمرك يا معلمي، هيا بنا. لقد أرسلنا معلمنا مع هذا الرجل ويطلب إليك إعطاءه 1000 دينار من الذهب.
3: حسناً، تفضل. دقيقة واحدة، تفضل، هذه 1000 دينار ذهبية.
1: هيا اركب هذه الفرس، سنذهب إلى دار الخلافة ثم لدارك.
4: حسنا.
2: اللعنة، لقد رمتني عن ظهرها. يا إلهي، اذهبوا أنتم وأنا سألحق بكم راجلا.
1: حسنا، ولكن أسرع كي لا يفوتك ما سنقوم به.
2: حاضر حاضر.
5: وكان ابن القرناص قد ترك خليفة بالسوق وذهب إلى هارون الرشيد وأعلمه بأمر الجارية، ثم عاد ونقلها إلى بيته بسرعة. فعاد خليفة إلى داره فرأى أهل الحارة مجتمعين يتحدثون عن الجارية، وبينما هم كذلك أقبل خليفة عليهم ليرى ما بهم ولماذا هم مجتمعين أمام داره.
6: أين كنت يا خليفة؟ لقد جرى في غيابك أمر خطير.
2: أمر خطير؟ ما الذي حصل بالله عليكم؟
6: لقد جاء بعض المماليك وعلى رأسهم رجل وقور وأخذوا جاريتك معهم.
2: ماذا تقول؟ هكذا إذن، لقد فعلها ذلك التاجر. لماذا أخذت جاريتي يا ابن القرناص؟ أين أخذتها؟
1: لا عليك أيها الصياد الشاطر، تعال معي فقط وسوف تراها وهي بأحسن حال.
5: فسار وإياه إلى داره، فوجد قوت القلوب جالسة على سرير من الذهب وحولها 10 جوار كأنهن الأقمار. فلما رآها ابن القرناص قبل الأرض بين يديها.
7: ماذا فعلت مع سيدي الصياد الذي اشتراني بجميع ما يملك؟
1: لقد جئت به معي وأعطيته 1000 دينار، هل يرضيك ذلك؟
7: حسناً، إنه يستحقها، فهو رجل فقير الحال، وهذه 1000 دينار أخرى هبة مني إليه، وإن شاء سيأخذ من الخليفة ما يغنيه ويرضيه، فهو رجل مخلص وطيب.
5: وبينما هم في الحديث، وإذ لخادم الخليفة قد أقبل يطلب قوت القلوب، ولما أرادت التوجه إلى الخليفة أخذت معها الصياد، وظلت سائرة إلى أن دخلت على الخليفة وقبلت الأرض بين يديه، فقام إليها وسلم عليها وسألها كيف كان حالها مع من اشتراها وما هو اسمه.
8: الحمد لله على سلامتك يا قوت القلوب.
7: أعزك الله يا مولاي، معي مرافق أرغب بأن تراه.
8: مرافق؟ ومن يكون هذا؟
7: إنه الرجل الذي اشترى الصندوق الخشبي الذي وضعوني فيه بعد أن خدروني بالبنج يا مولاي.

0: وهو ينتظر الإذن بالدخول.
1: وما هو اسمه؟ هل تعرفينه؟
0: يقال له خليفة الصياد، وهو رجل شهم وعنده عزة نفس.
1: خليفة الصياد، لعله معلمي في الصيد. أدخلوه فورا.
2: حاضر يا مولاي. أدخل.
3: السلام على مولاي الخليفة، وأدام الله عزه وصحته.
1: أهذا أنت؟ بالأمس كنت شريكي، أما اليوم فماذا؟
3: يا مولاي، وحق من أنعم عليك بخلافة ابن عمك، ما أعلمها ولا أعرفها ولم أقربها.
1: هات حدثني بما جرى معك منذ أن أعطيتك الدينار لقاء العصا.
3: إليك ما حدث يا مولاي.
1: والله ما عهدتك إلا رجل شهم، ونحن على ما تريد يا موصل الحق لأهلي.
3: لا أريد إلا الصحة لكم ولكل من يخدم ديننا الحنيف يا مولاي.
1: أيها الوزير جعفر،
4: أمرك يا مولاي.
1: أعطيه 50,000 دينار واخلع عليه خلعة في كل سنة، وأهدي إليه عبيدا وجوار من الهند والسودان يخدمونه، فإنه يستحق أن ينعم بحياة رغيدة.
4: ولكن هذا كثير يا مولاي.
1: إنه يستحق أكثر من ذلك. هيا يا جعفر، نفذ ما أمرتك به.
4: أمرك يا مولاي.
5: وقد علم أن هذا كله من أفعال السيدة زبيدة بنت عمه، فزاد غضبه عليها وهجرها مدة من الزمن، وصار لا يدخل عليها ولا يميل إليها، فاصفر لونها بعد الاحمرار. فلما أعياها الصبر أرسلت إلى ابن عمها هارون تعتذر إليه وتقر بذنبها، وقد كتبت له هذه الأبيات:
6: أميل إلى ما كان منكم من الرضا لأطفئ مني حسرة وتأسفا. أيا سادتي، رقوا لفرط صبابتي، فهذا الذي لاقيته منكم كفى. قد عيل صبري بعدكم يا أحبتي، وكدرتم عيشي الذي كان صفا. حياتي إذا وفيتم بعهودكم، وموتي إذا لم تسمحوا لي بالوفا. هبوا إنني أذنبت فسامحوا، فوالله ما أحلى الحبيب إذا عفا.
1: هبوا إنني أذنبت فسامحوا، فالله ما أحلى الحبيب إذا عفا. إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
7: والدي ومولاي، أنا بين يديك.
8: اسمعي يا ابنتي، أنا ليس لي في هذه الدنيا سواك، فأنت ابنتي الوحيدة وقرة عيني، ومنى عيني أن أراك وقد تزوجت كي أفرح بك وأرى أحفادي بأم عيني. أريد أن أراهم قبل رحيلي عن هذه الدنيا الفانية.
7: بعد عمر طويل يا أبتي.
8: اسمعي يا ابنتي، بالأمس جاءني الأمير كريم يطلبك لابنه الفارس ربيع، وهو شاب شهم وفارس من خيرة الفرسان، وقد طلبتك كي أسمع رأيك بذلك، ما تقولين؟
7: الرأي والمشورة لك يا مولاي.
8: إذن أنت موافقة؟ هل أجيبه بالموافقة؟
7: ما يسعدك يا أبتي يسعدني، أدامك الله ذخرا للبلاد والعباد.
8: إذن غدا بإذن الله سوف أطلب القاضي والشهود ونعقد قرانكما. سأقيم لك زفافا ما رأت مثله البلاد.
5: وهكذا تزوجت الأميرة شهرستان زاد من الشاب الفارس الشهم ربيع،

0: سهرات الأفراح السبع والليالي الملاح في تلك المملكة السعيدة. وذهبت عقدة الزواج من حياة شهرستان زاد إلى غير رجعة. إذن هناك الكثير من القصص والحكايات التي لها معان وعبر جميلة لم نروها كلها. نرجو أن تكونوا قد سعدتم بما رويته لكم. والآن اسمحوا لي بأن أعود إلى داري لأكمل حياتي بسعادة، متمنية لكم كل سعادة وسرور، وإلى لقاء قادم مع حكايات جميلة أخرى من واقع تراثنا الشعبي المليء بالقصص والحكايات. وكل عام وأنتم بخير. التوقيع دواهي. كنا وإياكم مع الحلقة الأخيرة من حكايات الجارية دواهي. يكتبها محمد حيدر،
1: المخرجان المنفذان فراس عباس وآمال حداد،
0: حكايات الجارية دواهي
1: يخرجها لكم
0: مازن لطفي.